0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا أصدقائي عبر موجات إذاعة الكيف. أبقى معنا سيفا سنا، وبعد تقريبا غياب دام 6 سنوات كامله عن بازيليكة برق على مسح البحر، شنو اللي غاب؟ غاب مهرجان الجاز، الجاز اللي كان يعتبر عريق في مدينة برقة، اللي تلقى منذ السبعينات وعاش ثورة كاملة تقريبا، وقلب مدينة برقة من مدينة عادية إلى مدينة عالمية تحدث القرية الكونية. نعرف منيح مدينة كلمة برقة كان فيها الفستيفال الجاز، شرايين المدينة الجميلة هذية والبازيليك ومسح البحر يشهد على ذلك. برشة المسلمات الفارطة أنه غاب مهرجان الجاز، وبرشة ينتظروا أنه يعود مهرجان الجاز، ونعرف من حسن فارطة كان ثم أمل أنه يرجع كيف نفس السيناريو المهرجان وورد ميوزك، لكن بعد طبيعة وقع تعطيلات وربما أيضا سوء تنسيق مع المجموعات الموسيقية. أثناء بصفة مبكرة وزارة الثقافة بالتعاون بطبيعة مع مندوبية جهوية شؤون ثقافية بولاية جندوبة تم برمجة تاريخ مهرجان الجاز وإعادة شرايين مهرجان الجاز لمدينة تبرقة، اللي إن شاء الله مش يكون بداية من 2 إلى حدود 9 جويلية 2026. نعم، أسبوع كامل متجهز باش يرجع لتبرقة، باش يرجع البازيليك، باش يرجع لمسح البحر، باش يرجع الفضاءات المسائية اللي نعرفوها في الفستيفال أوف والفستيفال إن. ثم تحفظ كبير الأيامات هذه حول الأسماء اللي تنجم تكون موجودة، ثم تحفظ حول البرمجة كيفاش مش تكون بالضبط تنشيط فستيفال أون وفستيفال أوف، نقصد بها بطبيعة المهرجان الليلي باش يكون داخل فضاء مسح البحر أو البازيليك، الفستيفال مش يكون مسائي اللي تعودت به الناس في العشيات وعشنا أجواء جميلة مع سفيان صفتا ونبيل خميس ومجموعة عاطف الأخوة، مجموعة مومو، مجموعة عالمية، خاصة أنه تبرقة احتضنت وكانت للهواة ملاذ الهواة اللي يحبوا الموسيقى الجاز، وفضاء البازيليك اللي عشت معاه أجمل أجواء مع باربرا هندريكس وأرشيل تشيب، وعشنا أجواء أيضا ألفا بلوندي مع الورد ميوزك ومهرجان الراي، كيف مسح البحر اللي رجع إحيائه. كما قلت ثم تحفظ حاليا لأنه نعرف مليح الصيف وربما التنسيق المجموعات التونسية الموسيقية العالمية ربما تأخذ شوية وقت، أيضا تحويلات المالية من العملة التونسية للعملات الأجنبية في نفس السياق، أيضا المجموعات التونسية مش تكون حاضرة، ربما يلزم ذلك أيضا مع فترة انتعاش السياحة في مدينة تبرقة من 2 إلى 9 جويلية، ربما تكون نزول ملآن نسبيا، أيضا السبونسورينج مش يكون متعاونين مع هيئة مهرجان جاز في تبرقة تحت إشراف كما قلت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة. أيضا المجموعات الموسيقية كيفاش باش تكون في هذا الفضاء عملية ترويجها، لأنه نعرف توقيت قياسي، الناس نعرف كانت تحضر للجاز لأيامات وأيامات عديدة، وثم شكون يحضرها قبل بأشهر حتى في نسب الإيواء الحجوزات، لكن أيضا فرحة كبيرة لأهالي تبرقة وفرحة كبيرة لمحبي الجاز ومحبي الموسيقى العالم أنه ترجع في الرونق وترجع في الذوق وترجع أيضا في ألوانها في البازيليك وفي مسح البحر، وإن شاء الله أيضا نسمع أفرو جاز، نسمع أمريكان جاز، وايت جاز، تونيزيان جاز، مغاربان جاز، هذه مصطلحات يعرفوها المختصين في موسيقى الجاز، ونسمع الترومبيت والساكسوفون، نسمع البيانو والباتري، هذه كل مش تكون في ركح البازيليكي، مش نجم تكون أيضا في مسح البحر حسب طبيعة نوعية الفنان ونوعية اللوحات الموسيقية اللي مش يقدمها. نعرف منيح العودة الشرايين لهذا الفضاء مش تكون أيضا في بداية عودة وإعادة ولادة مهرجان الجاز من جديد اللي انتظروها أهل تبرقة السنوات، إن شاء الله أيضا تكون مناسبة مرة أخرى باش أهل تبرقة يغيروا شوية على الفستيفال هذا ويبقى ديما رونق وعنده توريخ ثابتة في مدينة الجاز، مدينة الجمال، مدينة الساكسفون، مدينة الترومبيت، مدينة الجيتار ساش، الجيتار الكتريك والجيتار كلاسيك، مدينة البلوز براذرز، مدينة أرشيتشيب، مدينة باربرا هندريكس، مدينة ألفا بلوندي، ومدينة أيضا الشاب خالد وعديد الأسماء اللي مرت وكانت موجودة، واللي يقول كولينت ذا جانج يقول بتبيع فريش، واللي يقول ألفا بلوند يقول بتبيع جيروزاليم، واللي يقول أيضا بلوز براذرز تأكد مليح ساكسفون الجاز الجميل برشا اللي عشنا أجواء وفي لوحات فسفسائية أحلى منها لوحة فنية اللي هي لوحة الموسيقى، لوحة الأنغام، الموسيقى الراحلية واللي يحبوها برشا، إن شاء الله ترجع الأجواء، والأكيد أنه الأسابيع القادمة والأيام القادمة سيكشف لنا أجواء الجاز في تبرقة والبرنامج الكامل. بطبيعة نعذرهم المشرفين عليها، لأنه كما قلت ثم تحافظ نسبي على الأسماء، ثم تحافظ جزئي أيضا على السهرات، لكن الأيامات القادمة إن شاء الله باش تكون عندنا الفكرة كاملة والبرنامج كامل لهذا المهرجان.

0: يوم الأحد نعيشوا أجمل أجواء، أجواء سياحية، أجواء ثقافية، أجواء ترفيهية. أكيد بكل شوية حكينا على عودة فيستيفال الجاز من 2-9 جويلية، إن شاء الله مش يكون في البازيليك، إن شاء الله أيضا مش يكون في مسح البحر في مدينة برق الجميلة. لكن أيضا جهتنا ونعرف منيح مدينة عين دراهم ومدينة بنتير وببوش وغيره ما نتقجذبة في الواقع في بداية الصيف، لأنه نعرف منيح بعد إرهاق، بعد سنة دراسية، بعد تقريبا أسابيع عمل وأسابيع متاع امتحانات وانتظارات نتائج، ثم ستريس. لكن تتحول أنتي ستريس في مدينة عين دراهم ومدينة ببوش ومدينة بنتير في رحلة أخرى، لأنه نعرف منيح العائلات التونسية ونعرف حتى الأجانب والسياحة البينية وسياحة الجوار خاصة من المدن المجاورة أو السياحة البينية من الجزائر قاعدين يجوا المناطق هذه في ختام السنة الدراسية ومع بداية موسم الاصطياف. لكن أحلى منها شربة من عين بومرشين ومشي أيضا في جبال عين دراهم ورؤية السدود في بنتير واللوحة المزينة في ببوش، وأجمل منها أيضا أن نزور الحمامات الموجودة في حمام برقيبة. هذه الرحلة، هذه أجواء، هذه بطبيعة الصيف، هذا إيقاع الأحد، هذه أجواء الأحد. خلينا نمشوا مدينة عين دراهم، خلينا نمشوا ببوش، خلينا نمشوا بنتير، خلينا نمشوا الحمام برقيبة مع بودة عرفاوي ويعطينا رسمة ولوحة عن المناطق الجميلة دي. أهلا وسهلا، مرحبا بك عبودة عبر موجة إذاعة كاف.
1: أهلا سينابين، مرحبا بكم، وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لكل الأصدقاء من عروس الشمال الغربي، من ربوع الشمال الغربي. مرحبا بكم وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات على إذاعة كاف. اليوم بالطبيعة توا عين دراهم مش تبارك سينابين، زيادة توا احنا دخلنا في فصل الصيف، في فصل يعني الاستجمام، في فصل البحر اللي الناس كل ان شاء الله مع نهاية اجواء امتحانات البكالوريا وبعد ما تخرج جريزة تاع اتوقع اللي برشا عباد باش تزورنا في عين دراهم وتبرقة والبلايس المزيانة اللي موجودة هنا، خاصة انه برشا عباد تحبت باش تسكن في عين دراهم بحكم اللي الطقس في الليل بارد برشا ويقوموا بالنشاطات تاعهم سواء ديزاكتيفيتي اللي باش يمشي ويبحر ولا باش يمشي يعمل روندوني ولا باش يمشي يعمل كامبينج حتى على البحر. يعني برشا جو ان شاء الله يسنى في الصيف في ربوع الشمال الغربي.
0: ثم تربيات على دور الضيافة في بداية صيف 2026 وإلا لا مازلت ربما لحظات تأمل؟ نعرف العائلة التونسية مازلت ربما تعيش على إيقاع سنة، مازلت ما برمجش للصيف. أنت أكثر دراية مني، ثم تربيات ولا لعبود؟
1: والله حسب علمي أنه مع برمجة مهرجان جاز بصفة رسمية في مدينة المرجان في تبرقة إن شاء الله في شهر جويلية، هكا حسب المعلومات اللي سمعتها إن شاء الله برشا يعني حجوزات على دور الضيافة سواء في تبرقة ولا في عين دراهم، يعني باش تجي برشا عباد إن شاء الله بإذن الله وباش تتعب، خاطر عين دراهم وتبرقة هما مكملين لبعضهم، عندك البحر وعندك الجبل وعندك الرياض وعندك الجو في الليل، ويعني برشا حاجات مزيانة باش يكتشفوها الزوار تاع مدينة برجان تبرقة وعين دراهم خلال هذه الصائفة. كما قلت لك يعني مع عديد المهرجانات ومنها المهرجان التاريخي الجاز.
0: نعم، رينا في الأسابيع الأخيرة رحلات منتظمة في ويكاند وإلا في نهاير لمدينة تبرقة كما مدينة عين دراهم كما مدينة بنتير، حركت شوية البلاد على الأقل في فترة انتظار سموه شهر الانتظار، شهر جوا عبود.
1: أي نحن توا قاعدين إن شاء الله نستناو في برشا يعني عائلات وإلا برشا مجموعات لجروب باش يزورونا. نقول لهم وأنا نقول لهم راهو عين دراهم موش شتي بركة، راهو حتى في الصيف يعني ينجموا يجيوا ينجموا يتمتعوا بالبرود، يتمتعوا بالجولات السياحية، مام حتى لي ميزون دوت ولي شاليه ينجموا يخدوهم حتى في الصيف، على خاطر الكليما تاع عين دراهم باهي برشا مش سخونة برشا في فصل الصيف. أنا سيف زادة عرفت عين دراهم خاصة خلال الأسابيع الأخيرة حركة سياحية خاصة لجروب لروندوني مام بنتير، رغم اللي يعني للطقس يعني نقص شوية أمطار يعني، أما الحمد لله والشكر لله العيون قاعدة تمشي، الشلالات قاعدة تمشي، يعني حتى اللي يجي لهنا واحد يتمتع بالمياه سواء المياه العيون أو المياه الكبريتية اللي موجودة في حمام القويدية وموجودة في حمام بورقيبة. ما ننسى الزادة اللي برشا في رق رياضية إن شاء الله باش يتوافدوا على سواء على عين درهم ولا على طبرقة اللي قامت تربصات صيفية سواء الأجانب ولا التونسيين، هذا إن شاء الله مما باش يعني يضفي حركة سياحية نشيطة على المنطقة مع يعني بعض المهرجانات مع توافد الأشقاء الجزائريين والأشقاء الليبيين. نتصور سيف سنة باش يكون فيه برشا برشا جو
0: حاجه مزيانه برشا. برشا قلت نهرب من السخانه نتاع الطقس في جوان، نهرب من السخانه من الارهاق نتاع اني مش نحل كيما تزير في الدار، يحب يمشي لعين دراهم. ثم مسالك بطبيعه بيئيه جبليه غبيه جميله ينجم يمشي لها، انت اكثر درايه وابن المنطقه، انا اهم المسالك ينجم يمشي لها الزائر في مثل هذه الايامات ايامات الحراريه النسبيه.
1: طبعا والله سي نبيل توا نبدا الزوار باش يكتشفوا المسلك السياحي البيئي، مسلك فج الاطلال عين دراهم وين صخر الشعر الكبير ابو القاسم الشابي، غادي كفما عين تجري وبرشا بروده وادعو زادة كل الزوار للمحافظه على النظافه والعنايه بالبيئه، يعني بالحق خاطر حي الخونة على بن عمارة والمجموعة اللي جات الأسبوع الفارد قمنا بحملة نظافة في منطقة فج الأطلال، يعني ببادرة من زوار عين دراهم وبعض أبناء المنطقة. أدعو كل الزوار وإلا أدعو كل أبناء المنطقة للحفاظ على نظافة يعني الأماكن سوى الغبية وإلا وسط المدينة ولا كده، باش نخليو مدينتنا نظيفة. يعني نرجع للمسالك السياحية، عندنا مسلك فج الأطلال، عندنا مسلك فج الريح، وما فج الريح معروفة بالبرود نتاعها من فج الريح مخرج في المريج، عندنا مسلك لبقى يخرج في شلالات بنينتير، أو عندنا زادة ما ننسوش مسلك الغدير في تبينية ووادي الزين. يعني الزائر اللي يجي لهنا راه ما يقلقش، عديد المسالك السياحية، عديد العيون طبيعية ولا العيون الكبريتية، يعني الحمد لله والشكر لله عين دراهم راهي 12 على 12 ما هيش نتاع الموسم الشتوي أكاهو.
0: حاجة مزينة برشا. ثم فرضية أيضا أنه برمجة تاع المهرجان عين دراهم في حد ذاته مهرجان ريحان يزيد ينشط أكثر مدينة، خاصة في غضون عودة مهرجان الجاز في تبرقة والمهرجان الدولي اللي هو ثابت في مدينة تبرقة تنشط الأماكن هذه في فصل الصيف.
1: بالطبيعة سي نبيل مهرجان ريحان الوطني مهرجان عريق في مدينة عين دراهم، والله أنا ما عنديش يعني فكرة على برمجة المهرجان وإلا على العروض. نتصور سنة زادة مع فصل الصيف نتصور فما مهرجان ريحان بإذن الله في عين دراهم، ونتصور الهيئة نتاعو باش كالعادة باش يختاروا برمجة ثرية ورائعة لكل أبناء المنطقة وزوار المنطقة.
0: في ختام الحوار عين دراهم قداش تتطلب من يوم إقامة غاديك باش يتمتع الإنسان بمشاة طبيعية في عين دراهم بنينتير ببوش وحمام برقبة، قداش تتطلب تقريبا المدة؟
1: هي عين دراهم سي نبيل أنا يعني اللي باش يجي لهنا نقول له راه مينيموم مينيموم مينيموم باش تتفرهد بالكدا نهارين مينيموم، أقل شيء نهارين، ثلاثة أيام أربع أيام يتمتع ما بين هي كيما قلت لك عين دراهم وتبرقة مكملين لبعض، يعني باش يتمتع بجبال وغابات والمسالك والأكلة التقليدية والمشوية والسلطة المشوية والتبونة نتاع عين دراهم، وزادة باش يهبط لتبرقة ياكل الحوت ويعمل تبحيرة وبشيخ غاديك في المكان، يعني مكملين لبعضهم. أنا نقول نهايرين في عين دراهم نهايرين في تبرقة العز الجو الكل يعني زاير الشيخ غاديك.
0: شكرا لك يا ابو دار في ودن السياحي
1: سي نبيل، وان شاء الله الصيف يعني برشا جو في ربع الشمال الغربي، وشكرا لك بالناس كل
0: شكرا لك عبد عرفاوي دني السياحي من مدينة عين دراهم. بعد جولة ورحلة في عين دراهم، بعد رؤية تبرقة، بعد إمكانية عودة الجاز بضياء في مدينة تبرقة، خليك مع أجمل إيقاعات في ختام رحلة منوعة إيقاع الأحد لهذا اليوم. أجمل أجواء، أجمل إيقاعات، نخليكم ونقول لكم شيء طيبة، واستمعوا للإيقاعات الميكس عبر موجة إذاعة الكاف.
2: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكاري.
3: أهلا وسهلا بكم، مرحبا. 11 ودقيقتين موعد انطلاق جسور الأمل، للمواد اللي تعودت بيه كل نهار اثنين من 11 المنتصف النهار. وكالعادة جبنا لكم زوز جمعيات، المرة هذية من أسماء الجمعيات تفهموا الموجات الإيجابية والخدمات الجميلة اللي تقدمها الجمعيات هذية. الجمعية الأولى هي جمعية إيجابيون بلا حدود، الجمعية هذية اللي كان عندها مجموعة كبيرة من النشاطات خاصة خلال المناسبات الموسمية في الشمال الغربي، تعرفوا عليها بالتفاصيل. وإذا كان عندهم برامج للمستقبل كيف ناخذ عليهم فكرة، رئيسة الجمعية إن شاء الله تكون حاضرة معنا على المباشر. الجزء الثاني باش نخصوه لجمعية أمنية، يعني الجمعية من اسمها تحمل برشة معاني، تعرفوا عليها شنو الأمنية هذه، شنو تجسد، وأيضا شنو الأماني اللي تنجم تحققهم هذه الجمعية لفائدة الناس اللي تخدم على جيلهم وتحاول إنها تحدث تغيير. بالتفاصيل بطبيعة يكون حاضر معنا رئيس الجمعية سي مراد العرفاوي لتقديم مختلف المعطيات الخاصة بأنشطة وبرامج ومشاريع هذه الجمعية، جمعية أمنية. في تأمين لقائنا اليوم تقنيا معنا إصلاح الشيرني، معنا في مراقبة البث هند اليونسي، تنسيق العام للحصة سعد عباس، في الإخراج الرقمي معنا علي اليونسي، صفحات الويب ومواقع التواصل الاجتماعي معنا زميلة إيمان مرعي، ومعنا أيضا في المكالمات الهاتفية المولدي الشعباني. مرحبا بكم في الاستماع لنا ديما على موجاتنا، موجات إذاعة الكافة.

0: شكرا.
1: أكيد بالورود نستقبل ضيفتنا رئيسة جمعية إيجابيون بلا حدود سيدة سمية اليحيوي. مرحبا سيدة سمية.
2: مدام ضحى يعطيك الصحة على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك. إذن سيدة سمية، أنا قلت في مقدمة الحصة إنه من اسم الجمعية فما برشة موجات إيجابية توصلك، كيفاش اخترتوا العنوان هذا منذ التأسيس؟ نتصور إنه فما اجتهاد أيضا لاختيار اسم الجمعية اللي باش يرافقها ويرافق أنشطتها وبرامجها.
2: أكيد هما التأسيس نتاعها كلامه مجموعة من الشباب. الفكرة الأولانية هي الإيجابية، معناها هذيك هي الفكرة اللي لمتهم، معناها باش كونوا الجمعية هذه الإيجابية اللي تتمثل أن الإنسان معناها ما يقعدش يستنى حتى لين الواقع متاعه يتغير. كما يقول مهاتما غاندي، كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم.
1: نعم.
2: هما انطلقوا من الفكرة هذية ومعناها حول الفكرة هذه هما تلموا كونوا الجمعية هذه.
1: وقتاش كان التأسيس؟
2: تأسست عام 2012، مارس 2012. كان على رأسها في محمد المكي، صحبة سي سفيان بن صالح رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
2: وسيدة هيفا حسني. هذه فرصة بطبيعة باش نشكر جميع الأخوة والأخوات اللي تعاقبوا على تسيير الجمعية من 2012 لليوم.
1: هذا الفريق المؤسس يعطيه الصحة لأنه اختار هذه الحاجات اللي باش تحدث الأثر وباش تبقى، وهذا هو المهم، الأثر اللي تحثه في المكان اللي تقصده به. تأسست الجمعية 2012 كما قلنا بصحبة معني الأشخاص هذوما اللي الطيبين اللي فيهم انتقل إلى رحمة الله، وأكيد خلى برشا حسنات، وفيهم الناس اللي مازلت مواصلة المشوار. الأهداف اللي رسمت للجمعية هذه، شو المجال اللي حابت تخدم عليه؟
2: هو المجال الخيري بصفة عامة.
1: نعم.
2: يعني عنا معناها برشا كما يقولوا تدخلات معناها مختلفة، أما الأساس كان معناها أن نعاونوا الصغيرات، سواء مثلا الأيتام وإلا اللي الدخل نتاعهم محدود، أنهم يكملوا القراية نتاعهم ومن خلالهم هما نشوفوا مستقبل تونس غدوة. معناها
1: هذا
2: الأساس.
1: هذا في كل الولايات وإلا اخترتوا يعني ولايات معينة تخدموا عليها؟
2: والله الأكثر خدمنا على ولاية تونس بن عروس و معناتها كما نقول هذا في بالنسبة لتونس العاصمة معناها. والأكثر التدخلات كانت مركزة على الشمال الغربي خاصة.
1: بالضبط هذا هو. نتعرف على
2: قروين، سليانة، جندوبة، بيجا، قسرين، هذوما اللي أكثر التدخلات نتاعنا كانت فيهم.
1: نعم. بالنسبة للتدخلات هذه، هل كانت مبادرات تهم يعني المناسبات اللي يعيشها التونسي خلال السنة، نقصد شهر رمضان، العودة المدرسية، العيد الصغير، العيد الكبير، وإلا على طول السنة عندكم مجموعة من المنتفعين اللي تحاولوا تعاونوهم على طول العام؟
2: والله أنشطة مختلفة الحقيقة، فما أنشطة مناسباتية. العودة المدرسية هو موعد قار معناها ملي بديت الجمعية معناها الخدمة نتاعها. كل عام انت تجينا نداء من مدرسة وإلا بعد معناها تنقل ومعاينة، معناها يتم اختيار مدرسة مثلا في جهة من جهة الشمال الغربي. نعاونوهم بالمحفظة بالأدوات معناها لازمة لكل مستوى. المنديلة نحاولوا ندخلوا زيادة على معناتها على مستوى المدرسة، من تزويق مثلا، من تهيئة، عنا النجارة، صيانة الكهربائية، صيانة الحواسيب، كل ما يهم الترميم والتزويق، إذا مثلا المدرسة مستحقة سور خارجي، نعاودوا اللافتة، يعني نحاولوا المدرسة أنها تستقبل السنة الدراسية في أفضل حلة. ومن ناحية أخرى نحاولوا زيدا نوفروا في كل تدخل معناها معاينة طبية لفائدة التلاميذ متاع المدرسة، باش نقربوا لهم شوية المرفق الصحي معناها، وتكون هذيك إضافة معناها في العودة المدرسية. هذا بالنسبة للعودة المدرسية. بالنسبة لرمضان، عنا قفة رمضان، عنا أيتام في كفالة الجمعية معناها ناخذينهم معناها، وفروا لهم قفة رمضان وحواج العيد، في عنا تظاهرة فرحني اللي هي التوفير نتاع الملابس نتاع العيد. عنا العيد نتاع الأضحى وعنا أنشطة أخرى كما مثلا عشويات خيرية مثلا مش نحسنوا مسكن مش نعملوا عملية لشخص مثلا مستحق عملية ويكون معوز. عملنا مشاريع مثلا صغيرة باش نوفروا مورد رزق. خدمنا مثلا الحفلات نتاع الختان.
1: نعم.
2: من 3 سنين متتالية حفلات ختان لعائلة معوزة بشراكة مع سبيطار حبيب سامر. عنا رحلات بتبيع عنا نشاط اسمه أعرف بلادك. هي فرصة باش نتعرفوا ونستكشفوا المناطق المزينة في بلادنا وفي نفس الوقت تكون دعم بتبيع مادي للجمعية. يعني عنا تظاهرات مختلفة. عملنا زيادة إفطار صائم مثلا كانت لنا فرصة السنة اللي الفارطة باش عملنا إفطار صائم في مدرسة المكفوفين في بير القصعة شاركناهم الإفطار. عملنا لهم وفرنا لهم قافلة صحية وفي نفس الوقت وفرنا لهم الإفطار وفطرنا معاهم. أنشطة متنوعة على حقيقة معناها برشا أنشطة أخرى.
1: هل فما طلبات تجيكم؟ هي المبادرات ما شاء الله متنوعة وتهم تقريبا المجالات الكل، يعني وين يستحقوكم أنتم موجودين.
2: نحاول نكونوا معتون في كل مناسبة.
1: يعطيكم الصحة. فما ناس يعني تطلب منكم وإلا أنتم يعني تلوجوا وتبحثوا على الناس المحتاجين، خاصة أنه كما ذكرنا يعني فما برشا أنشطة قمتوا بها في ولايات الشمال الغربي وفي مناطق ريفية بعيدة، يعني كيفاش سمعتوا بها؟ كيفاش نجمتوا انكم توصلوا لهذه المناطق؟
2: هو فما بالطبيعة معناها خدمة مع وزارة التربية. يعني فما مدارس مثلا وزارة التربية هي اللي تقترح علينا معناها ان ندخلوا فيها. فما اللي تكون مدارس مثلا احنا نختاروها بعد مثلا تنقل ومعاينة مثلا نوصلوا عنا تظاهرة دفيني.

0: لف الحقيقة حتى من مواطنين عاديين معناه يلاحظوا خلل في بلاصة ولا ان هالحاجة دي كتستحق انه ندخله مثالي يقصدنا يبعث لنا النداء نتاعو على اساس النداء هذاك نعملوا المعاينة نتاعنا ونتناقشوا ونقرروا معناها التدخل.
1: نعم، شكون يعاونكم في الإطار هذايا؟ هل انه التمويلات تكون يعني من خلال تبرعات؟ كيفاش تنجموا خاصة انه بعض التدخلات تتطلب يعني تمويلات مهمة؟
0: اي هي تمويلات الحقيقه كلها من التبرعات الصدقات والزكاة، معناش تمويل عمومي معناش تمويل اجنبي، معناها كلها تمويلات من اشخاص معناها طبيعيين امنوا بالجمعيه عندهم ثقه في الجمعيه خاصه اللي عندنا معناها مده كبيره معناها ننشطوا. بطبيعه التدخلات هذه ما تنجم تتم الا معناها باعلام معناها المصالح المصالح معناتها اللي تابعة الدولة إذا وزارة الصحة أكيد كي تبدأ عنا قوافل صحية، وإلا كي باش ندخلوا في مدارس مثلا بالتعاون مع وزارة التربية نتواصلوا معاها بطبيعة وناخذوا الرخص معناتها للتدخلات هذيك. الأطباء الحقيقة عنا أطباء متطوعين ربي يبارك لهم معناها من مستشفى الحبيب ثامر من شرنيكول وحتى معناها خواص معناها يتنقلوا معانا ويتطوعوا. فما التطوع المادي وفما التطوع زادا بالمعرفة مثلا في الصيانة وفي صيانة الحواسيب مثلا عنا سيبيلين سيبي ربي يبارك له معناها هو اللي متطوع معناها يمشي ويعاين ويصلح معناها الحواسيب. مثال عنا ناس مثلا في البناء في الدهن في النجارة في معناها في مختلف المجالات معناها ما تكونش كان بالفلوس معناها التدخل معناه نجم يكون بالخبرة بالمعرفة بالجهد بالوقت اللي يحلك داره مثلا مش نجم تفرز اللي يغسل لك الحوايج اللي يخيط اللي يعني
1: باللي يقدر معناها باللي نجم اللي نجم بالفلوس واللي نجم يعني بمعرفته بخبرته بمهنته
0: كل مجهود مشكور ومطلوب
1: معناه. نعم، بالنسبة للمبادرة أعرف في بلادك آخر مرة وين مشيتوا سيدة سمية؟
0: آخر مرة مشينا لدقة.
1: نحكي شوية على الجبة. أي شفناكم سيدة في شط الزويرة عملتوا عليه طلة.
0: أي مشينا على السنة الفارطة مشينا لشط الزويرة. بالنسبة للدقة الحقيقة أنا واحدة من الناس كان اكتشاف ما كنتش نعرف الموقع قبل، ما يزيدنا كان فخر ببلادنا وبتاريخنا وما يزيدنا كان اعتزاز بالأصل متاعنا. جوبا زيدا موقع رائع الحقيقة معناها بلاصة طبيعية ياسر مزيانة تشجع العبيد الكل باش يدوروا ويكتشفوا بلادنا خاطر بالحق في كل تركينة تلقى حاجة اللي ما تكونش تتوقعها معناها جمال بلادنا متنوع برش.
1: تقول لكم مناسبة أيضا أنكم تنجموا تشوفوا الأوضاع المعيشية، يعني نعرفوا احنا تونس مزيانة برشا ولكن بجنب الحاجات الباهية تلقى زيدا ناس تعاني وتلقى قرى منسية، هل أنه الرحلات هذه زيدا تخليكم أنكم تعرفوا هذا الجانب؟
0: أكيد، خاطر أنت كي تخرج في رحلة مثلا ماهيش مؤطرة ماهيش معناها ماهوش مناسبة رسمية كما نقوله يكون لك معناها اطلاع على الأحوال متاع العباد بطريقة تلقائية. تنجم تحكي مع الناس تشوف بعينك تلاحظ تعاين تسأل تحكي معناها يكون لك تعامل مباشر معناها مع أهل المناطق هذيك تنجم معناها تعرف الأوضاع معناها على عين المكان كما نقول.
1: نعم، تكون لكم أفكار اللي
0: هي أكيد الدولة وحدها معناها ما تنجمش باش تكون توفر معناها كل شيء، هو ذي كما نقولوا الأهمية نتاع المجتمع المدني إنه يعظم معناها مجهودات الدولة. الحقيقة المجتمع المدني عنده قيمة كبيرة معناها باش يتدخل في مجالات اللي الدولة وحدها ما تنجمش تكفيها يعني.
1: نعم، ولكن أكيد بجانب هذا المد الخيري التضامني الإنساني اللي تقوموا به فما صعوبات فما حاجات يعني تحديات ربما في عملكم انتم، يعني ما شاء الله عندكم 14 سنة توا من العمل بين أول ما بديت الجمعية وبين الآن، كيفاش يعني تنوعت الصعوبات؟ هل نقصت من سنة إلى أخرى؟
0: الحقيقة الصعوبات مثلا نقوله صعوبات مالية أو الحاجة على خاطر كما قلت لك احنا معناها تمويلنا معناها من الصدقات والزكاة معناها لازم الإنسان يكون معناها عنده ثقة في الجمعية ومن معناها بالشيء اللي نعمله فيه وبالتدخلات اللي نخدمه فيها وكل معناها باش تظهر المصداقية والشفافية متاعك وتكون خدمتك معناها توصل للناس وتمس الناس

0: فيها معناها خدمة وفيها معناها يلزمك صبر ومجهود معناها باش توصل الفكرة متاعك وباش تقنع معناها العباد. ذي من ناحية، من ناحية أخرى مثلا البعد أكيد معناها مش كيما باش نخدمه مثلا في بيجا مثال، احنا موجودين الأغلبية متاعنا موجودين في تونس العاصمة، معناها التنقل معناها يكون الحقيقة معناها صعيب شوية. من ناحية أخرى الحقيقة معناها كي نبدأ باش ندخلوا معناتها الوزارات اللي احنا نخدموا معاهم عنا مصداقية معاهم وعنا سنوات نخدموا معاهم، معناها كي نبدأ باش ندخلوا في بلاصة الحق ما نلقاو كان تسهيلات الحق متاع ربي معناها جست معناتها أنا قلت لكم معناها بالنسبة للتمويلات معناها ديما التمويلات تحد من التدخل متاعك معناها نتنجم تدخل كان بالموجود معناها.
1: نعم أي خاصة تدخلاتكم مهمة يعني تكون باش تحدث تغيير، لابد أيضا أنه تكون فما اعتمادات فما أموال مرصودة باش تنجموا تحثوا التغيير اللي أنتم تحلموا به. نجيو توا للأحلام للأفاق نتاع الجمعية هذية، إيجابيون بلا حدود، نتصور المد إن شاء الله متواصل بلا حدود، شنو هو تحلموا للجمعية هذية؟
0: والله احنا الحقيقة حققنا حلمة عمي، ولا كانت حلمة هي عمين قعدنا نحلم بها، هي بناء قاعة انتظار في مدرسة بدر الدين دلاعي في بيجا. احنا عنا هذه حلمة كبيرة تحققت، خاطر بالنسبة كما قلت لك معناها للتمويل متاع الجمعية كان معناها كما نقولوا تحدي كبير ان نخلطوا نلموا معناها اعتماد المشروع كي من هكاي. ومن خلال معناها المشروع هذيك الحقيقة معناتها أحلامنا زادت كبرت أكثر، ولينا معناتها نطمح معناتها أن التدخلات متاعنا تكون أكبر وخير. إن شاء الله معناها من خلال الاستضافة هذه صوت الجمعية يزيد يوصل لأكثر عدد من الناس، يزيدوا يكتشفوا خدمتنا من خلال الصفحة متاعنا. ومعناها إن شاء الله في القريب عنا معناها مشروع قاعدين نخدموا عليه اللي هو سقيا ماء، شكون إن شاء الله في ولاية جندوبة. وعنا مدرسة زيدا نخدموا عليها إن شاء الله اللي هي الحبيب الرويعي اللي هي في منطقة حدودية في حمام بوركيبة. إذا بالنسبة للمشاريع القريبة معناها إن شاء الله اللي في اللي مبرمجة معناها قد ما باش يكون عنا تموينات قد ما أحلامنا أكيد باش تكبر معناها، ماذا بينا البصمة تكون أحسن وأحسن ومن عام لعام معناها التدخل متاعنا يكون معناها متكامل خير، كما مثلا التدخل متاعنا الأخير في مدرسة العديسة في حمام بورقيبة مش نفس التدخل اللي كان مثلا في عام 2014 ولا في عام 2012، يعني مشينوا نحسنوا معناها من التدخلات متاعنا وتكون معناها بصمتنا أحسن وخير والجودة متاع الخدمة تكون معناها أحسن.
1: فما إمكانية للانخراط في الجمعية متاعكم؟ الباب مفتوح للناس أكيد. إنها أكيد. تتصل بكم وتكون حاضرة معكم في هذه المبادرات؟
0: أكيد هو الانخراط مفتوح لكل تونسي تونسية، مرحبا بالناس الكل. الانخراط السنوي 30 دينار. بالنسبة للتبرع المالي عنا حساب بريدي للجمعية، ينجموا يلقاوه على الصفحة متاعنا على فيسبوك، إذا اللي يحب ينجم معناها يتبرع. فما التبرعات العينية مثلا في العيد الكبير ينجم مثلا يتبرعوا بالأضحية وإلا بجزء من الأضحية وإلا مثلا بحوايج تكون معناها جديدة وإلا مستعملة وتكون في حالة جيدة. ومختلف التبرعات العينية الأخرى كتب محافظ قصص كل حد ما تشنعه
1: مجال مفتوح للخير. نجم
0: يدعمنا أكيد من خلال المشاركة في الرحلات متاعنا والتظاهرات اللي نعملوها باش ندخلوا معناها تكون معنا مداخيل زادة للجمعية تعاوننا. التواول عن الفيسبوك أكيد المشاركة متاع المنشورات متاع الجمعية باش توصل أكثر عدد ممكن، هذيك زادة نوع من المشاركة ومدعم زادة
1: أكيد. بالنسبة لي باش نختموا معك سيدة سمية، كلمة الشكر لشكون تحب توجهها؟
0: أكيد وبصفة خاصة للمجموعة الأولى اللي حطت اللبنة معناها متاع الجمعية، وساعات باش كانت الجمعية معناها موجودة مش سهل معناها باش تعمل فكرة وباش تحققها والأمور الإدارية والناس معناها كانت فيهم الطلبة وفيهم الناس اللي تخدم وكل معناها باش بداوا هما الفكرة معناها. نشكرهم ونشكر الناس الكل اللي تعاقدت على تسيير الجمعية. نشكر الناس المتبرعين اللي على امتداد سنوات طويلة معناها كانوا ديما معناها ورانا ومعانا معناها مساندين. بطبيعة نشكر السلطات المحلية والجهوية والوطنية، عندهم ثقة فينا ويحلونا ببين المدارس ويحلونا معناها يعني يفسحونا المجال معناها باش نجموا معناها نوصلوا الأنشطة متاعنا ونوصلوا معناها الصوت متاعنا ونكونوا فاعلين في المجتمع.
1: نعم.
0: وبالمناسبة هذه اسمح لي نتمنى الشفاء العاجل للأختنا الإيجابية جهاد الجاني البارح تعرض الحادث، إن شاء الله ربي يشفيها.
1: لطف عليها إن شاء
0: الله. وأكيد نشكرك برشا على فتح المجال باش نوصل صوت الجمعية ونعرف بها.
1: مرحبا وشكرا لك أيضا على قبول دعوتنا على التفاعل معنا. سيدة سمية دمتم إيجابيين دمتم فاعلين ومرحبا بكم ديما بحذينا في ربوع الشمال الغربي، إن شاء الله ديكم زيارة لهنا للكيف وتكونوا حاضرين في الاستوديو المركزي لإذاعة الكيف ونتحدث ديما على أنشطتكم ومبادراتكم اللي إن شاء الله تلقى تفاعل أكثر، إن شاء الله تكلل بالنجاح في كل مرة اخترتوا إنكم تغيروا جانب في المجتمع اللي احنا موجودين فيه. نشكركم برشا سيدة سمية اليحيوي رئيسة جمعية إيجابيون بلا حدود، ومن خلالك نشكر كل العاملين في هذه الجمعية وكل المبادرين والمساهمين كما قلت أنت بكل قدر وقدروا باللي ينجموا سواء بالميل وإلا بالمهنة متاعهم بخبرتهم تجربتهم باللي ينجموا ينجموا يعاونوا ينجموا يغيروا، وهذا المهم أنك تحدث أثر والأثر هذا يكون إيجابي ويكون يفرح الناس الأخرين. شكرا لك سيدة سمية، إن شاء الله نتقابلوا ديما في الخير. احنا مازلنا مواصلين معكم لحداش وسبعة وعشرين دقيقة على موجاتنا باش نواصلوا مع الأعمال الخيرية والأعمال الإنسانية. بعد شوية نكونوا مع جمعية أمنية ونتعرفوا على أنشطتها وبرامجها.

0: أهلا وسهلا بكم لحديش واثنين وثلاثين دقيقة مواصلين مع جسور الأمل وجسر الأمل باش نتعرفوا عليه بأكثر تفاصيل. اليوم معنا جمعية أمنية وحاضر معنا رئيس الجمعية سي مراد العرفاوي. مرحبا سي مراد.
1: عسلامة، مرحبا ومرحبا
0: أهلا
1: كيف المستمعين كفافة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذا سي مراد، نبدأ أول حاجة بالاسم أمنية. أي تسمية الجمعية كيفاش جيت؟
1: تسمية الجمعية اللي هي برشا عبيد ما تغلطوا فيها ديجا، اللي هي ماهيش أمنية اللي بالعربية،
0: أي
1: هي أمنية باللاتيني اللي نقصد بها الكلنا توس. فماذا والاسم هذايا جاي خاطر احنا وقت كي تلاميت انا واصحابي باش نعملوا الجمعيه هذيا كنا ملمومين، وكنت عندنا معناتها كانت عندنا برشا خدمه قبل في العمل الخيري والتطوعي والاجتماعي، كنا ديما نقول نحكيو على الناس الكل توس. فهذيك جاء الاسم تاع امنيه.
0: نعم، هو سواء كانت أمنية بالعربية ولا أمنية بهذه معناها اللهجة كلها يعني إيجابية، كلها أكيد تقدم أثر طيب. نتعرف على الجمعية هذه، وقتش أسستوها سي مراد وأول الأهداف اللي رسمتوها ليها؟
1: بالنسبة لجمعية أمنية تأسست عام 2019، أول هدف كان مع الجمعية هذه باش تخدم على أي حاجة في السوسيال في الاجتماعي.
0: نعم،
1: ما حبيناش نضيقوا المهام نتاعنا وليزاكس نجموا نخدموا عليهم، حبينا نخليها محلوله باش نجم تكون فما انترفونسيون من الجمعيه على كامل الفئات وعلى كامل الناس الكل المستحقه معناتها.
0: كيفاش بديتوا تخدموا بشوي بشوي؟
1: ايه، ومن غاديك بدينا ديجا باول حمله في رمضان، معناتها وديت معنا رمضان احنا وقتها مع البدايه نتاع الجمعيه، من غاديك بدات الحمله نتاعنا. والحق اول حمله تعملت تسترس حملة طفة رمضان، هذيك أول أكشن عملتها جمعية أمنية كانت طفة رمضان في السرس. وحق من غاديكا أنا أفونسي أكثر وبدينا نخدم في الأكشن تاعنا أكثر، ومعناتها سورتو كوتي تاع الشمال الغربي غاديكا مشينا بريدو لانين تاع الجمعية، مشينا بالكدا غاديكا سورتو كوتي كيف.
0: نعم،
1: كيف كيف دخلنا ربي كيف شماليه وجنوبيه، مشينا دار المسلمين تاع كيف، مشينا عند دراهم زوج مدارس مع دراهم. معناتها كانت عندنا انشطه غاديك قبل، والحق معناتها توا بون بدلنا شويه لشيره القاصرين.
0: نعم،
1: ان شاء الله في البرنامج باش نرجعوا غادي.
0: كيفاش تختاروا المناطق اللي تتدخلوا فيها؟ هل انه اعضاء الجمعيه باقتراح منهم، والا تجيكم اقتراحات من الجهات اللي تحبكم تكونوا موجودين بحذاهم وتقدموا لهم يد المساعده؟
1: هو فما من الزوز احنا عندنا مع اعضاء الجمعيه يكلموهم اذا حتى عائلاتهم ولا تلقاه هو والجمعيه تلقاه من البلاصه هذيك، يعرف مدرسه ولا يعرف دار مسنين ولا يعرف مركز تاع معناتها رعايه الاطفال ولا حاجه كيما هكاك، يقول لنا راه فما البلاصه هذيك. وفما زاد مواطنين يبعثوا لنا على الفيسبوك والا بار ايميل، يقول لنا راهو عندنا بلاصه كان تحبوا تشوفوها، واحنا الحق نشوفوا كل شيء ونحاولوا نعملوا فيزيت تيران صح قبل كل شيء.
0: نعم،
1: نثبتوا من المعلومات الكل ومن بعد نختاروا البلاصه باش نمشيوا لها.
0: من اللي بديتوا الجمعيه وانت معاهم سي مراد، انت من المؤسسين ورئيس الجمعيه ايضا، شنو اللي تغير في السبع سنوات هذه من اللي بديت الجمعيه في 2019 لليوم 2026؟ كيفاش هل تطورت اهدافكم؟ شنو اللي تغير؟ هل التجاوب ولا خير والتفاعل زيد مع ما تقدموه من انشطه ومبادرات؟
1: الحق نتاع ربي ما تعملنا خطوه كبيره برشا في امنيه ما بين 2019 و2026. الخدمه نتاعنا كانت محدوده شويه قبل بحكم الموارد كانت ضعيفه، الجمعيه كانت جديده ما كانتش تسمع بها العباد وما فماش يكون عنده فينا ثقه معناتها باش يعاون. من الحق طول المده معناتها كسبنا ثقه الناس، والجمعيه كبرت الخدمه نتاعها برشا الحمد لله، معناتها وصلنا مسينا لدومين الكل براتيكمون، سونتي، تعليم، رعايه الاطفال، المسنين، براتيكمون مسينا ليزاكس الكل. والخدمه كما قلت لك تطورت برشا، خاطر قبل كنا ديما مثلا كيفاش نعملوا اكشن مثلا تكون دار مسنين واحده بركه.
0: نعم.
1: واكشن بركه نقولوا مركز رعايه الاطفال واحد بركه. مي توا الحق مطالب كي نعملوا اكشن نجموا نكوفر معناتها ديال المسنين موجودين كل مراكز رعايه الاطفال الكل. فمعناتها من غادي كظهرت الخدمه الكبيره نتاع الجمعيه، والشورتو هذا كل مع ثقه الدوناتور اللي عاطينهم فينا، خاطر احنا ديما معناتها كي نعملوا اكشن الحق الناس اللي تتبرع تشوف التبرعات اللي مشات بالظبط من بعد.
0: نعم، وهل انه فما اتفاقيات شراكه في الاطار هذية تعاونكم تدعمكم زيدا وين ما تمشيوا؟
1: والله هو اتفاقيات الشراكه اللي عندنا مع شركات.
0: نعم
1: معناتها دي سبونسور معناتها فهمت ما نعرفش كان نجم نسميهم ولا لا
0: نسمو ان شاء الله ربي بالحق ان شاء الله في ميزان حسناتهم ولكن يدخل في باب الاشهار يعني عندكم شبكه متبرعين قاره هي اللي تدعمكم يعني وكل ما تختاروا يعني مشروع والا برنامج هي اللي تقف معكم
1: اي والحق معناتها فما شركات اللي متحمله مسؤوليتها الاجتماعيه وكل اكشن سورتو كي نحكيو على الاكشن الكبار كيما رمضان عيد كبير عيد صغير موجودين فيهم الكل وفما شركات يجيو زاد راهم بعد يشوفوا الخدمه نتاع هذه يجيبوا الاخرى قاعدين كل عام براتيكمون زيدوا زوج ثلاثة شركات تدخل في الخدمه معنا
0: نعم
1: وهذا ما تفيو اني قلت لك العباد وصلت تعطي فينا في الثقه يشوفوا يشوفوا في الخدمه نتاعنا وين وصلت يشوفوا قداش كبرنا في خدمتنا ويشوفوا نعم. في الامباكت نتاعها
0: نعم الاثر اللي قاعد معناها يصير بعد ما تدخلوا هنا نحب نرجع سي مراد وحطونا شويه في الاجواء انتم تعملوا زياره ميدانيه للمنطقه اللي باش تدخلوا فيها كيفاش اول ما تمشيوا من بعد كيفاش تتصرفوا للي يوصل المشروع ويتم انجازه
1: احنا اول حاجه نعملوها ديما لو برومي كونتاكت اللي هو الانسان اللي جابنا البلاصه
0: نعم
1: غاديك نبداو في التراخيص نتاعنا مع مع الجهات المحليه كما مثلا كان في صورتنا ماشيين المدرسة معناتها لازمنا نكلموا الإدارة الجهوية للتربية ونكلموا الدعومين طبعا المعتمدية وإذا بلاصة معناتها لازم يكونوا فما تأمين للنشاط لازمنا نكلموا الحرس الوطني هذا كل سي في مراسلات باش نجموا ناخذوا موافقة نتاعنا نمشيو للبلاصة هذيك فهمت نوصلوا للبلاصة هذيك بيان سور يبداو حاضرين الناس كل معنا معناتها الأطراف المداخلة الكل تكون موجودة نعملوا لاكشن تاعنا ديريكتومون سو تيران ونروحوا معناتها كل شيء يتعمل في نهارو ما بالنسبة للبروسيدور متاع المراسلات يحب لهم شوية وقت ديما فما كقبل لكشان ناخذوا كل جمعتين ثلاثة متاع مراسلات
0: والتفاعل والتجاوب مع المراسلات هذية يعني كيما تحبوا أنتوما وإلا بحاجة إلى أنه ننظروا شوية في الأجيال
1: والله هو في حاجة باش ننظروا شوية في الأجيال لأسباب تقنية
0: نعم
1: خطر ما تعرف احنا عنا برشا إدارات في تونس تو تكلمهم يقول لك نستعملوا الفاكس اللي هي حاجة تعب برشا
0: نعم
1: الحكم تاع ربي معناتها تفهم الايميل اسرع برشا معناتها نجم يوفر لنا برشا وقت بالنسبه للتجاوب راهو كل ولايه وعندها خصوصيات معناتها فما مثلا ولايات معناتها كي يجاوبوا معنا ما في ميم با 24 48 72 ساعه في اقصى تقدير
0: نعم
1: وفما ولايات تاخذ اكثر وقت خاطر الظروف تبدا حساسه شويه غادي
0: يعني هل انه الولايه كي تتعود بكم وتتعود بالنشاطات نتاعكم تكون الامور اسهل كي تدخلوا مره اخرى
1: بتبيع لا في الناحيه هذه ناكد لك معناتها فما معناتها كونتاكت صار ديجا مع الولايه هذيك وما عملناش اكشن واحده برك يكونوا مثلا خمسه فما فوق الحكم تاع ربي التجاوب يولي اسهل خاطر وليو نتعاملوا بيرسونيلمون مع العباد معناتها ديريكتومون بالتليفون من غير ما نتعداو على السيركويه هذاك الكل معناتها
0: شو الحاجات اللي تحرصوا انها تكون موجوده في خدمتكم باش يقع التفاعل هذا والتجاوب
1: والله اول حاجه كيما قلت لك الكوتي انفورماتيك
0: نعم
1: راهو لازمنا وقت نتعداو للديجيتاليزاسيون ونوميريزاسيون السيد الإدارة السيد زي ما جدلت سيد خلنا تو في الإتاب بتاع الميليزاسيون الحق فما مع وزارات معتها كيما وزارة التربية وكل اللي كم تجاوبين معنا برشا فما وزارات أخرين مازال
0: نعم تطوير الخدمات الرقمية مهم جدا يعاونكم باش تقصروا في الأجيال من بعد انتم هل تحرصوا انه المشروع تكون الأجيال متاعه واضحة تعلموا به وإلا تخليه معناها وفق المسار كل مشروع وحده وإلا كل تدخل يعني والخصوصيات وظروف متاعه
1: احنا كل تدخل هو خصوصيات وظروف نتاعو ما في ملول بكل نعينو معتادات والحمد لله ما تملي عملنا جمعية 2019 حتى 2026 كل دات حاتنا عملنا في وقت لك
0: اي تلتزموا بها تحاولوا انكم تلتزموا
1: بها نلتزموا مش نحاولوا نلتزموا خاطر تلتزم. اول حاجة خموا فيها خاصة الصغار كي نمشيو لهم هاي العباد تبدا تستنى فينا ما نجمش نجي انا فك النهار هذاك نقول لي ما نجمش
0: نعم بينك الزيارة الميدانية الأولانية اللي شخصنا فيها الوضع وبين الزيارة الأخرانية اللي كملنا فيها التدخل بتاعنا أحكينا شوية على الأجواء سي مراد أكيد برشا دعوات خير توصلكم
1: هو برشا اليوم تسميه بلول بكل فيها برشا تعب
0: نعم
1: أكيد احنا التحضير في تونس فيه برشا تعب القضيات باش تشري باش تحضر هذاك الكل فيه برشا تعب والحق نشكر برشا الأعضاء اللي معايا نهارتين مضحيين من وقتهم سورتو اللي احنا كنا متطوعين عندنا خدمنا معناتها مضحيين برشا من وقتنا باش نعملوا حاجه هذيك من بعد تعداو نوصلوا للبلاصه اللي احنا مشينا لها وزينا لها الكسسوا المساعدات هذوك الحق نتاع ربي كميه الفرحه اللي تشوفها عند الناس ساعات حتى بالكلمه طيبه وكميه الفرحه اللي تشوفها في وجه الصغار وكي يفرحوا بيك وتبدا انت جايهم من بعيد وكي توصل الامانه هذيك تتفرهد بدعاء الخير لتتروح تنسى التعب اللي تعبته الكل.
0: نعم.
1: وتبدا من كل شيء من جديد وعندك انرجي باش تعاود تعمل اكثر من هيك.
0: هل انه فما مناطق دخلتوا فيها اكثر من مره؟ يعني كان فما مشروع ومن بعد شفتوا انهم يستحقوا التدخل اكثر وعاودتوا رجعتوا؟
1: موجوده اللي هي اكثر ولايه قاعدين نخدموا عليها توا اللي هي القصري.
0: نعم اي في القصري.
1: الحق خاطر احنا كانت عندنا كونسنتراسيون كبيره على الخدمه نتاع جبولات ثلاثه اللي هما جبل سمامه، جبل الشعامبي وجبل مغيله.
0: نعم.
1: مشينا انا توشي المدارس اللي غاديك الكل. الحق مشينا كل مره الوحده فيهم ما نجمناش ما نعاودوش نرجع. كي شفنا الظروف اللي غاديك ما نجمناش ما نعاودوش نرجعوا معناتها. لقينا رواحنا معناتها براتيكمون كل عام نمشيو لهم، كل عام نرجعوا لهم، كل عام نحاولوا نخدموا اكثر، كل عام نحاولوا نتسنوا في الخدمه اكثر. وانا قلت لك فما بلايك تمشي لهم عندهم خصوصيات اكثر من الاخرين.
0: ولكن اللي يجمع تدخلاتكم هذه انكم اخترتوا مناطق صعيبه شويه حتى في تضاريسها، مناطق داخليه ومناطق تتطلب يعني أكثر من مجهود وأكثر من مبادرة وأكثر من تدخل. شو ما التحديات؟ أنت قلت يا مراد فما برشة تعب، يعني مش بالسهل أنه ننجزوا مشروع رغم أنتم يعني تلتزموا بالأجيال اللي تقوموا بها. شو ما التحديات اللي يعترضوكم؟
1: والله فما تحديات كما مثلا قلت لك خدمنا قبل عجبولة ثلاثة ذوما اللي هم مثلا كما جبل سمامة معتها البلاسة المدرسة اللي نمشي ولا في منطقة عسكرية مغلقة. معناتها قاعدين نكتشفوا في تونس اخرى.
0: نعم.
1: مش اللي نعرفوها احنا، مش كيما مشينا لها في الولايات الاخرين، معناتها التضاريس تاع قاصين جاب حد ذاتها يتعبوا.
0: اي.
1: باش تطلع في جبل بالكاره سي با ايفيدون. ماهيش سهله جمله، معناتها باش تطلع في كار وباش تبلاسي حداش كل يوم، معناتها تعمل 12 ساعه كياس باش توصل لامانه في ساعتين وترجع، معناتها تنقى روحك في نهار كامل عامل 18 ساعه كياس.
0: نعم.
1: بالمرتاح هذا. وفما زاد البارتي الاخرى اللي هو كي تمشي البلاصه تلقى الصغار هذوك معناتها بالرسمي مستحقين، ما تلقى مشكله نتاع اكسيسيبيليتي لهم نتاع كياس باغ اكزومبل. معناتها تلقى المشكله هذيك اللي معناتها يلزمك تلقى حل باش تدخلهم. معناتها كو سوسوا تكلم البلديات ولا المعتمديات الكل يتطرفونا في ثنيه نتاع الاكسيسيبيليتي، والحق نتاع ربي متجاوبين معنا في الحكايه هذه، ديما يحبوا يوصلوا الامانه للناس. والا نبدلوا احنا في بلاصه الكارت واللي كراهب ونمشيو بكراهبنا احنا اللي هي اسهل معناتها بالمشي بتاعنا وكل شيء.
0: نعم. كي تقول تونس اخرى سي مراد، يعني انتم جايين معناها من تونس العاصمه والصغيرات يعني كيفاش يخزروا لكم؟ شنو الرسائل اللي تحاولوا توصلوها لهم؟ هو التعليم يعني جسر للامل بالنسبه لهم، جسر للنجاح، الحاجه اللي ممكن تخرجهم من المحيط اللي موجودين فيه. شنو الحاجات اللي تحرصوا انكم توصلوها للصغيرات هذوما؟
1: اللي نحبوا نوصلوها لهم اللي هي قرايتك هي اللي توصلك في الدار. هذه اول مساج ديما نحكيه مع الصغار، وهذاك علاش احنا في اغلب الفيديوهات نتاعنا ديما تسمعوا في الفيدباك نسالوا التلاميذ الصغار هذيك شنو تحب تولي كي تكبر. وكي نسمعوه يقولوا لنا مثلا يحب يولي طبيب، نحكيه معاهم بعد علاش يحب يولي طبيب وكيفاش يولي طبيب ويلزم يقع روحه وش يولي طبيب. وفما شكون زاد مثلا نحاولوا نرجعوهم يقراوا اللي تلقاه معاش يقرا لظروف العائليه نتاعهم، هذا نحاولوا شكون نرجعوه يقرا ونحكيوا معاه اكثر ونقولوا له راك تو باش تتعبوا شويه من بعد راه ما تتفرهد كان كي تقرا روحك. نحاولوا نبعدوهم شويه على كيفاش باش نقولها معناتها الطريقه الطف، معناتها خاطر توا في شارعنا ولات مسيبه شويه معناتها مش مقبل، معناتها معناتها نحاولوا نبعدوهم على الثنيه الخايبه معناتها فهمت. حتى ابار القرايه معناتها نحكيوا معاهم حتى على عائلاتهم، كيفاش يغزروا عائلاتهم، كيفاش يقدروا والديهم، كيفاش يقدروا الكبير نتاعهم، معناتها حتى معناتها اي واحد كبير في العمر عليه لازم يقدروا، هذا كل نحكيوه مع الصغار.
0: نعم.
1: الكبار سي اوتخ شوز، الكبار نحسوهم اللي احنا ولادهم. ونحاولوا حتى كي نمشيو مثلا دار المسنين ولا حاجه ما نسالوش الاسئله نتاع نجموا نمسوهم من داخل نتاع اولادك وينهم ولا شبيك انت لهنا. ندخلوا ديريكت في الموضوع معاهم، نضحكوا ونفلكوا عباره ذاك واحد من لي بارون نتاعنا. وذاك علاش كل دار المسنين كيمشيوا لها معناتها العباد اللي غاديك اللي زيدون اللي غادي توحشون.
0: نعم اي خاطر تحاولوا تعملوا لهم كل الاجواء هذيك اللي تنسيهم في كل شيء. شو الحالات اللي اثروا فيك سي مراد على امتداد 7 سنوات؟ هل فما
1: باش.
0: اي حكينا شويه على الحاجات اللي بقات في ذهنك وحاولت انك معناها من خلال مجهودات الجمعيه انك تلقى لهم حل.
1: فما حالات نتاع عائلات معناتها معوزه في تونس العاصمه، لو نحكي مانيش نحكي في جهات خاطر الحق في تونس العاصمه بالنسبه لي انا معناتها كي نشوف الفقر في تونس العاصمه راه ساعات يكون وحشي اكثر من جهات. علاش؟ خاطر ساعات نجم تلقى عباد في تونس العاصمه كاري ما يعرفوا حتى حد. ما اوترمون دي ما يسال عليهم حد.
0: نعم.
1: هذا كيبدا ما عندوش دواء ولا ما عندوش ماكله ما يلقى حتى حد يدق عليه باب الدار يقول له شي حاجه. مش كيما مثلا في الجهات تقام كلهم اغلبيتهم اقارب.
0: اي ويتقاسموا بعدين مهما الفقر ولا. يعني يتقاسموا كل شيء.
1: اكزاكتومون ويتقاسموا كل شيء. احنا في تونس العاصمه عندنا برشا نفسي نفسي.
0: اي.
1: فمتى ليك مشكله معناتها برشا عائلات تمشي لهم في تونس تشوف مثلا فما عائله لا تاع مبروك تقعد ديما في حياتي هو يلم في الخرده مرته اونديكابي وعنده زوج صغار ويسكنوا في ميم با 15 متر كاري معناتها معناتها كي تدخل الدار تلقاها كلها كحله بالخرده يلم فيها ما عندهمش غاز ما عندهمش تواليت ما عندهم حتى شيء راهو معناتها الحمد لله احنا حاولنا نوفر لهم حاجات من اللومه حاجات حياتيه فما صغير يقعد لي في مخي في الشعامبي احنا احنا كل اكشن هزوا معنا لمبايه الصغار ننفقوهم نعطيهم الصغار باش يلعبوا باللمبايه هي الامبوله بالنسبه لينا حاجه عاديه معناتها ماهيش حاجه اكسترا اوردينير معناتها امبوله تقعد اسمها امبوله الحق احنا في جبل الشعابي مروحين من المدرسه اللي مشينا لغاديكا وفما طفل الامبوله نتاعو هربت من يده لكن غزروا له في الكار يجري في وسط الجبل بالفاسون هذيك في جبل الشعابي لو نحكي ولا على امبوله راه احنا تفجعنا ونعملوا مول الكار نعملوا له ايقف باش نعطيه حتى 10 اخرين وفي بيبي كي مشيت جرت هذاك كل هذا نجم ندير له اي حاجه في الجبل فهمني هذا كل الامبوله وقت الحق نتاع ربي حاولت نرجع لهم من بعد
0: اي
1: هذا الطفل هذاك اللي ماتوا شيء على الاخر حتى نشوف في ابسط الحاجات في الرحم اللي مثلا احنا في العاصمه برشا صغار عندهم اكثر من هكا برشا مش حمدين ربي للاسف الشديد معناتها فما كل البارتي اللي هنا يقول لك انسان معناتها امبوله فرح بها والاخر تجيب له حدا تابلت عادي ما يفرحش بها
0: اكيد كل واحد والمحيط اللي عاش فيه كل واحد كيفاش تدلل واحد يعني لقى روحه معناه في مواجهه تحديات الحياه منذ يعني من هو صغير
1: فوالا من هو صغير اكزاكتومون ونحاولوا اكثر حاجه ما غرسوالهم هي راه حب بلادهم راه معناتها خاصه في القاصرين معناتها كي يمشوا للجبولات غاديك ديما نحاولوا الماكسيموم ديما خليهم يقعد عندهم امل في تونس
0: نعم اكيد برشا خدمه برشا تعب سي مراد وبرشا تاثر مش سهل معناها احنا نسمعوا توا ولكن انتم تشوفوا وتتعاملوا معاهم وتحاولوا توفروا اللي تقدروا لانه في نهايه الامر انتم معناها ماشيين في مهمه معينه تحاولوا تقدموا لهم المساعده ولكن اكيد الامال والطموحات اكبر برشا
1: اكبر برشا برشا برشا برشا هذا ما الحق احنا بينا كجمعيه وحدنا ما تنجمش يدنا بركه الطفل لازم معناتها أموال جمعيات اللي في تونس الكل تحاول تتكاتف أكثر من تدخل في كونكورون.
0: نعم أي.
1: خاطر إحنا عندنا برشا مشكلة في تونس الجمعيات بلاص ما تتكاتف وتخدم مع بعضها إحنا قاعدين داخلين فكتها نتحدوا في بعضنا.
0: نعم أي.
1: واللي هي خايبة ونشطوا في العمل نتاعنا هذا في بلاص ما ناخذوا كل مثلا 10 جمعيات في كل ولاية يخدموا مع بعضهم تصدق ينجموا يعملوا حاجة باهية خير من كل جمعية تخدم واحد.
0: اي يعني توا احنا كل مجهود فردي معناها كل جمعيه تحاول تتدخل بطريقه فرديه اللي هي كانت ثم شبكه هكا جمعياتيه ولا تنسيقيه نتصور حتى التاثير اللي تحثه يعني يكون اكبر
1: وتكون معناتها الخدمه كونسنتري اكثر ومنظمه اكثر وتنجم حتى الدوله تساعد اكثر وقت
0: نعم شو ما الحاجات اللي يحلم سي مراد انهم يتغيروا في تونس تونس الاخرى كما قلت انت
1: تونس الاخرى شو نقول لك والله انا طموحاتي ساعة كجمعية امنية نحب نوصلوا امنية ل 24 ولاية ويكون عندنا فروع في ال 24 ولاية ونحاولوا كل ولاية تتلهي معناتها بالشيرة نتاعها وما نقعدوش احنا كل مرة من تونس نمشي ولاية اخرى ماذا بيا معناتها يكونوا لي مونبر هما ايباربيي في كل ولاية كيك تونس باش تولي خير لازمنا نواكبوا شويه العالم البرا معناتها لازمنا نواكبوا شويه على برا كما كنت نحكي لك بكري في الكوتي نتاع الانفورماتيك لازمنا نتكاتفوا اكثر معناتها كما قلت لك الجمعيات لازم تتكاتف اكثر لازمنا نعرفوا بعضنا اكثر زاده نحاولوا نخليوا الولايات كل معناتها على نفس معناتها اكزيكو مع بعضهم ما عادش باش نقولها بالعربيه ماما اكزيكو مع بعضهم
0: متساويين الكل
1: متساويين اكزاكتومون متساويين ونحاول زاد نتمنى كان لي زوم دافير نتاع تونس كل واحد فيهم ياخذ ولايه ويتلاقي بها ما ناش طالبين منهم حاجه كبيره، كل واحد ياخذ ولايه يعمل لها مدرسه، يعمل لها سبيطار، يعمل لها كذا، يرحم وديه ويكثر خيره.
0: يا حبذا لو كان كل رجال الاعمال يرجعوا حتى لولاياتهم، للمناطق اللي تربوا فيها اللي كبروا فيها برشا، يعني من الشمال الغربي، علاش ليه ما يرجعوش لمدارسهم اللي قراو فيها؟ يعني ينجموا يغيروا، ينجموا يعني بمن خلال مساهماتهم انهم هما يعني يغيروا في الاقسام، يزيدوا حاجات، معناها بالحق يخليوا التلامذة كي يدخلوا للمدرسه يكونوا شارهين على القراءة، يحبوا تونس ويحبوا قرايتهم، يحبوا يعني يوصلوا وهم بيدهم يوليوا مؤثرين في المستقبل. خلي لك كلمة الختام سي مراد.
1: والله نشكركم انتم برشا على التدخل هذايا وعلى استضافتنا. ان شاء الله يا رب يكون عندنا عودة للكيف.
0: مرحبا.
1: بروشينمون. انا الحق عجبتني برشا الخدمة غاديك، وان شاء الله يا ربي البلاد تكون بخير.
0: نعم.
1: وشعبها يكون بخير. وكاو كاو.
0: نعم، نستنوك في الشمال الغربي الكل سي مراد من خلال تدخلات الجمعية ان شاء الله. شكرا لك سي مراد، نحييك ونحيي كل الناس اللي تخدم معك، زايده اكيد برشا ناس يخدموا في اطار هذه الجمعيه ويحاولوا انهم يقدموا الخير لغيرهم، حاضرين ديما في المناسبات، تخدموا برشا على القصري، ان شاء الله ترجعوا بحضينا في الشمال الغربي وتقدموا يد المساعده لبرشا ناس تستناكم اكيد في مناطق منسيه من تونسنا العزيزه، اللي نتمنوا انها تكون كل كيف كيف، يكونوا التلامذه كيما في الارياف كيما في المدن، يتمتعوا بنفس الحقوق بنفس الحاجات اللي يحلموا بها صغيرات الكل. ديما نذكروا انه جسر الامل الاولاني هو التعليم، انه الصغيرات هذوما يزوهم يقراوا باش نجموا بطبيعه يتقدموا، واحنا نعاونوهم في الاتجاه هذا من خلال معاضده مجهود الدوله من خلال هذه المبادرات. شكرا لك سي مراد العرفي، ويعطيك صحة على وقتك على تدخلك معنا رئيس جمعيه امنيه. كانت هذه جسور الامل اللي اخترناها لكم اليوم، ان شاء الله نتقابلوا غدوه في زوايا الاحداث. أجمل تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.

أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وانتقلوا، هيهات ما نفعوا شيئا وما دفعوا عنك المنية إن واف بها الأجل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام. كن خفيفا بالحب والثقة والأمل، كالفراش الذي يستيقظ في الصباح تحمله الإرادة أينما أراد، وكل ريح تواجهه يدركها أمر من الإله، وبالنور الذي يراه يغفر للريح ليتعلم الصبر والانتظار. صباح الخيرات، صباح الفراش والألوان. لا ترهق نفسك بالتفكير، فالرحيم سيختار لك ويتولى تدبير أمورك، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. اللهم من نام على ضيق أيقظه على فرج، ومن نام على مرض أيقظه على عافية، ومن نام على تعب أيقظه على راحة، ومن نام على عسر أيقظه على يسر. الاستغفار إزالة هم، تفريج غم، تكفير ذنب، اطمئنان قلب، وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا رب، أينما كان الهدى فاجعله طريقا لنا، وأينما كان الرضا فاجعله رفيقا لنا، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا. اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها، وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور، وتقبل فيه التوبة، وتتسع فيه الأرزاق. يا خير من سئل، يا خير من سئل، ويا أكرم من أعطى، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ويا مجيب. وإذا

مجرد رسالة ظريفة أو كلمة لطيفة أو ابتسامة خفيفة لشخص له محبة ومودة بقلبك قد تكون كفيلة بتعديل مزاجه وإدخال السرور إلى قلبه. إن الصحبة الصالحة باب عظيم من أبواب الخير. باب عظيم من أبواب الخير إن فتحه الله لك فحاذر أن تغلقه بجفوتك ونسيان حق الصحبة نصحا ودعاء. ليست الغاية من الصحبة سد الفراغ ومعرفة ما عندي وعندك من الأخبار، إنما الغاية كما قال الله تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. صدق الله العظيم.

فالأهل والصديق الصالح من يذكرونك إذا نسيت، ويعينونك إذا تذكرت، ويأخذون بيدك إذا أخطأت. وعن فن اختيار الألفاظ وصياغة الكلمات تقول الرواية: أصدر أحد ملوك فرنسا قراراً يمنع فيه النساء من لبس الذهب والحلي والزينة، فكان لهذا القرار ردة سلبية كبيرة، وامتنعت النساء فيها عن الطاعة، وبدأ التذمر والتسخط عن هذا القرار، وضجت المدينة وتعالت أصوات الاحتجاجات، وبالغت النساء في لبس الزينة والذهب وأنواع الحلي تمردا على القرار. فاضطرب الملك واحتار ماذا سيفعل، فأمر باجتماع طارئ لمستشاريه، فحضر المستشارون وبدأ النقاش، فقال أحدهم: أقترح التراجع عن القرار للمصلحة العامة. ثم قال آخر: كلا، إن التراجع مؤشر ضعف ودليل خوف. وانقسم المستشارون بين مؤيد ومعارض. فقال الملك: مهلا مهلا، أحضروا لي حكيم المدينة. فلما حضر الحكيم وطرح عليه الموضوع، قال: أيها الملك، لن يطيعك الناس إذا كنت تفكر فيما تريد أنت لا فيما يريدونهم. فقال له الملك: وما العمل؟ أتراجع إذن؟ قال: لا، ولكن أصدر قرارا بمنع لبس الذهب والحلي والزينة، لأن الجميلات لا حاجة لهن إلى التجمل. ثم أصدر استثناء يسمح للنساء القبيحات وكبيرات السن بلبس الزينة والذهب لحاجتهن إلى ستر قبحهن ودمامة وجوههن. فأصدر الملك القرار والاستثناء، وما هي إلا سويعات حتى خلعت النساء الزينة، وأخذت كل واحدة منهن تنظر لنفسها على أنها جميلة لا تحتاج إلى الزينة والحلي. فقال الحكيم للملك: يطيعك الناس عندما تفكر بعقولهم، وتدرك اهتماماتهم، وتطل من نوافذ شعورهم. نعم، إن صياغة الكلمات فن نحتاج إلى إتقانه، وعلم نحتاج إلى تعلمه في خطابنا الدعوي والتربوي والتعليمي، لندعو إلى ما نريد من خلال ربط المطلوب منهم بالمرغوب لهم.

وبالتالي مراعاة المرفوض عندهم قبل طرح المفروض عليهم، وأن نشعر المتلقي بمدى الفائدة الشخصية التي سيجنيها من خلال اتباع كلامنا أو الامتناع عنه. وإن تخير الطيب الكلام ولين الجانب بالقول واللطف في اختيار الأسلوب وانتقاء المفردات والأخذ بالأسهل يؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب، ويبارك الله تعالى في هذا السلوك وينفع به، فلا شيء يخترق القلوب كلطف العبارة وبذل الابتسامة ولين الخطاب وسلامة القصد. يقول ابن القيم: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد الله عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره.

ومن عمل خلق الله بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. اللهم اجعلنا من أصحاب الخير الصالحين الطيبين العافين الكاظمين الغيث ويا قريب.

والله إنك لذو حظ عظيم، فلم تمت في من مات بالأمس، بل ما زلت في المهلة، وكل ساعة تحياها فهي غنيمة. وكم تحت التراب يتمنون الرجوع لسجدة، فالحمد لله على عظيم فضله بالإمهال، والحمد لله على تمام فضله بصالح الأعمال. أيقلقني أمري وهو في يديك إلهي وربي إنما

على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق، والخاتم لما أغلق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. البعض قلوبهم كالألوان الجميلة، أينما تحل وحلت تنثر الجمال. هكذا أنتم متابعين الكرام، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. أترككم في حفظ الحفيظ الحافظ. يومكم جمال، إلى السلام.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك وجوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي من هلك يا صاحب الفضل العميم أتيت بابك أسألك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك أنت الذي في الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك إلهي أجر الفؤاد بفيض لطفك إنه يا ربي يلجأ منك لك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك
1: في ساقية سيدي يوسف على الذبذبة 95.8
2: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم لهذا الموعد الجديد من برنامج كهربتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، تحية لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله الطريق سلامة للجميع. إن شاء الله يا ربي تبقوا معنا ديما الإفادة والمتابعة والأخبار المتفرقة، أخبارنا ديما طبيعة تتعلق ديما بعالم الأوتوموبيل. ديما نبحث على الجودة، نبحث على الرفاهية، ونبحث لكم ديما على القوة، بطبيعة نقصد قوة السيارات والتنافس الكبير بين الشركات العالمية المصنعة للسيارات. كالعادة جملة من الأركان، جملة من المواضيع مع جملة من المختصين والفنيين في عالم السيارات. الركن اللي تعودتوا به لول بطبيعة ركن الكومباراتيف، زوز سيارات في الميزان. مش نحكوا على لوبيل كورسا، سعرها تقريبا يبدا من 62 مليون و900، ومش نحكوا على الهوندا 1.5 لتر سعرها يبدا من 79 مليون و980. كل المواصفات، كل المميزات، كل نقاط القوه ونقاط الضعف، فيش تكنيك كامله تلقوها بعد شويه مع ليز اكسبيرت. كملوا زادا بعد ندخلوا عالم الميكانيك، عالم عالم صعيب برشا، واحنا ديما نحاولوا أن نقدموا لكم كل المعلومات اللي مختصة بعالم الميكانيك، ركن أوتو ميكانيك، الصيانة والمراقبة الدورية للعربات والحلول الممكنة للأعطاب الفجائية والمستعصية. ركن أوتو سيرونس، نحكو زاد على مشاغل قطاع التأمين والإشكاليات المطروحة. ركن أوتو فيزيت، نحكو زاد على مشاغل قطاع الفيزيت تكنيك، وكل ما ربما ما يعترض المواطن الحريف وقت باش ياخذ شهادة الفحص الفني، أكيد ثم برشا إشكاليات يتعرض لها في هذا الموضوع. ركن أوتو ترانسبور، مشاغل قطاع النقل الغير منتظم والإشكاليات المطروحة، والأخبار المتفرقة من هنا وهناك، وخاصة موضوع قانون الطرقات، وإحنا تقريبا على أبواب عطلة آمنة. إن شاء الله يا ربي تكون عطلة بأخف الأضرار، نعرفوا ديما نتخوفوا برشا من الفترة الصيفية، إحنا توا والحوادث في ارتفاع كبير، عدد كبير من القتلى الجرحى، ان شاء الله ربي يستر، ان شاء الله ربي يقدر خير، بتضافر كل الجهود، ان شاء الله يا ربي نعدوا صيفيه امنه على الطرقات. في سمعتنا الاولى نعولوا برشا على تدخلات الساده المستمعين على 78 227 700 لطرح مختلف تساؤلاتكم. سمعتنا الثانيه باش نكملوا زاده في نفس الموضوع، نجاوبوا على الاسئله اللي وصلتنا في السويعه الاولى على الصفحه الرسميه للاذاعه، وزاده التلفونات اللي اتصلنا في المكالمات الهاتفيه. بعد جينا ركن على الطريق، ركن على الطريق اليوم باش نحكوا على موضوع هام جدا، ركن ربما ديما نهتموا به بموضوع السلموريه. ما فائده التكوين؟ هل انه منظومه التكوين اليوم قادرة على وصول إلى التخفيض من عدد الحوادث وخلق جيل آمن واعي يحترم قانون الطرقات؟ هل من تغيير في منظومة التكوين للمكونين وكذلك للممتحنين؟ واليوم استدعي لكم مختص ومكون المكونين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية. وبالطبيعة نأتي إلى الركن الأخير، الركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. عندكم ثلاثة جوائز اليوم في انتظاركم، عندكم تكوين في قانون الطرقات باش تاخذ الكود دلاروت عند مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، ومعاهم خمسة سوايع جراتوي سياقة فعلية بعد ما تاخذ الكود. الجائزة الثانية كيف تكوين في قانون الطرقات كود دلاروت من مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي توفر لك زادة دروس للتكوين عن بعد. والجائزة الثالثة حقيبة السلامة المرورية. أتمنى لكم متابعة رائقة للجميع. نبدأ مع الموسيقى، وقبل هذا الحي كامل الفريق اللي أمن لكم هذا البث المباشر في استديوهاتنا الرقمية.

0: مرحبا بكم اصدقائنا المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء وجد التحية لكل من التحق بينا على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي. تحية لكم الكل وين ما كنتم، ديما نتمنى لكم ان شاء الله يا ربي طريق امن للجميع، طريق سلامة مع الحرارة هذه. ردوا بالكم ديما، تفقدوا العربات بتاعكم، تفقدوا العجلات بتاعكم، برشا نصائح باش تلقوها ثمينة باش تلقوها معنا ديما في برنامج كهربتي باش ننسوكم ونرفقوكم على مختلف شبكة الطرقات. قبل ما نبدا في الرك الاول نقدم توت ليكيب في حتى الحصة الاولى، العدد الاول في استوديوتنا الجديدة، استوديو السمعي المرئي، تقريبا كل شيء جاهز. ما علينا، كان تو باش نكونوا عند حسن ظن المستمعين، الناس الكل نقدم لكم مادة اعلامية يا رب تكون شيقة بالصوت والصورة. نرحب بالكيب، حاضر معي اليوم سي محمد خضيري، ضيف لي رئيس لجنة النقل وممثل الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة. مرحبا سي خضيري.
1: مستمعين ومستمعات وفريق التقني،
0: مرحبا سي خضيري. سي شاكر بارومي استاذنا ومكون وخبير في ميكانيك وكهرباء سيارات، مرحبا سي شاكر.
2: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: حاتم بشاد لكل البرنامج، مرحبا سي حاتم.
3: بخير بخير على الكل. اليوم لازمني نعمل الجمعه اللي فاتت ما جيتش، لازم ناخذ شوي وقت. نحب نبارك بالحق بنتي وبنت خويا وبنت اختي مها شيرني، الدكتوره مها شيرني، حبيت باش نبارك لها على المباشر. مها شيرني بنت توفيق الشيرني اللي يحبك
0: تعيش ان شاء الله بالنجاح لكل
3: حق رايك تستحق، ان شاء الله حق بالحق من كوادر البلاد في المستقبل
0: ان شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق لكل ابنائنا التلاميذ والطلبه اللي مقبلين على الامتحانات الكل، خاصه الطلبه اللي تعبوا برشا واللي تخرجوا برشا نتائج كل يوم قاعده تصير، وان شاء الله العائله الكل تفرح الحقيقه، ان شاء الله الزغاريد تعلو في كل ديارنا التونسيه. سي منظر يعقوبي خبيرنا في فحص الفني، مرحبا سي منظر.
4: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بالحضور اللي معاك، ومبروك علينا التدشين هالاستوديو الرقمي لإذاعة الكيف، وإن شاء الله بالبركة لإذاعة الكيف.
0: إن شاء الله تكون معنا، نعرف اللي التزامات مهنية، إن شاء الله تكون معنا منظر في الحصص القادمة، وتكون معنا في الاستوديو هكا في المباشر، ولو أنت ديما معنا إن شاء الله. شكرا لك منظر. نبدأ بالركن الأول، تعوضوا به زوز سيارات في الميزان. نبدأ معك شاكر، هاي هنبدأ معك شاكر ولا نبدأ مع منظر؟ هاي هنبدأ مع منظر بالتليفون. هاي منظر، شو الكهرباء اللي اخترتها لنا اليوم منظر؟ هاي
4: سي توفيق، الكهرباء اللي اخترتها اليوم هي هوندا جاز 1.5 اه اه في. السياره نتاعنا هذه خلينا نقدمها باختصار شديد، معناها السومه تاعها 79,980 79,980 دينار. باش نعطي لمحه صغيره، السياره نتاعنا الموتوريزاسيون فيها موتور ايسونس، فيها دو موتور، موتور ايسونس وموتور الكتريك. والمره اللي فاتت حكينا على موتور الكتريك شحن خارجي من برا، المره هذه هاش او في شحن منها فيها. الحاجه الباهيه كونها هي اللي تخرج الكورون وهي اللي تشحن باتريه، عندها باتريه لكن ما تمشيش مسافات طويله. فهمتني؟ مكثرية داخل المدن تمشي لك الكتريك، ومن بعد تمشي بالموتور ايسونس.
0: ايسونس العادي.
4: مبدئيا موجودة. الكاروسيري نتاعها سيتادين صغيرة مش كبيرة برشا. الجارانتي من 3 حتى 100,000 كيلومتر. نومبر دو بلاس 5. الموتوريزاسيون كيما قلت كلمتك موتور 4 سيلندر، فيها موتور الكتريك، انرجي ايسونس هبريد. 5 شوفو كيما الكهرباء الاخرى، بويسونس فيسكال شوفو دين 108، بويسونس الكتريك 122 قويه. الكوبل في الموتور ترميك 131 نيوتن متر في 4500، وكوبل الكتريك 253 نيوتن متر. كهرباء في القويه في الكتريك، الديمونسيون تاعها باهيه 4 متر طول. الكوفر 304 تقريبا هي واللوبيل كيف كيف. الكوفر ماكسيمان كي تقلب الكراسي تلقاه 1205 لتر، معناه اذا تحب تستعمل البلايس نتاع الركاب. الكونسوماسيون اي خويا اسمعني، في الكونسوماسيون اربان 2.5 لتر في 100 كيلومتر.
0: 2.5
4: والبيرفورمانس، البيرفورمانس تقريبا هي واللوبيل كيف كيف 9.4، معناه القوه موجوده والكونسوماسيون شوي، والشيفو دين 5 شيفو، معناه تقريبا كهرباء دي. ما انا نحكيو على جديد، ما نحكيوش على البريد تاخذ بالبونوكازيون. الكهرباء دي تقريبا نقول لك نجم راك تحوس بلاش. الكونسوماسيون ميكسي حتى كان باش تخرج بها لبرا وتمشي طرقات اخرى توتيران 3.6. بالنسبة للتجهيزات الأخرى السيكوريتي موجودة فيها الأرباك ولا بياس الأرباك موجودة في الفرونتو لاتيرو وريدو سنترو فيها الألارم أونتي فول تقريبا الكليماتيزاسيون مانويل لي جونت نتاعها ألمنيوم 16 بوس لي فار في ليد تقريبا سيارة ممتازة حتى لوبي اللي عملت عليها طلع زاد كيف انا نشوفهم الاثنين مقبولين
0: باش من يعطيك صح منظر هذه فكرة على الهوندا نذكر سعرها 79 مليون و980 كهرباء حلوة برشا وكأنك تتنقل من غير مصاريف كهرباء موجودة على ذمتكم واللي بطبيعة عنده الفلوس هذه يختار ينجم يختار الكهرباء هذه يعطيك صحة منظر نرجع لك وقت اللي ثم سؤال على مراكز الفحص الفني مرحبا سي شاكر لوبيل كورسا معروفة لوبيل كورسا علامة تجارية قديمة أما قاعد تطوير فيها الكهرباء هذه برشا
2: طبعا سي توفيق بالله قبل ما نقدم السيارة أولا صح نهني إذاعة الكاف على الاستوديو الأنيق هذا اللي هو يواكب آخر تطور في السمع البصري وإضافة ممتازة جدا لإذاعة الكاف إذاعة الشمال الغربي
0: يعطيك الصحة
2: وإذاعتنا كل
0: إن شاء الله يا رب ديما متميزين إن شاء
2: وكمان نهني زيد أختنا مها شيرني أخت بنت سي توفيق إن شاء الله مزيد من العطاء مزيد من التقدم وإن شاء الله تكون في معناها من النخبة متاعنا
0: يعيشك شكرا
2: وتوا نقدموا السيارة متاعنا هي سي توفيق اللي هي سيارة أوبيل كورسا تيربو إديسيون دونك السيارة هذه معروفة لوبيل كورسا بجميع المكونات نتاعها هي ديسبونيبل كاروسري سيتادين معناها في الحجم نتاعها نمبر 5 مقاعد و5 ابواب انرجي ايسونس 3 سيلندر سي بويسون 5 شوفو بويسون شوفو دين 100 شوفو الكوب 205 سيارة قوية معها تربو بطبيعته وفي مع السيلندريسيتي 1199 سنتيمتر كوب بوات مانيال السوم نتاعها ما عطيناش السوم من الاول راهي السوم هذه
0: 62 مليون 900
2: اللي نعرف على لوبيل كورسا هي انها تمتاز بهيكل قوي شويه معناها الهيكل نتاعها من الهياكل الصحيحه معناها انه كي تاخذ لوبيل
0: حتى الطوله بقت باهيه الطوله
2: بقت محافظه لوبيل مهما في
0: السياره نتاعها السيارات الجديده قاعده تخرج توا
2: السيارات الجديده صحيح في المنظر نتاعها في الديزاين نتاعها تشوفها ممتازه ولكن لوبيل حافظت على الكاروسري نتاعها والقوه نتاع الكاروسري دونك الحجم نتاعها هي حجم سياره صغيره بطبيعه الحال ماهيش سياره كبيره الكونسوماسيون توصل حتى ال 5.1 لتر في ال 100 كيلومتر فيها جميع السيكوريتي معناها ليزار باك لونتي باتيناج الرادار دوريكي فيها حتى كاميرا دوريكي على 180 درجه معناها سياره فيها لجميع المواصفات التكنولوجيه يبقى انه ممكن اللي كان اللي قدم فيها خونا منذر على السياره انه السياره اللي قدمناها الاولى هي الميزه فيها انه اللي فيها البارتي فيها موتور الكتريك
0: موتور
2: ميكانيك اللي والحاجه الميزه اللي قدم في السياره اللي قدمناها الاولى انه موتور يشارجي منه فيه هذه ميزه ما تلقاهاش في السيارات الاخرى
0: هذاك علاش سعرها
2: ولك على شنو السياره كي نعملوا مقارنه بالسياره هذه وبالسياره الاولى معناها فارق كبير شويه
0: فارق كبير خاصه الهوندا الهوندا يقول لك تنجم تتنقل 2.5 الكونسوماسيون عباره تمشي كيف
2: 2.5 وعندك في نفس الوقت تقدر شارج انه تشارجي منه فيه
0: انه كتب تمشي في وسط مناطق العمران يخدم الموتور الالكتريكي
2: يخدم الموتور الالكتريكي
0: عندك اضافه باجازه
3: حبيت نقول برك الهوندا راهي ولت معروفه اعلاميا قبل ما كانتش ماخذه السيت نتاعها تو حاليا اللي السوق التونسيه العلامه التجاريه اليابانيه الهوندا يعني ياخذوها بحول الله راهي سياره فيها موثوقيه كبيره ياسر
0: به شكرا لك يعطيك الصحة حاتم كان نكونوا كملنا الركن الاول ممضة كرهبتي اذا كان حاضرة قبل ما نبدو في الاسماء
5: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل حاب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك اذا كيف قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي

0: نرجع اصدقائنا المستمعين بعد ما قضيكم زوز سيارات ان شاء الله ينالوا اعجابكم واستحسانكم. تو ندخلوا في الاسئله تاع المستمعين في الاخبار المتفرقه من هنا وهناك. بالطبيعه نذكر اصدقائنا المستمعين انه بامكانكم التواصل معنا لطرح مختلف تساؤلاتكم على 78 227 700. واذا كان ثم مكالمات نبدا ناخذ المكالمات الهاتفيه. هاي يظهر المكالمات بدات توصل البرنامج. الو عسلنا.
1: الو صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي عسلامة. مرحبا.
1: صباح الخير. صباح الخير سيدي توفيق.
0: مرحبا اخويا. مرحبا
1: بالله. معك سمير لواجيست مجردة.
0: سي سمير لواجيست مجردة. مرحبا سي سمير. مرحبا
1: بالله سيدي توفيق. باش نكلمك على حكايتك الرخصة هذيك راهو ما سمى منه حتى شيء.
0: كيفاش كيفاش
1: سمى حتى شيء؟ تو شوف من 2021 وهو ما سمى ديما عطلوا فينا.
0: لا اعطيني تو
1: 2025 عودنا المطالب.
0: اي
1: كل شهر يقول لك الشهر، كل جمعة يقول لك الجمعة هذه. براس والدي يقول له شي سبب اللي خلاها الولاية الوحيدة في الجمهورية ما أخي عندها قانون وحده ولا شيء.
0: رخص اللواج. رخص
1: اللواج.
0: احنا حكينا
1: عندنا تو أكثر من 16 سنة ما أسندوش حتى رخصة اللي هي الولايات الكل. فهمتني؟ كل ولاية سايبت مرة وزوز.
0: باه باه هاي اسمع فيك
1: صغير.
0: هاي اسمع فيك.
1: وبالله نقطة أخرى سي توفيق.
0: إي
1: نقطة أخرى. راهو في بالك أنت وعلاش العباد ما تلقاش باش تمشي ولا لا؟
0: إيه.
1: هذا نعطيك لو علاش. ما فماش ليفكتيف في اللواجات.
0: يعني نقص.
1: اللواجات
0: تولي
1: تركي لك نهار وفي نصف النهار ماضي ساعة يعني 150,000 يروح.
0: ويروح. إيه إيه ما فماش كون يخدم.
1: العباد ملوحة ما تلقاش باش تجي. فهمت. خاطر ما فماش اللواجات قاعدة تحت.
0: واضح نقص في الرخص هذاك علاش يعطل الناس باش تنقص.
1: اللواجات شو ولا يعمل؟ يعمل لك الماضي ساعة.
0: إيه واضح واضح سمير واضح.
1: يقيد الغدوة.
0: اي اي واضح يا سمير.
1: ويروح على روح يربح الترتيب يومين يعمل 150,000 ويروح على روح.
0: واضح يا سمير. اذا كان فهمنا السؤال من غير ما نبقوا نعاودوا المعلومات. اي المعلومه نتاعك وصلت يا سمير وسؤالك وصل. وسي خضير
1: قولوا بالله قولوا لهم وقتاش باش يعطونا الرخص. انا واحد من الناس نتكلم فيك عندي 24 سنة
0: تستنى في الرخصه.
1: 24 سنه راهو هذه بالبطاقه المهنيه بخلاف من غير بطاقه مهنيه
0: بخلاف الخدمه وكيكا. برشا الحقيقة برشا الحقيقة. شكرا لك يا سمير يعطيك صحة. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو
2: ألو صباح الخير سي توفيق.
0: صباح الخير سيدي عسلامة. مرحبا
2: عايشك معك أرستراليا مدينة السرس وحييك والف مبروك ليك للبنية وسنين ألف مبروك لإذاعتنا الغالية بالأرقام هي والوطنية وبرجة معناها ليه تقدم حتى من الصوت يولي واحد وفي الأخراج وكل شيء ممتاز.
0: كل شيء بالصوت والصورة تو كل شيء تتفرجوا فيه بالصوت والصورة وتسمعوه يا عبد الستار.
2: اي صح. ندخلوا في الموضوع. تو بقيت انا انت ما بتحكم بعد شويه على تقريب على السياقه ولا كذا
0: ان شاء الله. اي اي اي
2: انا حبيت حتى كن بعد الفائده في تطبيق القانون. انا حبيت نرحم على جزء انساء الغلابه اللي ماتوا امس في سيدي بوزيد.
0: اي مش نحكوا عليهم مش نحكوا عليهم.
2: شفنا هز فيها 15 و13 معناها مجاريح. تطبيق القانون تطبيق شاحنه ما تهزش. انا باش نسال عندي عاد سؤالي باش ما تقولش السياره معناها واحد مواطن وحده بعد نخدم به معناها نقل ريفي ولا كذا يجي وحده ينحي له الكراسي والصاري بكل يبدي يهزها في خضره في حاجه معناها بدلها كاكا معناها من راسه كاكا. هنا القانون حسب ما سمعت وزد وانت مفسروا لي شكون اللي معاك يمنع عليه ولا كان تشد معناه رجال الامن يعملوا له محضر تصل حتى بالسجن 6 أشهر وخطيه تصل حتى 500 دينار ولا كان هو حب يخدم بامور قانونيه معناه شنو هو يعمل معناه باش يخدم بها للتجاره.
0: باهي واضح واضح واضح سؤالك. شكرا ليك عبد الستار. زوز اسئله معناها السؤال الاول بتاع سمير واضح والسؤال الثاني بتاع عبد الستار واضح. باهي نواصلوا مع التليفونات. الو عسلامه. الو
3: الو صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي عسلامة. مرحبا يا عم طاهر. مرحبا بك.
3: تحية لي سيدي. تحية للفريق التقني. تحية للسادة المستمعين والمستمعات ومبروك مبروكين يعني ليك وللسيدي ولينا نحن زادة لأن احنا في حاجة نقول التكنولوجيا وتقدم في إذاعتنا العزيزة الغالية. مبروك لربع شمال غربي، تحيه لكل من يسمع لدى كتاب داخل ارض الوطن وخارج الوطن، وهذا مكسب لكل الشمال الغربي. عندي بالله ملاحظه في قلب سؤالي شيخ ديري، وعندي زاد سؤال ما نعرفش انت عندنا خبير في التامين ولا
0: عندنا موجود ونرحبوا بسي عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التامين. مرحبا عصام.
4: صباح النور اخوي توفيق، مرحبا بكم مستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا عصام، هاي تفضل عم تار بيجي
3: للسيد الخبير، وتحيه انت للسي عصام، تحيه لي. الشيخ ديري ربي، احنا كما قال سي توفيق دوما مازال الموضوع نتاعه وبرنامجه في السخانه، وسواق سيارات الاسره هنا مانيش نمشي، لكن نقول للناس كل في سلاله واحده، تحيه ليهم ولا سله واحده سامحني، ولكن لا ارمي اتهام جزاف ان الناس كله نقل لي فيه. ربي يجي يبلوكي لي انت لك نقولوا البلار نتاع السياره نتاع بلوحه ولا ماده لاصقه، يقول انت لك الحليف لا ما تفتحليش النوافذ. يا سيدي الدنيا سخونه، ماذا بيش نتعاملوا مع بعضنا بحرفيه وباسلوب راقي، وانت لك نقولوا منطق راقي. إذا كان امتلا بالسكر علي أنا امتلا كي نقولها هاك السيارة هذيك أو اختناق وسخانة، امتلا مش معقولة. هنا امتلا ماذا بيتي، هل الحليف عنده الحق للتشكي، عنده الحق امتلا كي نقولها، وماذا بيتي مقل تشنش أعصاب للكليان ولا للسائق، لو الناس كنا نحترموا بعضنا. السائق هذا يجبنا نحترموا بعضنا.
0: السؤال الثاني يا عم
3: يتغشوا على السائق. الملاحظة الثانية بالله، والسؤال الثاني في عصام، في عصام أنا أمن سيارتي وجاء الوقت نتاع مثلا لتال جور باش نخلص من تلك مقله الاداء نتاعي، اذا كان اخرت هل فما تلك خاصيه ماليه ولا كيفاش؟ هذا انت سؤالي، سؤالي واضح
0: ولا واضح؟ واضح يا عم طاهر، واضح واضح. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا لك فايل سي عصام وسي خضيري، انا قيد في الاسئله الكل، ماذا بكم انتم عندكم الاسئله زاده الكل. مكالمه مواليه. الو عصام. الو
5: صباح الخير.
0: صباح الخير عصام، مرحبا سيدي. مرحبا. الو عصام، مرحبا.
5: عصام توفيق شي احوالك؟
0: باه، ثم زوز مكالمات في الخط، واحد معايا واحد برك. الو عصام. الو
5: الو عصام توفيق،
0: مرحبا سيدي. شكرا جويني، مرحبا. شكرا، مرحبا بك
5: شي احوالك سي
0: توفيق، عايشك. شكرا، مرحبا بك. شكرا، مرحبا. شكرا،
5: تحيه ليك وتحيه كامل الفريق اللي عامل معاك، ومبروك تخرج لبنتك.
0: عايشك. شكرا،
5: عايشك. الاهم الحاجه الباهيه الجديده، فهمت السكوب هذا، فهمت كونه تعرف الجديده نتاع كود دولاروت.
0: اي اي شكرا، الصوت قاعد يقص يا شكري. شو كيفاش تبدل شوي البلاصه نتاعك يا شكري؟ شو كيفاش تبدل شكري؟
5: لا نسمع فيك، نسمع فيك بالقدام.
0: احنا الصوت مش واضح، احنا صوتك مش واضح يا شكري. هاي تفضل، هاي تفضل.
5: اي نسمع فيك بالقدام. فما تما قلت لك تعرف الجديده نتاع ابتداء نتاع الدولاروت.
0: اي
5: بدات من هاد الشهر، فما تاني حكوا لنا عليها شويه.
0: باهي تو نشوف شكون، لانه ثم برشا اخبار متداوله منا، وكل واحد مهبط تعريفه معينه، وما ثمش تعريفه موحده بين الناس كلها. شكري، حتى نزيد نعطوكم من الاخبار جديده وصحيح صحيح في الموضوع هذا. شكرا لك يا شكري. شكرا لك على الاتصال. شكرا لك. مكالمه اخرى. الو
6: الو،
0: عسلامه. مرحبا.
6: عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا. مرحبا اختي عسلامة،
6: مبروك عليكم استوديو.
0: يعيشك يعيشك، يبارك لك
6: في عمرك. يعيشك ومبروك للبنت
0: ان شاء الله، ربي يرحم مروه زاده. يعيشك
6: ربي يوفق الناس الكل.
0: يعيشك. مرحبا. شكون معايا؟ يعيشك.
6: مستمعة وفية من تجروي.
0: من تجروي، مرحبا اختي المستمعة. مرحبا
6: ربي سي توفيق. قديش نتكلموا من مرة على الموتورات، يعملوا لهم كاسيرونس خاطر تنقص شوية الزر، تسوق فيه الدرع غير الصواب، ما تعرفش عليهم من الفاس، يا ندرا نعسوا على الفيتون، يا ندرا نعسوا على على على الموتورات. مش فاهمين، مانيش فاهمين، مانيش فاهمين وين ماشيين في السياق، كان وبالعاني ما تعرفش عليه من نخرج لك، ما تعرفش عليه من نخرج لك، يعني والحس اللي والحس والحس.
0: عاوش اختي المستمعة، عاوش نجاوبك. احنا السبت اللي فات حكينا على الموضوع نتاع درجات ناريه، ولا حكينا فيه، حكينا فيه السبت اللي فات من التشكيات نتاع المواطنين. انا ناكد لك وانه من نهار السبت والحملات الزجريه الردعيه من قبل شرطه المرور وحرس المرور انطلقت تقريبا نهار السبت في الليل، حملات واعيه كبيره على الدرجات الناريه. يعني ما تتصوريش، مشكورين شرطه المرور وحرس المرور اللي لبوا النداء وكانوا حاضرين، وانا شفت بعيني حملات كبيره. اكيد اكيد اكيد، بشوي بشوي ان شاء الله توصل تجروين، لانه انا المعلومه اللي عندي وانه الحملات مش تطال كل الولايات وكل المعتمديات. عاد رجعنا
6: ان شاء الله يا خويا توفيق ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا ليك يعطيك الصحه شكرا ليك. واكيد بالله درجه ناريه برشا يقولوا لنا رانا نخدموا يخدموا ما يسالش واحنا رانا ما نلش نقطعوا بالارزاق اخدموا على روحكم ولكن بالله درجه ناريه راه ثم حتى درجه ناريه قاعده توصلنا من خارج تونس قاعده توصل في الليل وتعمل في ازعاج كبير للمواطنين وهذاك علاش انا شفت بعيني الحملات في الليل خاصه على الدرجات الناريه يعني تجندت السلطات الامنيه الكل لمراقبه الدرجات الناريه في الليل وقع حجز العديد من الدرجات الناريه وخطايا معناها مروريه. نواصلوا مع التليفونات. الو الو عصيمه مرحبا
7: مرحبا سي توفيق
0: مرحبا سيدي مرحبا بك سيدي مرحبا
7: معك منير من تبرقه نشارك
0: الاسبوع سي منير من تبرقه مرحبا سي منير
7: عايش
0: تفضل سيدي
7: وقفت التاكسي وكان فيه
0: مرحبا سي منير مرحبا بك
7: مرحبا ان شاء الله مبروك عليك من الاذاعه ومبروك عليك
0: يعيشك يا منير يعيشك
7: وبلغ سلامي للزملاء نتاعك الكل
0: يعيشك يا منير شكرا لك يا منير يعطيك الصحه
7: بالله بالله كان تعب بالاذن بالله بالله كلمتك على دود الناس تاع تبرقه
0: اي
7: وتبرقه تو تعيش بالسيارات
0: اي
7: قالوا تيل فيه 700 كرهبه تو جوها مضياف تو جو
0: اي مازالوا
7: الدود الناس بالله والله العظيم بزدت بدلت ولام تفرج شوف كامل
0: مازالوا ما بدوش في
7: السيارات عاملين اكتظاظ اكتظاظ ياسر في البلاد
0: منير مازالوا ما بدوش في الازاله بتاع مخفضات السرعه بلديه تبرقه
7: والله ما عملوا حد شيء بلديه تبرقه
0: باه
7: والله
0: باه باه
7: ومزيد كامل احتراماتي ليك يا توفيق سير خليني اقل من دقيقه بركه
0: اي تفضل
7: يظن لي ثم حمله تظافه يظن لي ثم السيد المعتمد والوالي وكل تقريبا متواجدين في تبرقه
0: يعني اليوم اليوم
7: اليوم اسمعني بالله بالنسبه للشرطه الفنيه او الشرطه المروريه او
0: الشرطه المروريه
7: بالله البلاد دعموها بشوي الشرطه الفنيين للبلاد اقتضاء حركه المرور رانا نجبدوا رانا ندخلوا بعضنا فهمت بالبلاد
0: اكتظاظ المرور
7: تعرف تبرق صغيره
0: اي اي اي
7: باه
0: صغيره منير بقدرة ربي صوتك يوصل يا منير بقدرة ربي صوتك باش يوصل يسمعوه واحنا نوصلوه بقدرة ربي شكرا
7: بجاه ربي يا سي توفيق الدود انا بجاه ربي
0: باه تو نشوفوا نتصلوا بلدية تبرق على موضوع مخفضات السرعه لانه ثم قانون راهو قانون يشمل الناس الكل ازاله مخفضات السرعه العشوائيه اللي ما تخضعش للمواصفات العالميه للمقاييس
7: اللي هما عاليين يا سي توفيق راهم عاليين ويقلقوا ياسر
0: اي
7: ويقلقوا حتى الحمايه والكل مش موافقين عليهم يا سي توفيق
0: والحافلات اللي جات جديده دخلت البرقة ولا ما زالت؟
7: دخلت البرقة
0: وتنجم تتعدى تتعدى على المخفضات السرعه؟
7: ما تتعدى ما بصعوبه وتمشي بشويه بشويه
0: اي خاطر ما دام تتعدى الحافله معناها امور مريقله اذا كان الحافلات تتعدى اي باه تعالوا نشوف الموضوع منير شكرا لك يا منير ان شاء الله الموضوع هذا عنا ليه متابعه ان شاء الله السبت الجاي تلقى جديد منير الو عسلامه الو
8: الو عسلامه شنو فيك
0: مرحبا سيدي عسلامه
8: ربي يفضلك الله يخليك
0: يعيشك
8: سمير من نفزه ولايه بالي
0: سمير من نفزه مرحبا بك سي سمير
8: فيما يخص بالله سي توفيق النقل الجماعي بالله نور وخس
0: اي اي
8: حبيت نسال وقتاش الرخص نتاع النقل الجماعي ان شاء الله
0: نتاع النقل الريفي التاكسي الجماعي تسمى توا
8: لا تو قلتوا نقبل نقل ريفي ماعادش نقل ريفي ولا نقل جماعي
0: اي نقل الجماعي او التاكسي الجماعي يسمى التاكسي الجماعي باه التاكسي الجماعي في باجا
8: وقتاش ان شاء الله وقتاش
0: باهي ان شاء الله تو نشوف لك سخرير يتصل باجا ونشوف لنا وقتاش باجا شكرا لك على اتصال مكالمه اخرى باه باه اذا كان باه في انتظار تحضر مكالمات خلينا نبدا نجاوبوا توا سي سمير رخص اللواج وقتاش يا سي خضيري وعدتونا وعدتونا وعدتونا يقول لك التوا 16 سنه الكاف ما خرجتوش رخص تاع اللواج
9: لا مش صحيح 16 سنه في 2011 خرجت وقبلها وبعدها خرجنا لقينا نحن نمدوا في الرخص نصلحوا فيها قط اللواج
0: من 2011 سمعني شويه 9 و6
9: سمعني شويه اشكاليه هكا وقتها كنا باش نعطوا في 2021 تبرمجت 2050 رخصه بقيت في الاجراءات القانونيه نتاع الوزاره كل مره تبعث قرار بالفصل 2002 ل 40 تو وصلنا ل 500
0: من 2021
9: اي 81 تبرمج تحطت البنود تقبلت الملفات عندها تو تقريبا يمكن 8 شهور ولا قداش وتعرف الاجراءات الذين الملفات تاخذ وقت شويه راهي مش كان في اللواجات والتاكسي دير الاقتصادي
0: إيه عندها هذا مش مبرر
9: سمعني
0: عنده 24 سنه يقول لك بدنا نستنى وصلنا وعامل مطلب من 2021
9: سامحني 24 وعلاش ما خذاش قد يكون ملفه كي وقت مش تام شروط خاطر مستحيل لانه وقعت اجراءات كبيره خاصه تو بالنقاط ما ثماش واحد يتعدى خلف الاخر يعني نقاطك مضبوطه، الاقدميه نتاعك مضبوطه وتطلع قائمه للناس كل تشوفها.
0: اي لعل هو عنده ثم شكون قبله ذاك علاش ما وصلش.
9: انا نحكي لك ثم اللي عنده 30 سنه ما خذاش السبب نتاعو الوثيق، ثم اللي عنده 40 سنه ما خذاش السبب نتاعو الوثيق.
0: باش نطمنوها تو سي خبير
9: من هنا لاقصى تقدير بحول الله يمكن من شهر جوان باش يخرجوا لي من القائمه. راهي حاضر الدوسيات شويه اجراءات.
0: سمير وسع بالك يا سي سمير وسع بالك.
9: ديجا هي كوتات برمجه صحيح
0: 50 رخصه
9: 50 رخصه
0: القائمات موجوده
9: قائمات موجوده وحاضره ان شاء الله ربي من رشحت وتخرج.
0: يعني انا سيد الوالي بعد رشحت
9: طبيعي تعلق في الولايه وتخرج على الصيت تاع الولايه وتو يطمنوا بحول الله. راهي ما عادتش هانت نقولوا هانت
0: هكا سي سمير بقدره ربي من الاخر الشهر ما طلعتش القائمه. هاو سي خبير بحذانا ونتصلوا بالسيد الوالي نشوفوا شنو الموضوع هذا وقتاش باش تخرج الرخص نتاع
9: الوجهه. ثم انكور ثم حوايج ما راهو انكور سي توفيق راهو مش كان خدمه اللواج ثم برشا حوايج. اما ان شاء الله نحن نبشروهم من الشهر و
0: باه النقل الريفي يقول لك النقل الريفي ترجعك النقطه القانونيه حياتي من بعد. النقل الريفي يقول لك يخدم نقل الريفي ومن بعد ينحي الكراسي ويحب يبدلها تجاره يهز فيها الخضره يهز فيها الغله. اول حاجه قانونيا والا لا تو نشوفوا من بعد القانون وانتم كمسؤولين على القطاع هذا هل من الممكن انه يعمل التغيير النمط نتاع الخدمه نتاعه والا لا؟
9: شوف السياره قبل ما تطلع تهز المسافرين تكون خاضعه للقانون ومقنن بقانون
0: به.
9: وتكون متحصل على الفحص الفني كامل الشروط
0: به.
9: تعمل معاينه وما يعطوهم بطاقه الاستغلال الا ما تتعدى على السيرفيس تكنيك ويهبط الاكسبير الى عينه. خلف هذا اي اجراءات تتغير يتحمل مسؤوليته فيها محضر خاطر مش لعبه.
0: ما يغيرش الصبغه تاعو
9: ما يغير الصبغه خلاص كل ما يغير الصبغه فقانون يتعاقب عليها في الامر هذا.
0: يحب يغير
9: بيغير يعني خرج السياره نتاعو النهائي فهمت يحطها تجاره يحطها اي حاجه
0: ما عادش تولي تاكسي.
9: اما هذه خاضعه للنقل
0: واضح واضح بهذا القانون. ماذا يقول القانون يا حاتم؟
10: القانون واضح هو السؤال اللي جانا مع المستمع هو النقل الريفي هذه كملت الخدمه نتاعها كملت الخدمه نتاعها من حقه باش يستعمل هي ديجا ديما النقل
0: معناها كملت السنوات نتاعها
10: كملت السنوات نتاعها
0: باش نقولوا
10: ترجع للهيئه اللي كانت عليها. هو بالعكس بعض المرات النقل الريفي وقت تكمل الخدمه نتاعها ترجع كوميرسيال كما جت عليها من الاول لانه من الاول هم عندهم امتياز كي تدخل كهرباء كوميرسيال تولي تخدم يعملوها 9 بلايص الدوله عطتها وقت كي توفى المده نتاعها تولي ما عادش عندها الحق فك 9 بلايص ولي عندها 2 بلايص بركه وترجع كوميرسيال على الهيئه اللي جت عليها من الاول بحيث تولي عندها الحق باش تخدم كوميرسيال كما جت
9: يعني تهز الحد. لانه لحظه لانه هو كي سال السؤال على نظرة من النقل الريفي ما قالش راهي خرجت من الواحد
0: اي
9: مش عطوش بالنسبه
0: لخطر. هو يقول لك خرجت ما فهمناش خرجت
10: خرجت من الخدمه نتاعها
0: اي خرجت من الخدمه نتاعها
10: خرجت من الخدمه
9: نتاعها خرجت في اطار الخدمه هذيك
10: ما عادش كي تخرج من الخدمه نتاعها
9: ترجع للهيئه الاولى
10: ما عادش تبقى تهز 9 بلايص اللهم اللي هي كي جت ب 9 بلايص كما اللواج كي يجوا يعني ما يجوا اومولوجي 9 بلايص لكن النقل الريفي تجي زد دو بلاس بركه يعطوها امتياز بس تولي 9 بلايص كي توفى الخدمه نتاعها ترجع للهيئه اللي جت عليها الاولانيه دو بلاس بركه كوميرسيال.
0: باهي انقلاب شاحنه تقل العاملات في لحيات يخلف قاتلين و13 اصابه في سيدي بوزيد وتعرفوا ثم حتى اصابات خطيره ثم حتى نقلوها لصفاقس وثم نقلوها معناها المستشفيات اخرى. الى متى النزيف هذا اللي كل عام نحكوا عليه نحكوا عليهم بعد ترجع الناس يهز في كاميون يهز 10 ويهز 15 ولا ما نعرفش
10: علاش كون مش اللوم
0: ما نعرفش الناس خذت رخص باش تنقل الناس ولا الفلاحه هداهم ربي ما عادوش يهزوا الناس هذيا 10 من الناس و15 في كاميونه وكل عام تصير لنا كارثه على الطريق. الى متى هذا النزيف؟
9: بالنسبه للقطاع الفلاحي سهل لهم القانون واعطاهم الاجراءات القانونيه
0: أي.
9: وسهل لهم في الامر هذا ولكن حبر على ورق المهنيين
0: لازم يتحملوا المسؤوليه لازم تكون خطايا كبيره للناس هذه
9: خاطر رامز
0: القانون
9: هارب على لاسيرونس وهارب على القباضه وهارب شنو ويعبي على بعضه
0: يعبي لك 20 مره ويغتنمك الفلوس نتاع الناس
9: مساكن وديجا حتى في لاسيرونس مشكله كبيره ساعات كي يبدا معبي 20 ما عادش يلقى حقه
0: بالطبيعه
9: لا هو ولا غيره معاه الامر هذا نشد على يديهم ونصلي تشدوا فيه الامن بصراحه تامه والاجراءات تكون فيه قويه.
0: كل عام توقع كوارث نحكوا عليها بعد جمعه وبعد جمعتين ترجع الناس ترجع الفلاحه تنقل في العمله وكأن شيئا لم يكن.
9: كل ما توقع حركه تاع فلاحه توقع الكوارث.
0: باهي ثم تليفون حاضر معنا على الخط الوقت يضغط علينا برشا. الو على السلامه. الو الو عسلامه.
11: الف باخير سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامه، مرحبا.
11: عايش عايش. انا تاكسي من تاكسي من تبرقه بالله.
0: من تبرقه سي سمير معايا؟
11: لا لا لا تاكسي من تبرقه.
0: من تبرقه. باهي تاكسي من تبرقه، مرحبا بك سيدي.
11: مرحبا. عايش عايش
0: بارك. كنت معنا مكالمه من تبرقه.
11: اي من اي منير. اي منير.
0: اي اي.
11: لا لا انا باش ندخل زوز على برك سؤال السيد خليري وسؤال لدرجه هويه للنقل هكا كان
0: جندوبه.
11: اي اي باش نسالوا كان ثم ديكوتا جايين على ولايه جندوبه ولا لا تاع تاكسي.
0: اي
11: والسؤال الثاني بالله البرميات ثم سكانير نتاع لي برمي في ولا اللي يعمل فيهم في جندوبه باش تجبد البرمي تاعك تبدلوا السكانير مكسر. نحب نعرف اسكو رجع يخدم والا لا.
0: سكانير في جندوبه بتاع البرميات هذا؟
11: اي اي سكانير. انا واحد من الناس ما عطيني بروفيزوار فهمتي نخدم به.
0: باه باه تو نثبتوا ضيف العمليه مع جندوبه.
9: اش تسال رخصة اللواج تاكسي لقريفي شنين؟
0: كنت تاع جندوبه تاكسي باعتباره هو سائق تاكسي. تاكسي باه باه شكرا ليك. مكالمه اخرى. الو الو عسلامه. الو
12: الو صباح الخير.
0: صباح الخير مرحبا سيدي عسلامه.
12: تحياتي التوفيق مبروك نجاح بنتك.
0: مرحبا بك سي رشاد يبارك في عمرك يا رشاد. مرحبا يا رشاد. عن غرفه التاكسي كيف؟ تفضل تفضل سيدي.
12: التوفيق انا ما عندي ما نقول في البرنامج انا نحييكم عليه.
0: عايشك.
12: عندي مداخله بركه وتوضيح.
0: تفضل تفضل تفضل.
12: بالله نطلب من خيانا السواق سواء كانوا مهنيين او مدنيين.
0: اي اي.
12: يا ربي في الليل راهو عندنا كذا تقاطع الاضواء. جاء ربي كود فور كود فور تبقوه. يا صديقي صدقني برحت له وقع حادث من جرة الفار. يا سيدي راهو عندك في كود لاروت راهو عندك تزود تقاطع تتعرض الكهرباء بدل لك خاصة تشوف هنا في مدينة الكاف يحط الكاتر في نار ويبدا يمشي ما على بالوش.
0: انما
12: نحن المهنيين والحملة اللي عملوها اليوم على النظر وعلى العينين هذه تحسيس بارك الله فيهم كمجتمع مدني كامل.
0: راهو
12: القانون راهو هذه تسمى في كارثة. اللي كبر في السن ما عادش يشوف واللي يظهر بالضوء ما عادش يشوف. هذه طلب من من من من, من مهني ما نقولش من شيء من شخصي. جاء ربي تبقوا كود لاروت كود فار راهو يتعمل داخل ما خارج مناطق العمران تعرض كربك طيح. علاش مستجدات ناس تمشي حتى بريال؟ علاش فار وتجري وتعمل هكاك؟
0: وفيه مخالفه راهو رشيد فيه مخالفه يقول 60 دينار 60 دينار.
12: حكام الاعتمادات الامنيه يدوروا في الليل ويشوفوا فيهم الضوء فار وخاصه الكراهب الجديده هذه تشهر كومبليت مون تحبس راك.
0: صحيح صحيح صحيح يعطيك الصحة رشيد في الملاحظة. بالله راهي ملاحظة هامة جدا. راهو مجرد ضوء هكا ينجم يتسبب في كارثة في الطريق.
12: سيدي صدقني أنا ما مش مبلغش وما نحلفش. صدقني حضرت على حادث كاميون كبير حاط الضوء من فوق وحاط فوق الكابين ضوء تقولي ما أنا ماشي ما يصيد ماهوش يمشي في الطريق. الكهرباء اللي عرضته طف طلعت في الماء. عليها يا رسول الله
0: كيف يعطيك الصحة يا رشيد.
12: تذكر انت العام نتاع بوري وبرك.
0: اي اي اي صحيح نعرف نعرف برشا حوادث. شكرا يا رشيد يعطيك الصحة على الملاحظة. شكرا ليك يا رشيد يعطيك الصحة على الملاحظة. وهذا بينا بالله رجاء مرة أخرى ردوا بالكم الفار في الليل راهو يتعب ويقلق ويتسبب في كوارث. وكلمة أخرى ها.
12: خاصة الأخير.
0: مرحبا سيدي عسلامة مرحبا.
12: سمير معك مجردة سي توفيق.
0: سي سمير مجردة مرحبا سي سمير.
12: بالله سي توفيق باش نسأل
0: سي سمير. سي سمير لا يا سي سمير دخلت معنا خلي الفرصة لغيرك.
12: لا لا لا
0: يا سي سمير
12: كلمة بركة كلمة بركة
0: يا سي سمير. يا سي سمير رجاء تفضل سي سمير تفضل.
12: يا سي توفيق تو هو يقول لك فهمتني مطلب وناقص ورقه ولا ما عرفش ايه. انا المطلب تاعي دفعوا في 2004 2011 ما لقيتوش وبالرسيم تاعي
0: وبالرسيم وما لقيتوش
12: بالرسيم تاعي وما لقيتوش ومش كنا خمسه ولا سته الوجات من تجربين ما يقولش.
9: شوف يا سي سمير يا سي سمير
12: المطالب تاعتنا
9: يا سي سمير بس صحح لك المعلومه. جاء الامر 500
0: سي سمير
9: 81 قانون جديد ناس كلها حينت ملفاتها من جديد. الملفات هذيك كلها تحطت في الارشيف
0: قاعد تحيين راه مش مضاعف
9: راه ما ضاعوش كلها في الارشيف موجوده. عاودت سامحني تبدلت شهاده العمل وتبدلت الصيغه نتاع الحمايه المدنيه وثم قانون خرج جديد عاونت الناس حينت الملفات من اول جديد وقانون جديد وهذاك علاش تعتبرت انت قدمت ملفك تاعك عندك 8 شهور تو اما الاقدميه تاعك تبقى. أيه. اما بالنسبه للملفات كل هذيك القديمه
0: أيه؟
9: سيف الارشيف هذيك ما عادش
0: نحد هذيك بقانون
9: قانون خاطر جاء قانون جديد امر أيه؟ 581 ده. ينظم الاسناد الرخص
0: واضح واضح. نصيب كان ثم مكالمه سعاد. الو عسامه. الو باه مازلنا في انتظار المكالمه الهاتفيه. الو عسامه.
13: الو
0: الو عسامه مرحبا.
13: عايشك الحمواديك، عسلامة التوفيق.
0: مرحبا سيدي، عسلامة، شكون معايا سيدي؟
13: أشرف ماجري نقري في نبر.
0: أشرف الماجري نقري في نبر، وما أدراك، هاي من هاي من نبر. هاي
13: التوفيق الله يحب، نعبر عن استغرابنا الشديد من تواصل استغلال بعض أصحاب نقري في لنقطة نبر جندوب بصفة غير قانونية.
0: نبر جندوب
13: رغم المعاينة الميدانية والتدخل المشكور من طرف الإدارة الجهوية للنقد الكيف وعلى رأسها السيد المدير الجهوي للنقد الذي قام بتحرير محضر على
0: هذا. مازالت المشكلة هي هي.
13: سيد توفيق مازالت هذه التجاوزات متواصلة.
0: تجاوزات متواصلة، شنو الحل؟
13: رد فعلي.
0: شنو الحل؟ شنو الحل يا سي خضيري؟
13: عبارة ما فهم حتى شيء.
9: باهي بالنسبة للأشخاص اللي تشدوا عندهم تجاوزات من نرشح لهم شي تحالوا لجنة التهذيب هذا ما حضرهم حاضرة بالنسبة للقريفي والمراقبة بموعد الجمعة مشكورين كل جمعة تخرج على عين المكان مع زاد الحرس وإن شاء الله بحاول الله ننقصوها نحن تعرف شنو هي هذا مشكلتهم عندهم مشكلة كبيرة يا يعني نلغوا الجندوبة وحد الحدود نتاعها وكيف حد الحدود خاطر النقطة هذه جندوبة يدخلوا لهنا عندها بخمسة رخص ونحن على أربعة يدخل جندوبة عملت لخبطة كبيرة وهما أصلهم واحد يعبي بال 15 بال 20 العباد زاد مش واعية في الأمر هذا كل ما يتشد ياسر شهر يتحمل مسؤوليته.
0: باهي شكرا حاتم الشادي حملة تحسيسية وقعت الصباح يظن كنت حاضر فيها
10: كنا حاضرين فيها الحملة التحسيسية ذي حول السلامة المرورية تحت شعار طفل واعي بالحيطة والحذر لتجنب الخطر تحت اشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف بتنظيم من نادي الأطفال المتنقل بالكاف المركز المندمج بالكاف بالشراكة مع شرطة المرور.
0: به هذه الحملة وقت الصباح وقت ان شاء الله يا رب طريق امن وكل ودية الصباح كانوا حاضرين يظلوا يوزعوا شوية مطويات على السواق
10: وعملوا عملوا تنشيط عجبني التنشيط اللي موجود في الجردة الحقيقة حتى اللي كان متعدي واللي يحبس ويقعد ويتفرج يعني حملة الحقيقة ناجحة بأتم معنى الكلمة.
0: به شكرا لك حاتم بالشادلي شاكر برشا سألون على العجل في السخانه وكيفاش نعدلوها ثم شكون يقول لك زوزو خمسه ثم شكون يقول لك زوزو اثنين وكل كهرباء كيفاش بالله يعطيهم شويه نصائح لانه برشا يسالوا فيا كيفاش يقع طريقه تعديل العجل.
14: سي توفيق هي تعديل العجل برشا تمشي واحد تمشي تعدل العجله كل ما يزيد يعطي لهوا يقول لك باهي فعقد ما تكون العجله معبيه يكون ما يكون لهوا خير ولكن هو المصنع عامل في جنب الكهرباء خاصة في الباب ديما الأيسر نلقوا بلاكة مكتوبة فيها العجلات الأمامية قداش البريسيون والعجلات الخلفية قداش البريسيون وتخضع هذه معناها راو ما نعرفوا أنه الصيف الهواية تمطط وتولي العجل اللي كان باش نعطوه 2 كيلو باش تولي 3 كيلو 4 كيلو دونك معناه هنا هذا وقت وعلاش توقع معناها اكلات مودولو بصفه عامه دونك نولوا نحافظوا نحن على الكل اللي يعطيهم الكونستركتور في العال في الابواب
0: الكهرباء والوزن
14: والكهرباء والوزن نتاعها وكل كهرباء والبنو قداش نعطي البريسيون في كل عجله وننضبط باللي يعطيه الكونستركتور ما نحاولش نعطينا اكثر بريسيون راهي كل ما نزيد البريسيون كل ما تعرض العجله انه تعمل اكلاتمون وتولي لينا مشاكل اكثر في الطريق.
0: باه
10: حبيت نقول برك المعلومه الخاطئه اللي العباد كلها اللي يقول لك ثم يعني كيما يعني الشتاء نحط نوع والصيف نحط نوع اللي موجوده على الباب اللي كان نقول فيها سي شاكر هي تقول لك من قدام ومن تالي يعني وقت كي تبدا فارغ وكي تبدا شرجي برك لانه هما عملوا حساب التمدد تاع الصيف وتاع الشتاء ويعطيك يعني النسبه مثلا نقول لك 2.7 مثلا 27 بي سي راهي هذيك الماكسيموم نتاعها عامل حساب التمدد والتقلص تاع الهواء يعني راه مش تاع الصيف هذاك ولا تاع الشتاء تاع
0: شارج ومغير شارج. خلينا نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه. الو عسلامه. الو
15: الو عسلامه.
0: عسلامه سيدي مرحبا بك.
15: عسلامة سيدي
0: خفين. مرحبا شكون معايا سيدي؟
15: بلا نحن نقل الطويرف.
0: نقل الطويرف اي شبيه نقل الطويرف؟
15: لا حابين نشوفوا نحن وعلاه الولايه ذي نحن كان نحن معقورين كان تطمينات وما فهم شيء وما يصير شيء نحبوا نعرفوا نحن الزوز رخص هذوما تبعين تكون نحن.
0: باهي الرخص في الطويرف.

0: وزاره البيض الشؤون الاجتماعيه ونسيدي صالح في الكيس.
1: اي
0: نمشي من هنا يهز ولاد واحد معاه ولده معاق وهذا هو في روحه معاقنا تكفيات والله لا يحبسوا لنا ولا يهزونا قليل وين 1% وبس يحبس ويهز يقول لك لا ما نمشيش لها البقعه هذيك هما نورمالمون علاش حاطينها من اصل في البقعه هذيك بعيده على الناس وعلى المعاقين وعلى السكروس وعلى المريض راي ماسيه تعرف ماسيه نعانوا فيها انا واحد منها ضبط 4 مرات
1: وين البلاصه بالضبط تعطينا البلاصه وين التوس وين
0: الشؤون الاجتماعيه سيدي صالح في الكيف
1: سيدي صالح في الكيف
0: ايوه ما يهزوكش التاكسي تقول سيدي صالح يسكر عليك تقول لك لا لا ما نمشيش غادي
1: فهمت
0: راي تعرف حاله كارثيه
1: بيه
0: لك ما نجموش يمشوا المواقيت
1: بيه واضح يا طاوس يعطيك الصحه
0: شوف لي
1: عندك هذه
0: بالله
1: بالجواب بعد
2: نجاوبوها
1: حتى نجاوبوها بالليل شوف لنا حتى كي نجاوبوهم بالليل ماذا بينا ديما معاينه ميدانيه حتى كذا ثم اشكال على الاقل تبعث شكون ولا عندك العين الغادي ينجم يراقب العمليه لانه يقول لك تجاوبوني بالفم وما عملتوا حتى شيء وتجاوبوني وانتم ما عملتوا حتى شيء ولا نحن ما عندناش مصداقيه ماذا بينا اذا كان عندنا شكون غادي عاين ليك المشكله باش نجم المشكله
2: طلع كل الاشكال الايجابي والسلبي اللي فيه
1: باه هاي تفضل سخذي ميساج نجاوب قداش عندنا وقت هشام مازال باه مازال عندنا باه خلينا نكملوا ما نجاوبوا شويه نبدو نرجعوا للستار يقول لك ثم شكون النقل الريفي يسكر باللور بالخشب ولا باللوح ونختنقوا نحن لداخل ويقول لك اخوي ما عنديش باش تحل الشباك ما
2: عنديش استفيق القانون فرق بين الراخب وفرق بين الاطار القانوني للسياره السياره تاخذ على المواصفات كيفاش انت تجي تسكر الشباك وتحي البواني
1: باه انا كراكب باش نعمل وما عجبتنيش الوضعيه ولقيت الوضعيه هذه
2: شنو نعمل يعمل المطلب السيرفيس تكنيك ويطلب المعاينه للسياره هذه ينجم يقدم به شكايه خاطر لان السياره هذيك يسكر البلار هو من حقه المواطن باش يحل تلقى الفيتر يخدم ويجي البواني لازم تكون موجوده في السياره.
1: خاطر لهم كاد اكسيدون حاجه
2: ما فماش السياره تبدا خاضعه لشروط الفحص الفني كامله كي تاخذ الفحص الفني
1: نتاعك. الناس اللي مغطيه شبابك باللوح وبالخشب راهو ممنوع من عندك.
2: ممنوع من عباد الفيتر لازم يكون يمشي ويجي الباب يكون زاد مريق الامور
1: هذيك. المواطن مسكين ولا يخم يقول لك خلينا نركب انا
2: باش نوصل. جميع مسؤوليته
1: انا باش نوصل.
2: ما فماش القانون يقول سكر البلار. هذا ما عليه خاضع السياره للخدمه هذيك يلزمها تكون زيد خاضعه للشروط للمواطن والمواصفات زيد.
1: هذه عصام ما تدخلش فيها التامين هذا ما تدخلش فيه التامين هذا.
3: التامين تاع سي طاهر تاخذ البيناليتي
1: اي هاو جايين
3: الماليه
1: باه جايين سي طاهر اي باه سي طاهر يقول اعطينا ثاني سي طاهر
3: تفضل. بالنسبه للخطيه الماليه تنطبق كان في العقود المتجدده
1: اي
3: العقد الجد الضمنين العقد الجد الضمنين فيه بعد شهر يبعثوا لك انذار بالدفع برقيه من بعد شهر و20 يبعثوا لك فسخ العقد هذوما فيهم بيناليتي معناها الشهر وال20 يوم هذوما فيهم بيناليتي والا اذا كان في العقود المتجدد العقد المغلق المسكر ما فيهوش حتى بيناليتي
1: مسكر عندك الحق
3: يوفى يوفى هذا كان فيهوش ما فيهوش حتى كلام
1: يوفى
3: في اجيال والقانونيه سيوفى العقد المتجدد يبقى ديما متجدد ضمنيا عندك اذا كان فت شهرين ما خلصتش
1: شهري
3: نبدو من الاول نحن من الاول نبدو بشهر
1: بيه.
3: اذا كان فاتك فاتت ليشونس بشهر
1: يجيك
3: انذار بالدفع برقية
1: ما فيش فلوس زايدة
3: فيه 5000 تاع البرقية بعد شهر وعشرين يوم
1: أي.
3: يا أخي يقع فسخ العقد معناها شهر وعشرين يوم تجيك برقية ثانية
1: أي.
3: 5 دنانير كيف
1: أي.
3: بعد شهرين بالضبط يتقص إن فابورتوت العقد
1: أي.
3: ويبقوا يطالبوك باك المدة اللي ما خلصتش ثم دي كومباني يطالبوا بشهرين بركة وفما دي كومباني يطالبوك بالمدة كلها يا إما 6 شهور يا إما عام كل شركة تأمين كيفاش تطالبك ثم بعض الشركات عندهم يطالبوك كان بدو موا برك يحموك شهرين برك هذوك من نهايه العقد الاجل حتى شهرين
1: باه
3: وفما دي كومباني يطالبوك بالليشيونس كامله
1: باه في صوره مال في صوره مال
2: اقل من دقيقه على الاخبار
1: في صوره مال حريف عمل اكسيدون المده اللي ما خلصش فيها مثلا نقولوا 10 ايام ولا 20 يوم محمل روتار باش يخلصكم انت في الفلوس تاعكم وهو في المده هذيك عمل لك
3: اذا كان الكونترا متجدد
1: محمي متجدد
3: محمي ولا مش محمي يحمو شهر و20 يوم يبقى محمي
1: هذا يبقى محمي شهر و20 يوم
3: باه بالله سي توفيق على
1: خمسة ثواني
3: على الكار الساقية تونس
1: ايه؟
3: اللي هي هذه مرفق عمومي
1: في بالي مش تقدم عليهم
3: وتقدم في لا خلي هذه وتقدم في خدمه كبيره برشا لجماعه الساقية ومش جماعه الساقية برك لانه اللين يطويرف الساقية
4: للليني ديك الكل لتونس معناه، وخاصة الطريق هذه ما حاولوش أن يقدموا فيه معناه بنفس الوضعية، وهو طريق كارثي
1: مزيد طرقات هك تشوف الطوير في كارثي. تونس زاد كيف كيف
4: نفس الوضعية
1: وقع الغاء الخط
4: نفس الحافلة ولكن يعطيه الصح السائق اللي ياخذ فيه

0: معناها ينوي يسوق في الطريقه دي.
1: شفتي لحد الان تقريبا عندنا 530 قتيل لحد الان من جراحه وتلاميذ. شوف الارقام.
2: كرهبتي
3: مع توفيق الشيري.

0: نرجو لقائنا المستمعين ونواصل معكم اللقاء مجدد. تحية للتحقبين على موجات راديو كيف في برنامج الكرهبتي. تحية لكم الكل وين ما كنتم. نهاية عطلة الأسبوع إن شاء الله يا رب تكون آمنة على مختلف شبكة الطرقات. نذكر بالمسابقات المرصودة للبرنامج والمؤسسات والجهات المانحة ليها. الجائزة الأولى كود دولاروت تكوين مجاني في قانون الطرقات تقريبا يوصل حتى 200 دينار ومعهم 5 سوايع سياقة فعالية جراتوي تقريبا بين 300 و400 دينار تربحوها وتلقوها كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بقرب مقر الإذاعة الجهوية بالكافة. الجائزة الثانية كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تربح الكود من غير ما تدفع حتى مليم وتاخذ الخطوة الأولى قبل ما تبدأ تعدي في السياقة الفعلية مع ليك كان بمدرسة سليم هادي بجندوبة. تحب تاخذ أكثر تفاصيل تدخل على الباج فيسبوك سليم هادي أوتو كول وإلا 22 350 888. لكل مستمعين في جندوبة وباجي نجم ياخذ الكود من غير ما يدفع حتى مليم في ساعات التعليم. كما النجم زاد نعطوكم حقيبة السلامة المرورية اللي يلزمها تكون موجودة داخل كل سيارة. هذا الثلاثة جوائز في انتظار السادة المسابقين. راح بالكيب اللي تكمل معايا المشوار تقريبا حتى 10-15 دقيقة إضافية. سي محمد خضير ديف مرحبا بيك مرة أخرى. سي شاكر برومي حاتم بالشادلي مرحبا. نواصلوا إذا كان ثم تلفونات مساج نخضوها 78-227-700. قبل هذا خلينا نجاوبوا على التلفونات. بالنسبة للشكر الجوين يحكي على التعريف الجديد بتاع قانون الطرقات. ثم برشة تعريفات هابطة ولكن يظن لي مازلت لحد ما ثمش تعريفها رسمية. ساعات الكود قداش وساعات تعليم السياقة الفعالية ولكن ما ثمش تعريفة رسمية. كل مدرسة تعليم سياقة عنده تعريف الخاصة به. هذا اللي لاحظناه توا إلى حد الآن. الدرجات النارية اللي حكينا عليها في تجروين بالله رجاء ديما سواق درجات نارية كفاء إزعاجا للمواطنين خاصة في ساعات متأخرة من الليل. رانا نخاف عليكم برشا ورانا ماذا بينا تكونوا أكثر سلامة على الطرقات. منير متبرق يحكي على الدودان راهو المفروض وأنه البلديات الكل والتجهيز الكل بدأت في إزالة مخفضات السرعة. بزنا نستنوا في بلدية متبرقة واختاش تتفقد مخفضات السرعة. سمير من نفزة النقل الجماعي التاكسي وقتاش سي خضير؟
1: بالنسبة للنقل الجماعي هذايا للسلطة هي لها الإشراف تتخرج فيه في الأمر هذايا مع أنتم تطلبوا تعملوا دوموند للسيد الوالي وهو إذا اقتضت الحاجة في الأمر هذايا باش يزيدوا رخص في التاكسي الجماعي يخرج أفي وتجمو تقدموا الملفات نتاعكم خاطر يلزم يكون الطلب للسيد الوالي.
0: بالنسبة للكوتات الجندوبة
1: الجندوبة طبعا على خرجنا على من جندوبة عندها تقريبا 8 شهور خرجنا وش في 70 رخصة. تبقى للسلطة هي حسب الاحتياجات من الولاية. كان ثم نقص يخرجوا في ويزيدوا رخصة. ما تو نحن عندنا 8 شهور من اللي خرجنا الكوتان تاع الجندوبة
0: خرجنا. باهي الإشكالية تاع الطويرف جندوبة على مستوى النقل الريفي الإشكالية اللي ما زالت موجودة إلى حد الآن وكل سبت يعاودوها لنا.
1: والله المشكلة دي إن شاء الله آخر من راس الشهر آخر نهاية الأجل نتاعها وإن شاء الله تحل رسميا خاطر لأن هذه وترت بالحق عملت برشا مشاكل.
0: تجاوزات كبيرة.
1: تجاوزات كبيرة من هذا ومن ذاك. ما لا كل واحد من هذا ومن ذاك ما تعرفش كيفاش كل واحد يقول لك أنا مظلوم. إن شاء الله تتحد من راس الشهر وتتقص وترجع الناس تخدم كل واحد وقت حقه.
0: التاكسيات اللي يرفضوا أنه يتنقلوا لسيدي صالح وين موجودة الشؤون الاجتماعية يقول لك رانا تعبنا برشا راهو عندنا ولادنا ذوي الاحتياجات الخصوصية رانا تعبنا ما يحبوش يتنقلوا لينا. شنو السبب يا سي خضير؟
1: شو بالنسبة للتاكسيات له وما عليه كان عنده طريفة فيها يلزم يوصلوا بالطريفة نتاعه ما عندوش ما يقولش لا يلزم يستعمل العداد.
0: باهي هما عندهم في تجروين أصحاب سيارة التاكسي عندهم النقطة
1: هذه. النقطة عندهم موجودة.
0: فمش كل ما عندوش النقطة
1: لا عندهم النقطة نتاعهم هذه موجودة.
0: موجودة.
1: من حق المواطن باش يوصل لها ما حبش يوصل يعمل مطلب باسم السيد المدير الجهوي للنقل ويحطه في الإدارة الجهوية للنقل هذه والعقوبة نتاعها توصل حتى 150 دينار محضر جبائي.
0: محضر جبائي 150 دينار. انتم ما تنجموش تعملوا ريكلاماسيون للسواق نتاعكم اللي تابعينكم منظوريكم كاتحاد صناعة التجارة.
1: احنا راهو شوف كاتحاد صناعة التجارة الناس تعرف القانون وما لا هو ما عليه ويعرف الأمر هذا ويعرف النقاط المحدودة اللي عنده اللي يخدم فيها. أي امتناع الحريف
2: يتحمل المسؤوليه.
0: الاثبات كيفاش يكون سي خويا؟ المشكله في الاثبات.
1: شوف المواطن، المواطن كي يجي يشكي راه ساعات ما يتبلش. علاش ما يتبلش؟ المواطن من حقه باش يدفع ويوصل البقعه نتاعو القانونيه. من حق زاد المهني باش يوصله وياخذ حقه. ممنوع عليه مانع بات باش يقول لا. ممنوع مانع بات. هذا هي راهي تسلم لي 150 دينار.
0: هذه اجابه على الاخت توصلت لي.
3: سي خضيري يندرى النقطه هذه اللي تحكي عليها تو. واحنا نعرفوا التجروين عندهم نقطة الانطلاق التجروين جريس هكا ولا
1: شوف هو مش كيفاش نرجعوا للقانون نفصلوا القانون. هما ما عندوش سمح سمح
3: على الامور الانسانية
1: سمحني هي امور انسانية قبل ما تكون، لانه بين تجروين وجريسة ما عندهمش في القانون يدخلوا لبعض. هذيك حدود معتمدة التجروين والاخرى محدود تجريسه. يعني فهمت انا شفت الاشكاليه خاطر رياضي سامحني بشويه اصلا مش نعطيك القانون، لان الخدمه هذه تتبع تاكسي جماعي. فهمت؟ وهما كيما نحن في الكيف هنا يخدموا تاكسي فردي ولكن يخدموا تاكسي جماعي. علاش قلت لك؟ اما زاد المهني لازم يجتهد شويه يوصل فيها بس
3: بامور انسانيه.
1: بامور انسانيه،
3: امور انسانيه قبل ما تكون
1: في القانون.
0: يعني اذا كان يحب يطبق القانون ما يوصلوش.
3: القانون ماهوش واضح.
0: ماهوش واضح.
1: شوف التوفيق راهو
0: كي ما تكلموش يلزمها مع بعض. ما تكلموش مع بعض. تفضل.
1: مادام خدم بالمقعد الواحد يلزم يوصلوا. كما وقعت في الكافه هنا كني يعني نخدم بالمقعد الواحد. هذيك من منطقه من نقطه من النقاط لازم تدخل
0: يكتبوها له في
1: بطاقه الاستغلال. هو ما عندوش الحق باش يدخل لها تابع جريس. ما عندوش الحق مثلا تدخل جريس. هو حدود المعتمد
0: لا امور انسانيه ما تلزموش بالقانون. ما تلزموش بالقانون. سي خضيري فرق بين القانون وفرق بين الامور الانسانيه.
1: يخدم بالمقعد الواحد كان يخدم تاكسي جماعي من حقه يتعدى له.
0: اكتبها له في بطاقه الاستغلال.
1: فهمت؟ هو يخدم تاكسي فردي.
0: اكتبها له
1: يخدم تاكسي فردي.
0: مشكل قطاع الحقيق النقل مش
1: واضح. هاني مدفع علاش انا حبيت نوضح لك.
0: لا ما تكلموش مع بعضنا عاد. واضح. اذا كان واحد خذ الكلمه خلوا بعضنا باش نجموا نجاوبوا. ثم تليفون حاضر معنا؟ ثم تليفون سعاد؟ الو عسلامة. الو
4: الو عسلامة.
0: عسلامة سيدي مرحبا.
4: يعيشك.
0: يعيشك. شكون معايا سيدي؟
4: معك وليد خميري من جندوبة.
0: سي وليد من جندوبة مرحبا سي وليد.
4: يعيشك يا ربي يبارك فيك.
0: هاي سي وليد تفضل سيدي تفضل.
4: بربي عندي سؤال على السيارة. تفضل.
0: أي أي.
4: سبق وأني سألتكم في برنامج سابق في حصة سابقة.
0: أي.
4: على نفس الوضعية حبيت نزيد نتأكد.
0: أي.
4: عندي عملت الفيدونج الكهرباء.
0: أي.
4: وحسيت وأنا بديت تاكل زيت.
0: به؟ ها؟
4: به. قالوا لي ما عادش تصب لها ديت 40.
0: ها؟
4: صب لها 20-50.
0: قالوا لك صب لها 20-50.
4: 20-50.
0: أنت كنت تصب أنت؟
4: كنت نصب ديت 40.
0: ديت 40. به؟ ها؟ ها؟
4: قالوا لي بدل ما عادش سلام. قالوا لي بدل ما عادش تصب ديت 40 صب 20-50.
0: به؟ ها؟
4: توا من صبيت 20-50.
0: ها؟
4: حسيتها ما عادش تاكل برشا زيت.
0: به؟
4: ما نعرفش اسكو هي طالبه نعمل لها سجمونات والا نشري موتور والا نزيد نثبت.
0: باهي هبق معنا ما تعلقش تليفون. هاو معاك
3: قداش تاكل
0: قداش تاكل في النهار؟
3: قبل قداش تاكل؟
4: في مش في النهار.
0: اي
4: انا من اللي عملت لها فيدونج توا زايدها ايترا في حكايه 2000 كيلومتر.
0: 2000 كيلومتر كلت لك على ايترا.
3: باهي شي كهرباء قداش ماشي؟
0: تفضلوا معاك هو معاك في المباشر.
3: الكهرباء شنو هي وقداش ماشي كيلومتر توا؟
4: الكهرباء سمبول
0: هاي
4: ماشية 223,000
3: و223 قداش تاكل قبل ما يبدل الزيت؟
4: نعم
3: قبل ما تبدل الزيت ال 20 قداش كان تاكل؟
4: الزيت كليت لي برسك 3 لترات.
0: باهي هاي تفضلوا اسمعنا من التليفون. باهي خلينا نشوفوا التليفون اخر ومن بعد نجاوبوه سي وليد. نجاوبوك بعد سي وليد ابقى معنا في الاستماع. مكالمة أخرى. ألو
5: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا
5: سي توفيق. نسلم عليك ونسلم على الجماعه الكل بحذاك.
0: يعيشك مرحبا بك سيدي. شكون معايا؟
5: معك الحبيب سقف تاكسي كيف.
0: به شكون معايا؟
5: معك الحبيب سقف تاكسي كيف.
0: سي الحبيب ابقى معايا وامضى اشهاري ونرجع لك. مرحبا.
6: اشهار
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: مالا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج.
6: إشهار
0: اذا نرجع نواصل معكم هذا اللقاء ونرجع للمكالمة. سي الحبيب سائق تاكسي من الكيف، مرحبا سي حبيب.
5: عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا سيدي، مرحبا بك، تفضل سي حبيب.
5: انا المداخلة متاعي حبيت نعقب على الجواب اللي هو يعتبر جواب عليه سي خضيري فيما يخص الراكب اللي كون يوميا
0: اي
5: في الميدان ونتعاملوا معاه نتاع البلاصة هذيك. تو انا كي نطلب ساعات العداد على الراكب يقول لي الزيتونة
0: اي،
5: نطلب العداد يرفض يقول لي لا يا اخوي ما تهزنيش بالعداد
0: اي.
5: اللي انا وقت اللي باش نطلع وانا من برنوس الفصليه نحبس يظهر لي الخمسين راك اللي نقول له لا يا راك خويا ما نجمش نوصل بين عينين، راني ما نجمش نوصلك، يعني شوف قداش من حبس اللي نحبس ونخرج ونمشي يعني للطريق اللي تعرف انت طريق الزيتونه غير معبد يعني كل شيء ونفس تعرف دمها وكره بربي يعلم بحوالها كل جمعه وهي تصلح، ما يسعنيش انا باش نمشي في طريق محفر ب 12 100 فرنك سي توفيق.
0: هذيك هي تو المشكله،
5: ثم المنطق وثم القانون سي توفيق.
0: اي احنا نطبقوا المنطق ولا نطبقوا القانون يا سي حبيب؟
5: لكن القانون انا قانوني عدي، كي نقول له عدي يقول لي لا انا اصلي تاكسي فردي بلاد، نقول له خويا راهو البياض راهو الزيتونه راهو البلاصه هذيك، اذا كان انا في ثنيه باش نحبس 50 واحد ونقول له راهو ماكش في ثنيتي وباش نزلك انت وحدك راهو قانوني عدي.
0: اي تو
5: يرفضني هو
0: سي الحبيب. سي الحبيب تو باش نرجعوا لمشكله كبيره وانه العدد اذا كان باش نطبقوا العدد باش نطبقوا العدد الناس كلها راهو.
5: اسمع حبيت نوضح توضيح للاخوان للناس الكل، لكن ثم حالات خاصه راهو نهزوها وما نخزروش
0: جستمو يعطي صح يعطي صح جستمو
5: نقول له تفضل اطلع وما عادش ناخذ لها 12% هذيك اللي كوني تخلصني ولا ما تخلصنيش.
0: وهذه هي رحابه الصدر المطلوبه عند سائق التاكسي وانه يراعي الامور الانسانيه فقط.
5: عندنا اخوان جدد دخلوا جدد ما يعرفوش يعني برشا قوانين
0: يلزمهم تعطير ويلزمهم تكوين. صحيح صحيح
5: قانونيه ويعرف عني تاكسي ويسوق يلزم شويه تعطير وهذا. انا بالنسبه نحب سي خضيري تكلمنا عديد المرات في المداخله نتاع النقل الريفي اللي يدور ويرتع في البلاد واللواجات يدور ويوصلوا
0: داخل الريفي واللواجات داخل يعني المدينة
5: بالضبط يدور على طريق بوري ويوصل قدام السبيتار، هل هذا قانوني ولا غير قانوني؟
0: هو غير قانوني غير قانوني هو معروف غير قانوني. ولكن السؤال تعرف هو الحبيب شنو حسب رأيي وسامحني السؤال هو كيفاش نجموا نحدوا من الظاهرة هذه؟
5: بالضبط انا مانيش انا ما عنديش الحق باش نتدخل ولا نفكروا، اما لكن معني بالامر وثم نقابة وثم ناس بكل لطف يدخلوا ثم ناس ما عادش لاقي باش يخلص كيف ديالو، ثم ناس ربي يعلم بحال ما عادش مطور جورنات وراه هذه خبزه كل واحد ياكل نتاعو.
0: صحيح صح حبيبي، واحنا واحنا شوف نعولوا برشا على انسانيتكم لانكم تقدموا في خدمات انسانيه خاصه في الحالات نتاع واحد مريض واحد معناها معوق، هذه الحالات مراه كبيره رجل كبير، هذه الحالات اللي بالحق راهو هذيك هو الاجر الكبير اللي تربحوه في الخدمه نتاعكم سي حبيبي. شكرا يعطيك الصحة سي حبيب، شكرا لك سي حبيب يعطيك الصحة. ثم مكالمة أخرى باهي كنجاوبوا على سي وليد. أه سي شيك
2: سي وليد سي توفيق ظهر أنه تغيير أنه الزيت ما يعطيش حتى جدوى، معناه باش نبدلوا من زيت 10 يولي زيت 20، دونك معناه بالعكس الكونسوماسيون هي بيدة لأنه في الوضعية الحالية نتاع الموتور نتاعو هي وعنده سيجمونات، دونك الأدرى به باش يخسروا في الزيت يمشي يعمل ريفيزيون يبدل السيجمون وتركح الكهرباء خير ويرجع للزيت 10 اللي كان موالف يصب فيه.
0: وي تفضل
3: هو ديجا مشى مديس الكارونت مشى اون برانسيبي يمشي للكانز
2: الكانز طلع لانه الكومبرسيون تاع الموتور ضعيف ولا ضعيف برشا، دونك معناها طلع من العشرة زيت 10 ولا زيت 20 معناها باش يكون اكثر معناها
1: ثقيل
2: اكثر ولكن بالعكس هو باش يخسروا اكثر زيت، دونك يلتجا انه يحاول يا اما يبدل الموتور كومبليتمون والا يعمل لها ريفيزيون.
3: بالرغم من الموتورات سامبول
2: من احسن ما موجودين
3: الكونسوماسيون دويل ما ياكلوش لكن وستكلت يعني راهي معاك.
0: وصلنا التوضيح من المواطن سي خضيري وانه تحكي على سيدي علي بن صالح في الكاف وين الشؤون الاجتماعيه في الكاف يقول لك سيارات التاكسي لهنا ما يهزوش لها وما يحبوش يهزونا سيارات التاكسي، تحكي على الكاف سي خضيري هاي التوضيح سيدي علي بن صالح في الكاف.
1: بالنسبه للشؤون الاجتماعيه تحطت هذه كرو لوكال داخل الزيتون الداخل
0: جيستومو هذا هو
1: من حقها الانسان باش يوصل، ولكن هنا الاشكاليه في الطريف ما يطلعوش زاد ببرنوصة بالله يهزوا ما عندكش فيها طريفة خاطر ما كانتش نحن محطوطة
0: ما كانتش محطوطة قبل
1: هي كلو لوكال هي كانت لوكال نتاعها لكن يونس سبيطار
0: بدلوا المقر نتاعها
1: بدلوا المقر مش موجودة هنا التاكسي شنو ذنبه باش يلزم يستعمل العداد ما يقولش لا ما نهزكش اما يستعمل لها العداد نتاعها.
0: بس ما ظل حب يوضحوا ظل الحبيب تاكسي هو اللي حب يوضح الحكاية
1: لأنه اللوكال تبدل وهي الداخل من مش يطلعك من برنوصه واللي يهزك من بقعه اخرى ب 12%.
0: شنو الحل؟ شنو الحل؟
1: الحل من حقه باش يوصلها يحطوا العداد خاطر لانها جت داخل الزيتونه لداخل خلاص في الهبطه
0: أه؟
1: حطوا العداد ومن حقه باش يوصل المواطن، ولكن لازم هو لازم يدفع المواطن لازم يدفع.
0: اذا كان هما حالات خاصه معناها
1: شوف هذيك عمل اجتماعي نتاع سي طبيب عمل انساني هو والمهني ينجم يهزوا حتى بلاش كي يشوف الظروف عندنا نحن.
0: اما القانون
1: اما القانون يلزم
0: ينجم يقولوا نهزك اما بالعدد
1: بالعدد باش نوضحوا خاطر ما ماهيش بقعه نحن
0: مش محطوطه في تحت الاستغلال
1: مش محطوطه مش في تحت الاستغلال
2: سامحك سي توفيق
1: طريفه طريفه ونحن نخدموا بالمقعد واحد على الطرقات الرئيسيه داخل في الحياه تبدل اللوكال عملت ضجه في الامر هذايا المواطن لازم يتفهم شوي والمهني على الناس نبلاء زاد يهزوا حتى بليش
0: نعرف
1: الامر هذايا
0: احنا ديما نمشوا للاطار القانوني
1: احنا ماذا بينا المواطن راهي ما فيها بيس قديش باش نوصل له العداد 2500 3000
0: وتبدو زوز نفس الحكاية
1: يبدو زوز ولا ثلاثة يركبوا ويوصلهم مع ثمانية
2: الوضعية بركة سي توفيق مش نعرج على سي محمد أنه يقول بركة قبل ما يطلع معاه ما يفاجئوش وين يوصل غادي لأنه يكون ما عنده جو فلوس يقول له راهو من الأول راهو مش
0: يستعمل معك أكيد هو مش يقول له من الأول أكيد أكيد
2: راهو نستعمل معك العداد باش ما يتفاجئش
1: لا هو كي يقول له سامحني الزيتونة وين الشؤون الاجتماعية التاكسي استفهم هناك اللي ما عندوش طريفة فيها
0: واضح الوقت يعطيكم الصحة سي محمد خضري
1: كمان أنت في الختام سامحني في الختام نقول سي توفيق مبروك على بنت
0: يعيش يعيش يعيش
1: وكمال تخدم زاد بحر الثماني لهيفا عبيدي بنجاح زاد بالحصول على شهاده على الطب وان شاء الله يكونوا
0: الف مبروك والف مبروك للناس الكل يعطيك الصحه سي محمد خضيري ضيف لي لا الوقت ما عادش ما نرجعوش عاد
3: الوكاله تاع الشؤون الاجتماعيه يتبنى جديد ولا كريتو؟
1: ميكري هو تبدل
3: والله انا بقى مستغرب
1: حطوه غادي غالي خلاص
3: الميكرو باش تقرب الخدمه للمواطن ما زيد بعدها عليه
1: هو عمنوه في بقعه اما ان شاء الله
0: الوقت يا حاتم رجعت شكرا لك حاتم بشير لي سي شاكر البرومي يعطيكم الصحه نبقوا نغم ثم نستقبلوا ضيفنا اللي مشكور معنا في ركن على الطريق

0: à la famille.
1: Sur la route.
2: حديثنا توا باش يكون في السلامة المرورية بعد ما نزيد الحياة زي قادة مستمعين التحقوا بنا على موجات راديو كيف انطلقنا معكم المشوار من العشرة حتى النصف النهار وكنا تقريبا في الإجابة على كل أسئلة تاع السادة المستمعين في التأمين في الميكانيك في قانون الطرقات في كل شيء توا ركنا على الطريق بطبيعة تعرفوه أسبوعيا مخصص لحديثنا على السلامة المرورية ذاك علاش اليوم نستدعوكم السي محمد الخامس الحليمي مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المورية وصاحب مركز مختص للتكوين في مجال النقل والسلامة. سي محمد مرحبا بك.
3: يعيشك شكرا للاستضافة سي توفيق والتحية لكل مستمعي ذات الكيف.
2: مرحبا بك سي محمد.
3: عيشك فرصة باش ندخل معاكم وشكرا مرة أخرى على الاستضافة هذه.
2: مرحبا بك سي محمد ونعرف أنك رجل مختص في هذا الميدان وعندك معناها برشا برشا دراية بموضوع السلامة المورية اللي محيرنا في الحقيقة كلها لأنه منظومة السلامة المورية تقريبا تشغل بال الجميع أمام الارتفاع الكبير بتاع الحوادث على طرقاتنا يوميا. سي محمد اليوم ما خيرنا باش نحكوا على منظومة التكوين. التكوين لزوز أطراف للمكونين وكذلك للممتحنين. هل أنه أنت سي محمد المعني بهذا الموضوع هل أنه تراوى أن منظومة التكوين هذه الحالية قادرة على بناء جيل يحترم قانون الطرقات قادرة على بناء سواق يحترموا قانون الطرقات ويخلونا نتفادوا الحوادث المرورية اللي قاعدة تصير كل يوم على طرقاتنا؟
3: صحيح سؤالك في محله على خاطر السلامة المرورية ماهيش مجرد قوانين وإشارات مرور وإلا مراقبة أمنية. هنا الإنسان هو اللي يمثل حسب إحصائيات حوادث الطرقات في تونس ولا حتى في مختلف بلدان العالم أكثر من 98% من حوادث الطرقات. دونك لهنا العنصر البشري هو السبب الرئيسي في الحوادث. لهنا تجي منظومة التكوين اللي هي مهمة برشا باش تعطي مستوى السواق على خاطر مرحلة البناء هو التكوين. التكوين هو النواة الأولى اللي يتلقى فيها المترشح اللي هو باش يكون سائق من غدوة ويشد الفولون ويكون مسؤول على نفسه وعلى اللي معه وعلى بقية مستعملي الطريق. إذا كان التكوين هنا باش يكون ناقص باش يكون عنده تأثير مباشر على السلامة المرورية على خاطر التكوين راهو يهدف إلى إعداد سائق مش عنده المهارات باش يقوم بالانطلاق ولا التخفيض من السرعة ولا الوقوف ولا القيام بإحدى المناورات. راهو التكوين يتجاوز مرحلة النجاح في الامتحان باش يحقق السلامة المرورية خاصة من الجانب المعرفي الجانب المهاري وخاصة الجانب السلوكي للسواق. الموجود توا فما إيجابيات وفما قوانين قاعدة تتطور من خلال التنقيحات اللي قاعدة تصير في مجال الطرقات نصوصها تطبيقية من الأمر الحكومي عدد 510 للتنقيحات الجديدة اللي باش تصير إن شاء الله بيانتو في مجال الطرقات وكلها قوانين تهدف للرفع من مستوى التكوين. إلا أنه بالصيغة الحالية راهو عنا عديد النقائص اللي يلزمنا نتشاديوها على خاطر توا حسب الإحصائيات اللي قاعدين نشوفوا فيها راو سنة فما انخفاض في عدد الحوادث انخفاض في عدد الجرحى إلا أنه فما ارتفاع كبير في عدد القتلى وهنا نسبة الخطورة عندها أهمية كبيرة برشا. وهنا السواق خاطر باش تبني سلوك السائق راهو يبدأ من مرحلة التكوين والمكون. هنا أول حاجة لازم يكون مثال للمترشح هذاك من خلال سلوكياته اليومية باش يأثر مباشرة في المترشح هذاك.
2: سي محمد كلامك هذا يحيلني إلى سؤال فوري يحيني. الأرقام تقول وأنه تقريبا 50% من الحوادث متسببها فئة الشباب اللي هما تقريبا معناها مازالوا تقريبا ما عندهمش مدة كبيرة اللي حصلوا على رخص سياقة. بماذا تفسر هذه الأرقام؟
3: هذه تتفسر بحاجتين. الحاجة الأولى هو ضعف التكوين النظري وضعف الامتحان النظري لقواعد الجولان والسلام على الطرقات، خاطر بالطريقة الحالية الأسئلة الموجودة سواء في الامتحان ولا حتى في التكوين، خاطر التكوين نحكيه حاجة يعرفوها معناها المكونين بالزوتويكود اللي التكوين ديما يتبع الامتحان، يمشي يحاول يكون كيفه يقرب له باش يحقق النجاح، لأنه سواء في التكوين ولا في الامتحان الأسئلة تكون مش نقوله سهلة، ما عندهاش علاقة مباشرة بالسلامة المرورية، ما هيش مواكبة للتطورات اللي تشوفها طرقاتنا اليوم، خاطر لهنا بالأسف الشديد كنشوفوا الأسئلة مازال تقديمة عندها 20 سنة، معنا ما صارش تحيين لأسئلة سواء الامتحان من أجل اجتياز الاختبار التطبيقي للحصول على رخصة سياقة في مختلف الأصناف، خاطر حتى الأصناف الأخرى من أجل إضافة صنف للمهنيين راه فما برشا نقاشات نشوفوها من بعد سواء في الامتحان النظري والتطبيق، وهذا عنده أهمية كبيرة. دونك لهنا ولا الاختبار النظري من أجل معناها تجاوز المرحلة هذيك باش يتعدى الاختبار التطبيقي، معناها ينجح في الامتحان وهو ما عندوش المعارف اللازمة لقوانين الطرقات اللي هي من غدوة باش يضمن بها سلامته وسلامة بقية مستعملي الطريق.
2: إذن شو المطلوب؟ شنو المطلوب هنا يا سي محمد؟
3: المطلوب يلزم تحيين الأسئلة في الامتحان من قبل الإدارة الوكالة الفنية للنقل البري، وهذا معناها اون باراليل يكون تحيين طريقة، أولا طريقة تدريس قواعد الجولان في مؤسسة التكوين لازم يعطيوها معناها أهمية أكثر، على خاطر فما شكون يبذل في مجهود، لكن معناها هذا نعرفوه الكل، احنا للأسف الشديد وقت المترشح يمشي مدرسة التكوين أول حاجة يحطه قدام البي سي
2: مباشرة
3: ما يعطيش دروس باش يهيئه ويفسر له، بعد يفسر له اخطاء ديريكت يتحط قدام بي سي في ابليكاسيون معناها يحفظ الاسئله،
2: وحتى اللي يطلع المكون اللي قاعد يعلم في التعليم هذا هو بيدو حتى يطلع متكون ساعه سي
3: للاسف الشديد الاغلبيه الساق
2: جستمون نعرف
3: ما همش متحصلين على شهاده الكفاءه المهنيه لقواعد الجولان والسلام على الطرقات اللي هي شهاده عندها اهميه كبيره، لكن في تونس للاسف الشديد ما عندهاش الاهميه اللازمه معناها باش نحقوا بها المعارف اللازمه في قواعد الجولان. وبالنسبه للتكوين التطبيقي والامتحان التطبيقي لهنا فما إشكالية كبيرة. أول حاجة المترشح ما يتعرضش لمختلف الوضعيات اللي باش يتعرض لها بعد حصول على رخصة السياقة، يكون التكوين من أجل النجاح في الامتحان فقط.
2: صحيح.
3: معناها ما يتعرضش للسياقة بالمنعرجات محاضرات، سياقة خارج مطلع عمران، سياقة بطريق السيارة
2: في الليل، سياقة في الليل في الضباب في المطر،
3: فما شكون نهار الامتحان صب المطر ما يعرفش يخدم السويقلات.
2: صحيح.
3: برشا حالات كيفك هذا يرجع معناها على خاطر الغياب برنامج تكويني موحد يعتمد عليه جميع مؤسسات التكوين اللي يرجعوا له واللي يبنيه من خلاله تكوين يكون بيداغوجي وسليم لكل مترشح. وقت يبدأ عنا برنامج تكويني موحد جميع مؤسسات التكوين ويصير المراقبة للبرنامج هذا وقتها نبني والمهارات اللازمة عند السواق باش تكون عندهم مهارات كافية بعد حصولهم على رخصة السياقة. ولهنا زادة المرحلة المهمة هي الامتحان، خاطر الامتحان هو ماهوش عقوبة راهو ولا وسيلة لإقصاء، هو راهو آلية لحماية المجتمع وحماية السائق نفسه قبل ما حماية المجتمع، هو يحميك. وقت اللي باش يقيمك يوم الامتحان يلزم التقييم يكون علمي، ما يكونش معناها نقولوا الممتحن سيتان شاسور دو فوت، يلزم لهنا نعطيه للممتحن مجال أكبر مجال، ما نقيدوش بك الوثيقة اللي قايم بها، يكون خاطر مرات يكون كونديدا يكون عنده المهارات الكافية لأنه يقوم بعض أخطاء بسيطة اللي حسب الوثيقة ذيك يلزم يتم إقصاؤه. الممتحن يكون مقتنع اللي هذاك معناه وقت يتحصل على رخصة سياقة يكون كابابل باش يضمن سلامة، خاطر الأخطاء راهي تصير، حتى إنسان معناه متمرس في السياقة وعنده سنوات وهو يسوق يتنجم تصير أخطاء بسيطة، معناه ما تكون ما عنديش تأثير مباشر وتكون عندها خطورة كبيرة على سلامة الجوالات.
2: نعم يعطيك صحة سي محمد. أكيدا وحديثنا على الاستراتيجية الوطنية في السلامة المورية اللي فيها برشا أركان وفرشة مواضيع، يظهر لي منظومة التكوين يلزمها تدخل زادة بقوة في الاستراتيجية الوطنية والمواضيع المقترحة هي منظومة التكوين. نحب زوز نصائح ولا ثلاثة باهين بإيجاز لشبابنا اللي يتحصل على رخصة سياقة وباش يستعمل الكهرباء نتاعو والا الكهرباء نتاع العائله، شنو المطلوب منه خاصه الفتره الصيفيه؟ معروفه انه شبابنا تلامذتنا طلبتنا يسلعوا ويسوقوا السيارات نتاع العائله.
3: صحيح، جست كلمه قبل هذا بالنسبه للشباب الراغب في الحصول على رخصه سياقه خاصه الصيف، او فما شكون باش يشهد البكالوريا باش تكون الهديه نتاعو هو كي برميه هذاك. راهو وقت نتواجه المؤسسه التكوين في مجال سياقه العربات، الهدف مش الحصول على رخصه سياقه، اما نقولوا نحب نتعلم السياقه، نحب نتكون تكون علمي وسليم يضمن له سلامته، خاطر رخصه السياقه بتجي نتيجه طبيعيه لك التكوين هذاك. ما يكونش اعطيني البرميه وبعد تو نتعلم. ولهنا يحيلنا سؤالك اللي تفضلت به اللي هو وقت اللي تكون انا متكون تكون سليم ويكون عندي السلوك الجيد وتكون عندي الوعي، لهنا راهو لازم نسيس روحي، راهو سلامة الإنسان ما تتعوضش. نطبق قوانين الطرقات، خاصة فما حاجات بسيطة جدا، حزام الأمان راهو تصنع باش يحمي الإنسان،
2: أكيد
3: مش
2: أكيد.
3: مش باش
2: يخلق الإنسان في الكهرباء
3: ولا وقت اللي السائق يستانس به، يولي وقت اللي ما يستعملوش يحس بموت،
2: سلوك عادي يولي سلوك أي عادي
3: أي. أصلا ما عادش ينجم يسوق إلا ما يستعمل.
2: صحيح صحيح،
3: خاطر كي ما يستعملوش يولي يحس حاجة ناقص، يقول شبيني أنا هك. وقت اللي يستعمل حزام الأمان، هو اسمه حزام أمان، تحسه يحميك.
2: التليفون، معضلة التليفون تو سي محمد، التليفون تو ولت ما نصورش واحد قاعد يسوق في السيارة نتاعه مش يستعمل في التليفون تو.
3: صحيح، وهو أول سبب من أسباب حوادث الطرقات في تونس هو السهو وعدم الانتباه. وأهم حاجة تسبب السهو وعدم الانتباه هو الهاتف الجوال، خاطر ما نجموش نركزوا في برشا حاجات. خاصة الهاتف الجوال تو ما عادش كيف قبل، معناها تتكلم بيه هكا هاو
2: طول بالصوت والصوره
3: وكل شيء
2: كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء
3: كونكتي وتبحر وديزابليكاسيون تقوم به بعديد الاشياء. هذاك علاش راهو السياقه وال والهاتف الجوال.
2: نعم.
3: حاجتين ما يتقابلوش، يزوم يكونوا باراليل مستقيمين، لا يلتقيان ابدا.
2: شكرا يا سي محمد، يعطيك صحه، الحديث معك ممتع برشا ومفيد برشا، وان شاء الله يوصل الى كل عقول السواق، وان شاء الله يقتدوا بالحديث هذايا. كل الشكر لك سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في مجال سياقه العربات ومختص في السلامه المروريه وصاحب مركز مختص زاد للتكوين في مجال النقل والسلامه. شكرا جزيلا سي محمد.

0: نهاية المسابقات والجوائز تقريبا عندكم 13 دقيقة 14 دقيقة للمسابقات والجوائز. عندنا ثلاثة جوائز تحب تربح: كود دولاروت مدرسة الياس بحجر لتعليم سياقة الكاف شارع المرجي سليم، تحب تربح كود دولاروت جندوبة مدرسة سليم هادي جندوبة، تحب تربح حقيبة السلامة المرورية موجودة. هذه الجوائز اللي متوفرة اليوم. نبدو في استقبال المكالمات الهاتفية، نذكر 227 700 هو سبيلكم الوحيد للاتصال بنا وللمشاركة في المسابقة. إذا كان ثم تلفونات نبدو نستقبلوا التلفونات، نذكر 78 227 700. نعرف اللي مش يوقع اكتظاظ كبير على التلفونات، ان شاء الله يا ربي نتمكنوا من انه التلفونات توصل للبرنامج باش تربحوا معنا ثلاثة جوائز، وكل مستمع بطبيعة باش اختار الجائزة اللي تناسبه. يظهر لي اولى المكالمات وصلت. طيب الو عسلامة. الو
1: عسلامة.
0: مرحبا يا عسلامة.
1: معك شايفة شايفة مكيف
0: شريفة شيرني من الكاف. هاي شريفة شنو الجائزة تحب تربحها يا شريفة؟
1: الكود.
0: هاي شريفة. شريفة أول ممر للمترجلين وقع اعتماده رسميا سنة 1951. أول ممر للمترجلين الخطوط البيضة ذيك وقع اعتمادها في سنة 1950. تعرفيش في أي دولة وقع اعتماد أول دولة وقع اعتماد فيها ممر المترجلين؟ أول دولة.
1: والله هي يمكن هاي معلش ما عندي فكرة، ما بس نعمل محاولة.
0: محاولة بيسهل. شعطينا أي دولة. هاي دولة. هاي هاي شريفة قطع تظل المكالمة الهاتفية. ما شوفوا مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو المكالمة الثانية. ألو باهن في انتظار التلفونات توصل للبرنامج. نعرف ثمك. ألو عسلامة. الو
2: عسلامه. عسلامه سي توفيق.
0: مرحبا سيدي. عسلامه.
2: هشام المشرقي من باجه.
0: هشام المشرقي ربحت معنا يا هشام. ربحت معنا يا هشام. يا هشام
2: قلت سي توفيق لعبنا 400 دينار.
0: 100 دينار ما عندناش. 100 دينار يا هشام اليوم. شكرا لك على الاتصال. ما عندناش 100 دينار يا هشام. رجاء يا هشام رجاء تشاركت معنا، خلي الفرصه لغيرك يا هشام. اي مكالمه اخرى. الو
2: الو عسلامه.
0: مرحبا سيدي. عسلامه.
2: عايش
0: يا عايش شنو معايا سيدي؟
2: معك عايش من قلعة اثنين.
0: اعطيني الاسم واللقب يا سي عايش.
2: عايشي عايشي.
0: عايشي عايشي. مرحبا بك سي عايش. قلعة سنين. ها قلعة سنين. مرحبا بك. شنو الجائزة تحب تربحها سي عايش؟
2: الحقيبة.
0: الحقيبة. السؤال يقول اعطيني ثلاثة أسباب على الأقل، وقت اللي واحد يعدي البيرمي اعطيني ثلاثة أسباب على الأقل يوقع فيها التأجيل، أنه ما تاخذش البيرمي يقول لك إن شاء الله المرة الجاية. ثلاثة أخطاء يرتكبهم السائق يتيح عليهم في البرمي يقولوا له المرة الجاية إن شاء الله المرة الجاية. أعطيني ترى هما برشا. أعطيني ثلاثة على الأقل مهمين ترى.
2: السبب الأول هو المجاوزة في البلاصة ممنوعة.
0: هذه واحدة. باهي.
2: والثاني في بلاصة مثل ممنوع فيها التوقف والتوقيف والتوقف فيها.
0: كيفاش؟ معناها ما نوقفوا في بلاصة ما فيها شنو؟
2: يعني
0: ممنوع يعني ممنوع الوقوف وتتخطى به. اي ومن بعد هذا الفي اي
2: وبعد التلفزيون.
0: كيفاش؟
2: اذا كان يلزمك تعدل التلفزيون.
0: لا لا لا لا لا لا هذه ما ما ما هذه ما تخليش اجلك. هذه يقول لك ينجم يقول لك عدل الروتروفيزور قبل ما تبدا. الاخطاء الجسيمه. الاخطاء الجسيمه اللي اللي تخليك ما تخش البيرمي يقول لك اجلك المره الجايه. هاي نزلت
2: الله رسول الله. نزلت سيد يعني
0: نزلت واحده. نزلت واحده. هاي
2: لا هاي. الله رسول الله. الانتبيه.
0: كيفاش
2: الانتبيه؟ الانتبيه يقولك انتبه.
0: لا ما سمعتكش
2: يقول الانتبيه.
0: الانتبيه هذاك في السياق الكل هذيك كلها. هاي سعيش شكرا لك على غالب سعيش الوقت وفيه. شكرا لك اعطيتنا زوز يا سعيشي ناقصة وحيدة وسهلة سهلة برشا اخطاء برشا هما. الو عسلامة. مكالمة اخرى. الو عسلامة. الو عسلامة.
1: قطع فينا
0: بين. شوفوا مكالمة اخرى. شوفوا مكالمة اخرى. الو
1: الو عسلامة.
0: مرحبا عسلامة.
1: وبيك
0: يا عايشك
1: معك شريفة الشيرني من الكيف.
0: شريفة الشيرني من الكيف عاودة طلبت. شريفة اعطيتك سؤال يا شريفة. اعطيتك السؤال وانقطعت المكالمة الهاتفية.
1: باه
0: باه نعاود نسألك سؤال اخر يا شريفة. يا شريفة.
1: اي نسمع فيك.
0: ازالة اللوحة المنجمية او اخفاؤها الماتريكيل نتاع الكهرباء تدرجها والا تنحاها، شنو العقوبه نتاعها؟ ايه
1: خطيه ماليه.
0: نسمع فيك يا شريفه، تعطيني الاجابه نسمع فيك.
1: خطيه ماليه من 100 ل 200 دينار.
0: ها؟ اعطيتها الاجابه، اعطيتها المره اللي فاتت شريف.
1: وثلاث سنوات، ومن ثلاثة إلى ست سنوات سجن.
0: من ثلاثة إلى
1: ست سنوات.
0: من ثلاثة إلى هي والعقوبة المالية قديش شريفة؟
1: من 100 ل 200 دينار.
0: لا لا لا لا لا، شوية شوية شوية برشا، شوية برشا.
1: 500 دينار.
0: لا باقي شوية توصل ل 3000 دينار، من 500 دينار ل 3000 دينار، لثلاث ملايين يا شريفة العقوبة، خاطر هو وقع التعمد نتاع إخفائها وإزالتها باش ما يعرفوش الهوية نتاع السيارة، راهي عقوبة كبيرة يا شريفة، عقوبة كبيرة، شكرا لك على الاتصال، مكالمة أخرى، ألو.
3: ألو.
0: عسلامة سيدي، مرحبا.
3: وبيك عايش، الله يخليك.
0: شكون معايا سيدي؟
3: محمد كمال الورغي خويا من الكاف.
0: محمد كمال الورغي من الكاف، مرحبا سي محمد.
3: مرحبا بيك.
0: هاي سي محمد، شنو الجائزة يا سي محمد؟
3: اللي تحب انت يا خويا.
0: انا نحب انا، انا نحب انا، ما يسالش هاي هاي سي.
3: بس عطينا سؤال سهل خويا.
0: المخالفات التي يقع حجز رخصة السياقة فيها، ثم مخالفات يفكوا لك البيرمي. هم ثلاثة، هم ثلاثة.
3: اي
0: تعطيهم لي.
3: نجربوا المجاوزة الممنوعة.
0: لا لا لا.
3: في الطريق متواصل.
0: لا، المجاوزة الممنوعة فيها خطية بين 100 و200 دينار، ما يتفكش لك البيرمي. ما يتفكش لك البيرمي. الحجز زي انا قلت لك، الحجز، الحجز زي الحجز.
3: القتل العمد.
0: ايه ايه
3: القتل العمد. نقولوا عندي فكره برشا.
0: مش العمد، حتى على حتى عن غير قصد.
3: على وجه الخطا.
0: على وجه الخطا. اي هذه واحده. اي الجرح او القتل على وجه الخطا، هذه واحده.
3: ايه
0: باه. ايه
3: ما ادريش، عندي فكره ولا الخطايا اذا مش خالصه تبدا خطيه كبيره.
0: لا لا لا لا يا سي محمد، هاي ثبت فيهم سي محمد، ثبت فيهم ثلاثة، والجمعة الجاية طلبني لعل يجيك السؤال يا سي محمد. شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد، شكرا لك على الاتصال، مكالمة أخرى. باه باه، في انتظار، تنعرف اللي ثم اكتظاظ كبير على التليفونات، وقت تطلبوا الناس كلهم مع بعض ما عادش ينجم يعدي التليفون، هذاك علاش بالله اللي لقاه اوكيبي نحي يسحب التليفون نتاعه باش نجموا ناخذوا مكالمات هاتفية. ما تبقاش شاغل الخط الهاتفي، راهو الغالب كي يوقع اكتظاظ على التليفون ما عادش نجم يعدي التليفونات. رجاء باش تتفهموا الوضعيه. الو عسلامه. الو.
4: الو.
0: عسلامه سيدي، مرحبا.
4: عايشك.
0: شكون معايا خويا؟
4: حمزه من الكاف.
0: حمزه، اللقب يا حمزه.
4: حمزه حاجي من الكاف.
0: حاجي من الكاف، مرحبا. هاي سي حمزه، شنو الجائزه تحب تربحها يا حمزه؟
4: والله سامحني اني اسمع، خليت الراديو في الاخر ما سمعتش.
0: عندك بيرمي ولا ما عندكش بيرمي؟
4: عندي بيرمي.
0: عندك شكون في العائله ما عندوش بيرمي؟
4: اي نورمال مون.
0: ومعمل باش ياخذ البيرمي ولا؟
4: نورمال مون ان شاء الله.
0: نبدو له بالكود وخمسه سوايع جراتويه 400 دينار. اسمعني اسمعني اسمعني من التليفون يا سي حمزه، يا سي حمزه اخرج من الكهرباء واسمعني من التليفون، هاي بالصوت اللي واضح. هاي حمزه، هاي حمزه، واضح امورك؟ هاي باه حمزه.
4: نعم.
0: السؤال يقول نسبه الكحول في الدم، اذا كان يقيسوا واحد يسوق ويقيسوا له نسبه الكحول في الدم، وقتاش يصبح عرضه للمساءلة او للعقوبة؟
4: كي ما يمتثلش لل،
0: لا اعطيني النسبة، نسبة نسبة قديش قديش عنده من النسبة بالجرام في اللتر، قديش؟
4: من 0.3.
0: يبدأ من
4: 0.3
0: بالضبط، وقت يوصل 0.3 او اكثر يولي يتعرض للعقوبة.
4: هاي هكاك.
0: هذا شكون السائق هذا؟ شكون السائق هذا؟ هذا السائق العادي والا السائق المحترف اللي يسوق في حافله وشاحنه؟
4: تبدا بالسائق العادي.
0: والسائق المحترف اللي يخدم في كاميون وفي حافله قداش لازم يكون؟
4: ممنوع، ممنوع جمله واحده.
0: جمله، يعطيك الصحه، هذا اللي حبيت نوصل لك، يعطيك الصحه حمزه، هذا هذا اللي حبيت نوصل لك، انه للسواق المحترفين 0.0 ما يلزمش، بالنسبه للسائق العادي بتاع سياره خاصه ما يلزمش يوصل ل 0.3. ها يا حمزه هذايا بالنسبه اللي كانت الاجابه الاولى صحيحه. نزيدوك سؤال اخر ولا
4: ما نعرفش العماله العربي
0: العماله العربي وقت الواحد يسوق في كهرباء وانت عندك كهرباء وما عندكش وما عندكش فيزيتا
4: ما عندكش فيزيتا
0: هاي ما عملتش فيزيتا شو الخطيه الماليه
4: 40 دينار
0: لا عاد فيزيتا عاد يا حمزه
4: فيزيتا اي احنا في الطريق انا عندي كهرباء ونخدم
0: هي. يا حمزه
4: 40 لا
0: لا يا حمزه ما عندكش فيزيتا راهو يا حمزه مش خطيه عاديه راهي من قداش يا حمزه؟
4: من 100 ل 200 دينار
0: يعطيك الصحة من 100 ل 200 دينار اه يا سيدي هاي عندك زوز اسئلة حمزة بقى معنا في الاستماع بالنسبة لكود مدرسة الياس محجل إذا كان واحد في العائلة يلزم واحد قريب من العائلة يا حمزة خوك وإلا ما تخرجش خرج لولد عمي ولد خالي لا واحد من العائلة من العائلة يا حمزة
4: واضح
0: هاي معرس ولا يا حمزة؟
4: معرس
0: هاي المدام عندها ولا ما عندهاش؟
4: ما عندهاش
0: هيك هو بلا ملك هذول المدام هذا هاي يا حمزه مبروك ليك يا حمزه هاي هاي هاي نشوفوا مكالمه مازال عندنا الوقت باش ناخذ مكالمه ناخذ مكالمه اخرى الو الو عسلامه
5: الو الو عسلامه
0: عسلامه سيدي مرحبا
5: وبيك عايشك
0: شكون معايا بسرعه بسرعه شكون معايا
5: فتحي الورغي من الكيف
0: فتحي الورغي من الكيف هاي فتحي شنو الجائزه يا فتحي
5: 100000
0: ما عندناش 100000 يا فتحي اليوم يا فتحي تو هكا يا فتحي يا فتحي سمعت في الاخر مالا خلي ابقى سمعنا المره الجايه واطلبنا الجمعه الجايه يا فتحي ها فتحي اطلبنا الجمعه الجايه وسمعنا من الاول الو عسلامه الو عودوا سمعونا الاسئله الكل باش عودوا راحوا في الساعه الاولى الو عسلامه
6: الو عسلامه
0: مرحبا يا اختي عسلامه
6: مرحبا يا اخويا مرحبا
0: شكون معايا يا اختي هاي
6: حياه مطبرق
0: حياه اللقب يا حياه
6: حياه عليات
0: عليات من طبرقه مرحبا
6: مرحبا
0: شنو الجائزه يا عليات
6: حياة لي انا نمشي عنده وانا ما عنديش
0: كيفاش؟
6: كود
0: الكود نجم تجي لك تمشي الجندوبة تاخذ الكود ها؟
6: ان شاء الله
0: كود جندوبة هاي والله نربحوك اذا كان تعطيني اجابة واحدة المرة نعطيك الكود هاي اجابة واحدة اجابة واحدة نعطوك الكود باهي ركز معايا ركز معايا باهي وضع او استعمال آلة كاشفة للرادار ثم شكون يعمل آلة في الكهرباء يكشف بها الرادار شنو هو المخالفه نتاعها؟ هاي يا حياة هاي هاي يا حياة مخالفه ماليه مخالفه ماليه ومعاها حاجه اخرى مخالفه مخالفه ماليه ومعاها حاجه اخرى يا حياة هاي
6: من 100 ل 200 دينار
0: من 120 ل 200 هاي مازالت حاجه اخرى مازالت حاجه اخرى
6: سحب سحب
0: ها؟
6: سحب رخصه سياقه
0: لا لا لا لا لا لا مخافة من 120 ل 200 واس اي اي اي اعطيني الاجابة سي الوقت اخر مكالمة خلينا نفرح بيك هاي سجل سجل سجل لقدر الله
6: من 3 شهور
0: لا قل قل قل قل وع اقل شهر شهر راح سيدي ثم شهر اوقفي ثم شهر شهر شهر احبسي في الشهر هاي مبروك عليك الكود من مدرسة سليم هادي جندوبة اذا عندنا زوز حمزة الحاجي الكيف ياخذ كود وخمسة سوايع جراتوي سياقة فعلية مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع الموجي سليم الكيف وحياة عليات من تبرقة تاخذ الكود من مدرسة سليم هادي جندوبة اللي تفرح بك تنجم حتى تتعلم الكود عن بعد تنجم تبقي في الدار في الكود في تبرقة
6: وي على ذكر
0: أي.
6: انا قاعد نتعلم في الانترنت بالسيت
0: هاي تو تنجم تتعلمي تاخذي الكود وبعد تمشي لسليم هادي تزيد يفرح بك في سوايع اخرين جراتوي وتاخذي معايا البرمي مره واحده
6: وكيفاش نتصل بيك توفيق
0: تتصل بينا احنا في الكيف نعطوك الجائزه نتاعك الوصل السلام وتمشي تمشي مباشره تبدا تتعلمي واضح من هنا من الكيف تتعدي للجندوبه شكرا لك هاي شكرا لك مازن خالد يعطيكم الصحه الكل شكرا لتوت ليكيب اللي امنت لكم هذا البث المباشر اليوم بطريقه سمعيه بصريه على اليونسي كان حاضر معنا بدقيقه بدقيقه باش يامن لكم الصوره اليوم هشام مسحابه يامن لكم الصوت سعاد عباس يعطيها الصحه زاده في التنسيق العام للحصه والتليفونات الكل يعطيك الصحه الكل لكم الكل نتقابلوا معاكم السبت الجاي اذا لك الحين دمتم على الوفاء شاي طيب للجميع الى اللقاء

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبوسالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه الكرام حتى في أصعب الظروف وأشد الأحوال بالنصر والقوة. أصبح التفاؤل شعارهم في كل وقت وحين، ونورهم في الظلمات والأزمات. ومواقف الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في التفاؤل والاستبشار كثيرة وعديدة. والاستبشار يهيئ لصاحبه رؤية جانب الخير في الأشياء، يرى نصف الكوب الملآن، ينظر بإيجابية. والاستبشار من استبشر أي تيمن بالخير. قال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يفرحون بنعمة الله على فضله وإحسانه. والاستبشار أن تتعلق بفرج الله حتى لو أن العقبات كلها أمامك. فالبحر كان أمام موسى عليه السلام والعدو خلفه، ومع ذلك قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ومن ثم كانت النجاة وبأسهل الأسباب وبأبسط الأشياء. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وتكرر ذكر البشرى والتبشير والاستبشار في القرآن الكريم كثيرا. والبشرى إنما تكون للقلوب الواثقة بربها، المتوجهة إليها، المتوكلة عليها، فتزهر وتبتهج وتفرح. قال سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فلا معنى للحياة بدون بشرى، ولا معنى للوجود بدون استبشار، ولا فرحة في الدنيا بدون بشريات. فطوبى لمن يستبشر فيرسم ابتسامة ويمسح دمعة ويخفف ألما ويقضي دينا.

استبشر وابتسم، وابتسم فإن الابتسامة هي راحة وصحة، ابتسم فالابتسامة في ديننا صدقة، ابتسم ودع الحياة تشرق بقلبك، ابتسم ودع الفرح ينعش روحك، ابتسم وتوكل على الله المبشر، ابتسم وتذكر أن بعد العسر يسرا. الجأ إلى الله، افرش سجادتك وقم إلى الصلاة، ناجي مولاك في ظلام الليل والناس نيام والهدوء يسكن الأرجاء، ارفع يديك إلى السماء وألح على ربك بالدعاء، بث إليه شكواك واسأله أن يرضيك ويمتعك برضاه، اقرأ القرآن واسأل الله الخشوع عند تلاوته والخضوع في الصلاة عند قراءته، واقرأ آياته بتمعن، رتل حروفه بهدوء، عندئذ ثق تماما بجلاء همك وكشف كربك وانشراح صدرك، يقول سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والمتفائل المستبشر ينال الحياة السعيدة والهدوء النفسي، يتوكل على الله عز وجل فيشكر نعمه ويرضى بقضائه ويؤمن بقدره. جاء في الحديث القدسي: إن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالكلمة الحسنة والاسم الحسن، حيث قال: ويعجبني الفأل الحسن، أي الكلمة الحسنة. والاستبشار قوة دافعة تشرح الصدور وتشرق الوجوه وتبعث النشاط، الأمل إكسير الحياة ويجعل المؤمن أوسع الناس أملا وأوفاهم نفسا وأطهرهم قلبا وأرحمهم صدرا وأكثرهم تفاؤلا واستبشارا. استبشر فإن ربك يسبغ النعم، يريح القلب، يسمع النداء ويجيب الدعاء، وهو سبحانه أعدل من حكم وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أطعم وأسخى من أعطى. والاستبشار يأتينا من هنا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. والبشرى من هنا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والفرج من هنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والغفران وتكفير السيئات وتعظيم الأجر في قوله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اللهم بشرنا بما يفرحنا ورضنا بما ينفعنا واهدنا سواء السبيل.

اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، عالم الغيب والشهادة، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك العظيم الحليم، لا إله إلا أنت سبحانك رب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا. اللهم نسألك رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تؤدي اليوم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري زيارة إلى ولاية الكاف، تفتتح خلالها فضاء التكوين والتسويق وتطلع على مشروع مركب الطفولة بتويرف، كما تشرف على اختتام اليوم الدراسي حول التوعية بشأن سوء معاملة كبار السن. تشارك غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي بداية من اليوم وحتى 27 من هذا الشهر في فعاليات الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي، وذلك بهدف دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وإرساء الشراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية والتي أعلنت وزارة التربية مساء أمس الأول عن نتائجها عبر خدمة الإرساليات القصيرة 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا وتلميذة من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. يجتاز 62,450 تلميذا وتلميذة بداية من اليوم الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام لهذه السنة، والتي تتواصل أيام 22، 23، و24 من جوان الجاري، ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المزمع عقدها اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. استشهد أمس فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف صهيوني على مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بقصف آخر استهدف جنوب القطاع. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على البلاد إلى 4,106 شهداء وأكثر من 12,000 مصاب منذ 12 من مارس الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد من أسبوع جديد، أسبوع إن شاء الله يكون فيه كل البشائر الطيبة لكل مستمعينا وكل أحبائنا في كل مكان. دائما البدايات ننطلق فيها باستقبال هذا اليوم الجديد من السادسة إلى التاسعة على موجات إذاعة الكيف مع نسماتنا الصيفية، نسماتنا أيضا في مواسم الحصاد ومواسم البذل والعطاء في انتظار الهمم العالية لتنبض بالحياة. نجدد معكم هذا اللقاء ونتواصل في صباح جديد على موجات إذاعة الكاف.

إذاعة كيف نصبح على كل مستمعينا في كل مكان، معكم نتواصل في هذا الصباح الجديد حاملين الأمل وأيضا الفرصة الجديدة بالاجتهاد والسعي والعمل. إن شاء الله فرصة للحياة اللي واسعة في أبوابها ورحبة أيضا في أرزاقها ووفيرة في الخيرات، فرص مقبلين فيها على محطات الجديدة من أعمارنا، للناس اللي فرحت والناس اللي ربي تمم فرحتها بالنجاح والتوفيق ومرحلة أولى، نقول إن شاء الله حظ موفق أيضا لما زالت عندهم فرصة جديدة وفتحين ملف دورة المراقبة، إن شاء الله يحظوا أكيد بفرصة تكون لائقة بمجهوداتهم وأيضا بحقهم في الفرح وفي النجاح وأيضا في التوفيق. بالنسبة للناس اللي ما كانتش ربما فرصتهم في هذا الموسم، إن شاء الله ما زالت المحطات المقبلة في الحياة، فقط نقول احنا الدنيا واسعة ما نضيقوهاش اكيد على انفسنا على ابنائنا على عائلتنا، ونحاولوا ما بين ايضا دروب الحياة نحاولوا نسعى في كل فرصة ونحاولوا ايضا اصطياد الفرص اللي تناسب قدراتنا وتناسب احوالنا وتناسب ايضا امكانياتنا. فان شاء الله يا ربي تكون صفحة جديدة من الاعمار كل واحد ياخذ فيها نصيبه من الخير ونصيبه أيضا من الاجتهاد ومن البركة، حتى وإن كانت ساعات فيها برشة ضغط وبرشة تعب وبرشة حتى يعني ضيق في الحياة. هذه حال الدنيا، نحن فقط أكيد في سياق هذه الحياة نسعى والسعي أكيد على الإنسان، لكن نتائج ديما من عند ربي سبحانه. صباح جديد لكل مستمعينا، صباح عشنا الويكند ما بين ربما إيقاعات الفرح والتعلق وأيضا السعادة بنتائج البكالوريا، بين دموع بعض العائلات وبين أيضا خيبة ورجاء عند بعض الأطراف الأخرى، لكن زيدا عشنا نهاية ربما للأسبوع ما كانتش محمسة برشا خاصة على الجانب الكروي، وهذا أكيد يخلي الناس تفهم أنه سياق الحياة بين المد وبين الجزر وأن حياتنا ما هيش خط مستقيم. إذا استقام الخط وكانت كلها سعادة وكلها أفراح فأكيد تكون النهاية. الحياة مد وجزر بين الباهي وبين الخايب، وإن شاء الله ربي يعطينا الفرص الجديدة اللي نكون قادرين بها على أداء أدوارنا كيما نحب، وكيما أيضا نكون قادرين على الفعل وعلى الاستمرار في هذه الحياة. إن شاء الله صباحكم كل خير، إن شاء الله دائما خطوات السلامة لكل مستعملي الطريق، ومعكم في استقبال يوم جديد دائما بإيقاعاتنا وأنغامنا التونسية.

مرفع راس بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم مرفع راس بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

الشجرة الشجرة غنيت حلوة يا محبا متى حياتك بنظرة سلك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة غنيته حلوة يا مبهى.

ورد الاحمر يتمايل والنسمة عليلة وميك الفضة تهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى غصن الورد الاحمر يتمايل والنسمة عليلة وميك الفضة تهرها

0: Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، نهاركم كل الحاجات الباهية، كل ما فيها من خير، وكل كلمة طيبة موجودة في الدنيا كل أكيد هي من نصيبكم في هذا الصباح الجديد مع بعضنا. إن شاء الله في استقبال فرصة جديدة من يومنا كالعادة، نحب نعملوا طلع على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي، نشوفوا أحوال طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله في مصافحة مباشرة بعد السبعة مع المعهد الوطني للرصد الجوي بأكثر دقة وأكثر معطيات. لكن الإطلالة الأولية على الموقع تقول أنه اليوم بمدينة الكيف السحب قليلة والحرارة بين 25 درجة القصوى 35 درجة، سليانة بين 25 و 36 درجة، بيجة بين 26 و 39 درجة، وأيضا جندوبة بين 28 و 40 درجة. هذا طقس اليوم الاثنين 22 جوان 2026 7 محرم من 1448 هجري. طقسنا بنسماته الصيفية، نتواصل معكم أكيد في هذه الإطلالة الصباحية وكالعادة ديما ما تعملين على ربي في كل تفاصيل هذا اليوم وأيضا في كل ما يردنا من متابعات وأخبار. وكما تعرفوا اليوم زيدا هو كملنا يعني النتائج والحصاد، وما زلنا أيضا في إطار السعي بالنسبة لتلاميذة السيزيام أو اللي منخرطين في اختتام يعني في المرور من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، وإن شاء الله حظ موفق لجميع. أكيد اليوم تكون لنا تغطية شاملة من الجهات الأربعة من الكيف بيجا سليانة وجندوبة والكيف طبعا، وباش نتابعوا أيضا كل مستجد أركان القارة اللي تبعها كل اثنين على موجتنا. قبل ما نمضي أكيد بلاغي جيني في الكواليس، سكان مدينة قلعة الأسنان إلى حد الآن يعانون من انقطاع الماء المتكرر، وأيضا كما تعرفوا الانقطاعات تتواصل إلى يعني مدة طويلة على أنه يستحملها الإنسان في الصيف. بالنسبة للمناطق هي منطقة قرية الربيبة، دوار أولاد بوعنز بلا ماء منذ انطلاقة هذا الصيف طبعا حسب ما يصلنا في هذا البلاغ. إن شاء الله إدارة الصنيد تكون في المتابعة ويشوفوا أكيد حلول لمنطقة الربيبة ودوار أولاد بوعنز اللي عندهم انطلاقة الصيف إلى حد اللحظة دون ماء والانقطاعات متكررة والمدة تطول على التحمل. هذه بعض البلاغات اللي تردنا صباحا، وما زلنا احنا معاكم ويا ربي العمل عليك.

يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي. أكيد كل العائلات التونسية اليوم تستعد أكيد لاستكمال مشوار الحصاد والسعي في إطار الموسم الدراسي. اليوم انطلقت طبعا مناظرة السيزيام باش ناخذوا أكثر تفاصيلها وأكثر معطيات حول هذه الدورة وحول مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية اللي تنطلق اليوم متواصلة الاثنين 22 جوان 23 والاربعة 24 جوان 2026 مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية في دورتها 2026. إن شاء الله كل صغيراتنا يكونوا محظوظين بالنجاح والتوفيق والسعي الجميل. بعد السبعة إن شاء الله نقوم بجولة في الولايات الأربع ونشوف أهم المعطيات الخاصة بهذه المناظرة.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم السابعة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم في موجز لأهم الأنباء. يجتاز 62,450 تلميذا بداية من اليوم الاثنين الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، والتي تتواصل أيام 22، 23، و24 من جوان الجاري. ويتنافس المترشحون لمناظرة سيزيام على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. تؤدي وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري زيارة صباح اليوم إلى ولاية الكاف، تفتتح خلالها فضاء التكوين والتسويق بمنطقة جزة، وتطلع على مشروع مركب الطفولة بالطويرف، كما تشرف على اختتام اليوم الدراسي حول التوعية بشأن سوء معاملة كبار السن. أفادت منسقة مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف راضية مناعي بأنه سيتم اليوم تنظيم حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها المركز لفائدة تلاميذ مستوى ثانية ثانوي منهات وسنة رابعة ثانوي. هذا وتنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و25 من جوان الحالي بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، في إطار برنامج التكوين الذي تشرف الوزارة على إنجازه بالشراكة مع منظمة سويس كونكت ضمن التعاون التونسي السويسري. تشارك غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي عبر عديد المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بداية من اليوم وحتى 27 من هذا الشهر في فعاليات دورة 57 لمعرض الجزائر الدولي، وذلك بهدف دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية الشقيقة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بعد 100 المزمع عقده اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة. استشهد فلسطيني أمس متأثرا بجروح أصيب بها في قصف صهيوني على مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بقصف آخر استهدف جنوبي القطاع. أعلنت الوزارة الصحة اللبنانية استشهاد أكثر من 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ الجمعة الماضي على مناطق عدة في جنوبي وشرقي لبنان. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بالسيطرة على مضيق هرمز بالتزامن مع بدء محادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا، وقال ترامب أنه في حال فشل المحادثات مع إيران ستفرض واشنطن رسوما بنسبة 20% على النفط المر عبر هذا الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
2: صباح الخير.

0: ورجعنا لكم مكملين اكيد ومتواصلين معكم في هذا التوقيت الصباحي. نقولوا صباح جديد ويا ربي العمل عليك ويا ربي ان شاء الله دائما كل الخير وكل التوفيق لكل مستمعينا ولصغيراتنا والعائلاتهم الكل في اطار طبعا مواكبتنا الاختبارات الكتابيه لمناظره الدخول الى المدارس الاعداديه النموذجيه سيزيام لسنه 2026 اللي يجتاز فيها 62450 تلميذ. هذه الاختبارات طيلة 22 و23 و24 جوان الجاري ويتنافس فيها المترشحين على 3850 مقعد بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. أكيد تفاصيل الرحلة وأكثر يعني اهتمامات الأباء والصغيرات بهذه الفرصة مع زميلنا مصدق الشيرني مباشرة من مدينة تجروين. مصدق صباح النور.
1: صباح خير رفيقة. صباح خير لكافة مستمعي إذاعة الكاف. بالفعل رفيقة اليوم مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. نحن الآن موجودين أمام المدرسة الإعدادية ابن الهيثم تجروين أين ستقام أو الاختبارات اليوم الأول للمناظرة. المدرسة الإعدادية ابن الهيثم تقريبا معناها الضم تلامذة السنة السادسة لمعتمدي تجروين. على فكرة معتمدي تجروين ضم 25 مدرسة ابتدائية واليوم من بين 25 مدرسة ابتدائية عدنا في المدرسة الإعدادية ابن الهيثم عدنا 135 تلميذ سيجتازون المناظرة. عدد القاعات رفيقة تقريبا 8 قاعات وعدد المراقبين حوالي 24 مراقب. حبينا رفيقة نأخذ فكرة. تعرف الأولياء يكونوا بكثرة على خلاف البكالوريا يعني ما فماش الأولياء سنة ثالثة يرافقوا أبنائهم. حبينا نشوفوا معهم كيفاش الاستعداد كيف بكري خاصة لأنه ثم شكون عد السيزيام اللي كانت السيزيام مازال كيف بكري شنو حضروا لهم. هاو معنا ولي صباح خير.
2: صباح خير نهار الدين صباح خير للمستمعين صباح خير للناس الكل.
1: نتعرفوا عليك
2: عماد العباسي.
1: خويا عماد شكون يعدي؟
2: عندي ولدي عدي عماد العباسي.
1: كيفاش حضرتوا له؟
2: والله صدقني عادي على خير. حبينا اللي يخوض التجربه هذه كتجربه هكاهو معناها من غير ضغوطات من غير واحد كل شيء. صحيح نحن مرينا بالسجيم تاع قبل كانت صعيب وكان فما ضغوطات. حبيناهم يعيشوا التجربه معناها وتنحى عليهم الرهبه متاع قبل وتنحى عليهم كل الخوف وكل شيء ويجتازوا كل الامتحانات بكل رياحية معناها بكل معناها ينتجهم كل ما عندهم بكل ثقة واحد كل شيء معناها. والتلميذ ما هو إلا باش يعدي تجربة باش يأخذ منها معناها نحبوه معناها يستانس بالعملية هذه متاع الامتحانات ويكون حاضر لكل الصعوبات وكل شيء. أكثر منها هي تجربة تكون قدرة طبيعية ناجحة بدون ضغوطات وكل شيء وإن شاء الله الأولياء كلها يكونوا معناها في على نفس المستوى بدون ضغوطات وكل شيء إن شاء الله بالنجاح لكل من هو متفوق. حتى إنسان مش متفوق هي العبرة بالمشاركة. هو كيشارك فك الحضرات ذيك والصعوبات ذيك سي ديجا معناها ربح التجربة.

0: حديتها تجربة باش تشوف سيزيام كيفاش تتعدى. عديناها قبل صحيح ما كانتش فيها صعوبات كيما توا، بالعكس توا اسهل. قبل ثم برسنتاج واللي ينجح نعملوا له حفله وما نعرفش شنو، توا عادي عندهم حصيلو.
1: ثم ماكله خاصه؟
0: لا لا لا لا والله لا ما حضرنا لها مش ما ابدا ما بالعكس خليتها عاديه كانها تعدي في مكان عادي.
1: شوف علاش الاولياء كثره على خلاف مثلا النبيام ولا؟
0: والله لا ايش نقول لك، ريت الولي يحس روحه اللي هو يعدي في بلاصه ابنه. فهمتني؟ دعم معنوي فقط.
1: يعني البروجرام حافظين.
0: اي حافظه النجم لما هلا هي حافظه اكثر مني، هي حافظه اكثر مني. خاطر احنا سبحان الله المخ مش كيف كيف.
1: أما رجعت معهم يعني؟
0: بطبيعة رجعت معهم كل الحساب رجعوه.
1: يعطيك الصحة. يعيشك يعيشك رفيقة. حبيت نذكر في الأخر اللي كيف نعاود نذكر اللي في مركز الامتحان بابن الهيثم بالتجريم ثم 135 تلميذ معناها يجتازوا المناظرة. اليوم عندهم اللغة العربية من 8 إلى 9، من 9 ونص حتى للعشرة وربع إنجليزية. يوم غد بحول الله ثم من 8 ل 9 اللغة الفرنسية، ومن 9 ونص ل 10 ونص الإيقاظ العلمي. النهار الأخير رياضيات من 8 ل 9 من 8 ل 9 ونص، والنتائج بحول الله ستكون يوم الجمعة 10 جويلية. إن شاء الله أتمنوا التوفيق والنجاح للجميع.
2: إن شاء الله يا رب. مصدق يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، نتمنى لك يوم موفق وأسبوع موفق، وتقريبا يعني مع كل عام نعديو فيها أجواء المناظرة نحس أنه فما تغير هكا في تبني عقلية جديدة في التعامل مع المناظرات الوطنية، وخاصة منها المرور ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية في إطار يعني استيعاب الأولياء، لأنه هي فرصة واختبار في حد ذاته لا أكثر ولا أقل، بعيد على الضغوطات وبعيد على أنه نخليه بأبنائنا تحت الضغط اليومي، فقط تجربة واختبار، وإن شاء الله فيها التوفيق وفيها برشا نجاح.

0: ان شاء الله بالفرحه نداويو كويد كل الجروح وكل الخيبات ونعيشوا احلى واجمل السعادات مع افراح ابنائنا ونجاحاتهم. يلا احوال طقس اليوم والايام القليله القادمه مع صديقنا بلال اليحيوي. بلال صباح الورد.
1: صباح النور اخت رفيقه، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي اذاعه الكيف واهلين الشمال الغربي.
0: اذا انت بليل يظهر لي بدينا هكا شويه نقربوا من فصل الصيف وبدت الحراره تقوى شويه هكا ولا
1: لا؟ هو ريال موت خلنا معناتها فصل الصيف بدايه 38 ماي
0: معناتها انا كنا متناسمين شويه، ما توا تحس في الكيف النسمه بدات تتسكر بدات
1: ارتفاع في درجه الحراره خاصه في مناطق الشمال الغربي. مثلا البارح في جدوبه وصل تقريبا الى حدود 40 درجه، في بيجه نفس المستويات، الكيف اقل شويه نظرا معناتها لارتفاعها. بقية المناطق معناتها نجم نقولوا الدرجات نسبيا معناتها في أكثر شوية من المعدلات، معناتها ما تبقى في المعدلات العادية لشهر جوان. اليوم إن شاء الله طقسنا باش يكون معناتها في استقرار، معناتها طقس مغيم جزئيا على مناطق الشمال الوسط وقليل السحب بمناطق الجنوب. الريح من القطاع الشرقي باش تكون ضعيفة المعتدلة، بحر هذا إلى قليل اضطراب، ودرجة الحرارة القصوى عموما اليوم باش تتراوح بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 35 إلى حدود 40 درجة بقية الجهات، مع ظهور الشيلي محليا في المناطق اللي توصل فيها درجة حرارة تقريبا حدود 40. يوم غد إن شاء الله الثلاثاء 23 جوان عفوا باش يكون طقس عموما قليل السحب في الفترة الصباحية، ثم العشية ثم تكاثف للسحب خاصة في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، وتشمل تدريجيا معناتها بقية الجهات الشرقية. مزيد متواصلة الريح من القطاع الشرقي ضعيفة لمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر أيضا متوسط إلى قليل الاضطراب، والحرارة في نفس المعدلات تقريبا لهذا اليوم مع ظهور الشيلي محليا. وبالنسبة للأيامات القادمة يومي الأربعاء والخميس تبقى بوادر الخلايا الرعدية في فترة مسائية وفترة بعد الظهر بالمناطق الغربية مازالت موجودة، مع تساقط محلي للبرد وأيضا مع بعض الأمطار اللي بتكون موجودة، وتشمل في آخر المساء وآخر النهار الجهات الشرقية. الريح تتقوى شوية نهار الأربعاء خاصة في المناطق الساحلية، وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، مع البحر الذي يصبح قليل الاضطراب إلى متواج ونوعا ما يشوف في نفس المعادلات بالنسبة لدرجة الحرارة خلال الأيامات القادمة.
0: هذا هو بليل، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك. إن شاء الله بطبيعة الحال الطقس يكون معاون برشا لأبنائنا تلامذة السيزيام وربي يوفقهم. ونذكر مليح أنه زاد في نفس السياق الحملة الجهوية للنظافة والصيانة بالمؤسسات التربوية بولاية الكيف تنطلق من اليوم 22 جوان 2026 متواصلة إلى غاية 30 أوت 2026. نمشي ونغم وبعد شوية نرجع أكيد مع مواكبة أجواء مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية السيزيام، بعض المعطيات من الجهات بيجا سليانة وجندوبة.

0: يا ربي إن شاء الله توفقهم وتنجحهم وتفرح أكيد كل العائلات التونسية، كل من يخوض غمار الامتحانات والاختبارات. فقط احنا نقوله شوية مجهود وبرشة سعي، وإن شاء الله إن شاء الله نتيجة ترضي وتفرح العائلات التونسية الكل. نمشي مباشرة زميلي ناجي الخلولي في بيجا. ناجي صباح الورد.
1: بخير رفيقة وبخير كيف مستمعي إذاعة الكيف.
0: نحييك وكل عادة معاك. نحاول ناخذ فكرة حول معطيات مناظرة السيزيام لسنة 2026 على مستوى ولاية بيجا وبعض التفاصيل.
1: شكرا لك رفيقة. احنا موجودين في ثاني نجم نقولوا أكبر مركز إن شاء الله بعد الوليدات باش يدخلوا بالطبيعة 7:30 اليوم يبدأوا، اللي هو معهد بيجا الشمالية. طبيعة زوز مراكز في بيجا والباقي هم من جملة 10 مراكز رفيقة موجودين في بيجا. وكما ذكرت قدام المركز تويك الحقيقة حضور كبير للأولياء مع أبنائهم اللي هم بدأوا تقريبا عملية منظمة، بدأوا يدخلوا تقريبا حسب التنظيم اللي وضعته الإدارة نتاع الإدارة نتاع المعهد. بالطبيعة اللي لابد يستظهر بالوثيقة باش يدخل التلميذ. حضور كبير كما ذكرت، الأولياء جاءوا في وقتهم بالطبيعة ونعرفوا مدى حضور الوالي باش معناها يقدم النصائح للولد ويشجعوا بالطبيعة باش يدخل الامتحان اللي شفنا الحقيقة برشا الحقيقة برشا جايين وعلى وجوه معناها كونهم متشجعين ومنحين الخوف بالطبيعة باش يدخل الامتحان اللي ذكرت رفيقة. بالنسبة للولاية بيجا العدد المترشحين لكل 1492 646 منهم ذكور و 846 إناث موزعين على 10 مراكز على كامل الولاية بطبيعة، ونعرفوا هذوما معناها إن شاء الله ربي ينجحهم أكيد يتنافسوا الكل باش يدخلوا للمدرسة الإعدادية النموذجية ببيجا خلال السنة الدراسية قادمة 26-27، واللي حد تم تحديد العدد المقاعد نتاعها ب 525 مقعد. إن شاء الله ربي يوفقهم بطبيعة رفيقة في أول امتحان ليهم التلميذات اللي جاءوا اليوم. كما ذكرت العملية تقريبا حضور كبير للأولياء أو قدام المدرسة المعهد بيجا الشمالية اللي يعتبر من ثاني مركز، ومازالوا تقريبا مازالوا يجيوا تويكا رفيقة قاعدين الأولياء. نشوف حركية كبيرة قدام المعهد اللي يعتبر ثاني مركز امتحان.
0: إن شاء الله ربي يوفقهم. نيجي يعطيك الصحة، شكرا ليك. إذا كانت هذه بعض المعطيات خذيناها حول مركز بيجا الشمالية، أيضا المراكز الموجودة على مستوى ولاية بيجا في إطار متابعتنا لمناظرة الالتحاق بالمدارس الأعدادية النموذجية السيزيام لسنة 2026 واللي متواصلة أيام 22-23-24 جوان الجاري، ويتنافس فيها المترشحين على 3850 مقعد بالمؤسسات الأعدادية النموذجية في تونس، وإن شاء الله حظ موفق للجميع. من المويك بأكيد للمناظرة باش نمشي فقرة الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع الفاصل من 20 جمعة إلى 26 جمعة 2026 في قلعة سنين صيدلية سيف الدين المسعودي، في تجروين صيدلية عبد الجواد حمروني، في السرس محمد الهيشمي شريشي، في الدهماني سامي الضاوي، في نبر يامن مزي، على مستوى الكيف المدينة صيدلية سميرة برسقي العيد الغربي وألفة العروسي، في الكسور صيدلية خالد تيناني، سقية سيد يوسف أميل بوغاني، برسق الهيدي بالهيدي، تستور محمد علي بن حميدة، في بيجا حنان الجبي وفتحي مشرقي، في نفزة منجي العباسي، مجاز الباب وفاء قزم، تبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل في راس نصيري، وادي الزرقة نادية شلواتي، بعرادة محمد بنجاجي، قعفور جلال الدين بن فرحات، الكريب محمد تقية، سليانة كميل همامي، هنون حسني الروحية، عصام بوزيان مكثر، عصام بن عطية برقو، يوسف مفديوي كسرة، نوفل الشاطر تبرقة، في غار الدماء غسين مجدي، في عين دراهم رضا ضيفلي، فرنانة هاجر حمدي، جندوبة الجنوبية منذر بوغساس، جندوبة الشمالية حذامي سريدي، بوسالم محمد حناشي، وصيدلية أحسين الغزواني بالريجة. هذوما صيدليات المناوبة، ونتمنى أكيد كل صحة وسلامة لكل مستمعينا. نفسح المجال زميلتي عقيلة لتقديم عناوين النشرة الإخبارية الأولى.
2: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إشهار
5: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
4: إشهار
7: السابع والنصف صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
8: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
7: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة يجتازون بداية من اليوم نظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتتح اليوم بالكاف فضاء التكوين والتسويق وتطلع على مشروع مركب الطفولة بالطويرف. حملة تحسيسية اليوم بمركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف للتعريف بالاختصاصات التكوينية الجديدة. بولاية باجة المطالبة بحل إشكاليات المنطقة الصناعية بالمعقولة لاستغلالها في دفع التنمية بالجهة. وغرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تشارك بداية من اليوم في معرض الجزائر الدولي وتستكشف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.

0: أكيد ما أحلى زينو لديتنا وهم يختبروا أولى ربما الامتحانات وإلا الاختبارات وأولى التجارب في حياتهم، مع أنهم يتعاملوا مع الفرص ويتعاملوا أيضا مع الدروس الحياتية، على خاطر المناظرات مش فقط هي اختبار لمعلومات ومعطيات، هي خوض غمار تجربة مختلفة في أبعادها وحتى في أيضا سياقها وفي مكانها وحتى في الاحتواء متاع العائلة. فإن شاء الله ربي هون عليهم وإن شاء الله ربي يوفقهم. بعد الكيف وبيجة وتنجيز الجندوبة مع رفقة صباح النور.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا بيك رفيقة، وتحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. احنا أمام مركز اختبار مباشرة ديجا تحية العلم توا رفيقة. مركز اختبار هذه المادة الإعدادية بمدينة عين دراهم، الأولياء اللي رافقوا الصغيرات نتاعهم إلى هذا المركز، عدد كبير معناها من الأولياء اللي كانوا هنا رفقة الصغيرات نتاعهم. تحية الأولياء بربي رفيقة اللي في كل امتحان وطني إلا ويكونوا موجودين مع صغيراتهم. توا دخلوا تقريبا مع تما برشا عباد، الناس الكل دخلت وتم غلق باب المركز بالكامل، وكما قلت لك نسمع في تحية العلم. مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، نعطيك فكرة وبعض الأرقام والإحصائيات. 232 عدد المدارس العمومية، 14 مدرسة خاصة، عدد التلاميذ في العمومي 6284 تلميذ، وفي الخاص 238 تلميذ. إذن عدد المترشحين للمناظرة 1548 في العمومي و175 في الخاص، إذا بنسبة المجموع متاع المشاركين بنسبة 26.41 مشارك. عدنا بالنسبة للمراكز، معهد شارع الحرية جندوبة، معهد خميس الحاجي جندوبة، معهد المحطة أبو سالم، معهد دمليز، معهد غاز دمام، مدرسة إعدادية عند راهم، مدرسة إعدادية سجل بوسادي فنانة، والمدرسة الإعدادية في منتجات في كبارقة، وحتى اللي قلتهم بكي شوية المحطة أبو سالم ودمليز هما مدارس إعدادية. إذن المجموع 1723 تلميذ يترشحون لهذه المناظرة ويجتازون اليوم الامتحان، وبالتوفيق والنجاح لكل التلاميذ اللي يجتازوا هذه المناظرة. طبعا رفيقة بالنسبة لأعداد المراكز كما سميناهم الكل، وكما العادة مندوبية التربية كانت أجرت عدة، كنت واقفة من لو تعدادات كبيرة لإنجاح هذه المناظرة وهذا المحفل، بالتوفيق والنجاح لكل
0: وإحنا سابقا كنا عشنا معناها الاختبارات التجريبية هكا ولا رفقة؟
1: أي كنا عشنا معاك الاختبارات التجريبية، كانت نتائج فيها برشا نتائج متميزة الحقيقة على مستوى ولاية جندوبة. المرتبة الأولى المعدل كان 17 أكثر شوية من 17 على مستوى مدرسة الحبيب بورقيبة بجندوبة، تليها مدرسة الطيب المهيري أيضا بجندوبة، كانت كما قلت لك معدلات متميزة. وتقريبا اللي عادوا الكل معناها ما كانش ثم البعض معناها من الأعداد خاصة الرياضيات، يعني دي ما تعرف المعدلة تبقى في مادة الرياضيات، ولكن في المجمل تقريبا ما تمش تخلف عن المناظرة الرسمية. اليوم اللي شاركوا كلهم وكانوا معناها قدموا باش يترشحوا في المناظرة وعدوا المناظرة التجريبية موجودين بالمناظرة النهائية، بالتوفيق لهم بالنجاح، ربي ينجحهم الناس الكل. وتحية طبعا مرة أخرى للأولياء اللي كانوا مرافقين صغيراتهم، ثم بو الأم معناها موجودة، ثم لجامعة بنت الجد معناها، تحية لهم الناس الكل وبالتوفيق والنجاح. وإحنا بعد شوية باش نكونوا أيضا في بابوش رفيقة، تعرف البارح نيران كبيرة برشا باش نتنقلوا لمنطقة بابوش باش نواكبوا شنو اللي صار، خاصة نيران كانت كبيرة برشا وكان تدخل من الجيش الوطني وأيضا الحماية المدنية لآخر وقت البارح من أجل السيطرة على هذه النيران. ربي يستر البلاد.
0: آمين، ونستنى منك أكيد أهم المستجدات بعد قليل. شكرا لك رفقة، طريق السلامة، نتمنى إن شاء الله سلامة لكل أهلينا في بابوش وأيضا لثروتنا الغابية. إذا كان ماهر حاضر، ماهر موش حاضر معنا، نشوفه بعد شوية أكيد إذا كان ماهر حاضر. نمشي ونغم وراجعين.

0: واحنا زيد عاملين برشا كيف هك على الصغيرات اللي اليوم يخوضوا تجربتهم الاولى مع الاختبارات الوطنيه مباشره مع زميلي ماهر هماسي واللي يتسلينا على ايقاع هذا الحدث. صباح النور ماهر.
1: صباح الخير، تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
0: إذن ماهر، حبينا ناخذ معك شوية معطيات حول مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية سيزين بولاية سليانة، تفضل.
1: هو الحقيقة إن شاء الله بالتوفيق ساعة للمترشحين الكل اللي عددهم تقريبا 1015 مترشح على كامل الولاية، موزعين على 10 مراكز الاختبارات، فيهم أكثر من 800 مترشح مدارس عمومية وبقية مدارس خاصة، وفيما حالة وحيدة حالة استثنائية تقوم بإجراء الاختبارات في ولاية سليانة. حقيقة تخص سخون شوية اليوم، بديت السخانة توا، درجة الحرارة مرتفعة، إن شاء الله تتعدى في أفضل الظروف المناظرة هذه، مناظرة الالتحاق بالمدارس النموذجية. وشفنا حتى في نتائج اختبارات البكالوريا أنه الأول على الجمهورية التونسية هو من معهد النموذج سليانة، وأيضا تقريبا أفضل المعدات كانت في معهد النموذج سليانة. منذ بيت التربية الحقيقة مش برشا تفاصيل شفناها على المناظرة هذه وبرشا، لكن قامت بعديد الاستعدادات، منها التنسيق بين مختلف الأطراف خاصة الأمنية لحماية محيط المراكز الاختبارات وتأمينها، أيضا نقل مواضيع الاختبارات، وكانت خاصة في العطل السابقة كان أكثر من دروس دعم وتدارك لفائدة المترشحين لتدعيمهم. ونعرف أهمية اليوم المناظرات هذه، خاصة مناظرة الاستسلام اللي هي اختبار حقيقي للتلامذة، ويعملوا عليه برشا الأولياء. ثم أولياء ثم تلامذة متفوقين يحبوا يمشيوا للمدارس النموذجية ويكونوا من الأوائل. الحقيقة سليانة في مختلف المراحل اللي بنشوفوا نتائج متميزة، على الرغم من بعض الصعوبات الموجودة في القطاع المؤسسة التربوية، وصحيح ربما فهم أفضل نتائج كنا نحكيو على البكالوريا، ولكن هذا ما يمنعش سليانة تقريبا في مرتبة 21 تقريبا، كل عام ديما هذيك المرتبة 21 22 المرتبة الأخيرة. ان شاء الله بالتوفيق لمختلف المترشحين
0: ان شاء الله،
1: ونتمنى ان مندوبيه التربيه تنشر اكثر تفاصيل على الاقل على المناظره هذه، وتعطي اكثر معطيات، لانه باش نفيدوا الجمهور ونعرفوا شنو قادمين في المرحله القادمه.
0: هذا هو
1: شفنا مناظره الفي ام البكالوريا وتعدت في ظروف طيبه الحقيقه، ما صارتش اشكاليات كبيره في ولايه سليانة بعض
0: واضح ماهر. ماهر يعطيك الصحة، الوقت يدهمنا عنا فصل إشهاري، شكرا جزيلا ليك، نتمنى كل الحظ والتوفيق لكل أبنائنا.
2: إشهار
3: مبروك لكل ولادنا الأدمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة.
2: إشهار.

0: جمهور الكرة اللي أكيد ما بين خيبة الأمل وما بين أيضا مواكبة كأس العالم. أكثر التفاصيل مع زميلتي حنين بن مصفى في فقرة برقية الرياضة. حنين صباح النور.
1: صباح النور رفيقة، أهلا وسهلا بك، تحية ليك للناس اللي يسمعوا فينا. بداية أسبوع موفقة للجميع، حظ سعيد لصغيراتنا اللي ماشيين توا يعديوا في السيزيام، إن شاء الله موفقين وإن شاء الله بالنجاح للجميع. أخبار الرياضة وبرقيتنا هي أولى مواعيد الرياضة لهذا اليوم، البداية بأخبار تفرح مستقبل الجريسة في كرة القدم النسائية بعد يعني فوز بالنسبة لصغار الدنيويت ببطولة تونس كأس الرابطة، كان من نصيب كذلك مستقبل الجريسة وانتصار أمام ترجي الجنوب بركلات الحظ 4-3، ونهاية المقابلة كانت بالتعادل السلبي دون أهداف. هذا بالنسبة لمستقبل الجريسة، برافو رغم الإمكانيات المادية المتواضعة جدا وغياب الدعم فريق في اللحظات الأخيرة، تمنحوا الولاية حافلة للتحول العاصمة لإجراء النهائي. فريق ولا دعم ولا مليم من أي طرف في ولاية الكاف، يحقق زوز ألقاب، برافو. برافو كذلك لمريم الورغي عدائة النادي الحرس الوطني فرع الطويرف اللي تحصلت على الميدالية الفضية البارح في سباق 3000 متر مشي في منافسات البطولة العربية بالإسماعيلية في مصر. البطولة تتواصل حتى 24 جوان الجاري، فيها محمد ريان الشيرني كذلك بطل العالم اللي حاضر في البطولة العربية هذه في الإسماعيلية. إياد السكوحي كذلك ملاكم مستقبل نفزة بطل تونس للملاكمة وزن 90 كيلوغرام، هذه تتويجات فرق الشمال الغربي وأبناء الشمال الغربي في مختلف الرياضات. كما ذكرت رغم غياب الموارد المالية والدعم لهؤلاء، به مونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك البارح. المنتخب المصري مش البارح، هو فجر هذا اليوم، المنتخب المصري ينتصر وانتصار تاريخي لكرة القدم المصرية أمام منتخب نيوزيلاند 3-1. قبلها منتخب إيران يعطي درس للعالم، يعطي درس للناس اللي تتفرج في هذا المونديال. ويرغم المنتخب البلجيكي على تعادل صعب البارح بين إيران ومنتخب بلجيكي، اللي كان المنتخب الإيراني باستطاعته أنه يختطف الفوز البارح ومقابلة انتهت بالتعادل دون أهداف. منتخب الكابفيري، منتخب الكابفير البارح تعادل مع الأوروغواي 2-2. هذا المنتخب الصغير اللي شارك لأول مرة في هذا المونديال. منتخب الإسباني فاز أمام العربية السعودية 4-0، والمنتخبات العربية بمستوى متواضع جدا ما عدا المشاركة المصرية والمغربية. نذكر أن هولندا كانت فازت أمام السياد 5-1، والمنتخب الوطني التونسي ما بعدش برشا على تقاليده وعلى حضوره المتميز في هذا المونديال، وانهزم أمام اليابان 4-0. بعدها مش يتحول للولايات المتحدة الأمريكية لأنه مش يلعب لقاء أمام منتخب هولندا، اللقاء الثالث والأخير، لأنه زوز هزائم تساوي مغادرة المونديال. هذا بالنسبة لأخبار مونديال 2026. ونذكر بالنسبة للرياضة في تونس، يوم الأحد الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأولمبي البيجي، ننتظر كذلك حملة الدعم المتواصلة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي لجمع التبرعات لسداد ديون فريق الأولمبي البيجي في هذه الفترة قبل الانطلاق في التحضيرات. فريق النادي الإفريقي اللي باش يبدأ نهاية الأسبوع تحذيراته. نذكر البارح في بيان مفاجئ الحق نتاع ربي، مانيش مستنسين نشوفوا بيانات هكا بالنسبه للانديه التونسيه. ممكن الوضعيه اللي يعيشها فريق الشبيبه القيروانيه خليته البارح يصدر بلاغ يندد فيه بالنتائج السلبيه والحضور يعني الغير مشرف للمنتخب الوطني التونسي في الملاعب كره القدم في المكسيك. وبدايه وخيبه الامل الكبيرة فريق الشبيبة الخيروانية، نذكر بملف ولد التاس من أجل يعني نقاط البقاء في الرابطة الأولى لكرة القدم، كذلك بيان في الساعات الأولى من هذا الصباح لفريق مستقبل سليمي، ذو ما صوتوا المكتب الجامعي ما صوتوش. المهم ثم زوز حاجات هكي يصيروا شوفوهم أول مرة في كرة القدم التونسية. إلى كرة السلة، وتونس باش تحتضن محطة حاسمة على درب مونديال قطر 2027، لأنه الاتحاد الدولي لكرة السلة قرر منح تونس شرف تنظيم النافذة الرابعة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2027، في تأكيد جديد للثقة اللي تحظى بها الجامعة التونسية لكرة السلة. نذكر النافذة هذه باش تدور من 27 ل 30 أوت القادم بالقاعة متعددة الاختصاصات في رادس. نذكر بالنسبة للنافذة الرابعة المنتخبات الثلاثة المتأهلة على المجموعة الثالثة اللي تضم منتخبنا الوطني إضافة للمنتخبات الثالثة عن المجموعة الأولى، المنتخب باش يلعب مقابلات النافذة الثالثة من التصفيات في أنغولا من 2 ل 5 جويلية القادم، ويواجه منتخبات نيجيريا رواندا وغينيا. هذه برقيات الرياضة على موجات إذاعة الكافية. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: السرعة تمثل أكبر خطر في الطريق. بعض السواق ينساوه وما يحسبوش عاقبته.
2: أنا ساعات كيف يبدأ طريق واسع نسرعة شوية، أما نحتاط، وإذا شفت خطر ننقص من السرعة، والتوى ما عملتش حادث.
1: في السرعة الخطر يجي من كل مكان، وحتى واحد ما ينجم يقرأ له حسابه. ينجم يجي الخطر من سيارتك، وينجم يجي من سوء تقدير، أو من حالة الطريق، أو من سيارة أخرى، أو من مترجل يشق الطريق فجأة. السرعة دائما تساوي الخطر، وفي كل الحالات السرعة القانونية مع توخي الحذر هي الواقي من مفاجآت الطريق والأقرب من الأمان. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: إشهار
5: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتجو تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على متجو تونس وكون من الفيقين للتسعين.
9: عندك أورانج.
4: إشهار
10: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم الثامنة صباحا على موجات إذاعة الكف.
11: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف،
10: ومنها نحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية. في عناوينها أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة يجتازون بداية من اليوم نظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتتح اليوم بالكاف فضاء التكوين والتسويق وتطلع على مشروع مركب الطفولة بالطوير. المطالبة بحل إشكاليات المنطقة الصناعية بالمعقولة من ولاية باجة لاستغلالها في دفع التنمية بالجهة. وغرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تشارك بداية من اليوم في معرض الجزائر الدولي وتستكشف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يجتاز 62,450 تلميذا بداية من الآن الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، والتي تتواصل أيام 22، 23، و24 من جوان الجاري. ويتنافس المترشحون لمناظرة سيزيام على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. هذا واتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا. ومن المنتظر أن يتم التصريح بنتائج مناظرة سيزيام يوم 10 من جويليا المقبل. تأجل إلى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا لسنة 2026 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان وغرة تجويلية والثاني منه، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادم. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في صفوف التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية التابعة لها أو المدعومة من قبلها بلغت 32.86%، فيما تأجل 39.39% منهم إلى دورة المراقبة. وأشارت الوزارة إلى أن توفير الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المؤجلين إلى دورة المراقبة سيتواصل من خلال حصص مكثفة للدعم والمراجعة عبر منصة التدريس عن بعد ناجحون التي وضعتها الوزارة بالشراكة مع الجمعية التونسية لجودة التعليم لفائدة المترشحين لامتحان البكالوريا من أبناء المراكز المندمجة ومركبات الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية. تؤدي اليوم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري زيارة إلى ولاية الكاف، تفتتح خلالها فضاء التكوين والتسويق بمنطقة جزة تابعة لمعتمدية تجروين، وتطلع على مشروع مركب الطفولة بالطويرف. كما تشرف الوزيرة على اختتام اليوم الدراسي حول التوعية بشأن سوء معاملة كبار السن. أكد النائب عن المجلس المحلي للتنمية بعند راهم عن عمادة أولاد سدرة أحمد سالمي في تصريح للزميل هشام صغيري أن الوضع تحت السيطرة وجاري التدخل من مختلف الأطراف للسيطرة على ما تبقى من الحريق الذي نشب البارحة بقرية بابوش.
12: الحكاية صارت مخر على ليل وعلى على البلاصة اللي يعرفوا من حضرة، هي شوك، هي توبر، هي كلاتوت. بعد الثورة الريح البقعة واعرة وصعيبة شوي، فيها شوك برشا، فيها أشياء لا تمتير، بس فيها صور صورت بالقدام بحكم عمل الريح، والحمد لله معنا نجم نقول معنا بالتظاهر رجال الحماية المدنية والغابات اللي كانت حاضرة على المكان، وكل معنا صورت الكل وصلت والحمد لله معنا باش ما تعدتش للمتسكنين. وقع معنا التتويقة من جهة المتسكنين بعض الأضرار كما قلنا، ما تمشي أضرار بشرية ثم أضرار تفاعي مبدئيا، ووصلتنا التعزيزات حتى من الإدارة العامة من تونس من الرادس من كل بداسة. هي تاوه تمشي تقول مستقرة تاوه حالينا، هي تاوه ما يصبح ما زال دنيا باردة وهي روطة بالأفوق، مثلا كالجنوب لا تبقى حتى تبقى ألونتون معنا، والبقعة وان إن شاء الله معنا باللي ساكن معنا معنا توصل تتدخل المصالح الكل يهبطوا معنا ويتطير.
10: أفادت منسقة مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف رضيا مناعي بأنه سيتم اليوم تنظيم حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها المركز لفائدة تلاميذ مستوى ثانية ثانوي منهات وسنة رابعة ثانوي.
13: مركز التكوين المهني الفلاحي الكاف ينظم يوم الاثنين 22 جوان 2026 يوم مفتوح للتعريف بأنشطة المركز وبالاختصاصات التكوين المبرمجة للسنة التكوينية 2026-2027 إن شاء الله. مركز يؤمن تكوين أساسي مستوى مؤهل التقنية المهني في زراعة وإنتاج الأشجار المضمرة المعنيين بهذا التكوين تلاميذ مستوى سنة ثانية منهات فما فوق، يعني سنة رابعة ثانوي اللي ما هوش متحصلين على شهادة البكالوريا، والتكوين المستمر موجه لخريجي التكوين العالي ومستوى سنة رابعة ثانوي حتى اللي متحصلين على البكالوريا. ثم اختصاص مسؤول مؤسسة فلاحية إنتاج نباتي وإنتاج حيواني يقرأ تربية أبقار أغنام وتربية النحل. يتحصل المتكونين في آخر التكوين على شهادة رغب للانتساب للحساب الخاص اللي تحول لهم الحصول على قروض عقارية وبعض مشاريع فلاحية في الغرض.
10: في سياق متصل، تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، في إطار برنامج تكوين الذي تشرف عليه الوزارة تشرف على إنجازه بالشراكة مع منظمة سويس كونكت ضمن التعاون التونسي السويسري. يهدف هذا الملتقى إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا، إضافة إلى دعم التوجيه المهني والإحاطة والمرافقة للراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين. دعا النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني إلى التسريع بحل الإشكاليات التي تعيق نشاط المنطقة الصناعية بالمعقولة وتسوية وضعيتها في أقرب الأجال لإحكام استغلالها في دفع التنمية بالجهة.
14: عمارة المعقولة تسجل فيها كثافة سكانية عالية، مع هذا تعاني العديد من الإشكاليات سواء في المستوى الاجتماعي أو اقتصادي. أهم مشغل على مستوى المنطقة الصناعية بالمعقولة هي منطقة لا تحمل من الصناعة سوى الاسم، واليوم المنطقة الصناعية هذه رغم أنه اجتمعنا في آخر جلسة حضر هذا الاجتماع سيد الكاتب العام لولاية باجة وتعهد أنه في القريب العاجل سيتم حل هذا الإشكال. نداء إلى السلطة الجهوية أن تعجل بفتح هذا الملف وإيجاد حل نهائي، لأنه هذا عنده آثار كبيرة على الدورة الاقتصادية في المنطقة وعلى الحد من نسبة البطالة المرتفعة في منطقة المعقولة.
10: أكد رئيس المجلس المحلي بطبرسق رمزي العبيدي انطلاق شغل إنجازي عدد من المشاريع المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب بعمادتي المنشية وفدان السوق، وذلك في إطار استحثاث إنجاز المشاريع العمومية.
15: تجديد الماء صالح الشراب عماد فدان سوق صفة خاصة الزيتون، ذات الأشغال المقاول باش الأشغال نتاعو خذا تراساج بالتوالي عنده زادة ولاد ماجر عماد المشي حي النسي، وابدا يمشي بالأولوية الأكثر نسمة جاوب زيتون فدان سوق، وإن شاء الله يكملوا عماد المنشي ولاد ماجر هذه في عين عباير معناها وحتىش الدقة أسعار، وباش نكملوا إن شاء الله بعد ضخ ميزانية تنمية الجهوية بولاية باجة وخذت بورسك نصيبها ما يقارب 900 مليون، كملنا معناها معنات أخرى بما فيها عين جبال والأماكن مازالت ناقصة ما وصلهاش الماء.
10: تشارك غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي عبر عديد المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين

0: الخارجي يوم الجمعة 26 من جوان ندوة حوارية بعنوان حوار القيادات النسائية، وذلك على هامش دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار 2026. وتهدف هذه التظاهرة التي تلتئم تحت شعار من الإمكانات النسائية إلى التحول الاقتصادي إلى إبراز الدور المحوري للمرأة في دفع التحول الاقتصادي في تونس وتعزيز مساهمتها في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتنمية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بعد 100 المزمع عقده اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة. كما يجري الوزير على هامش الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية لبحث علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف صهيوني على مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بقصف آخر استهدف جنوبي القطاع. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس 14 فلسطينيا خلال مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد أكثر من 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ الجمعة الماضي على مناطق عدة في جنوبي وشرقي لبنان. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بالسيطرة على مضيق هرمز بالتزامن مع بدء محادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وقال ترامب أنه في حال فشل المحادثات مع إيران ستفرض واشنطن رسوما بنسبة 20% على النفط المار عبر هذا الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة يجتازون بداية من اليوم نظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيوم. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتتح اليوم بالكاف فضاء التكوين والتسويق وتطلع على مشروع مركب الطفولة بالطويرف. غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تشارك بداية من اليوم في معرض الجزائر الدولي وتستكشف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها ويومكم سعيد.
1: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إشهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تك.
4: وصلنا معكم لفقرة الهاي تيك وأهم المستجدات. اليوم نحكيه على إضافة جديدة إلى قاعدة بيانات هافاي بين باوند اللي ضمت 56 مليون بريد إلكتروني و124 مليون كلمة مرور جمعت عبر برمجيات خبيثة تعرف باسم أنفوستيلر. والمفارقة تحدث هنا وتتحدث أيضا عن هجوم واحد على منصة كبيرة وإصابات فردية صامتة على أجهزة حول العالم. البرمجيات تفتش في جهازك بهدوء وتلتقط كلمات المرور المحفوظة في المتصفح وأيضا في ملفات تعريف الارتباط ورموز الجلسات وترسلها بعيدا دون أي انذار واضح. إذن 124 مليون كلمة مرور تم إضافتها إلى قاعدة البيانات، بما يعني أنها أصبحت معروفة متداولة في دوائر الجريمة الإلكترونية، خاصة مع عادة إعادة استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب. أيضا نواصل في إطار متابعاتنا بالنسبة لمستجدات الهايتيك. اليوم صيحة الهواتف ثلاثية الطي تريفولد، هاتف هواوي مات إكس تي هو جهاز حقيقي وموجود بالفعل. الجهاز هذا أبهر العالم منذ إطلاقه كأول هاتف ثلاثي الطي تجاري ومتاح في الأسواق. الشركات المنافسة كما سامسونج وشاومي تسير بالفعل في هذا الاتجاه لطرح إصداراتها المنافسة. بالنسبة لبطاريات السيليكون والكربون، هي تقنية معتمدة حاليا في معظم الهواتف الرائدة الحديثة، بدأت بقوة مع شركات مثل أونور وشاومي لأنها تسمح بزيادة كثافة البطارية وأيضا في هيكل هاتف نحيف جدا، وهو الاتجاه اللي تتبعه أبل وسامسونج حاليا لتقليل سمك الهواتف وتكون يعني خفيفة الوزن وتاخذش مساحة كبيرة برشا. تسميات الطرازات المستقبلية الاس 26 وإلا الايفون 17، نقطة هامة التسميات هذه تمثل الهواتف الرائدة والمستقبلية لعام 2026 وما بعده بناء على دورات الإصدار السنوية المعتادة للشركات، حيث تعلن سامسونج عن عائلة الاس كل بداية عام وأبل عن الايفون في سبتمبر من كل عام. والميزات المذكورة كما الذكاء الاصطناعي المحلي بالكامل One Device IE ومستشعرات الكاميرا الضخمة هي العناوين الرئيسية التي تركز عليها هذه الأجيال الحالية وأيضا المقبلة. في تونس الحدث الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسي اللي بش يكون إن شاء الله انطلاقته يوم 25 جوان 2026، منصة رقمية لاكتشاف الكتاب التونسي واقتناؤه بطريقة تكون سهلة وميسرة ولدعم حضور الناشرين التونسة على مدار السنة. طبعا المنصة موقعها www.foiredulivretunisien.com. كيف كيف الموقع www.foiredulivretunisien.tn. هذوما بالنسبة للإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسي، منصة رقمية نجموا تكتشفوا بها الكتاب وطريقة الاقتناء. هذا يا جديد الهاي تيك لليوم، خليكم أكيد مع إيقاعاتنا وأنغامنا، وبعد شوية نقطتنا الخارجية الأولى مع أسعار السوق بإمضاء زميلنا عادل الخماسي.
3: هاي تيك
0: إشهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: تقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. إشهار
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشو تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. مالا تفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على ماتشو تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
0: إشهار
5: رجعين ومكملين معكم المشوار الصباحي ديما على موجات إذاعة الكيف. صباح الجديد ويربي العمال عليك كالعادة مع قفة التونسي وأسعار السوق. وكما تعرفوا فيدباك الصغيرة قبل ما نعطي الكلمة لزميلي عند الخميسي، نهار 17 جوان بالضبط كانت فما جلسة بخصوص متابعة تطور الأسعار وضمان إنتاج التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هي جلسة عمل جمعة اللجنة الجهوية بإشراف السيد ويلي الكيف، وكان فيها أيضا اهتمام بحلول فصل الصيف وما يشهده ارتفاع درجات الحرارة لتكثيف المراقبة على المنتوجات الغذائية والأنشطة اللي تترافق مع هذه الأعمال كما ظروف التخزين وعرض المواد الغذائية، مياه الشرب الخاصة بالمياه المعلبة، مطاعم ومحلات صنع وبيع المرطبات والأعمال الرقابية على مستوى الأسواق المحلية، لأنه حماية صحة المواطن والمحافظة على مقدرته الشرائية أولوية. هي تنشوفوا الأولوية هذه موجودة في ظل ربما الأسواق متاعنا الأسبوعية وأهم مستجدات الأسعار والعرض والطلب. مع زميلي عادل، صباح النور.
6: صباح الخير رفيق.
5: ان شاء الله قبل كل شيء عادل نهنيك بنجاح ابنك، ان شاء الله الف مبروك.
6: ربي يحفظك عيشك، وان شاء الله ربي بركه للناس كل اللي وليداتهم نجحوا. نرجعوا لي بعد شوي على نوعيه الصوت توصلكم. ضفه رمضان ضفه نتاع المواطن التونسي بالنسبة للأيامات هذه، الميزان موش واضح تجاري اعتبار وأنه الأسوان مهيش مستقرة بالمرة. البطاطا مثلا اللي واحد يقول تكون موجودة ب 500 في بقية النشرات اللي نقدموها يومين من الأسواق الولايات الأخرى، إلى حد الآن ما هيش الأسوان مطابقة بعضها. نخدم حتى للتونة 200 البطاطا موجودة في 18%، موجودة ب 2000 لكن النوعية ما هيش كيفها. الطماطم نقصت شوية لكن كيفها أنواع ونوعية الجودة من دينار حتى 15%. الفلفل يرجع غالي شوية ب 2200 2800 حتى 3800، الحلو 4000. بالنسبة للبصل رجع 2200، الحدود بالنسبة للشطور اللي عنا مسجلين وآخر القراع الأخضر 3500، بالنسبة للورقيات 700 و600 موجودة. سجلت كذلك نوعية الخضر البلوتو الغلال اللي موجود بنوعية وبنوعية. تقول لي ايش معناها نوعية ونوعية؟ فما أنواع معناها خضارة وما في السوق الأسبوعية وعملت حتى مقارنة موجودة مع المغازات الكبرى، فما اختلاف كبير رغم أنه المنتوج واحد بركة. الخوخ مثلا 3500 تجد حتى 4500 5000. بالنسبة للتفاح فما نوعية قاعدة تخدم ب 7000 وب 8000 حتى 24000. بنان 18000. بالنسبة لقلاع بين 800 و 1200 البطيخ، ما بين 1200 حتى 2000 نوعية معينة. بالنسبة للعوينة 3500 هذه مسجلات بالنسبة للغلال. الدقلة والمتمر موجود بصفة عامة معناها على طول العام تقريبا محافظة على سومه، معناها الظل متاع المواطن ينجم نلقاها من 4000 حتى 10000. بالنسبة للحوم البيضاء، اللحوم البيضاء الشيء الملاحظ فقط انه اللحوم هي اللي رجعت شويه، معناها البلاتو يخدم من 6000 6500 رغم انه في الاسبوع قبل الفارض وصل حتى ال 5000، بالنسبه للاسبوع هذا يرجع 6400 6500 بالنسبه لبعض البائع. بالنسبه للسكالوب 17950، وفما اسكالوب دجاج ب 18300. البيلونات رغم القله نتاعها موجوده عند البعض على 15150. بالنسبه للفخاذ دجاج خشين 12800. بالنسبه للزوارح 8400. الكركاس تخدم بين 5000 7000 19980 هي تقريبا ابرز تجنيها بالنسبه لليوم.
5: شكرا لك عادل، نتمنى لك يوم موفق واسبوع موفق، واكيد ديما نذكر اهميه حملات المراقبه المشتركه اللي تنجم تحكم متابعه مسالك التوزيع وتحافظ طبعا على حمايه صحه المستهلك والمواطن ومقدرته الشرائيه، في انتظار طبعا تعميم هذه الحملات والتوصيات والمتابعات اللي تخرج بعد هذه الحملات الرقابية. احنا مازلنا معكم، مازلنا مواصلين بعد الكيف، نعمل تنقيزة مرة اخرى جندوبة في متابعة لأهم المستجدات الخاصة فيما يتعلق بحرائق مدينة بابوش بعين الدرهم.

0: الكيف.
1: إذاعة الكيف متواصلين معكم في فقرة الميكرو تروتوار. بطبيعة الحال نستني وزميلتنا رفقة العبيدي إن شاء الله توصل بأمان وسلام في إلى وجهتها وجهتها باتجاه طبعا مواكبة وتغطية جهود الجيش الوطني وأعوان الحماية المدنية أعوان الغابات والحرس الوطني للسيطرة على الحريق المستعر في غابات قرية بابوش. كما تعرفوا يعني النيران أتت على مساحات من الغطاء النباتي الكثيف، خاصة منها أشجار الصنوبر الحلبي اللي هي تعتبر من الأنواع سريعة الاشتعال. فنرجو ديما السلامة والصحة للجميع في انتظار طبعا أهم المستجدات. نتمنى وجهة آمنة لزميلتنا رفقة. لكن في نفس التوقيت بما أنه نحكيه عن الغابات نحكيه أيضا على النشاط الفلاحي، نحكيه دائما على العنصر النسائي، النساء القائمات في هذا القطاع وفي هذا المجال وكل التضحيات وكل المسؤوليات اللي تلقى على عاتقهم وأيضا ظروف تنقلهم ظروف العمل متاعهم. هات نسمعوهم في فقرة الميكرو تروتوار.
2: ونجوني الجندوبة باش نخدمه وواقفين في الكاميون، ويعني ما نخلطوا إلا تعبي باختصار قبل ما نخدمه نخلطوا تعبي وباش ناخذ هكا 10,000 ونروح وما ناخذوش بالساهل. تو نحن من الخامس ونحن نجبدوها للتو خدمه تاع استعمار، يركب موش على راحته ويزيد يخدم مش في راحته. ظروف البشر تحكم عليا خاطر احنا ما عندناش خدمه اخرى.
3: مادام رجالنا ما تخدمش، ولادنا تقرا ومصروف وعائله. ولدي صغير عمره 16 سنه جبته معايا، اليوم ما نجمش ريت يخدم 9 ايام واليوم ما نجمش يخدم
2: كانه ماناش تابعين طول. 10,000 واش عندهم متاع العام على طول؟ هذه العيش.
4: نحن من الفرنانه وجايين هنا للكتف، مره في كهرباء مره في كاميون، ونحن كل مره نخرجوا ماضي ثلاث نركبوا من الثلاثه نتاع الليل ونوصلوا لهنا صدقين الخمسه نندونا فوق الخدمه وخذ للتو حتى لا ماكلة لا شرب، حتى الشرب ما لا شربنا. وعاد 9,000 فرنك مرات نبقوا حتى الاربعه والخمسه الخدمه. اشترنا ما 9,000 ما عندي ما عملوا لنا وراس اولادي وراس صحتي وصحتك لا 9,000 فرنك.
1: هذه بعض يعني من الشواغل النساء العاملات في القطاع الفلاحي وظروف التنقل متاعهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي والجانب أيضا الظروف المعيشية وحتى الظروف الاقتصادية وظروف تنقلهم. الكل معطيات تدخل في عملية يعني الجانب الاقتصادي التضامن الاجتماعي اللي مطلوب اليوم أنه يتم رجعت كل القوانين اللي تنجم تقدم لهم الإضافة وتحميهم وتعطيهم حقوقهم وتضمن أنهم يوصلوا لخدمتهم بأمان ويرجعوا لديارهم أيضا بأمان. ما زلنا احنا معكم وزلنا متواصلين في متنا لليوم. أجمل تحياتنا لكل مستمعينا مع إقاعتنا التونسية.

إذن وصلت معكم الختام المشوار في متنا لليوم. قبل ما نختم نذكر أنه أهم المعطيات اللي وصلتنا من زميلنا هشام الصغيري في متابعة لمستجدات الحريق، أنه الحمد لله صباح اليوم تم من مختلف الأطراف المتدخلة تم السيطرة على الحريق اللي نشب ليلة البارح بغابات قرية بابوش من معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة، واللي أتى على مساحات هامة من الغطاء الغابي بالجهة. تم تدعيم التدخلات بمروحية عسكرية ساهمت في إخماد النيران وبعض النقاط الوعرة اللي موجودة داخل الغابة. الحمد لله ما فميش لا خسائر بشرية، الأضرار جسيمة على مستوى المنازل من الطريق الوطنية 17 اللي رابطة بين عين دراهم والتبرقة. هذه تخلينا من يعني الحاجات اللي تطمن، ونذكروا أنه ما زالت عملية مراقبة جيوب النيران لمنع اندلاعها من جديد ما زالت متواصلة من قبل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات. إن شاء الله ربي يكون في عونهم، ونحاولوا بطبيعة الحال نلتزموا بالأمان، ونحاولوا نركزوا أيضا مع الوقاية في وقاية الغابات متاعنا وأيضا حقولنا. أجمل تحيات كامل الفريق لسعد ألفة وأيضا هندة، شكرا للمولدي في الخدمة الهاتفية رفيقة. نقول لكم نهاركم طيب الناس كل، إلى اللقاء.

0: تمام 9 صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تؤدي اليوم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري زيارة إلى ولاية الكاف، تفتتح خلالها فضاء التكوين والتسويق بمنطقة جزة التابعة لمعتمدية تجروين، وتطلع على مشروع مركب الطفولة بالطويرف، كما تشرف على اختتام اليوم بالدراسي حول التوعية بشأن سوء معاملة كبار السن. وتنتظم اليوم بالكاف حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف لفائدة التلاميذ مستوى ثانية ثانوي منهات وسنة رابعة ثانوي. تمكنت صباح اليوم مختلف الأطراف المتدخلة من السيطرة على الحريق الذي نشب ليلة البارحة بغابات قرية بابوش من معتمدية عند رهم، والذي أتى على مساحات هامة من الغطاء الغابي بالجهة، فيما يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات عملية مراقبة جيوب النيران لمنع اندلاعها من جديد. تشارك غرفة التجارة والصناعة على الشمال الغربي بداية من اليوم وحتى 27 من هذا الشهر في فعاليات الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي، وذلك بهدف دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وإرساء الشراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. أفادت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بأنه تم صباح اليوم فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويلية المقبل، وأنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، مؤكدة أن المقاعد المتوفرة محدودة وأن عملية القبول ستتم حسب أسبقية التسجيل والحضور، داعية الأولياء إلى احترام الأجال والإجراءات المعتمدة لضمان حسن سير عملية التسجيل. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بعد 100 المزمع عقدها اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، وسيخصص الاجتماع لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة. استشهد أمس فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف صهيوني على مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بقصف آخر استهدف جنوب قطاع غزة، كما اعتقلت قوات الاحتلال يوم أمس 14 فلسطينيا بينهم طفل خلال مداهمات نفذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد أكثر من 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ يوم الجمعة الماضي على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: زوايا الأحداث،
3: زوايا الأحداث،
2: زوايا الأحداث،
4: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث.

صباح النور، اهلا وسهلا بكم. 9:04 على موجات اذاعه الكيف، هذه زويه لليوم 22 جوان 2026. تحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف كالعاده، مع بدايه الاسبوع والمواضيع المبرمجه لليوم. بعد شويه مش نكونوا في نقطه خارجيه مباشره من ببوش بعد الحريق اللي صار في الساعات الفارته، رفقه العبيدي في طريقها إلى المكان الحادثة، وبعد شوية تكون حاضرة معنا في المباشر. ومحطة خارجية للأسف الشديد تصاعد منسوب الحرائق هذه الأيام في مزارع الحبوب وكذلك في الغابات التونسية. كذلك ربيع ساعة أخرى باش ينطلق يوم أعلامي بمركز التكوين المهني الفلاحي بالكيف، وسي محمد العبيد يكون حاضر معنا يقدم هذا اليوم والهدف من هذا اليوم المفتوح للتكوين المهني الفلاحي بالكيف. ونحن مع نهاية سنة دراسية، وسي محمد باش يعطينا أكثر تفاصيل حول هذا اليوم نعرفه بالمركز. وكذلك يعني تكون كيفية التواصل مع إدارة المركز والالتحاق على شلي بالنسبة للناس اللي سمعوا فينا توا واللي عندهم رغبة في التكوين المهني الفلاحي. نجاحات البكالوريا هو الحدث، ونتائج البكالوريا الدورة الرئيسية هذه الأيام الحدث في تونس وشمال الغربي الذي تألق بنتائج الأوائل في تونس. نحكي على الكيف، على جندوبة، على سليانة. مدام نحكي على سليانة لأنه كذلك وزارة المرأة البارح في بلاغ لها كانت أكدت وعطات قائمة المتفوقين والمتفوقات في المراكز الراجعة لها بالنظر. مركب الطفولة ببعرادة كذلك من ولاية سليانة كان يعني من المراكز اللي سجلت نتائج طيبة. وفي المباشر إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا. تحية للسيدة عايدة نصر المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية سليانة اللي تتجاوب معنا وتبعث لنا معطيات حول المتوجين. ومهال عزيزي هي صاحبة المعدل 16-36 من مركز الطفولة ببعرادة باش تكون حاضرة معنا. والأستاذة خولة البوبكري مربية الوسط الطبيعي في مركب الطفولة، لأنه الأستاذة هذوما عندهم دور كبير في المركبات هذوما وفي التعامل مع الوليدات هذوما اللي تبارك الله وما شاء الله. اليوم النتائج موجودة في أكثر من مركز، حتى حديثنا على سويس في مختلف تراب الجمهورية وين تحققت نتائج طيبة. إذن بعد شوية إن شاء الله ما هي تلتحق بينا ومعاها الأستاذة خولة البوبكري مربية الوسطة الطبيعي في مركب الطفولة ببعرادة يكونوا ضيوفنا. ما ننساش حديثنا اليوم على الكفاءات، هو في الشمال الغربي نحكي على المهندسين. سي محمد مناعي يختار أنه يحكي على الفئة هذه دائما في دفع عجلة التنمية والدور اللي يلعبوه خاصة في البرامج اللي يطلقها ديوان شمال الغربي. بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا. منسيش فقرة المراسلين، وتحية لأسعد في الأخراج، شكرا هندة في المراقبة، ألفة في التنسيق، مولدي في المكالمات الهاتفية. تحية لفريق الديجيتال إيمان وعلي وكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء من زوايا لليوم. بعد شوية راجعين وبشمشيو مباشرة لمركز التكوين المهني الفلاحي، بعدها رفقة تكون حاضرة في المباشر.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف. وكما ذكرت في العناوين، الأيامات الأخيرة شفنا عدد من الحرائق خاصة على مستوى ولاية الشمال الغربي، أتت على كميات من الحبوب ومزارع الحبوب في الجهة. البارح بدلنا شوية، مشينا للجبال بابوش البارح عند راهم، ليلة صعبة جدا، شفنا تصاور على مواقع التواصل الاجتماعي. رفقة اختارت هذا الصباح التحول للمنطقة اللي صار فيها الحريق، شنو هو الأسباب؟ تدخل كان سريع البارح من كل الفرق الموجودة بالنسبة للحماية المدنية. رفقة صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا بيك حنان،
0: لأنه منطقة صعبة ويعني يصعب الوصول لها. رفقة اختارت السير على الأقدام هذا الصباح للوصول لهذه المنطقة. مرحبا بك رفقة، شنو اللي صار إلى حد الآن؟ تم السيطرة على الحريق، شنو الأسباب نتاعه الأولية وغيرها بالنسبة للحريق اللي صار البارح؟
1: شكرا لك حنان، صباح الخير، تحية لك وتحية لكل المستمعين ذات الكاس. بالفعل نحن الآن، أنا الآن موجودة في قلب الغابة ببوش، البلاصة تعرف حتى بحذاها هكا الناس الكل، جبانة سيدي عبد الله، دونك يعرفوها الكل بالمنطقة دي. لهنا احنا في قلب الغابة، مشهد موجع حنان، معناها احنا جينا توا تمت السيطرة على الحريق، ما زالت تتواصل عملية التبريد، ثم مروحية عسكرية معناها ساندت المجهودات الصباح، كل الأطراف لهنا، احنا هبطنا من فوق من الطريق لوطة معناها للهفوف، خلينا نقرب لك التصويرة، البلاصة كلها كحلة والدخان معناها في برشا بلاصة ديجا طالع، ما زالوا أعوان حماية مدنية والغابات مرابطين لهنا في الموقع والفوق على مستوى الطريق كل الأطراف المعنية. من البارح حتى لليوم الحماية المدنية، الغابات، الجيش الوطني.
0: وقتاش اندلع رفقة الحريق البارح حسب المعلومات
1: معانا مدام هنا؟ هاي التحقت، هاي وصلت هبطت حتى اللوطة باش تعطينا، كانت موجودة من بين المواطنين اللي كانوا موجودين البيت، عطينا بالضبط وقتاش اندلع الحريق والتدخل كيفاش، كل الأطراف صورة الجهوية المحلية الفلاحة كما قلت، كل الأطراف من ناس حتى حد موجودين هنا، والمواطنين المجتمع المدني كانوا موجودين لمؤازدة المجهودات هذه، أنها كانت كبيرة، كانت اختيرة. كنا توا مع أعوان الغابات نحكيو اللي ظلمة ريحة قوية برشا.
0: وشريدي أنا سألتك إن على رفقة راو على الوقت، على يعني حتى المنطقة صعبة، يعني صعب الوصول ليها، يعني من دلع فيها حريق
1: الكل هو سنوب ما تعرف في ساعة يتكتك وفي ساعة معناها يترشق ويتنطل من بلاصة لبلاصة، الأشواك والجندول كيف كيف، القصور بالبارح في إخراج المواطنين كيف من ديارهم، ثم ما تمش أضرار بشرية والحمد لله، لكن ثم حصر الأضرار بعد تكون أكثر مع السلطات المعنية باش ما فيش حاجة غلطة، ولكن ثم منزل يظهر لي تحرق، ثم مواطنين وقع إجلاء نتاعهم البارح في قرابة 15 مواطن تقريبا مع في حدود 3 عائلات تقريبا حتى يحصلوا معناها في الأطراف المعنية الخسائر. المواطنين كما قلت كانوا موجودين.
0: شنو الأسباب اللي كان سمعت رفقة ما تعرف
1: يعني على ما يبدو بفعل فعل بكل احتراز أسوقها حنان معناها بكل احتراز ما عدناش معلومة دقيقة مع السخانة وغيره، حتى في زوز بلايس فرد وقت وتدنكو معناها وجي مع جيح البارح معناها الناس اللي شفت تصاور ديجا البارح مخر مع نصف الليل، وهو تقريبا خلينا نقوله في حدود 10 سمعت العباد، لكن تقريبا نصف الليل ما بساعة شفنا معناها فيديوهات مخيفة البارح معناها على مواقع التواصل.
0: المنطقة فيها سكان،
1: اي فيها سكان المنطقة الفوق على الطريق ولوطة، باش نحب نحيي أعوان الغابات من بكي وإحنا هو يحكينا على كل حمشيخ بضامة هنية، تحية ليهم الناس اللي رابطوا للي من البارح للي مازالوا مرابطين باش تكون عملية التفقد والمتابعة حينية ودقيقة في المنطقة اللي إحنا فيها تو، نعود نأكد اللي إحنا في قلب الغابة في البلاصة اللي تحرقت كلها كحلة ديجا، بعد تشوفوا الفيديوهات تشوفوا التصاور، وجينا على ساقينا ديجا من وسط بابوش حتى لهنا، بون هي تنجم تجيب الكهرباء على الطريق اللي عندك معايا، حتى الطريق الوطني عدد 17، ولكن احنا انا بالنسبه لي انا خبي التاكسي كملنا على ساقينا حتى لهنا، هبطنا للجبل. بالفعل الامكانيات الكل متوفره لهنا، تحيه للناس اللي خدمت، ولكن اكثر تفاصيل على الوضعيه البارح مع مدام هنا مدام هنية جندية، كنت من البارح لليوم وأنت جندية. تحية ليك أعوان الغد، شكرا ليك، تحية ليكم كلهم باللكحة الحنان كلهم أعوان الغابات والحماية لونها اللون تحم أصبح
0: إيه حتى ظاهر الحريق كبير يعني
1: معناها ومرابطين. خليني نشوف مدام هنية. مدام هنية أنت من متسكنية طيب باش ناخذك مواطنة وخدمتوا باش انتوا باكي جمعية على الغابات وخدمتوا باش المشاريع مدام هنية خاطر الترائد النارية دخلت فيها الجمعية في زوج مناطق وكان عندهم دخل كبير من الجمعيات اللي خدمت برشا على الحرائق وتوقف الحرائق في ظل التغيرات المناخية. لكن أنا باش ناخذك توا كمواطنة، كنا شفنا فيديو من عندك البارح هبط على إذاعة الكيف في وقت متأخر جدا. مدام هنية كيفاش عشتوا وقتاش مدلع على الحريق بالضبط وقت اللي سمعتوا كي جيتوا لهنا التصويره انتم خاطر كنتوا لهنا في المعمعة في وسط التصويره ديك؟ على فكره البارح كنت تسمى محاصر النيران بالنسبه لي أعوان الغابات والحماية من ألطف الله الحمد لله يا ربي سلامات. أنا قلت لك مش أضرار بشرية لسن بعض الأضرار المادية حتى المتاحة بش يكون بعد شوية. بعد ما هني في هكا بسرعة كيفاش عشتوا ليلة البارحة وقتش ندلع على الحديث
2: بطبع الحقيقة صباح الخير في عندنا في الكل يعطيكم الصحة إذا كيف على المتابعة. الحقيقة كارثة بأتم معنى الكلمة على خاطر بالحق اللي صار البارح ما تعودناش عليه ساعة في ضبوشي لأنه عمره ما صار تحريقها بالطريقة هذه وبالكمية هذه وبالكيفية هذه وبالبلاطة هذه، لأنه راه استهداف المكان معناها ظاهرة اللي هي حاجة الحقيقة أنا نقول نتحمل مسؤوليتي ظاهرة اللي هي حاجة مفتعلة بفعل فاعل، لأنه النار بدأت تشعل ما قريب 8 تعليل معناها اختيار التوقيت اختيار المكان تضاريس صعيبة صعيبة صعيبة. الغابة اللي تم اختيارها غابة صنوبرية بامتياز وكالتوس، ثم البلاصة معناها ما نحكي لكمش على العمق بتاعها وادي جا في النهاية نقول احنا هفوف مقبرة هفوف مقبرة معناها حذو المقبرة. يعني بالحق البارح كانت ليلة رهيبة ورهيبة جدا. انا الحقيقة حتى كي هبط معناها على المباشر قلت راهي هذه يستحيل ان يتم السيطرة عليها بالقوة العضلية على خاطر المكان صعيب دنيا ظلمة ما ينجم اي عون يهبط يريد معناها حياته اخاطر كلها معناها نجم تحط ساقيك تلقاها في الهواء. غابه معبيه بالقندول ومعبيه بالعليق اصلا هي معناها من المعيقات اللي ما تخليش العباد معناها باش نجم تتدخل. صحيح ثم معناها في وقت قصير صارت هبه كبيره الحقيقه الحمايه المدنيه على معناها من برشا بلايز جات الغابات هذا كيف كيف الجيش التونسي هذا كيف كيف معناها الاخر ما حكيت ما بساعتين جاوا زوج كمين مجاليس معبين زاد بالجنود الحق نتاع ربي. اما تبقى ديما كارثه طبيعيه اقوى من كل شيء ومهما تضافرت الجهود صحيح تو الحمد لله تمت السيطره مازالت حاله التبريد واخي اخمادك
3: نشوفوا فيها برشا
2: اللي هي مازال فيها ينبعث منها الدخان واللي هي ذيك تشكل خطر كبير برشا هذيك يلزم يتم معناها الانتهاء منها بطريقه معناها تامه. اهالي ببوش ما بقاش حد في دار معناها الناس كلنا نساء ورجال وشباب الكل باش حاولنا على خاطر ثم عائلات ثم متساكنين ثم عائله تضرت بالكامل العائله معناها الحمد لله ما ثماش خسائر بشريه ولكن خسائر في الدار وخسائر في الحيوانات خسائر كبيره في المساحه الغابيه ما اقلش من 8 هكتارات معناها تحرقوا على اليمين وعلى اليسار على الطريق الوطنيه 17 لانه الريح كان معناها عمل ايجابي وسلبي ربي سبحانه وانقذ ولطف انه عمل سلبي لانه كان معاكس للاتجاه نتاع الماء نتاع الحمايه المدنيه والغابات يعني وقت يوم يلانسوا الماء الريح يعاود يرجع التالي بطريقه انها النار دي تقوى ما تطفاش. ثم العامل الايجابي اللي هي انها الريح كانت في اتجاه ما تتعداش البارسيل الاخر خاطر اذا تعدت البارسيل الاخر راهو اليوم عند راهم تحترق بالحق باتم معنى الكلمه.
1: شكرا لكم مدام هنية بكل حق انا بيدي والله يا حنان معناها بكل خرق والله في احنا في المعمعة معناها في صورة موجعة بالحق. تحية للناس اللي عانت الكل باش تم اخماد هذه هي النيران ان شاء الله تتم السيطرة نهائيا نحكيو على كل جيوب احنا معناها خاطر نشوف فيها الدخان على كل حال فيديوهات يوصلوكم بعد شوية كنا في متابعة حينية معناها لي هذا الحريق ان شاء الله ربي يقضى ولطف ان شاء الله معناها ما تتعودش معناها مثل هذه الحرائق. نعرفوا بكده أهمية هذا الغطاء النباتي وأهمية هذه الجبال وهذه الغابات ومتنفس كبير ومزيانة يا حنان معناها من أجمل الغابات راهو جميلة جدا أنا وقت تشوف هكا كيفاش كحلة كلها هكا كحلة وموجعة جدا والدخان في كل بلاصة وبالحق مرة أخرى زاد مع الناس الشاشة كل تحية للمواطنين اللي كما كانت تحكي مدام هني هب وهبة واحدة البارح الكل كانوا موجودين أهلي بابوش لإنقاذ المواطنين وإنقاذ الغابة نتاعهم وجنبا إلى جنب مع السلطات المعنية اللي كانت حاضرة البارح واللي ما زالوا مرابطين الآن. ما نجمش نحسب لك قداش من كاميونات حماية قداش من كاميونات غابات الجيش الحرس الأطراف الكل السلطات الجهوية تقريبا الطريق مصلي على النبي معناها معبي كومبليتمون لأنهم كلهم من أجل أنه يقع إخماد هذا الحريق اللي تمت السيطرة عليه كما قلت لك ولكن في باش تبقى طبعا المتابعة حينية لإخماد الجيوب هذا.
0: شكرا لك رفقة يعطيك الصحة على العمل على الميدان رفقة موجودة وفي منطقة بابوش وين صار الحريق البارح. تحية لأعوان الحماية المدنية الجيش الوطني الغابات اللي كما كنا نسمعوا مازالوا موجودين ويعني هي فترة صعبة إن شاء الله تعدي على خير بالنسبة لتونس وقت اللي نحكي على الزراعات الكبرى وإلا المساحات الغابية اللي للأسف الشديد يعني في كل فترة من العام نشوفوا حرائق تأتي على هكتارات وهكتارات من المزارع وإلا من الغابات اللي موجودة في تونس. 27 دقيقة بعد 9 على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية رجعين سي محمد العبيد يكون حاضر معنا. فقط نذكر أنه اليوم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري في زيارة إلى ولاية الكيف باش تفتتح خلالها فضاء التكوين والتسويق بمنطقة جزة وكذلك باش تكون في تجروين باش تطلع على مشروع مركب الطفولة بالطويرف كذلك وتشرف على اختتام اليوم الدراسي حول التوعية بشأن سوء معاملة كبار السن.

0: إشهار
1: كور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار
3: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
4: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، باش نمشي مباشرة لفضاء المركز للتكوين المهني الفلاحي بالكيف، ويحضر معنا في المباشر سي محمد العبيدي مدير المركز، لأنه اليوم ثم يوم مفتوح للتكوين المهني الفلاحي يحتضنه فضاء مركز للتكوين المهني الفلاحي بالكيف. سي محمد صباح النور، أهلا وسهلا بك.
5: صباح النور، مرحبا بكم على مرحبا بمستمعيكم.
4: يعيشك يا سيدي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. حديثنا باش يكون على هذا اليوم المفتوح، لمن يوجه هذا اليوم الحضور، ولماذا اخترتم هذا التوقيت بالذات مركز التكوين المهني الفلاحي اليوم؟ برشا ناس يسمعوا فينا باش يعرفوا أكثر تفاصيل ممكن تعنيهم العملية والالتحاق بالمركز في الأشهر القادمة، ذاك علاش اليوم اخترت انه باش تكون حاضر معنا تزامنا مع اليوم المفتوح هذا.
5: ومرحبا بكم على التدخل معنا في مركز التكوين المهني الفلاحي. ينظم المركز اليوم يوم مفتوح في اتجاه منتفعي الخدمات نتاع المركز. هو بصراحة لاحظنا هذه السنة خاصة عن انديفيسيت ديماج، يعني كان معلومة حسيناها ما هيش واصلة، وذلك راجع للعدد نتاع المنتفعين اللي أثناءه نقص برشا. هو في الحقيقة عندنا ثلاثة برامج واعدة ومتجددة تخص برنامج الأول يخص الشباب، البرنامج الثاني يخص المستثمرين الفلاحيين يخص التنمية، والبرنامج الثالث يخص الفلاحة عامة وتغيير نظم الزراعة في إطار التغيرات المناخية الحاصلة. ارتأينا اليوم باش نعملوا مقاربة تشاركية وعن قرب باش ندفعوا يعني المنتفعين باش يجوا وينتفعوا خدمات المركز. استدعينا في هذا الإطار السيد الوالي وكافة معتمدين ولاية الكيف والعمد. علاش استدعيناهم هذوما؟ احنا عملنا مقاربات وخدمنا، مشينا يعني بورتا بورتا، مشينا عملنا اعلانات، عملنا باج فيسبوك، لكن شفنا اللي نتيجة سنة خاصة ما مشيش بكذا والإيماج ما وصلش بكذا. حابين نستعملوا المقاربة عن قرب بما أن السادة المعتمدين والسادة العمد هما في علاقة مباشرة مع المواطنين. وإن شاء الله تؤتي أكلها اليوم مفتوحة هذايا باش نعبوا طاقة الاستيعاب وننفذوا البرامج الواعدة والمتجددة الرياء مش نحكيه عليها اليوم للسادة المعتمدين والسادة الحضور.
4: اليوم المعني بالعملية، صحيح أنتم استدعيتوا الإدارة الجهوية وكل من يعني بإمكانه أنه على طريقته يروج لهذا المركز، اليوم يعني التلميذ أو المتكون باش يكون حاضر في هذا اليوم المفتوح ويتعرف على مختلف يعني النقاط اللي تهمه.
5: الدعوة هي مفتوحة لجميع المتكونين اللي مروا باش نعملوا تيمونياج من الناس، من الشباب المتخرج او من المستثمرين اللي مروا بالمركز هذا مش يعرضوا علينا التيمونياج نتاعهم. والدعوه مفتوحه لجميع الاولياء والجميع المعنيين اللي يحسوا رواحهم الخدمات هذه الموجوده بالمركز تنجم عليك تفيدهم.
4: اليوم ثم شهادات وثم نجاحات مش يكونوا موجودين كما ذكرت سي محمد؟
5: طبعا طبعا جناح جاوا فيها اللي قروا على مركز هذوما خصوصا التكوين الاساسي اللي يخص مؤهل تقني ماني اختصاص اجراء مثمره، او اللي تمتعوا بقرور عقاريه واللي عنده فورماسيون هذه رئيس مؤسسه فلاحيه مش يكون عندنا تيمونياج في فضاء المركز. فهمتني؟ باش يعرض النجاحات نتاعهم.
4: به نحن اليوم نجي مع نهاية سنة دراسية، التكوين المهني كذلك نهاية السنة التكوينية في بعض المؤسسات. مركز التكوين المهني الفلاحي بالكيف، خليني نذكر بالشعب اللي موجودة فيه، مدة التكوين، الشهادة اللي نجموا يتحصلوا عليها، الأفاق اللي يفتحها التكوين المهني الفلاحي بالنسبة للملتحقين واللي عندهم رغبة الالتحاق بهذا المركز. محمد عبيد،
5: عندنا ثلاثة برامج. برنامج موجه للشباب اللي يعطيهم ان دبلوم، فهمتي، بعد دراسة سنتين بالمركز يتحصلوا على مؤهل تقني مهني في اختصاص الأشجار المثمرة اللي يفتح لهم آفاق أنه مش نحدث عليها اليوم، مش نعرضها للحضور. البرنامج الثاني اللي هو مسؤول ضيعة فلاحية، هذا موجه خصيصا لخرجي التعليم العالي وهذا يخص التنمية بولاية الكيف. البرنامج الثالث اللي هو تغيير العقلية الفلاحين واللي ينشطوا في القطاع الفلاحي باش نغيروا النمط الزراعي التقليدي المتداول في ظل التغيرات المناخية اللي فرضت هذا التغير. في هذا الإطار احنا بالمركز الحضور الكريم اليوم باش نعملوا به جولة في المركز اللي أرسينا معظم أسس الفلاحة الإيكولوجية الموجودة بالشهر. وفي هذا الإطار بالنسبة للفلاحة الإيكولوجية، الدولة ووزارة الفلاحة ووكالة الأرشاد عاقدة فينا نية ومعولة لنا، لأنه مركز الكيف فيه باش يكون ضيعة بيداغوجية في النمط الزراعي هذا الإيكولوجي اللي ماهوش، يعني هي مش تكون منارة تشاركية في الجمهورية الكل باش ننشروا تقاليد الزراعة الإيكولوجية.
4: واضح. ثم أكثر من دورة سي محمد بالنسبة للناس يسمعوا فينا توا، ثم دورة سبتمبر، ثم دورات أخرين، كيفاش يلتحقوا؟
5: الدورات إن شاء الله العام الجاي بالنسبة للتكوين الأساسي يبدأ تسجيل شهر أول، فهمتني، مش تنطلق الدورة في سبتمبر،
4: دورة سبتمبر.
5: بالنسبة للرئيس مؤسسة فلاحية عندنا زوز اختصاصات، رئيس مؤسسة فلاحية إنتاج نباتي ورئيس مؤسسة فلاحية إنتاج حيوان. هذوما يبدأ يعني كترتيم في شهر أول كذلك، وتبدأ انطلاق الدروس 15 سبتمبر 2016 إن شاء الله.
4: واضح. ثم أفاق كبيرة اليوم، صحيح ثم شهادات موجودين وثم قصص نجاح مش يكونوا موجودين في اليوم التكويني في اليوم المفتوح هذا. بالنسبة للأفاق سي محمد،
5: بالنسبة للتكوين الأساسي احنا المعلومة ماهيش واصلة كما يفوق لك، عن انديفيسي ديماج انفير المنتفعين، لأنه التكوين الأساسي التكوين المهني الفلاحي بعد ما يتكون الإنسان راو سيتان ديبلوم، ستادير خذ الباك جينيرالمون، يفقد الباك بمعادلات عالية راو يحلو مسالك التعليم العالي، فهمتني؟ هذا فيما يخص التكوين الأساسي. الآفاق اللي تخص رئيس مؤسسة فلاحية احنا نحبه بالتكوين هذا اللي هو متفرد راو مش موجود مزيد في بعض الولايات الأخرى، مازال مش موجود، هذا يخص التنمية الفلاحية الجهوية. احنا هنا في جهة كيف ما من حد يشك انه ثم عدد كبير من متخرجي التعليم العالي عندهم اراضي، عندهم عائلات، عندهم اراضي برك وباح، فهمتني، يستثمروا في القطاع الفلاحي اللي الدولة اعطيتهم اكسي للتمويل بعد التكوين هذا للتمويلات وينجم يطلع، فهمتني، بمشروع فلاحي للتنمية الفلاحية بالجهة.
4: واضح. إن شاء الله في الفترة القادمة نعرفوا بالمراكز هذوما مع اقتراب السنة التكوينية بالنسبة لمركز التكوين المهني. يعطيك صحة سي محمد العبيدي مدير مركز التكوين المهني الفلاحي بالكيف، يوم مفتوح باش يكون اليوم بحضور الإدارات الجهوية وغيرهم من الناس المعنيين بعملية التكوين المهني الفلاحي. شكرا لك سي محمد على حضورك معنا 40 دقيقة بعد 9 على موجات إذاعة الكيف. هذه زوايا الأحداث. ما ننسيش باش نذكر أنه اليوم بداية من ساعة ثامنة بداية وتلمذات سنة سادسة يجتازوا في مناظرة السيزيام. حظ سعيد للجميع. طبعا شوية نرجع بالأرقام لهذه المناظرة.

0: روعة الكاف.
1: حديثنا باش يكون على بلاتفورم وقت اللي يتوفروا يعني الفضاءات المفتوحة للكفاءات التونسية ويكونوا عامل إيجابي في دفع عجلة التنمية في الجهات. اليوم اختار سي محمد مناعي انه يحكي في هذا الموضوع. اليوم الكفاءات نتاعنا خاصة اللي عندهم اختصاصات يعني كما المهندسين وغيرهم قادرين انهم يفيدوا قادرين قدموا الإضافة وقت اللي تواجدوا في يعني الجهات نتاعنا. سي محمد صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: ربي فضلك، مرحبا بك أختنا الغالية، مرحبا بكل المستمعين وتحية شكر لكم للمشاغل اللي تضحيوا فيها. بدا انا نحب نعيشوا الفرح نتاع البكالوريا ونحب نتوجهوا بتحيه شكر للعائلات اللي اولادها متحققوا. عندنا عائله اليعقوبي في الكاف يعطيها الصحه، عندنا عائله الورتين زاده في سليانه، عندنا عائله العشي في جندوبه، الاوائل على مستوى تونس. والله شرف للشمال الغربي وشرف لتونس بصفه عامه، وان شاء الله بالتوفيق. وانا قريت التصريحات نتاع الاخوين نظام المتفوقين والمتفوقين الاخرين، كل الحاجه واحده اكدوا عليها عمل وجهد منظم ودعم، ودونك دعوه للشباب
1: هو سر النجاح.
2: يعطيك الصحه، ما ثماش حاجه اخرى وما ثماش لا معجزات، لسه ثم عمل منظم ودائب. وبالمناسبه نحب تحيه للاطار التربوي والاطار الاداري وللناس كل اللي ساهموا في هذا النجاح، لانه كي تشوف النجاح هذا يروا نجاح مشترك من العائله من المحيط من التربيه من النقل من كل شيء، وهذه الحاجه الايجابيه. دونك وهنا نحب نذكر اللي اهميه العلم. الرسول عليه الصلاه والسلام جاه اعرابي سهل وقال له نحب الدنيا، قال له عليك بالعلم، قال له نحب الاخره، قال له عليك بالعلم، قال له نحبها من الاثنين، قال له عليك بالعلم. وباش نختم في الموضوع هذا، زاد الشاعر احمد شوقي قال العلم يبني بيوتا لا نهاد لها لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. دونك معناه اهميه العلم، وان شاء الله كلنا نتعلم وان شاء الله كلنا نتقدموا في، وهذا كل صالح تونس وصالح الاوطان بتاعنا وصالح الشعوب. احنا دائما الحوار اللي في جنوبة والبلاتفورم اللي في صبر إرادة، وكيفاش تكون قاطره للتنميه، كيفاش تكون تعاون السلطات للاستثمار. هو الفضاء هذا معناه في اي منطقه ينجم يساهم معناه ايجابيا في دفع حركه التنميه على مستوى المجالي وعلى مستوى المحليات كثيره. والاسباب علاش؟ لانه هو يعتبر فضاء للتشاور اونتر تو لي زاكتور، ما بين كل الفاعلين الاقتصاديين. ومن الحوار هذايا وفي الحوار هذايا تولي الناس تعرف كيفاش تتعامل مع بعضها وكيفاش تطرح مواضيع وكيفاش تتقابل مع بعضها من اجل الجهه ومصلحه المحليه. ونسويت في اطار التشاور هذايا هنا نحب نذكر بما قلت غاندي، يقول اي شيء معناه تفعله من اجلي ولكن بدوني فهو عمل ضدي. يعني هنا التشاور والتشاور والكونسلتاسيون هذاك راهي حاجه ايجابيه جدا بين لي زاكتور باش ينجموا يتفقوا على صيغه لتنميه المحليات والامكانيات تاعها. كذلك من خلال الفضاء هذايا ينجم يقع يعني تحديد الحاجيات نتاع التيرتوار نتاعهم نتاع الجهه نتاعهم من شغل من انفراستركتير من تكوين من محيط من جذب الاستثمار جذب الاقتصاد بصفه عامه للترويج الببليك ايتترا. اونسويت كذلك من خلال هذايا يقع زاد هنا موبيليزاسيون للرسوس، يعني تعبئة الموارد المتوفرة، خاصة نحب نقول الموارد هنا لي كومبيتونس يعني الموارد البشرية، خاطر هي القاطرة الوحيدة وهي الصارعة للتنمية. كي نقولوا هنا الموارد البشرية مثلا احنا على مستوى جندوبة هنا في خلال في اطار الفضاء عملنا المره فاتت وساهموا مع المهندسين في حمله نظيفه نظافه وتحسيس. اونسويت ارتقى التفكير، قالوا ماذا بينا نعملوا اجتماعات اخرى ونتعمقوا اكثر، نلقوش حلول، نساهموش يعني في ايجاد حلول للتنميه بصفه عامه، ونساعدوا السلطات ونحاولوا نغيروا الوضع الى ما احسن، حتى اذا كان حاجه باهيه نحاولوا بالمجهود زاد نحاولوا نحسنوا. اونسويت نجموا الفضاء هذا يكون زاد مصدر باش نحسنوا جاذبية التنمية بجندوبة أو بجهات أخرى. يقول القائل علاش؟ لأنه في إطار التحاور هذايا باش تولي ثم ثقة ما بين لي بارتنير الكل، وإذا كان توجد الثقة تولي تشجع على الخلق والإبداع وتشجع على إيجاد أنماط أخرى اقتصادية تنموية إتسيتيرا. دونك الكونكلوجيون زاد نجموا في إطار هذا الفضاء نجموا نوصلوا نعملوا نظرة كما يقولوا فيها استراتيجية تنموية باش في إطار معناها بارتاجي أونسويت لي زاكتور إيكونوميك، وهذايا يخلي معناها المجتمع المدني بما فيه يعني كما قلنا لي زاكتور كل الجمعيات المنظمات هيئة المهندسين الكل يولوا يلقوا إسباس باش يتبادلوا الأفكار وباش يبدعوا وباش يحاولوا يغيروا معناها من تفكير إيجابي للجهة في كل المجالات، سواء في المجال النظافة، في المجال الصناعي، في المجال علاش لا حتى في المجال النظافي يستنبطوا مثلا لنا حاويات اخرى جو سي با، ثم الذكاء تو الصناعي نجموا يستغلوه باش يستنبطوا اليات اخرى ويعاملوا البلديات في التدخل نتاعها ويكون تدخل ناجع ايسيتيرا. دونك هذا السباس هذايا ان شاء الله معاكم انتم مش حاولوا كل مره كيفاش نزيدوا نعرفوا به نقدموه في فكره جديده، نحاولوا نعمقوا التفكير عليه لانه هو كبدايه ما هو موجود توا، اما يبقى دائما في حاجه لدعم الاعلام، لدعم الناس الغيوره على التنميه باش نجموا نقدموا به. كذلك دعوه للاداره باش هالفضاء ضايع تحتويه تحاول زاد تعاونوا بالموجود، هو زاد في حديثك ان شاء الله يكون في المستوى وان شاء الله نتناقشوا اكثر فاكثر ونقدموا حلول لبلادنا ونقدموا بالتنميه اي سيتيرا.
1: يعطيك صحه سي محمد مناعي، شكرا لك على حضورك معنا 9:54 دقيقه على موجات اذاعه الكيف. كما ذكرت اليوم يجتاز 62450 تلميذ اختبارات الكتابيه لمناظره الدخول للمدارس العدديه النموذجيه لسنه 2026 تتواصل أيام 22-23-24 جوان الجاري، ويتنافس المترشحين لمناظرة السيزيام على 3850 مقعد بالمؤسسات الأعدادية النموذجية. ويمثل عدد المترشحين لهذه المناظرة هذا العام 29% فقط من مجموعة التلاميذ المرسمين بسنة سادسة من التعليم الأساسي، وسجل عدد الراغبين في إجراء هذه المراجعة في المناظرة تراجعا قدرت وزارة التربية ب 1608 مترشح مقارنة بمناظرة 2025، والوزارة تتخذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشح من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشح. ومن المنتظر أن يتم التصريح بنتائج مناظرة السيزيام يوم 10 جويلية القادم. حظ سعيد لكل المترشحين.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: إشهار
2: صيف السنة عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: إشهار
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
4: العاشرة صباحا هنا على موجاته إذاعة الكاف. صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تؤدي اليوم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري زيارة إلى ولاية الكهف، تفتتح خلالها فضاء التكوين والتسويق بمنطقة جزة التابعة لمعتمدة التجوين، وتطلع على مشروع ومركب الطفولة بتويرف. كما تشرف الوزيرة على اختتام اليوم الدراسي حول التوعية بشأن سوء معاملة كبار السن. تنتظم اليوم بالكهف حملة تخصيصية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها مركز التكوين المهني الفلاحي بالكهف لفائدة التلاميذ مستوى ثانية ثانوي ومنهات وسنة رابعة ثانوية. يفتتح اليوم بولاية جندوبة موسم تقليع اللفت السكري ومتابعة تقدم عملية الحصاد بالجهة. تمكنت صباح اليوم مختلف الأطراف المتدخلة من السيطرة على الحريق الذي نشب ليلة البارحة بغابات قرية ببوش من معتمدية عند راهم، والذي أتى على مساحات هامة من الغطاء الغابي بالجهة، فيما يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات عملية مراقبة جيوب النيران لمنع اندلاعها من جديد. تشارك غرفة تجارة وصناعة للشمال الغربي بداية من اليوم وإلى غاية 27 من هذا الشهر في فعالية الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية، وذلك بهدف دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وإرساء شركات ولقاءات العمل واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. يجتاز 62450 تلميذا وتلميذة بداية من اليوم اختبارات الكتابية لمناظرة الدخول للمدارس الاعدادية نموذجية سيزيام لسنة 26 و2000، والتي تتواصل أيام 22 و23 و24 من جوان الجاري. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3850 مقعدا بالمؤسسات الاعدادية النموذجية، ومن المنتظر أن يتم التصريح بنتائج المناظرة يوم 10 من جويلية المقبل. أعلنت جمعية تونس لسلامة المرورية عن إطلاق حملتها الوطنية عطلة آمنة 26 2000 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات، تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية بمختلف جهات البلاد. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بعد 100 المزمع عقدها اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. وسيخصص الاجتماع لاستعراض مختلف محاور العمل العربية المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيرة. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، إذ أعلنت طهران أنها حصلت على عفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، مما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث،
1: زوايا الأحداث، زوايا الأحداث، زوايا الأحداث.

راجعين العشرة ودرجين، مرحبا اهلا وسهلا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. البارح وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن اعلنت عن نسب النجاح

0: 11 من ولاية مدنين شفنا معادلات متميزة اللي يعنينا مركبة طفولة ببعرادة من ولاية سليانة. وشكرا لكل العاملين بهذا المركب وكل الإطارات والعمل المشرفين على هذا المركب اللي أهدى لتونس هذا المعدل وهذه التلميذة المتفوقة. خلينا نرجع للمركب الطفولة ببعرادة، نقدموه نعرفوا مكونات وشكونهم الناس اللي موجودين منظوري هذا المركب. وسعيدة أن تلتحق بنا في المباشر الأستاذة خولة البوبكري مربية الوسط الطبيعي في مركب الطفولة ببعرادة. صباح النور أستاذة، أهلا وسهلا بك، مرحبا وألف مبروك.
1: صباح الفل، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم إذاعة الكيف، ومرحبا بهذه الربوع الجميلة. فرحانة برشا باش نكون معاكم.
0: شكرا لك،
1: ونتواصل معاكم في هذا اللقاء الجميل.
0: صحة مدام،
1: أكيد باش تكون فرحتين كي تكون معانا المتألقة نهيل عزيزي اللي فرحتنا برشا بهذا المعدل، وأكيد فرحة المركب وفرحة إطارات المركب بها ما هيش جديدة، خاطر هي نتاج لعمل جبار لها ولي للعمل المتواصل ولمعرفتها ولمسيرتها في الدراسة متاحة ولسلوكها الجميل زيدا.
0: مركب الطفولة ببعرادة سيدة خولة أبو بكري، خلينا نقدموه للناس اللي يسمعوا فينا، خلينا نشوفوا شكونهم الوليدات هذوما اللي موجودين اليوم. شفنا واحدة منهم متفوقة على المستوى الوطني، عدد الموجودين في الإطار التربوي كيفاه تمت السنة الدراسية، ثم متابعة الوليدات هذوما استثنائيا يعني عندهم إحاطة خاصة. خليني معاك نقدموا المركب هذا.
1: بالنسبة لمركب الطفولة، معناتها هو مؤسسة أكيد تابعة ترجع بالنظر لوزارة المرأة، والحمد لله معناتها في عدد من الأطفال، العدد لا بأس به 86 من الأطفال. عندنا 44 من الإناث، 42 من الذكور. معناتها متوزعين أساسي 28 في الأساسي، إعدادي 20، ثانوي 29، تعليم عالي 4، تكوين مهني 5. والحمد لله معناتها هو إطار، بالنسبة للإطارات اللي قائمة به سيد ناجح الفرجيني مدير المؤسسة، والإطارات الكل معناتها نخدمه كأسرة مع بعضنا. ديما في علاقة متكاملة، الكل في سبيل التلميذ ذاك، وقت يجي صغيرة ذاك باش يلقى أسرته، أسرة ثانية. أكثر حاجة معناتها نجم نتعدى بها ونحكي عليها شوية هي الخدمات اللي قاعد يقدم فيها المركب، كالإعاشة والإكسات، توفير كل ما يستحقه التلاميذ للعودة المدرسية، ما ننسيش المتابعة النفسية والمتابعة التربوية في علاقة بالإطار التربوي معناتها والمدرسي. نحن معناتها كوسط نقوم جلسات دورية مع الأولياء، مع المعلمين، مع الأساتذة بشكل فوري إذا كان يستدعى الأمر، إذا كان يستدعى تدخل من مندوبية، إذا كان يستدعى تدخل نفسي، إحاطة اجتماعية، حتى معناتها مع مندوب الطفولة. نحن بشكل دوري موجودين ومتواجدين، نخدمه يوميا في علاقة مع صغير يومي، في مراجعته، في تحركاته، في نفسيته، في متطلباته. أسرة نحن أم، معناتها أنا أم، السيد المدير بول، إطارات كل كنا في خدمة هذا النشأ الصغير. كذلك زاد المندوبية.
0: مدام خولة لحظة فقط، بيب وراجعين. كلامك مهم جدا للأستاذة خولة البوبكري مربية الوسط الطبيعي في مركب الطفولة ببعرادة، اللي عرف نتائج طيبة ومعدل طيب على مستوى تونس 16-36.
2: إشهار.
3: مبروك لكل ولادنا لادمين في البال واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس.

0: الكلنا على موجة الفرح.
1: إشهار
2: وعلى موجة الفرحة. مازلنا متواصلين مع سيدة خولة البوبكري وحديثنا على مركب الطفولة، وكنا توقفنا على عمل العائلة الواحدة داخل هذا المركب والعمل الجماعي اللي تقوموا به. اليوم العدد فاق يعني 86 مدام اللي كنت تحكي لي عليهم في مختلف مراحل التعليم. كيف يتم عملية يعني التقسيم الإحاطة الأولاد هذوما اللي يرجعوا لكم بعد يوم دراسي متابعة؟ يعني عمل مهوش سهل أصلا أنك تتعامل مع مجموعة من المستويات الكل.
3: في حقيقة الأمر هو عمل جبار، معناتها كمربية، معناتها أنا باش نحكي كأم الحقيقة في الوقت اللي تقولي كيفاش تتعامل معاهم، جانب العلاقة الوجدانية اللي تتولد ما بينه وما بين الصغار هي ما تتوصفش بالكلمات الحقيقة. معناتها تتخطى انه باش يكون انا كيفاش نعاود نستقبلهم، كيفاش نعاود نتعامل معاهم، كيفاش نعاود نتواصل معاهم. هو إضافة إلى التكوين بتاعنا البيداغوجي اللي وفرت هنا الوزارة، وإضافة إلى معناتها كل ما وفرته المندوبية لضمان فرص النجاح كل التلاميذ من كتب من من من مراجع من منصات، معناتها كلها باش لضمان فرص نجاح هذا النشء الصغير اللي قاعد يجينا. احنا نتعاملوا مع الصغار هذوما بمعناتها تواصل عائلي وأسري. أنا الحقيقة مازلت شادة في الكلمة هذه، لأنه الصغير وقت يرجع لك هو لقي فيك، التبس فيك هاك الجانب متاع الأم، التبس فيك هاك الأمان، هاك اللي نقوله نحن هاك الحاجة اللي فقدها شوية البرة ما تديده ولقاها. نحن نتعامله معاهم الحقيقة كولدين من العمل الكل، الإطار الكل. ريتشي في مركب بعرادة تلقيها من معلتها من برا، من الحارس البرا للي ندخلوا للمطبخ، للي ندخلوا للإداريين، للي ندخلوا للإطار التنشيطي، للمدير الكلنا. معلتها بلقيش هذا بشي لقيه هذا، فماش معناه الكلنا نخدمه كأسرة، معلتها يكملوا في بعضنا. أنا عن نفسي معلتها في الجانب البيداغوجي وفي التمشي بتاعي البيداغوجي قسموا وقتنا، قطر وقتنا لك صغيرة ذيك. يلزمك تنحي من يدك باش تسمعوا، تنحي من وقتك باش تشوف عينيك، باش تشوف وقته باش تستثمر. هيك هيك لا قدر الله يبدا عنده انكسار جانب النفسي والإحاطة النفسيه هي الاولى. يلزمك ديما فايقه بعينيك، فايقه لحركاته، لسكناته، للغش، لكن الانفعالات نتاعو تبوبها بشوي، معناتها تتفاعل معاها بشوي. ريتي انا نرجع لكلمة الام تكرار، هو نرجع لكلمة الام كيما ما تشوف امها صغير. احنا اميت لهنا، انت راك ولدي جاي لهنا باش انا نحميك ونكون معاك ونشد بيدك. ما انتش تقرا نوفرك اليات القرايه، انت باش تلعب نلعبوا، انت باش تخدم نخدموا، انت باش تعمل مشروع صغرون احنا معاك. والحق وقت وفقنا ربي، حتى المعادلات متاع الإطارة معناتها متاع التلامذة الأخرى معقول جدا وباهي بالكدي. بالنسبة للجانب زادة للإحاطة كم المرة نعملوا تدخل معناتها نفسي عن طريق المندوبية، خاطر احنا ديما نرجعوا للمندوبية متاعنا مشكورة زادة سيدة عايدة نصر اللي هي في كل يوم في كل مجالات تتدخل في كل المجال باش تسألنا على الصغيرات شنو عاملين شنو ناقصين. انت كي تسمع شنو ناقصين تلقى هيك الدعم، تلقى وراك انسوتيا باش انت تقدم وتشد فيهم.
2: برافو، يعطيها الصحة، هو فرحتها كبيرة يعني وفرت لنا الأرقام وفرحانة برشا بالنتائج، وشكرا لها على الدعم وعلى التواصل مع وسائل الإعلام. اليوم عندكم 36 وقت نحكي على المتفوقة ماهي العزيزي. فترة الامتحانات ثم هكا حاجة سبيسيال شوية بالنسبة للمركز، فترة يعني امتحانات وطنية وغيرها، يعني كلكم كيفاش يعني تتعاملوا؟ كنت أحكي لي على العائلة وعلى عمل ليكيب الكل، الفترة كيفاش تعدت وكيفاش استقبلتوا النتائج؟
3: والله بالنسبة للفترة بكي تعرف في فترة الامتحانات ديما تكون مشحونة بك الانفعالات، وقاعدين نتعاملوا مع الصغار بشكل يومي، معناتها نتواصلوا معهم صحيح، خلينا لهم المجال باش ياخذوا معناتها فرصتهم باش يراجعوا هاك المراجعة، الوقت باش يكون كفيل باش ما نقلقوهمش، احنا ديما نتابعوا فيهم خاطر الوزارة وفرت آليات مراجعة عبر الانترنت، وفرت لهم زادة بعض المراجع وبعض الكتب، نتواصلوا مع الأولياء معاهم أكثر للأمانة معناتها، وكي هما يستحقوا تدخل ولا ولا ولا دروس دعم وإلا كتبات وإلا معناتها يستحقونا نحن نكونوا ما بيبنا مفتوح في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان باش نكونوا حاضرين معاهم. كانت فترة عصيبة أما النتائج الحقيقة كانت مبهرة وجميلة.
2: كيف تقابلتوا نتائج البكالوريا في المركز وانتم المجموعة موجودين مع بعضكم؟
3: كانت الأمهات، الحقيقة الأمهات كانوا تعبين على الأخر يستنوا بفارغ الصبر خاطر وخرت هي النتائج متاعهم. كانت فرحة عامرة، فما اللي مستنين منه النتيجة كما ما هي فرحتنا أما متوقعينها هكا الفرحة المنتظرة. عنا زادة هيبة بن خليل معناتها في نفس الشعبة زادة جايبة معدل 12.91 متوقعينها، فما صغار يعطوكك الإشارات متوقعينهم إن شاء الله العاقبة للمزيل، ومعناتها منستنوا منهم في دورة المراقبة نتائج أخرى عندنا معدلات معناتها ما معقولة. سيدة مريم معناتها مريم العرفاوي بنتنا، تقوى حامدي، كلهم متوقعين منهم، واللي مازالوا ان شاء الله نتمنى لهم زاد حظوظ اوفر
2: إن شاء الله.
3: واللي ما سعفوش الحظ في هذا العام ان شاء الله العام الجاي بتدخل مجهودات زاد هو يكون يخلط على الركب نتاع اصدقائه.
2: اي خلينا نسمعوا مهي العزيزي نتعرفوا عليها. مهي صاحبه 1636 في ماده هي شعبه العالميه. مهي الف مبروك، اهلا وسهلا بك، مرحبا مهي العزيزي. خلينا نتعرف عليك شوية وأحكينا على العام كيفاش تعدى، كما كانت تحكي مدام خولة نتائجك كانت طيبة ومنتظر المعدل نتاعك، أما ديما يبقى هيك الانتظار بالنسبة للتلامذة، اللحظات هذوكم يكونوا مهمين جدا. أي مهي خلينا نتعرف عليك.
0: السلامة، أنا مهي عزيزي، نقرأ في ليسي بوعرضة شعبة علوم إعلامية. والله النتيجة كانت متوقعة الحمد لله، تعب من 9 سنين ما مشاش خسارة، يعني كم المؤسس الناجح مدام خولة سي بلال كلهم قايمين معنا بالواجب والحمد لله ديما مقطرين. ماما زادة هي مصدر قوتي، ديما تشجع فيا، ديما معايا، ديما واقفة معايا، كي نسهر تسهر معايا، الأوقات الكل هي بالحق مصدر قوتي مصدر نجاح نتاعي. نحب نشكرها برشا برشا برشا. وخويا زادة محمد عزيز نحب نشكره برشا برشا برشا، ونقول له كنت أسمع فيه راني نحبك برشا برشا، أنت كنت استند في ظهري، وبالحق نشكر عائلتي برشا ونشكر المؤسسة كعائلتي الثانية زادة.
2: اليوم شنو طموحاتك مهي؟
0: والله عندي برشا طموحات نحب ننفذهم، كما نحب نجم نعمل أكاديمي وألا بريبا. ان شاء الله باذن الله ربي يوفقني.
2: تتشاور انت والعائله نتاعك مدام خوله المربيه في الوسط الطبيعي في المركز سينيجا؟
0: فطرتنا برشا يرحم والديها، نحب نشكرها برشا تو في المباشر، وسي بلال بالضيف زيد نحب نشكره برشا ومتواجد معنا تو. عايشك وفي النجاح مدير المؤسسة في نجاح السرجاني، نحب نقدم له تحية شكر كبيرة كبيرة كبيرة برشا.
2: العام كان صعيب مهي في المركز، وفر لكم يعني سبل النجاح بكري شوية، خولة كانت تحكي على الانترنت على غيرها، يعني ثم دروس دعم تتقدم لكم في المركز، يعني ما ثمش فرق كبير بينكم وبين التلامذة الأخرين؟
0: أي بطبيعة موفرين كل شيء، كل ما تحقون موفرين ونعطيهم الصحة.
2: شكرا لك، ألف مبروك مرة أخرى يا مهي، إن شاء الله أشوفك هكا حاجة كبيرة.
0: كبيرة المدام عايدة المندوبة.
2: يا بيه تحية ليها مدام عايدة، كان تقريبا ليكم ديما على امتداد الموسم الدراسي. شكرا لك مهي العزيزي، تحية كبيرة لسيدة خولة البوبكري مربية الوسط الطبيعي في مركب الطفولة أبو عرادة، ألف مبروك للناجحين، بالمناسبة كذلك ألف مبروك للناجحين في قرى الأسواس ومنهم قرية أسواس سلينا، مشكورين جدا، تحية لكل العاملين في مركب الطفولة ببعرادة على هذا التميز والنتائج، ويعني حضوركم اليوم على المستوى الوطني من خلال معدلات عالية 36 بالنسبة لمهاء العزيزي. شكرا لكم، تحية لكل المستمعين في ولاية سريان. نسمع رغم ورجعين.

رجعين نجدو تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية نجي يكون حاضر معنا وأخبار ولاية بيجا. نذكر الحدث اليوم في تونس هو انطلاق مناظرة السيزيام المحاولة للدخول والالتحاق بالأعداديات النموذجية. طقس اليوم الاثنين يتميز بظهور غيوم جزئية بالشمال والوسط وقليل سحب بالجنوب، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيري محليا الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة والبحر هادا إلى قليل الاضطراب حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نجي حاضر معنا 36 دقيقة بعد 10 على موجات إذاعة الكيف.

0: ظروفك غريبة.
1: رجعين مرحبا، 41 دقيقة بعد العشرة، نمشي لسليانة ماهر حاضر. مرحبا بيك ماهر.
2: مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: أخبار ولاية سليانة ماهر؟
2: نبداو بالسوزيام، أكيد الامتحانات الوطنية. سليانة تقريبا 1015 مترشح موزعين على 10 مراكز اختبارات، بالتوفيق لهم الكل أكيد، إن شاء الله بنجاح. الناس كل شفنا سليانة تقريبا متفوقة في عديد الامتحانات البكالوريا الأولى على المستوى الوطني في شعبة العلوم التقنية. المعهد النموذجي كان متميز الحقيقة في هذا العام تاع امتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. ونعرف أهمية الامتحانات القراية بالنسبة للعائلات التونسية. البارح يتوسط حتى 22 من الشهر هذايا مهرجان المسرح والمجتمع من تأثير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة، عديد العروض المسرحية والموسيقية بتكون موجودة. الدورة هذه هي الدورة الخامسة أصبحت عادة في ولاية سليانة، وتقريبا مركز الفنون الدرامية والركحية في كل تقريبا موجود في كل التظاهرات، يساهم بشكل كبير في انتظار انه يتم استكمال بناء المقر اللي باش يكون موجود وحاضر تقريبا مع نهاية السنة هذه، واللي باش يعطي نقلة نوعية ربما ويخفف فضاءات أخرى لممارسة الفعل المسرحي في ولاية سليانة. ارتفاع درجة الحرارة واحنا على فصل الصيف، الحقيقة مشكلة كبيرة بتاع تزود المياه للشرب. سليانة المدينة نعرفوا اللي صارت عديد
3: وقت اللي تعطيه
2: صارت عديد الاجتماعات واللقاءات خاصة لمنطقة سليانة الشمالية لتدعيم الموارد التنموية الموارد المائية بالنسبة لولاية سليانة. نحكيه على بئر عين بابوش مكرر، جلسات متكررة متواصلة، إن شاء الله في القريب العاجل حسب ما شفنا من السلطة الجهوية أنه باش يتم استغلال هالبئرة زي ورصه بشبكة ولاية مدينة سليانة، لأنه اليوم عديد الأحياء تعاني إما من ضعف تدفق المياه أو حتى انقطاعات متكررة لمياه الشرب. أيضا فنحكيه على مياه الشرب في عديد المناطق الريفية خاصة في ولاية سليانة وجنوب الولاية، وين عديد العائلات تلتجأ إلى كراء الخزانات والجرارات، وتوصل حتى قيمة الجرار 120-130 دينار. نعرف التزامات والناس النشاط الفلاحي واللي عنده الأغنام يستهلك برشا ماء، إن شاء الله جد الحلول، لأنه إشكال نحكيه عليه تقريبا كل عام نحكيه على الإشكال زي في علاقة بمياه الشرب، واللي هو إشكال حقيقي في ولاية سليانة. على الرغم شفنا أنه العام كان باهي ممطر، ولكن الموارد المائية ما زالت ضعيفة. نعرف سليانة لما تتزودش من السدود تتزود من الأبار العميقة، وإشكال سنوات الجفاف أثرت بشكل كبير جدا على الأبار العميقة هذه.
1: شان الحلول تتوجد، لأنه بصراحة الإشكال هذا موجود في عديد المدن في الشمال الغربي ماهر.
2: مثلا فما نختم معك أنه لو ساعات مش مشكلة متعلقة بالموارد المائية، فما إجراءات يعني اليوم مثلا عندنا منطقة في معتمدية كسرى أبو عبدالة البئر العميقة موجودة، ولكن كما نقول احنا المحركة والترومبة تقريبا توا عندهم أسبوعين هزوا الترومبة لأنه صار فيها عطب وكانت توا ما جيت، معناها هذه إشكال رمالي هنا التسريع في الإجراءات أو التزامات من ذوي الساحة، لأنه الماء موجود، معناها هذا معناها المشكلة اللي كان يعانوا منه الناس هو الماء موجود. بقات هالمشكلة هذه نتاع اليوم أكثر من 450 عائلة من غير موارد مائية والماء بحذاها، معناها هو الإشكال متعطل على ترامب بعشرين ولا 15 دينار.
1: تصور يعني مشروع كامل يتعمل بالفلوس كذا وشوف باش يتكلف يبقى مرهون في ترامب، يعني
2: مشروع فيت مليار، معناها مشروع فيت مليار في ترامب، جابوا ترامب جديدة نصيصة عشر ساعة عطار هزوا الجديدة وتو ما رجعوا لهم، والناس قاعدة تستنى وتسأل، وحتى احنا حاولنا نتصلوا معناها من السلطات المعنيه خاصه من ذوي السلاح ودائره الموارد المائيه، انا مش نجو انا مش نركبوا انا في اليوم والناس قاعده تتعب الحقيقه راهو مشكل.
1: ونحن اليوم 22 جوان يعني مرهونه في ترومبا خدمه نتاع نصف نهار بر، وهكاك الناس تحلوا عليهم مشكل كبير
2: معناها الحل، لانه راح كل يوم راهو في الشتاء يمكن 50 60 دينار 60 دينار 100 راهو 24 راهو وستير ما تديكش نهارين ثلاثه ويلزمك المال، لانك يعني انت غادي فلاح صغير عندك شويه اغنام عندك التزامات تلقى روحك حاير. وليما نحكيو لو فما من بين التراجع نتاع تربيه الاغنام في ولايه سبيان، وهذه ارقام رسميه موجوده، راهو السبب هو الماء. يعني اليوم الناس ما عادش ما عادش تلقى الماء باش تتعامل مع القطيع نتاعها سواء الاصقار ولا ولا الاغنام نتاعها، وهذا اثر على المتعلم حتى اثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي.
1: ان شاء الله يهديهم ربي ويمشوا يركحوا هال القطعة هذه وناس تتزود بالماء به
2: إن شاء الله.
1: يعطيك صحة ماهر، شكرا لك. هذا ماهر الهماسي مباشرة من سليانة، وصحيح يعني الإشكال أعمق، يعني لو نصرفوا مليارات على مشروع وبعد يبقى مرهون في حاجة صغيرة على الأخر ويتوقفوا عادي هندخلنا للصيف ونمشوا لجويليا. بالك ماهر اليوم اتكلم عن الموضوع تو غدوة يركحوها ترومبا سينوتا وهي تبقى هكاكة، وبعد شهرين أخرين عاودوا نفس الحكاية وماهر يحكينا في نفس الموضوع. أي ناجي، مرحبا بيك.
0: مرحبا بك حنان، ومرحبا بك مستمعي إذاعة الكير.
1: انت امور ما والحكايه هذيك ما عندكش، عندك كان تحسب لينا بالالاف القناطر نتاع القمح والشعير فلاح، امورك هانيه صح ليك. عندك شهر وانت تحكي على الصابه ما
0: انا نحكي بشي على خاطر بيجي معروفه حنان
1: إيه
0: الحبوب نعرفه إيه الاضافه اللي عندي فلاحه مش فلاح كبير حنان
1: إيه مستثمر وكهو يعني
0: ان شاء الله الناس ان شاء الله تقدر تلم الصابة في
1: ان شاء الله وبقل اضرار
0: شوية حنان على موسم الحصاد في بيجا. ارقام بيجا تحت المرتبة الاولى تقريبا تواد جوز 800,000 قنطار، وهذا رقم به حنان الحقيقة في موسم استثنائي سنين ان شاء الله حسب الارقام ان شاء الله خير من العام اللي فات حنان متوقعين بطبيعة عملية الحصاد متواصلة، وان شاء الله ربي يسرك يد حنان لانه اليوم مطلوب كونه يسرعوا زيادة يكملوا البيستات معناها مسح المسالك الريفية. عارفوا حنان البارح بركة كان فما تسجيل بعض الحرائق في معناها في نفذ البارح 15 نكتار تقريبا بين الحبوب وبين المعشاب مختلفة تقريبا تحرقوا البارح حنان. إن شاء الله ربي يسر أكيد، درجة الحرارة مرتفعة، الفلاح قاعد يلم بالصابة نتاعه ولابد وحسب التوصيات يرد باله زيادة من الماكنة الفلاحية اللي في كل مرة تسبب في الحرائق، وبالطبيعة والتحذيرات اللي سبقتها كانت فما أيام تحسيسية باش الناس ترد بالها، وبالطبيعة إن شاء الله يتقبل للموسم في بيجة توك تقريبا 25% حنين مازالوا 75% تقريبا رقم كبير. تحديات كبيرة إن شاء الله ربي يستر، وإن شاء الله الناس لأن يعني أمن الغذائي مهم برشا باش الكل تقريبا كل قنطار عنده وزنه وكل حبة قمح عندها وزنها. بيجا معروفة بنتاجها للحبوب على المستوى الوطني تقريبا حنان كما ذكرت موسم الحبوب انطلق، وكان عندنا مهرجان دخلت من البارح مهرجان القمح اللي تقريبا عفوا تقريبا على 3 أيام كان فيه الندوات الفكرية حول الفلاحة الذكية، ندوة مهمة وحضرها خبراء، وكذلك عديد الأنشطة الأخرى المصاحبة تقريبا في علاقة بمادة القمح. حبيت نختم حنان عفوا بالامتحان السجيام اللي هو انطلق اليوم في بيجا تقريبا بيجا شمالية، كان تم الافتتاح اللي يشاركوا فيه تقريبا 1492 موزعين على 10 مراكز امتحان، واثنين على 125 ان شاء الله في ظروف حسب المندوب الجهوي والتربية ببيجا تحذيرات معناها للامتحان هذا مشيت بالباي، وان شاء الله يتعدى الامتحان في انتظار الامتحان نتاع الامتحان المراقبه للبكالوريا اللي ان شاء الله يتعدى معناها ويكون فما نتائج باهيه وتفرح عديد العائلات اللي تستنى وتاجلت هذايا، بالعكس هذايا يزيدهم دفعه باش يحضروا باش يعديوا الامتحان نتاعهم. لنعرف اعلى معدل حنان على المستوى الجهوي في بيجا 19 اللي هي تلميذه بطبيعه فليتي بيلوت اللي جابت 19 ان شاء الله ربي يوفقها اكيد في مشوارها الدراسي. اعلى معدل هذا حنان على المستوى الجهوي بالطبيعه من جمل تقريبا فما عديد المعدات الاخرى تقريبا الباهيه معناها 18 17 سجلوا معهد نموذجي في بيجا كان حقق نسبة نجاح 100% تقريبا حنان كل عام بالدورة الرئيسية حققوا نسبة نجاح 100%. العاقبة للدورة المراقبة بالنسبة للمؤجلين ان شاء الله ربي يوفقهم. تقريبا حنان هذه ما لدينا اليوم من اخبار في ولايه بيجه.
1: يعطيك الصحه، شكرا ليك. نجي خلولي، هذه اخبار ولايه بيجه. متابعتنا متواصلة تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات. جمعية تونس للسلامة المرورية تطلق حملة عطلة آمنة 2026. هذا معناته جمعية تونس للسلامة المرورية اللي أعلنت عن إطلاق حملتها الوطنية عطلة آمنة تحت هذا الشعار، وتزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية بمختلف جهات الجمهورية. وفدت الجمعية في بلاغ إعلامي أن الحملة تأتي في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات في ظل تواصل الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور. وأشارت أن الإحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 2026 وإلى حدود 20 جوان الجاري أظهرت تسجيل نحو 2090 حادث مرور أسفر عن وفاة 580 شخص وإصابة أكثر من 2730 آخرين. وأكدت أن هذه الأرقام تستوجب تعبئة وطنية شاملة لمواجهة ما وصفته بالمأساة الإنسانية على طرقاتنا في مختلف جهات الجمهورية. وأكدت الجمعية أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل العمومية والأجهزة الأمنية والقضائية والجماعات المحلية ووسائل الأعلام ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا على مستعمل الطريق. وأكدت ودعت كل الأطراف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المدخلين لتحقيق نتائج ملموسة في مجال الوقاية من حوادث الطرقات. ودعت وزارة النقل إلى تفعيل اللجنة الوطنية لمراجعة مجلد الطرقات وإطلاق حوار وطني تشاركي يضم مختلف الهياكل الرسمية والخبراء وممثلي المجتمع المدني بهدف تحديث المنظومة القانونية ومواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز السلامة المرورية. برنامج العطلة الآمنة لسنة 2026 يتضمن سلسلة من الأنشطة الميدانية والتوعوية في مختلف ولايات الجمهورية، من بينها تنظيم حملات تحسيسية بالمناطق السياحية ومحطات الاستخلاص على طرقات السيارة، وتنفيذ أنشطة توعوية بالمهرجانات والتظاهرات الصيفية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة السواق المحترفين حول القيادة المسؤولة والسلوكيات المرورية الآمنة. وتعزم الجمعية إطلاق حملات توعوية رقمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي وتنفيذ مختلف أنشطة الحملة من خلال مكاتبها الجهوية والمحلية بكل ولايات الجمهورية. وجدت جمعية تونس السلامة المرورية دعوتها إلى كافة مستعمل الطريق إلى احترام السرعة القانونية واستعمال حزام الأمان والخوذة الواقية وتجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة حفاظا على الأرواح والممتلكات والحد من حوادث المرور القاتلة. هذا شعار الجمعية جمعية تونس للسلامة المرورية، أوقفوا إرهاب الطرقات وتطلق حملة عطلة آمنة 2026. شكرا لكل المدخلين معنا اليوم، تحية لكل زملائي أمنوا هذا اللقاء، نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: إشهار.
1: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: صباح الخير مستمعينا الكرام، الحادية عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يجتاز 62,450 تلميذا بداية من اليوم الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام لسنة 2026، والتي تتواصل أيام 22، 23، و24 من جوان الجاري. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية، ومن المنتظر أن يتم التصريح بنتائج مناظرة السيزيام يوم 10 جويلية القادم. تؤدي صباح اليوم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري زيارة إلى ولاية الكافة، تفتتح خلالها فضاء التكوين والتسويق بمنطقة الجزة التابعة لمعتمدية تجروينة، وتطلع على مشروع مركبة طفولة بالتويرف. كما تشرف الوزيرة على اختتام اليوم الدراسي حول التوعية بشأن سوء معاملة كبار السن. تنتظم اليوم بالكاف حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف لفائدة التلاميذ مستوى ثانية ثانوي منهات وسنة رابعة ثانوية. يفتتح اليوم بجندوبة موسم تقليع اللفت السكري ومتابعة تقدم عملية الحصاد بالجهة. تشارك غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي بداية من اليوم وحتى 27 من هذا الشهر في فعاليات الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي، وذلك بهدف دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وإرساء شراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. أفادت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجه للطفل بأنه يتم صباح اليوم فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويليا القادم. وأعلنت إدارة المركز أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، وذلك في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الانفتاح بهذه البرامج. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التسريح الجبائية ودفع الأداء عن بعد بأن اليوم الاثنين يمثل آخر أجل قانوني لإيداع التسريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بعد 100 المزمع عقدها اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز منتصف النهار.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من جسور الأمل اللي تنطلق معكم من توا لل 12. هو هذا الموعد الأسبوعي مع المبادرات، المؤسسات، الجمعيات، المنظمات، كل الناس والأطراف اللي تحاول تقدم الخير للغير، وأيضا اللي تحاول تغير في واقع الجهة مهما كان يعني مجال التدخل متاحها. اليوم شتحدثوا على الجمعيات التونسية للقبالة وفن التوليد، من الجمعيات الناشطة جدا وأيضا من الناشطات اللي ديما يعني تدعو إلى حوارات وطنية من شأنها إنها تساهم في دعم القطاع الصحي. باش تعرفوا بالتفاصيل على هذه الجمعية إن شاء الله تكون حاضرة معنا رئيسة الجمعية سيدة سعيدة الفريو، ونتحدث عن الجمعية أيضا وعن الحوار الوطني خاصة في الفترة الأخيرة اللي دعات ليه واللي هم خاصة الولادة المنزلية، العنف التوليدي، مجموعة من المواضيع اللي تثير الجدل في مجال القبالة. باش تحثوا عليها بالتفاصيل وتحثوا على البيان الأخير اللي كانوا أصدروا في هذا الصدد، وأيضا شنو ما مجموعة الإجراءات اللي يدعو لها الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد. مرحبا بكم في الاستماع لدينا ديما على موجات إذاعة الكافة.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا. جسر الأمل اللي معنا اليوم الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد، حضر معنا رئيسة الجمعية سيدة سعيدة الفريو. مرحبا سيدة سعيدة، أهلا وسهلا بك.
1: عيش، مرحبا بكم الناس كلهم، مرحبا بالصفة هذه وبكافة مستمعي إذاعة الكاف.
0: أهلا وسهلا بك. إذن نحن باش نرجعوا بالتفاصيل على الجمعية، وخاصة شنو تحب تعمل في هذا المجال وشنو هي الحاجات اللي تحبها تتغير. نبدأ من البداية، الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد، من الاسم القبالة وحدها فن التوليد وحده، هذا الاختيار في الجمع بين زوز مصطلحات في اسم الجمعية منذ نشأتها سيدة سعيدة، لماذا هذا الاختيار؟
1: بحبالة في بدأ الجمعية معنا تأسست في 22 فيفري 2013، وكان الاسم نتاعها من الأول جمعية قابلات الوطن القبلي. دونك من 2014-2017 وقتها تبدل اسم الجمعية.
0: نعم.
1: تدخلي علاش؟ على خاطر ديما احنا نقدموا في مواضيع مختلفة. ديما معناه المتابعين يقولوا اخي انتم جمعية تونسية، فهمتني؟ بالاخص احنا كنا معنا اسوسياسيون دي ساج فام دو كابون، كانوا يعتقدوا ان الكابون باش موجود في تونس. دونك على هذيك احنا خممنا باش نعطيوا الهويه التونسيه، نقولوا رانا احنا تونس، الجمعيه التونسيه للقباله وفن التوليد. وعلى رؤيه دونك القباله، علاش سميناها القباله وفن التوليد؟ احنا خاطر الرؤيه نتاعنا من الاول دونك بدينا وكملنا نفس المسار مع جمعيه قابلات الوطن القبلي، لكن بالنضج هذاك حطينا الهويه التونسيه وقلنا الجمعيه التونسيه للقباله، ما قلناش للقابلات، فهمتني؟ فمدفايف مدفايفري. دونك احنا اخترنا القباله كنهج، كمفهوم، كثقافه، ماهيش القابلات فقط، لا، القباله الناس كلهم، للمحبي القباله اللي معناه النجم الناس كل يدخلوا معنا في الجمعية، خاطر احنا الخدمات نتاعنا راهي موجهة للأم، للطفل، للأسرة، للمجتمع. نعتني بكل شيء بالمرأة من الناحية الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الإيكولوجية. دونك وفن التوليد، خاطر التوليد هو اصلا فن، ماهوش معناه فن، في فكره، في حكمه، في

0: موش معناها طب فقط، لا احنا نتبعوا من ناحيه الفيزيولوجيه، وقت اللي يلزمنا نتدخل طبيا نخليه هكا شويه كل 10 ولا 20 بالمئة هذيك نتدخلوا طبيا.
1: نعم، هذه الرؤيه العامه اللي قامت عليها الجمعيه منذ نشاتها وتاسيسها، اهداف، مجموعه من الاهداف كنت تحدثت عليها سيده سعيده لتاسيس الجمعيه هذه، كيفاش جسدتوها من خلال البرامج؟
0: هي دونك احنا بدينا معناها عندنا فكره نحبوا نعملوا حاجه فكره جديده.
1: نعم.
0: فكره ما تكلموش عليها الجمعيات الاخرين، فهمتني؟ وفي احنا عندنا الحس الانساني، الحس الحقوقي، انا كقابله ممارسه زاده ما معناها متمرسه في الميدان، ومعناها عندي ربع قرن نخدم
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله عايشك. دونك نحس بالانسان مش نخدم معناها من ناحيه المهم مادام انت لاباس وصغيرك لاباس والباقي ما يهمنيش. دونك داك التجربه والخبره كنحس لا ماهيش هي الامور، نحس في المراه باللي حتى ولدت وكل شيء ماهيش راضيه، تحسها معناها حتى بعديك كي باش ترضع صغيره باش تكون عندها تجربه ايجابيه، لا فهمتني؟ هذيك الحاجه اللي قاعده مقلقتني، علاش يلزمها تكون الم، يلزمها تكون مثالش عدي باش تولد مثالش تتعب راه ونسى كل معناها الافكار هذيك كل يلزمها معناها تتغير. لا، الولاده راهي امل، راهي حاجه معناها سبيريتويال روحيه اخلاقيه جسديه، المراه يلزمها معناها تتعامل بالامور هذيا الكل، فهمتني؟ وتخرج بتجربه ايجابيه اللي نحبوها احنا، تجربه ايجابيه للولاده وتحترم فيها الحقوق نتاعها والكرامه نتاعها، على ذلك نقولوا ولاده بكرامه.
1: نعم.
0: ولاده امنه.
1: يعني حاولتوا توصلوا هذا من خلال حملات تحسيسيه سيده سعيده؟
0: اكيد، معناها تشوف على الباركور نتاعنا كجمعيه معناها بدينا معناها بوقتها معناها 2013 2014، دونك احنا سمينا الاشياء بمسمياتها، ما كناش حتى سوء المعامله وقتها، كانت معناها حتى منظمه الصحه العالميه ما تبنيتش كلمه العنف التوليدي. احنا من وقتها من 2014 قلنا لا، هذا راهو عنف توليدي، على خاطر وقت اللي انت معناها تمارس على المراه ضغوطات ومعناها وما تشاورهاش وما تحترمش الخيارات نتاعها، ونتعاملوا معاها ليس بشراكه وليس ولكن بمعناها كيفاش بسلطه ابويه بمعناها علاقه افقيه، ما يستقيمش الوضع.
1: في هذا الجانب ما خذيتوش يعني كانكم معناها جانب المراه اكثر من القابله، معناها يحسوا حتى القابلات انه فما توجيه بعض التهم لهم، والا لا معناها ما وقعش سوء التفاهم هذايا فيما يتعلق بالحاجات اللي تحبوا توصلوا لها.
0: دونك اكثر اللي كانوا معارضين وما اكثر عباد اللي معناها كيفاش طرحت الموضوع هما زميلتي القابلات ولا المهنيين، كل كيفاش تحكي هكا ديما تغشوا عليا، دونك كنا نحكي في السيمينار الكل لا قالوا ما راهو مش هكاك، راني انا طرحت الموضوع باش نخرجوا الرومان نشوفوا شنو هي الحكايه، روكي نطلعوا للشارع فهمتني، وما لازمناش نهربوا من الحقيقه هذه، وقت تكون اقسام ولاده وقت تكون ولاده فهمت انسيت تقولك رانا مجروحين رانا معناها تخبينا رانا تمارس علينا عنف، موش الفايده راهو انا خرجت لاباس وصغيري لاباس، راني ما خرجتش بتجربه ايجابيه، راني معناها كجرح النفسي هذاك بقى يتبع فيا. دونك ماهوش سهل راهو باش تطرح موضوع كيف هكاك، معناها احنا بيتنا تعرضنا معناها يقول لك مش عنف امام ماذا بينا الجمعية دي كمان نحكيوش عليها، راهي تحكي في حاجات بيزار أو حتى ما بصراحة حتى كي كنت نتصل وقت معناها وسائل الإعلام مش كيما توا قلت لا راهو فك علينا ما نحكيوش عليه الموضوع هذا، وأنا فرحانة توا معناها اللي وصلنا نحكيو معناها على موضوع هذا بصدر رحب فهمتني، ونحبوا معناها نتصنتوا النساء ونتصنتوا المجتمع ونتصنتوا الأسر، على ذلك احنا دعينا للحوار هذا، دعينا للحوار هذا باش نصلحوا باش المرأة اللي توجعت واللي تحس روحها تعنفت وكل شيء تجي مثالش تقول الشهادة نتاعها باش احنا نصلحوا، احنا نصلحوا من رواحنا، وباش هي زادة بنتها ما تمرش عليها الممارسات هذيك، نحبوا نصلحوا
1: احنا. نعم كما قلت انت سيده سعيده، يعني الجمعيه تعرضت هي بيدها الى ضغوطات وربما عدم فهم شنو تحبوا توصلوا. شكون الشركاء اللي دعموكم في الفتره هذيك؟ احنا باش نتحدثوا بالطبيعه على الحوار اللي كنتوا دعيتوا ليه، الحوار الوطني، نتحدثوا ايضا على الاستبيان اللي كنتوا معناها دعيتوا انه الناس تدخل وتجاوب عليه، ولكن خليني نتحدث لهنا على جانب التشاركي. شكون شارك معاكم هذه الفكره ودعمكم وبقى معاكم خلال هذه السنوات؟
0: الحقيقه وللامانه معناها ما عندنا حتى شريك. احنا معناها كقابلات كفريق كجمعيه معناها طرحنا هذا الموضوع ولا نلقى معناها كيفاش يقولوا الاصغاء وكل شيء لكم الحقيقه
1: حتى في جانب معناها القطاع هو بيدو، يعني حتى القابلات تلقوا صعوبه انهم يتقبلوا ربما الفكره اللي جت بها الجمعيه. هل تغيرت الفكره هذه على امتداد السنوات من جانب القابلات نتحدث؟
0: تغيرت تمام، مش بالنسبه وبالكيفيه اللي احنا نحبوها، فهمتني؟ على خاطر انت تشوف المنظومه احنا كيفاش عايشين كيفاش مفكرين. هذه انت قابله معناها قريتها على الولاده معناها كحدث تؤدي معناها سعيد باش تقبل لك في التكوين نتاعها كحدث فيزيولوجي، دونك هذا يلزم تاثير، يلزم معناها مهاره، يلزم تقول لك معناها انا راني لاهيه بها من ناحيه طبيه فقط. نعطيك معناها الكدور في حاجه هذه معناها اللي مهتمه الى خاطر بالمراه من الناحيه النفسيه الاجتماعيه الحقوقيه. دونك حبيت حتى مش ندرس حقوق الانسان. دونك وقت اللي قريت معناها مشيت معناها عملت ماستر في الحوكمه الديمقراطيه وحقوق الانسان، وتحيه معناها الاساتذه نتاعي وزملائي في جوريديك والكمبيوتر قالوا معناها استهجنوا بين ظرفين معناها انت قادره جايه تعمل في حقوق الانسان. وديما معناها ما فيش تحكي انت علاش جيت تقرا معنا انت ما حقوق الانسان اش تعمل بهم كقابله؟ معناها هو ثم ميكونيسونس عدم فهم للخدمه نتاعنا اصلا حتى معناها من مدافعين على حقوق المرأة على حقوق الإنسان. دونك حتى كي يقولوا راني جيت راني أنا نخدم على حاجة اسمها عنف توليدي راني نحب عنف توليدي هي أول مرة نسمع بها وبعديك معناها فهموا معناها الكونسيبت نتاعنا احنا اللي هو موجود على ذلك لازم تضافر وجهود على خاطر أنت كقانونجي وتعمل قانون وأنت ما تعرفش في الدومين شنو اللي صاير ما نجموش نصلحوا. دونك ما نجموش ما أنت تطلع قانون لكن أنا على أرض الواقع ما نجمش نخدم به. على ذلك احنا نتعب الحوار الوطني وفيه الأطراف الكل.
1: نعم احنا باش نتحدثوا عليه بالتفاصيل، نمشيوا النغم وبعد نرجعوا باش نتحدثوا على هذا الحوار يشمل شكون وشنو الحاجات اللي حاب يوصل لها. ابقوا معنا في الاستماع.

0: 11:27 على موجاتنا. مرحبا بكم، زلنا مواصلين مع الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد برئاسة السيدة سعيدة الفري. سيدة سعيدة مرحبا مجددا، ونواصلوا حوارنا. كنا توقفنا عند نقطة الحديث عن الحوار الوطني اللي كنت أعلنت ودعيت لي في بيان يوم الخميس الماضي تقريبا نهار 18 جوان هكا أصدر البيان. اخترت الحديث عن العنف التوليدي، أكيد ربما فما ناس لأول مرة تسمع بهذا المصطلح. سيدة سعيدة، منعرفش كانت شاطرني الرأي إنه هذا المصطلح ما هوش ديرش في الثقافة نتاعنا، ما نعرفوش. فما برشا حاجات وممارسات نشوفها حاجة طبيعية وعادية جدا في بالنسبة للولادة، معناها في المستشفيات هي تصنف تحت العنف التوليدي.
1: هو ما هوش دارس حتى 4 أو 5 سنين، فهمتني؟ حتى معنى لرجال القانون ما يعرفوش ما بعد والمدافعات على حقوق النساء ما يعرفوش ما معنى عنف توليدي. هو من المسكوتة عنها المرأة تحشم، مش تقولك راني أنا حسيت التجربة متاع الولادة متاعي، راني ما خرجت بغصتي، راني الولادة ما عجبتنيش، راني ما فرحتش بصغيري، راني حسيتها حالة مرضية أكثر ما كل البهجة والفرحة اللي جينا صغير. ودعيت احنا الحوار الوطني هذا باش نكونوا راهو جاء الوقت، فهمتني؟ خاطر كما انت قلت استاذة اللي ما يعرفوش، ولات برشا اهتمام من وسائل الاعلام، فهمتني؟ وفي بالهم برشا كيفاش يقولوا معناها كل واحد ويرى الفكره نتاعو من طلعت الحكايه هذه يبز، هل انتم تتبعوا؟ لا لا يبز ولا نتبعوا ولا حتى شيء، رانا احنا من اوائل الناس، فهمتني؟ اللي اشرنا للموضوع خاطر احنا اكثر عباد متهمات القابلات، كنت قابلة راهي تعنف في النساء، فهمتني؟ دونك احنا ماهوش دفاع على الواحد، لا نقولوا لا راهو موجود وراهو حقكم تقولوا عنف، ولكن يجب نحكيوا علاش. راهو انا ما نجمش معناها نمثل الخيارات نتاعك ومثلا على وضعيه الولاده، فهمتني؟ على غالب احنا معناها عندنا بروتوكول المراه تولد على الطاولة متاع الولادة، بينما هذيك وضعية غير فيزيولوجية. معناها هنا يلزم يتبدل المنظومة، يتبدل النظام، تولي معناها علاش احنا نطالبوا باستقلالية المهنة. احنا ليش نحبوا بمرافقة انتي معناها عملية الولادة يلزم تكون معناها قابلة هي الترافق فيك، معناها ما تعرفش 24 ساعة 48 ساعة، دونك شاديك واحد نبدو فاهمين بعضنا نخدموا بشراكة، فهمتني؟ نشوف معناها هي تجربة الولادة راهي فردية، فهمتني؟ ساعات تجيك المرأة بهواجس مخاوف، فهمت؟ كل واحد يش يحكي لها، فهمتني؟ بينما لا ساعات تجي عادية مسكينة في بلد حتى شيء، لكن معناها هاي جارتها هاي سلفتها هاي المرأة اللي في السبيطار، فهمت؟ يعطيها فكرة مغايرة حتى ولو هي جاية معناها متشجعة، والكل تجيك بأفكار، وهذه راهو يقلقنا حتى في الخدمة. حتى كقابلة أنا مغيرت أسميك على عين المكان راني نخسر معناها الجهد متاعي في وقت نورمال، مو وقت يجيني المرأة باش تولد راهي فاهمة ما معنى ولادة، فهمتني؟ ما معنى وضعية ولادة، ما معنى تنفس، ما معنى كي تولد صغيرة نحطه على صدرها، فهمتني؟ كيفاش ترضع رضاعة مبكرة، فهمت؟ احنا هذوما كل نحبوها تكون شريك، اذا كان احنا ما عملناش حاجة تقول راكم شنيا كنحكي لي، علاش ما كلمتونيش، علاش ما حكيتوش معايا، علاش ما شاورتونيش. واحنا ديجارة نحاولوا ويلزمنا مش نحاولوا ما نعملوا اي حاجة لنا بالتفسير متاحة وبالرضا متاحة، وهذا بالقانون والاخلاقيات في تونس بالقانون وحقها باش تعرف وحقها باش توافق وحقها
0: باش تصف. انا طلعت على الاستبيان اللي كنت معناها طلبت انه الناس تدخل وتسجل وتجاوب عليه، يعني مجموعه كبيره من الاجراءات يعني يلزم المراه تتشاور عليها. تفاجات حقيقه انه فما برشا حاجات انها تصير بطريقه طبيعيه، القابله هي اللي تاخذ يعني تاخذ هي الديسيجن، تاخذ هي القرار، لانه في الاخر نتصور انها تشوفه قرار طبي، ولكن حسب الاستبيان فهمت اللي الام يلزمها تكون هي شريك في اتخاذ القرار هذيك وفي اتخاذ الإجراء هذي. معناه كيفاش تفسرون الأسئلة اللي اخترتوهم في الاستبيان هذيك، وأيضا هل تم الإقبال وجاوبت على النساء معناها اقبلوا انهم يجاوبوا على باش خرجتوا معناها بعد الإجابات؟
1: دونك كما قلت لك احنا ركزنا من 2014 ل 2019 بالكدا معنى العنف التوليدي وطلعنا بالاسئله هذوكم، فهمتني؟ بالنسبة للإقبال نتاع النساء ما أقولكش معناها ما الاستبيان هذاك من 2014 معناش حتى 400 معناها مرأة دونك اللي جاوبتنا وكثرتهم احنا حاشتنا راهو خاطر مش لعبت كل متواصلين بالانترنت فهمتني ويجاوبوا احنا حاشتنا فئات كالهشة فئات ضعيفة وهذوكم راهو معناها لازم شو تعملوا
0: صعيب انهم باش يخدموا على الانترنت
1: ان شاء الله توا بالظروف وبهاللي معناها النجم يقولوا تغيرت الظروف على 2026 نجموا نلاقيو حاجة كيف هكا أو نزيدوا عليها وده حاجة سما احنا حكينا على عنف في التوليد ما كل شيء يتطور فهمت دونك حتى عنف في التوليد لو تطور فهمتني عاد في غرف الولادة فقط ولات العنف في التوليد من المرأة من فترة الأمومة معناها وهي انا نجم نقول كان تبعتي حتى في الباجره وعنف مبطن فهمتني وقت اللي تولي معناه استثمار في الامومه استثمار في الولاده ونوليو نقدموا لها حصص تثقيفيه فهمتني بالاستشهاد فهمت هذاك تولي ما عادش وقت اللي انا باش نولي معناها صحيح ندعم الولاده الطبيعيه الرضاعه الطبيعيه وانا مانيش باش معناها المراه تولي كل هذا نرجعوا احنا بصفه فوقيه راك انت ما تعرفش مثلا معناها الرضاعة الطبيعية معناها باش نجيو نستثمر في الرضاعة الطبيعية رضاعة طبيعية في حاجة فطرية باش تولي معناها انت تعمل لها حصص تولي المرأة ما عادش عندها كيفاش ثقة في إمكانياتها راهي حاجة فطرية احنا راهو معناها هذيك حصص رضاعة طبيعية نعملوها تابع الخدمة نتاعنا وكل أما باش تولي حصص على حداه هذيك راهو استثمار في المرأة وراهو استثمار في المال نتاعها وفي الإمكانيات نتاعها أنت نسيتها احنا طبعا معناها باش نعملوا مثلا استشارات أو حاجة معناها النساء 100% نقول 90% راهي قادرة بالفترة متاحة فهمتني ماهوش في أي حاجة أخرى وإحنا معها رضاعة طبيعية حصرية أما باش تجي باش نعملوا معناها معارض ونعملوا أشياء ونجيبوا وكلوا راهو باش نعملوا رضاعة طبيعية راهو غلط وراهو ما يجيش وراهو فيه هذاك استثمار واستغلال للمرأة حتى الرضاعة الطبيعية تجيب دي برودوي معناها ديما نحبوا ندخلوا السلعة لها حقيقة راهي هذه موجودة وهذه احنا معناها ندعيو وزارة الصحة الى لفتة فهمتني للامور هذه خاطر زي انفلات واش بعد 4 أو 5 سنين قولوا لا راهو هذاك غلط راهو كل هاي النزخات ها وتير لي هاي بال بال بال بالفيلات طب انا رضا معناها ما نحبكم شيء هذا بكم شيء طبيعي وانت تجيبي لي ولا راهي هذه باش تساعدك راهو برشا حاجات هنا نطلبوا تدخل من وزاره الصحه راهو بالنسبه للولاده والرضاعه الطبيعيه راهي هذه معناها مواضيع نتاع صحه عامه.
0: موضوع كبير سيده سعيده معناها بالحق يتجاوز القابلات معناها انتم طلبتوا برشا ناس باش تكون متدخله باش نجموا نوصلوا نحقوا الاهداف اللي نحبوا عليها، شكون هم الاطراف اللي ضروري انهم يندمجوا في اطار المقاربه هذه اللي تتحدثوا عليها اللي تشمل الام والطفل يعني قبل الولاده وايضا بعد الولاده؟
1: الاطراف دونك احنا ديما دونك ان شاء الله معناها وزاره الصحه معناها تتمنى وتكون هي المؤطر نتاعنا دونك اكيد هذيك دونك المنظمات المهنيه واهمها معناها الجمعيات المهنيه اهمها القابلات خاطر احنا معناها الخط الاول والقابله مهما كانت هي ديما المرافقه للمراه خاطر مثلا تليفشي معناها التدخل نتاع يكون في 10-20% فهمتني الحاجات المستعصيه دونك المرافقه اهم حاجه هي المرافقه والشراكه باش تكون بين القابلات دونك وحكينا تو الشراكه مع النساء النساء يزن معناها والله معناها كان نحكي لك معناها التيمونياج تقولهم انا ما نجمش نعدي التيمونياج فهمتني معناها تسمعوا حاجات معناها غريبه وتحسوا معناها هذا به دينا احنا راه التيمونياج كي المراه تفرغ قلبها وتجي تحكي باش نصلحوا حتى احنا ساعات ما يكون معناها ممارسات نعتبروها عاديه لكن هي راهي تجرح المراه وديما انا المعادله اقول حط روحك انت في بلاصه المراه وهل تحب يتصرفوا معناها تحب التصرف هذاك يصير عليك ولا لا؟ تو نعرفوا احنا الباهي من الدنيا فهمتني، واكيد بقيه المهنيين دونك في الصحه شركاء المجتمع المدني كما قلنا النساء ما قلنا معناها رجال القانون نعرفوا ما معنى العنف التوليدي، ما معنى حقوق المراه اثناء الولاده، ما معنى معناها سرعانه الولاده، سرعانه معناها الامومه معناها دونك نحبوا زاد الشعركه نتاع الاعلاميين نتاع الصحافه نتاع الرجال، خاطر احنا نحبوا معناها الابوبه والامومه.
0: نعم
1: دونك اعداد الابوه زاد مش اعداد الامومه، ونحبوا معناها التشريع والتنظيم في البلاد نتاعنا يرتقي بحقوق المراه بالاخص في فتره الحمل والرضاعه. ماذا بينا على ستة تحب انت المراه ترضع رضاعه طبيعيه حصريه، ماذا بينا معناها راحت امومه 6 اشهر ومدفوعه الاجر، راهي معناها حاجات هامه هذه.
0: نعم هذا موضوع احنا حابين نركزوا عليه ويهم البيان الأخير، ولكن أيضا تحدثتوا في جملة من المواضيع الأخرى من بينها موضوع الولادة المنزلية، كان البيان دعا إلى الاعتراف بالولادة المنزلية، نتصور أيضا من المواضيع اللي تثير الجدل في القطاع متاعكم إنكم يعني تحبوا هذا الموضوع يكون يعني في إطار تشريعي وقانوني واضح. سيدة سعيدة
1: بالنسبه للولاده المنزليه دونك نحاول معناها كوش مؤمنة ولاده تصير معناها فجائيه راهي قاعده تصير، اما المراه مسكينه تولد وحدها فهمتني ماهيش متاثره، انت قداش المراه تسمع مراه ولدت في تاكسي ولدت في كهرباء ولدت في الشارع فهمتني. دونك احنا الولاده المنزليه ما عندناش في تونس كما نقولوا معناها في انترديت ولا لا لا لا، اما احنا نحبوا في ظل معناها اختيار معناها مكان الولاده ومرافق الولاده ووضعيات الولادة نأسوا نجم توت في السبيطار تجيني صحة صار في دي ميزون دي نسانس ودي جديد معناها نسميهم، أو المرأة إذا كان أمورها واضحة نجم ترتب الولادة نتاعها في المنزل وهذا حق من حقوقها فهمتني. ونزيدك حاجة أخرى ديما نقول ماذا بينا احنا نكونوا السباقين، ما نعرفوش على الظروف وشنو تصير في الدنيا فهمتني. انت مثلا كي جاتنا وباء الكورونا نقول نساء ما تنجمش تخرج فهمتني، كيفاش باش نعمل؟ لازم دوك البلاد المنزليه معناها تؤثر الله لا يقدر تصير معناها مشاكل اكثر في المشاكل المناخيه حروبات الله لا يورينا اي معناها حاجه باش ما يخليش كل مراه فهمتني ابار اللي هي تنظم البلاد نتاعها تحب هذاك في خيار، لكن تولي تعرف اللي سما قابله تنجم تجيها للدار. كانت بكري راهي منظمه في تونس حتى القابله كانت تحت سلطه الوالي تحت سلطه المعتمد تحت سلطه الحرس الى حد الان، معناها انا كي تجيني مراه معناها تستحق مساعدة يزني نعلم على روحي راني ناشية فهمتني باش الدولة تحميك زادة.
0: هل لقيتوا دعم في الإطار هذا فيما يخص الولادة المنزلية؟ لقيتوا شكون آمن بها الفكرة معناها أنه هذه الولادة المنزلية واقع وموجود ويلزمنا احنا نأمنوه بطريقة قانونية منظمة؟
1: فعلا هذا هو اللي احنا نحبه راه في الاطار معناه اختيار والحريات وكل شيء، ماذا بينا نأطروا الولاده المنزليه باش ما تصيرش حتى اشكاليات لينا احنا بالاخص كمهنيات. انا جيني توا مثلا المراه تقول لي هيا راهو عندنا شكون باش يولد ولا راجل وكل شيء وانا ما نمشيش ولا يقدر ولدت وحدها، انا نتحاسب وقتها فهمتني، خاطرني انا ما قدمتش الاغاثه لانسان في وضعيه خطر فهمتني. دونك وكل يزمنا نخطوه في بالنا.
0: هل لقيتوا الدعم معناها في الاتجاه هذايا وفي الجانب هذايا؟ فما شكون دعمكم آمن بفكرتكم وإلا لا إلى حد الآن ما زلتوا معناها في إطار إنكم تفسروا وتقربوا للناس وللأطراف خاصة اللي همها هذا الموضوع؟
1: والله احنا حبينا معناها نبسط الموضوع ونقولوا راه وكيك يزمنا نحضروا رواحنا في الإطار هذايا، يزم معناها وزارة الصحة تدخل معنا في المشاريع هذه كل أصلا احنا ما زلت على مشاكل مع وزارة الصحة كقابلات معناها كسلة مستقل بنفسه، يزمنا التشريع والتنظيم اللازم كما تمليه معناها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للقابلات. دونك هو راه كل شيء ما يتطور في البلاد فهمتني، وما تتطور الخدمات وما تتحدد المسؤولية لا ما يسمى يكون التنظيم والتشريع اللازم. إذا سمى التنظيم والتشريع اللازم راهو من حقك تقول راني أنا وقت اللي مشيت للسبيطار ولا صارت لي كل حاجة تدافع على روحك تقول راه صارت لي اكل غلطه اللي ما كانش صارت معايا. وقلت لي انت محمي كمراه واحنا محميين كمقدمي خدمات.
0: كله مربوط ببعضه يعني كل شيء يلزم يتوفر، والعهده لهنا والمسؤوليه الكبيره تقع على وزاره الصحه في انها تفتح المجال بالنسبه لمكونات المجتمع المدني للحديث في مثل هذه المواضيع. سيده سعيده انتم شو ما تشوفوا؟ تفضل.
1: لحظة، إذا كان سمح لي قصيت عليك.
0: أيه تفضل.
1: إذا كان الدولة والوزارة ما تأثرش فما برشا دخلاء ولا.
0: نعم.
1: إذا كان أنت ما تعملش توا ولا سما معناها مرأة تقول لك أنا راني نو دخلتي مرافقة تولي فهمت لا هي معناها ما مستعرف بها ولا هي حتى شيء، وتقول لك يا خويا أنا نمشي يعني خدمتي في شنو خدمتك أنت؟ تقول لك أنا مرافقة. مرافقة وأنت معناها لك قرية قابلة أو قرية طبيبة أو مهنية معترفة بها. هنا تولي معناها الأمومة دخلت فيها برشا معناها دخلة هذي احنا ما نحبوش، علاش نجيب التنظيم.
0: سيدة سعيدة، تحدثتوا في مواضيع ربما لم يسبقكم إليها أحد في تونس. نتصور تحدثتوا على الولادة إنها ماهيش حدث طبي فقط، هي حدث إنساني اجتماعي، المرأة يلزم تلهو بها قبل ومبعد، ويلزمها تكون فاهمة كل شيء معناها يتعلق بالولادة متاحها، باش تكون التجربة بالنسبة لها حلوة وتبقى في الذاكرة متاحها كحدث مميز. منين استلهمت سيدة سعيدة هذه الأفكار، هذه المبادرات؟ هل إنه فما تجارب في الخارج ألهمتك؟ هل إنه اختيار شخصي إنك تذهب في هذا المسار الصعب معنية، وهو حتى معنية من أهل المهنة متلقيش الدعم اللي تحب عليه؟
1: وهي الحاجات هذه راهي تكون فطرية، أنت كي تبدأ عندك حس إنساني فهمتني، وديما قلت لك راه تحط روحك في بلاصتك المراه هذيك، ولا علاش صار هكاك؟ علاش صارتك الهضره هذيك؟ علاش هكا المراه بكيت؟ علاش هكا المراه مش مريحه؟ فهمتني؟ بديت هكاك نخمم في حاجات لا ما يلزمش تصير، نحط روحي انا في بلاصتها، نحط روحي انا بنتي، علاش اختي؟ علاش ديما حتى معنا الزملاء المهنه نقول بربي فهمتني؟ اعتبروا المرأة أختكم، اعتبرها أمها، بشكون معناها المعاملة نفس الشيء؟ احنا نحب رأي المعاملة تكون نفس الشيء لعبيدكم. دونك بديت بالأفكار هذه كمعنى نحسك الحس الحقوقي الإنساني. دونك وحدي ديما كل شيء راهو يجي بالفطرة، ليش ممكن الحقوق راهي بالفطرة تحس دونك بديت نخمم بعد هيك ونشوف، وطلعت على تجارب معناها من برا فهمت وين قوي وهذه خبو كيفي معناها في بالي معناها يجيني افكار هاو موجود، هاو معناها يتحبسوا على الكرامه وقت معناها الولاده وعلى الامومه الامنه وعلى احترام الحريات والعمل بشراكه، وهاو موجود فهمتني. دونك هذيك معناها خلتني نمشي في التمشي هذايا.
0: نعم. إذا كان قارنا قطاع القبالة في تونس معناها بما كل ما فيه وفي الخارج، ما فيش يختلفوا، فيش يتشابهوا؟
1: والله هو قطاع القبالة معناها إذن الساعة قبل كل شيء نقول وراء قطاع القبالة معناها عريق عرقة البلاد هذه في تونس.
0: نعم.
1: ولا وإحنا راهو قطاع القبالة منظم في تونس بأمر من البي منذ 1888 معناها قبل ما تجي وزارة الصحة، قبل ما تجي معناها أول ما نظمت معناها المملكة التونسية في واقع الحماية نظمت قطاع الصحة وأصدرت معناها الأمر تاع 15 جوان 1888، نظمت المهن الصحية وقالت معناها فن الطب وفن التوليد والصيدلة. هذوك دونك الثلاثي موجود. دونك كي نمشي نجي أنا معناها نقول لك تونس، تونس معناها ديما في الريادة فهمتني، راهو التشريع معناها للقابلة صار حتى من قبل التاريخ هذا ماذا معناها، خاطر معناها القابلة التونسية موجودة للشهادة نتاعها منذ معناها 1864 هذا يمكن راهو أقدم، احنا موجودين في المجلة الجزائرية التونسية منذ 1913 معناها قابلة معناها مسؤولة على أعمالها. زيدك حاجة أخرى، القابلة التونسية راهي قابلة جامعية، راهي أول قابلة تونسية تخرجت من كلية الطب بعد معناها الدكتورة توحيدة بشيخ ثاني معناها امرأة تونسية تخرجت، هي بدرة بن مصطفى قابلة تونسية تخرجت من كلية الطب الجزائر. وأول سلك للقبالة في تونس معناها خاطر كان ثم برشا معناها أو قبيلات مالتيات قبيلات تونسيات قبيلات. جاء ألف أمر 1946 ووحد السلك وأعطى معناها السلك القابلة التونسية بتاريخ 28 سبتمبر 1948 1946 سمحني. دونك أنا كيفاش نقارن راهو احنا معناها عندنا ريادة لكن كي تجي معناها ديما ما نحبش نقول راهو معناها التاريخ نتاعنا في المستقبل لا ثم دير الكيسار ثم مشاكل صارت ثم حتى من ناحية السلك وقع تهنيشه فهمتي وقت اللي يقع التهنيش سلك القابلة تقع تهنيش المرأة راهو كله تبع بعضه. إذا كان أنت تبدأ مع أنت تولي ما عادش عندك استقلالية في المهنة أنت تولي معناها قولهم أنا ما منفذة لأوامر طبية تولي هنا ما عادش معناها باش تلقى نفس التجاوب ونفس الشراكة ونفس الاستقلالية. إذا كان أنت ماكش مستقلة ووقع تهنيشك أكيد معناها حبينا ولا كرهنا راهو باش يتعدى معناها كالتهنيش وهذا اللي قاعدين نراو فيه إن شاء الله الأمور تتحسن. دونك حتى معناها السؤال اسألتني فيه معناها راهو بقدرة ربي لاباس وإن شاء الله معناها إحنا في شراكة مع وزارة الصحة والحقيقة قاعدة معناها تسمع شنو الموجود وإن شاء الله سمع حاجات معناها
0: وهي النقطة المضيئة سيدة سعيدة وهذا تطرقني له في إطار الحديث إنه ولينا نحكيه في هذه المواضيع وليت موجودة قبل ما كانت معناها من المواضيع اللي ربما حتى واحد ما جيل باله إنه يتحدث فيها وإلا ربما طبعنا مع بعض الحاجات ونشوفوا فيها عادية. إنكم تكشفوا الغطاء عن هذه وتفهموا المرأة وهذا مهم جدا. هي في الأخير العلاقة جميلة جدا بين القابلة والمرأة ويعني كنا شاهدين على هذا في عديد المرات معناها تكون القابلة إنسانية بمعنى الكلمة معناها في علاقتها بالمرأة وفي مرافقتها نحب هذا يكون موجود ديما ويكون مؤطر وتكون الحالة عامة باش المرأة تعيش التجربة بمتاحة بطريقة ممتعة. في ظل هذا الاهتمام الإعلامي باللي تتحدثوا فيه بهذه المواضيع المطروحة وأي ايضا في ظل انه احنا عندنا مهنه القبيله نحب نعترفوا بها يعني انتم كنتوا تحدثتوا في جمله من المطالب في هذا الجانب شنو ما المقترحات ربما اللي نجموا نخرجوا منها سيده سعيده في اطار حديثنا اليوم وجمله البيانات والمواضيع هذه الكل اللي طرحناها اليوم شنو ما المقترحات اللي تخرج بها سيده سعيده وتتمنى انها تكون موجوده في تونس في هذا القطاع خلال السنوات المقبله ان شاء الله.
1: والله يقبل كل شيء. انا معناها فرحانه بهذا التخم هذايا ويصير شي تطرح الموضوع ديما معناها قلنا رانا الموضوع راهو كان موجود ونحكيوا عليه لكن توا معناها باهي برشا اذا كان النساء تتشجع وانا فرحانه النساء تتشجع ومعناها وتحكي نسيرش احكي رانا احنا ديما نرجع رانا ماناش ضد بعضنا وديما نرجع ديما نرجع أهم حاجة هي التشريع والتنظيم وقت دي هذيك كل واحد ياخو حقه ونوديو احنا العمل نتاع القابلة والمعناها المرأة ديما عمل بشراكة من نجم معناها نخدم المرافقة والشراكة هي معناها الأساس. دونك ديما نحبوا تجربه امومه امنه ما فيهاش مشاكل لما راه تخرج فرحانه تعاوني خاطر احنا مش كنا شراكه ما نهزش الحمل انا وحدي توا حاليا راك تجي المراه معناها انا نهز الحمل معاها 50% يقول لك انت باش تولد تحط صغيرك في حجرك وانا معناها انت تعب تقول بعد ما تولد داك المراه تقول لكن نسيت تقول بربي تبعوا الكلام تبعوا التوصيات نتاعها راني انا تعبتها فهمتي باش نقول لك بشراكة راني أنا معناها مش نخدم معناها من ناحية الطبية نخدم من ناحية التربية والنفسية والاجتماعية والجسدية خاطر الخدمة نتاعها يلزم معناها جسد جسديا تكون معناها مرتاحة وفكريا دونك وهذا ما ينجم يتحقق صراحة لما معناها تكون معناها الظروف مواتية تكون القانون حاميك وحامي المرأة والخدمات نتاعنا ديما نقولوا راهي خدمات للمرأة وللأسرة وللمجتمع.
0: يا حبذا يتم فتح الباب لهذا الحوار الوطني الشامل اللي كنت دعيتوا له سيدة سعيدة إنه يشمل الأطراف الكل الناس كل تبقى على الطاولة وكل واحد يطرح الفكرة متاعه التفاهم به وإن نخرج هكا باستراتيجية معينة نتفاهم عليها الناس كل ونخدموا بها وتكون الناس كل أجواء آمنة تحس المرأة روحها مرتاحة القابلة أيضا تخدم في أجواء مرتاحة لأن يعني حتى هي معناها عندها جانب كبير من أنها تتعب وعندها زيدة يعني حتى في جانب أنها تتعب في ما ثماش معدات برش حاجات مش متوفرة متوفرة في المستشفيات العمومية وتحاول أنها تنقذ هاك الصغير هذاك بأي طريقة، وأنه يجي للدنيا ويبكي وتفرح أمه وتفرح الناس الكل. هذا معناها بالحق يقع على عاتق القابلة، إنها هي بالحق من الناس من القطاعات الإنسانية القريبة برشا للمرأة. سيدة سعيدة، هو جانب إنساني أكثر منه خدمة. هي نهارتها كي نهارتي تروح من خدمتها مش بتقول أنا كملت 6 سوايع، تقول لي راني ولدت كذا وكذا. بالحق هذه حاجة مزيانة برشا في القطاع نتاعكم،
1: وأقرب أقرب يعني عبد من ناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية. وخدمات القابلة في تونس منذ معناها من 1860 مجانية، فهمتني؟ دونك احنا أقرب للفئات معناها الهشة معناها الزواولة، والخدمات مفتوحة للناس وكل في الإطار هذايا إن شاء الله. معناها من المنبر نتاعكم احنا ناديو معناها وزارة الصحة، معناها اللي إن شاء الله الخدمات نتاعنا في وزارة الصحة تكون بنفس الخدمات والجودة كيما القطاع العام كيما القطاع الخاص. ما نحبوش التمييز، ووقتها المرأة والأسرة تختار هي فين تحب تمشي.
0: نعم، شكرا ليك سيدة سعيدة، يعطيك الصحة. كنا فرحانين برشا بهذا الحوار اللي طرقنا فيه إلى برشا مفاهيم جديدة، ربما فما نساء أول مرة يسمعوهم. أكيد فما نساء عندهم اطلاع، ولكن نساء أخرين خاصة نتحدث هنا على مناطق داخلية، نتحدث على الشمال الغربي، نتحدث على أرياف، أكيد لأول مرة يتطرقوا ويفهموا اللي رانا أنتم حاسين بهم الأمهات والنساء في فترة الولادة، وراكم حاطينهم في البال وتحاولوا أنكم تعاونوهم من خلال التوعية، من خلال هذه البيانات كل مرة تخرج من الجمعية التونسية للقبالة فن التوليد. ليك كلمة الختام سيدة سعيدة.
1: والله يعطيك الصحة على الاستضافة، وأنا فرحانة معناها اللي معناها موضوع كيف هكا زاد يمس الإعلام، وبالأخص معناها موضوع كيف هكا كي تسمعوا النساء كل مرة احنا قراب منكم، رانا احنا نحبوا خدمات بدون تمييز، رانا نحبوا أمومة آمنة، رانا نحبوا ولادة باحترام، رانا معناها نحبوا نحفظوا لكم الكرامة نتاعكم، وإن شاء الله معناها ندعموا بعضنا ونخدموا بعضنا وتصير مصالحة بلا تخوين. نعم. معناها الماضي هذيك الله غالب، معناها كيما ديما تجارب قلت لي التجربة هذيك راهي ما مشيتش راهي فاشلة، معناها نفكروا الدوسي هذيك ونتصالحوا ونحلوا دوسي جديد، معناها باش نخدموا الناس كل مع بعضنا وأمومة آمنة، وديما نقول أمومة بكرامة ونعقب أبوبة.
0: نعم إن شاء
1: الله. الأب
0: أكيد أكيد هو معناها شريك كبير في أكيد في هذه العملية. دمتم جسر للأمل سيدة سعيدة الفريو، يعطيك الصحة وشكرا ليك، وديما المصافحة معك ثرية جدا، يعطيك الصحة وإن شاء الله موفقة. تحياتنا ليك، لكل من آمن بالأفكار والأهداف اللي تخدم عليها الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد، وإن شاء الله السنوات القادمة تحمل تحقيق لكل ما تحدث فيه، لأن اللي حكيته لكل أفكار جميلة، مبادرات معناها لأول مرة نسمعهم في تونس، إن شاء الله يتحقوا وإن شاء الله يؤمنوا بهم وزارة الصحة كل الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع وخاصة القابلات من خلال حصص التوعية والتحسيس اللي قاعدين تقوموا بها. إن شاء الله في مصافحة قادمة سيدة سعيدة، وشكرا لك على قبول دعوتنا.
1: بارك
0: الله فيك. إذن كان هذا جسر الأمل اللي حبينا نتحدث عليه اليوم، الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد. هكا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحصة من جسور الأمل، مع أجمل تحياتي وتحيات الفريق العمل. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
0: إشهار
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
3: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء 62,450 تلميذا يجتازون بداية من اليوم الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام لسنة 26 و2000 والتي تتواصل أيام 22 و23 و24 من جوال الجاري ويتنافس المترشحون لمناظرة سيزيام على 3850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية ومن المنتظر أن يتم التصريح بنتائج مناظرة سيزيام يوم 10 من جويلية المقبل. تؤدي اليوم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري زيارة إلى ولاية الكاف تفتتح خلالها فضاء التكوين والتسويق بمنطقة جزة تابعة لمعتمدية تجروين وتطلع على مشروع مركب الطفولة بطويرف كما تشرف الوزيرة على اختتام اليوم الدراسي حول التوعية بشأن سوء معاملة كبار السن. تنتظم اليوم بالكاف حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف لفائدة تلاميذ مستوى ثانية ثانوي منهات وسنة رابعة ثانوي. تسبب الحريق الذي اندلع ليلة الأحد بغابات قريتي الجميعية والمباركية من عمدة أولاد سدرة بمنطقة بابوش التابعة لمعتمدية عين درهم من ولاية جندوبة تسبب في احتراق حوالي 6 هكتارات من غابات الصنوبر والعليق والقندول بالإضافة إلى نفوق عدد من الحيوانات أغنام ودجاج ومعز وتضرر مسكن بصفة جزئية في حصيلة تقديرية أولية وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة وعدد من المتطوعين الذين شاركوا في عملية الإطفاء لصحفي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. أفادت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بأنه يتم صباح اليوم فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويلية المقبل وأعلنت إدارة المركز أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص وذلك في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الانتفاع بهذه البرامج. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن اليوم يمثل آخر أجل قانوني لإداء التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية عن إطلاق حملتها الوطنية عطلة آمنة تحت شعار أوقف إرهاب الطرقات تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية بمختلف جهات البلاد. وأفادت الجمعية في بلاغ إعلامي أن الحملة تأتي في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات في ظل تواصل الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 65 بعد 100 المزمع عقدها اليوم بالعاصمة الأردنية عمان وسيخصص الاجتماع لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية. نهاية الموجز على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف إلى اللقاء.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارمي.
1: عاصمة مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، الموعد يتجدد معكم في برنامج حدث ورأي، موعد الاثنين والربعة كل عادة نطرح فيه المواضيع اللي تهم الشأن الوطني والدولي. أيضا باش نرجع أكيد على موضوع اليوم يهم الشأن الوطني. وخليني ساعة في البداية، اليوم تلاميذة السيزيام يجتازوا المناظرة مناظرة المرور إلى المدارس الإعدادية النموذجية، إن شاء الله بالتوفيق ليهم وإن شاء الله بالنجاح يا ربي. أكيد نهاية الأسبوع خرجت نتائج الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا، وكانت نتائج مشرفة وطيبة خاصة بالنسبة لولاية الشمال الغربي. أيضا إن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين والمتفوقين والمتميزين، إن شاء الله بالنجاح. أيضا باش يجتازوا دورة المراقبة، وحظ أوفر اللي ما حالفهمش الحظ السنين، إن شاء الله العام الجاي يا ربي. مرحبا بكم الناس الكل. أكيد باش يكون عنا تعليق بطبيعة الحال على نتائج الدورة الرئيسية امتحان البكالوريا، باش ننطلقوا به إن شاء الله في قراءة مع الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام. والموضوع الرئيسي اليوم في لقانا نرجع على مشاريع التنمية الجهوية. المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا واللي تم فيه التطرق إلى المشاريع التنموية، المشاريع المعطلة، المخطط التنموي 2026-2030، تم تأكيد على ضرورة المتابعة المراقبة لتنفيذ المشاريع هذه. احنا المجلس الوزاري هو في الحقيقة باش يكون المنطلق بالنسبة لنا، لأنه باش نطرحوا برشا برشا أسئلة. هل إنه اليوم المشاريع هذية سبب التعطيل متاحة البيروقراطية اللي ما زالت موجودة وما زالت متواصلة، واللي هي سبب من, من, من, من الأسباب اليوم في عدم سرعة الإنجاز، أم هل أنه تعود إلى مسائل أخرى تتجاوز ربما حتى مسألة البيروقراطية؟ ولهنا نتحدث على التمويل متاع المشاريع الواقعية في تنفيذ المشاريع هذية، ونتحدث أيضا بالنسبة للمخطط التنموي إلى أي مدى ينجم يكون اليوم نتحدث على فعالية بالنسبة للمخطط التنموي وواقعية. الحقيقة هما مجموعة من الأسئلة وبرشا زوايا باش نطرحوها مع ضيفية الأستاذ نجاح سالم كالعادة اللي رافقني في القراءة والتحليل، أستاذ القانون العام. شكون حاضر معايا اليوم؟ الدكتور وليد اليعقوبي الباحث في الشأن الاقتصادي في المسألة التنموية، هو كان حاضر معايا في مناسبة سابقة وتحدثنا على الكتاب والإصدار متاعه الجديد اللي المتعلق بالتحول الاستراتيجي للتمويل الصغير في تونس، وكنا عرفنا بالكتاب هذية واللي طرح فيه دكتور وليد اليعقوبي مجموعة من الحلول خاصة في التحديات الاقتصادية اللي تعيشها بلادنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف من هنا إن شاء الله حتى الماضي ساعة بعد النغم يكونوا حاضرين معايا ضيوفي، ننطلق إن شاء الله معاهم في الحوار والنقاش. مرحبا بكم في المتابعة والاستماع.

0: شاء الله.
1: مرحبا، شكرا لك استاذ دكتور وليد اليعقوبي، اكيد في مصافحه جديده معنا على موجات راديو الكيف. على السلامه ومرحبا دكتور، اهلا وسهلا بك.
0: على السلامه مدام خير، تحياتي ليك ولكل متابعي اذاعه الكيف وضيفك الكريم.
1: شكرا لك، شكرا على حضورك معنا. احنا في اخر في المصافحه الاولى اللي كانت على موجات راديو الكيف دكتور وليد اليعقوبي، تحدثنا على الاصدار نتاعك التحول الاستراتيجي للتمويل الاصغر في تونس، واهم مجام في الاصدار هذا اليوم. نتحدث كما قلت في المجلس الوزاري اللي كان انعقد مؤخرا، وتطرق للمشاريع التنموية، المخطط التنموي 2026-2030. احنا باش ناخذوا من برشا زوايا الحقيقة، اما خليني في البداية معاكم استاذ نجاح سالم دكتور وليد اليعقوبي، نحب ننطلق معاك استاذ نجاح سالم النتائج الرسمية للدورة الرئيسية للبكالوريا، والحمد لله معناتها ان شاء الله مبروك مرة أخرى لكل المتفوقين الناجحين في هذه الدورة الرئيسية، متميزين أيضا أعلى معدل وطني كان في شعبة الرياضيات للتلميذة ياسمين اليعقوبي اللي هي أصيلة ولاية الكيف، التميز أيضا في ولاية جندوبة وأيضا في ولاية سليانة، ذوما الأوائل على المستوى الوطني في الشعب هذه شعب العلمية. نمشي معك سيد نجاح سالم وخلي لك التعليق، وكأنه الأيامات والزمن يتسارع، معناتها منذ سنة كنا في نفس الموضوع وعلقنا على نتائج الدورة الرئيسية وقتها. أستاذ تفضل. مرحبا.
0: علقنا على نتائج الدورة الرئيسية، نعم، وأثبتنا آنذاك أو تحدثنا آنذاك على أهمية التعليم في المجتمع التونسي.
1: نعم.
0: وأنا أكرر نفس المعلومة وأقول مرة أخرى، إن كان التعليم لا يعني شيء للمجتمع التونسي والعائلات التونسية، لماذا تفرح العائلات التونسية من بعيد أو من قريب مهما كانت علاقتها اللي تربطها ما بين الشخص ولا التلميذ اللي عدي في الامتحان، لماذا تفرح عند نجاحه؟ هذه الفرحة تدل على أهمية التعليم بشتى أصنافه وشتى مراحله عند العائلة التونسية وعند أقارب الناس المعنيين وحتى عند البعاد. أنا لاحظت أنه بمجرد سماع الزغاريد بالنسبة للناس حتى المارة يفرحون، لأن المجتمع التونسي سيدة خيرة والحمد لله يحب الفرح ويحب النجاح، وإن كانت هنالك العديد من المطبات التي يمكن أن يعيشها ولا يعيشها على أصعدة متعددة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالبكالوريا، أكرر أيضا تلك المعلومة التي سقتها لأبنائنا وبناتنا في الحصة، ربما في حصص فارتة، وأقول لهم أن نراه البكالوريا هذه مرحلة من المراحل في حياتكم الدراسية وفي حياتكم العملية وفي حياتكم عامة، بمعنى أوضح وأدق أن هذه المرحلة تبنوا عليها مراحل أخرى. هذا بالنسبة للناجحين. بالنسبة للي طاحوا كنترول، باش نحكي بلهجة وبالألفاظ متاع أبنائنا وبناتنا، أنتم الأبطال، الكنترولر له ما ينقص من معناتها مستواكم العلمي حتى شيء، وما ينقص من شخصيتكم حتى شيء، وما ينقص في عيون عائلاتكم حتى شيء منكم أنتم، راكم تبقوا أبنائهم وتبقوا أبنائنا. لو كان نجحتوا، وهذا كما أتمناه لهم جميعا بدون استثناء، لو كان نجحتوا مبروك ورب معاكم، وإن ربما لما يحالفكم النجاح إن شاء الله مازلت، وإن كان في العمر بقية مازلت عندكم سنوات قادمة، وإن شاء الله تنجحوا فيها وتكونوا خير من اللي نجحوا السنة هذه. لكن كل ما أتمناه وأتمناه لتلمذتنا وبناتنا وأولادنا أنهم ينجحوا في الكنترول، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما تكونش في حانه في الكنترول ما نتعقب أمامهم. أخيرا سيدة خيرة،
1: نعم،
0: علاقة ب الامتحانات الوطنية، هناك امتحانات أخرى المستوى التعليمي فيها أقل اللي هو النوفيام والسيزيام. مرة أخرى أوصي نفسي وأوصي كل العائلات بربي خفوا عليهم هونوا عليهم بربي خفوا عليهم وهونوا عليهم، ما تخلوش أبنائنا يعيشوا ذلك الضغط اللي يبقى لهم حتى للبكالوريا حتى ما بعد البكالوريا. لأني لاحظت مع الأسف أن هنالك العديد من أبناء يجوني للجامعة وهم منهكون. سيدة خيرة مستمعي ذات الكاف، مبروك مرة أخرى لكل تلمذتنا، مبروك لآل اليعقوبي،
1: نعم،
0: اللي فيهم واحدة حصلت على أحسن معدل في البكالوريا، ومعانا واحد من آل اليعقوبي هو سي وليد اليعقوبي في هذا البرنامج.
1: أي أي أي دكتور وليد اليعقوبي، مرحبا. اي مرحبا دكتور، اكيد باش نخلي لك زاده التفاعل والتعليق، لانه بطبيعه الحال النجاح في البكالوريا عنده نكهته الخاصه، واليوم التميز اصبح معناتها هاني نشوفه تبارك الله في المعادلات وفي الشباب التوانسه اللي اليوم التميز حقيقه في الشعب العلميه. ياسمين الشمال الغربي باش نتحدث، هي ياسمين اليعقوبي الاولى على المستوى الوطني في شعبه الرياضيات 20 واحد، محمد الوردي

0: الثاني الأول على المستوى الوطني في شعبة العلوم التقنية من ولاية سليانة 19.72، رغد العشي الأولى على المستوى الوطني في شعبة الآداب 17.29. خليلك الكلمة دكتور وليد اليعقوبي، أكيد التعليق على النتائج هذه وعلى اليوم التحدي أكيد في منظومة التربية ككل في بلادنا. تفضل دكتور.
1: مشكورة كثيرة وشكرا مرحبا طيب الكلام نازح وشرف للشباب الغربي أن يكون عندنا نتائج متميزة في خاصة على مستوى التعليم، خاصة في الشعب العلمية قدر أسيان برطة مش معناها التقليل من قيمة الشعب الأخرى، لكن هذه حقيقة وهذا واقع وهذا العالم التشاهد أو العلوم هي الأساس وهي المقيم الأساسي للتقدم ورقي الشعوب ولنحضرها معناها خاصة في علاقة بالنوبات التكنولوجية لي سيونس تكنيك وحتى ميديكال وما تبعه. لكن التحدي الأكبر هو كيفية محافظة على الرصيد وكيفية توظيف وخدمة البلاد من ناحية إدماج الشباب في سوق الشغل والمتطلبات التي تنتظرها البوبيلاسيون معناها المواطنين التونسيين من أمثال هؤلاء النخب والفاعلين معناها المتميزين الجنايكات. نتمنى أنه يرسل الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر. للأسف أنا نتبع برشا معناها خاصة في علاقة بالأرقام عجز بالأدب وعجز بالكفاءات يعقوبي أنا سمعتها تحكي معناها
0: أيه.
1: ناوية الطفلة معناها ربي يوجهها خير وربي يسهل فيها معناها في فصاعه الظاهر هي باش تحقق طموحات الذاتية حتى واحد من الجنة منحها بالشيء هذايا من حقها معناها تشوف الفضاء اللي سواداء باش تتطور أكثر وتحقق أكثر معناها نجاعة مسيرتها التربوية. ولكن الأرقام التي أريد أن أشير إليها هي نسبة معناها في علاقة بقطاعي الهندسة مثلا والطب أرقام موسعة وأرقام كبيرة ودلت على شيء تدل على أنه الاقتصاد الوطني غير قادر على استيعاب الفئات هذه المهمة والمخبأة التي تقدم إضافة معناها واضحة في بلدان أخرى، ثم يقع الاختلال معناها في المجال العلمي بين الضفتين معناها الضفة التي بصدد تحقيق نسب نمو مرتفعة ومتقدمة والبلدان التي لا تزال اقتصادياتها تعاني من بطالة تردي مستوى الخدمات.
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق لهم. أكيد هو لمحالة كان باش نتحدث في موضوع اليوم الكفاءات والأدمغة التونسية. الشباب اليوم عاطى بمجرد النجاح يخمم أنه باش يكمل دراسته للبرة وحتى استقطابهم الكفاءات هذوما عاطى في البلدين خاصة الأوروبية واليوم حتى زاد دول الخليج وفي العالم الكل. رأي الكفاءات التونسية موجودة في العالم الكل، لكن اللي يؤسفنا أنه الكفاءات هذية بأدمغة تونسية اللي هما متخرجين جين من المدرسة العمومية التونسية بالنظام التربوي التعليمي معتها في تونس وما تستفدش منهم تونس. هذه الحقيقة رو اللي يحز في أنفسنا. تصور تشاطروني معناتها الرأي. باش نختم في الموضوع هذي لأنه باش نمشي لموضوعنا الرئيسي. أستاذ نجاح حسين كان عندك مضيف تفضل ونمر لموضوعنا الرئيسي. تفضل.
2: نعم هو هذا ما يؤلم أنه ربما تونس تربي وتعشعش وتكبر وينجحوا لكن يخرجوا، لكن هذيك طبيعة الحياة طبعا. وربما هذيك أيضا ما يسمحوا به القانون، ما يسالش ما نقمعوش وليداتنا يحبوا يخرجوا لبرا ما يسالش يخرجوا. أما الرجاء كل الرجاء ما تنسوش تونس. تونس هي اللي كبرتكم هي اللي عشعشتكم وتونس هي اللي خلتكم توصلوا وتتحصوا على تلك المعدلات الرائعة واللي خلتكم تلتحقون ببلاد الإفرنجة وبلاد الإفرنجة راه في الأخر بالكل راهي هي مالوريزمون بورو اللي كونها راهو باش تستفيد منكم. لو كان ما لقاتش فيكم الاستفادة راكم مصيركم أنكم ترجعوا لبلادكم، بمعنى أوضح وأدق أنكم تنجموا تمشوا ولا تروا مصلحكم غادي، لكن راهو في كل الحالات أنا الراء اللي كونوا تونس تبقى تونس تونس تبقى بلادكم تونس تبقى أمكم وتونس هي الأولى بمجهوداتكم وبا ربما ما تتحصلون عليه وإلا ما تأتي به الأيام القادمة من علوم وإلا من خبرات ولا من تجارب وإلا من بحوث اللي يمكن تعملوها. تونس هي الأولى، وهذا هو رأيي. لكن نعم. إن أردتم أن تخرجوا لبرا فلكم ذلك، لأن القانون ما يمنعكمش من ذلك.
0: نعم دكتور وليد اليعقوبي، قلت إنه الاقتصاد التونسي للأسف اليوم غير قادر إنه يستقطب النخب متاعنا الكفاءات هذه، لأنه فما صعوبات اليوم يعاني منها الوضع الاقتصادي، ولعل من بين الارتباطات بالوضع الاقتصادي اليوم وضعف الوضع الاقتصادي هو الضعف التنموي اللي موجود في تونس. ضعف التنموي هذي كيفاش نجمو نعالجوه، كيفاش نجمو نتعاملوا معاه، كيفاش اليوم نجمو نتحدثوا على تنمية بمؤشرات طيبة وواعدة. المجلس الوزاري اللي انعقد بتاريخ 27 جوان تم تخصيصه لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، وبمشاركة كل الولايات ولايات الجمهورية سواء بالحضور وإلا عن بعد صار الاتصال أيضا لمناقشة بطبيعة الحال تقدم تنفيذ المشاريع التنموية. سؤال كبير وموضوع كبير وقت نتحدث عن المشاريع التنموية في تونس وتنفيذها، كيفاش نجمو شخص الوضع دكتور وليد اليعقوبي بالنسبة للمشاريع التنموية اللي عليها برشا حديث فيما يتعلق بالإنجاز وما يتعلق بسرعة الإنجاز واللي يتعلق بالمشاكل اللي تحول دون الالتزام بالأجيال متاع الإنجاز، برشا برشا أسئلة. خليني نبدأ بالسؤال العام، هذية المشاريع التنموية اليوم في بلادنا دكتور وليد اليعقوبي كيفاش نجمو نقيموها، كيفاش نجمو نخزرو لها، كيفاش نجمو نتحدثوا عليها، وشنو ربما العدد اللي نجمو نعطوها على تنفيذ المشاريع التنموية اليوم والاستثمار في الجهات الداخلية خاصة؟ تفضل سي وليد.
3: شكرا أختي خيرة. هي أكبر معضلة تعيق تقدم معناها إنجاز المشاريع هي بدون شك الموارد والنجاعة معناها في الإنجاز. خاصة لما نشوفوا معناها القطاعات الحيوية واللي هي متعلقة خاصة بالبنية التحتية، تشوف أختي خيرة معناها برفوار أو طريق يتحل يبقى معناها ننسوا اكتشبات لشغال متاعه، معناها شيء أسف وشيء حسم. نسبة الإنجاز باعتراف الدولة هذه، باعتراف السلطة، باعتراف الذين تداولوا على المسؤوليات في الوزارات المعنية بموضوع التنمية وإنجاز المشاريع المهمة، وحتى المقاولين اللي يأخذوا في المشاريع في حد ذاتهم عندهم تشكيات وعندهم معناها صعوبات، وهذه حقيقة واقعة ولا يجب القفز عليها أو إنكارها. النسبة التي تتجاوز حدود 30 أو 35% عموما، ولما نتعمق معنا في التشخيص نجد أن الصعوبات مترابطة بالمنظومة التي تحكم في الأصل معناها الهياكل معناها الوزارات والبرامج التي متعلقة بالمصادقة على الميزانيات. كي ناخذ معناها الإكزامبل هيستوريكمون تطورت الميزانية متاع تونس بشكل معناها واضح،
0: أي
3: لا أحد ينكر ذلك، ولكن نسبة الاعتمادات المخصصة للاستثمار وللتنمية في تراجع. نتذكر أنا فور إكزامبل في قبل 2011 مثلا كانت ميزانية المخصصة للتنمية تعادل قرابة 20%، ثم الآن لا تتجاوز حدود 10-11%، بما في ذلك معناها المخطط الجديد الذي يدعو معناها حسب خطوطها العريضة في حدود 12% عموما. كي نقارنوا نحن توا ميزانية 2026 النفقات التي معناها مبوبة أغلبها أجور ماشي، ثم خدمات ديون قرابة 40% أجور، 36% أو 35% في خدمات ديون، 13% في حدود معناها 13% للدعم والتدخلات معناها العاجلة، ولا الاستثمار اللي يتجاوز حدود لو نعملوا عملية حسابية إذا كان نسبة الاستثمار العمومي حجمها في وسط الميزانية في حد ذاتها يعني في حدود 7 مليار دينار تقريبا، إذا كان نعملوا بروجيكسيون سيور 5 ans on peut pas dépasser les 35. alors que اختي العزيزه le programme d'assainissement et d'investissement il nécessite pas moins que pas moins de 120 130 il n'a jamais 160 مليار دينار. اي والموارد هذه منين باش يجيبوها احنا
0: بالضبط؟
3: منين فوالا باش ندخل باش ندخلوا توا في المساله نتاع تعبئه الموارد وتحسين الحوكمه ورفع كفاءه التنفيذ. نحن مشكلتنا وين؟ نعملوا دراسات ممتازه وشعارات ممتازه وعروض
0: نعم
3: مش العروض في علاقه نحكي خاصه بالاهداف ولا اهداف معناها تحسين مستوى العيش والخدمات الأساسية، تعزيز السيادة الغذائية والمائية والطاقية والاقتصادية والتطور الرقمي والابتكار وخلق فرص الشغل وتحسين التنافسية. معناها عناوين ممتازة، عناوين رائعة، معناها كي نسمعوها يا ليت نحققوا منها جزء. وقت نحس معناها الانعكاس المباشر على حياة المواطن وتحس اللي فما معناها اون كريديبيليتي او سونس دو كونكريتيزاسيون دي سي بروجي. رأوا إذا كان نحن المواطن البسيط الذي لا رأى تقدم في الأحياء معناها التي يقتن بها فبالتالي تولي مجرد شعارات هذه لا أكثر ولا أقل. وإذا كان يصير التراكمات نتاع الفشل في إنجاز ولا في التقدم في إنجاز المشاريع وتدخل معناها وميزانية تخلط على ميزانية ومنوال تنموي يخلط على منوال تنموي ومخطط تنموي يخلط على مخطط تنموي وكي تلمهم بعد الخمس سنين ما نجموش يكونوا عملنا معناها حتى لانتير راهو سي بيزار.
0: نعم
3: به
0: به
3: تطلعات ولا احتياجات المواطن معناها في حياته
0: هو المواطن بطبيعه اليوم راهو سي وليد المواطن اليوم ما يصدق الا ما يشوف حاجات ملموسه طبعا. على ارض الواقع موجوده معناتها
3: راهو بعينينا نحن
0: معناها بطبيعه هذه المهم
3: والمسؤوليات اختي خيره والمسؤوليات
0: أنا مش نجوها المسؤوليات والمقاولين أنا مش نجوها لأنه الحقيقة من أبرز النقاط اللي نحب باش نتحدث فيها المسؤوليات وتحميل المسؤوليات واللي يصير لأنه أحنا مثلا هنا في ولاية الكيف رأي الأمطار الأخيرة اللي صارت تقريبا منذ أسبوع وكانت أمطار غزيرة في وقت زمني عطا حايز شفنا الفيديوهات اللي خرجت وشفنا طرقات وشفنا شنو اللي صار وبالحق يعني أنا نحكي في مدينة الكيف على القليل اللي شفته وعينته أنا شخصيا وشفناه
3: والله
0: يعني تضحك الوضعيه اي شفنا راهو معناتها راهي اشغال وشفنا الحفر وشفنا شنو اللي صار. نمشي معاك استاذ نجاح سالم هو من بين هذه المسؤوليات وانت هزيتها مباشره مثال سي وليد خلينا نمشوا المسؤوليات استاذ نجاح سالم التاكيد اللي جاء في المجلس الوزاري على ضروره اعتماد مقاربه جديده في معالجه الملفات تقوم على الاستشراف والاستباق كيفاش هذية بالمتابعة المستمرة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان دون تأخير وأكدت على ضرورة انخراط كل المسؤولين مهما كانت درجة مسؤوليتهم في العمل أدؤوه من أجل مصلحة الشعب التونسي باش يتم تحقيق التطلعات متاعه. نرجعوا للمسؤولية مرة أخرى ونرجعوا للمسؤولين مرة أخرى أستاذ نجاح سالم وإحنا كنا تحدثنا فيه برشا مرات الموضوع هذا والحقيقة يتطلب أنه نعاودوا نطرحوه مرة أخرى لأنه زاد المسؤول اليوم يلزمه يتحمل مسؤوليته. المسؤول اليوم راه مش من دوره يهبط وقت يهبط للميدان باش يتصور لا أعطينا فعل وأعطينا إنجاز. بالحق أنا هذية ديما نقولها الحقيقة يمكن يتغشوا عليا برشا أما نقولها أي صور وقت يكون فما إنجاز تكون فما حاجة ملموسة يشوفها كما قلنا المواطن. أستاذ نجاح سالم تفضل.
2: صحيح هو في حقيقة الأمر رجاك الرجاء دعني أسوق هذه المعلومة في علاقة بمخطط التنمية 29-30 وصل بلغ إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المشروع نتاع مخطط التنمية 26 منذ أيامات حتى ما أكثرش من 5 أيام والمخطط هذا يحتوي على 3 دوكيمون كبار 3 ملفات كبيرة و3 وثائق كبيرة. الوثيقة الأولى متعلقة بالسياسات التنموية والوثيقة الثانية بالتوجهات العامة والأهداف التنموية والوثيقة الثالثة متعلقة بسياسات التنمية المجالية. ما لاحظته من خلال الاطلاع على الأقل أو على الأقل ما بلغني من حيث المبدأ وإلا ليكتورون دياغونالي هذوما أن هنالك العديد من التوجهات الجديدة خاصة في علاقة بالتنمية وإلا السياسات المجالية أنه باش نولوا في تونس نخدموا بما يسمى الإقليم وعندنا 5 أقاليم مكتعات. هذا من ناحية من ناحية ثانية في علاقة بالمسؤوليات هذه تم التنصيص عليه في 3 وثائق هذه الكبيرة اللي هي التوجهات العامة والأهداف التنموية نكرر لمن التحق بنا الآن والسياسات التنموية و3 سياسات التنمية المجالية. مسألة المسؤوليات تم التنصيص عليها في الإشكاليات ولا في التشخيص في كل من هذه الوثائق 3 لكن في الآن نفس كل وثيقة منهم
4: تحتوي على ما يسمى بالأهداف المستقبلية وللاستراتيجيات القادمة. من بين الاستراتيجيات هي تحميل الإدارة أو الوظيفة العمومية والعاملين في الوظيفة العمومية مسؤولياتهم، إلا أنه هذا التحميل ما كانش بك ربما لأنه الوثيقة في حد ذاتها لا تتحمل أن يتم التنصيص فيها على دقائق الأمور، إلا أنه تحميل المسؤوليات للوظيفة العمومية وإلى الموظفين العمومين ما كانش بتلك الدقة شيء نعذر لأنه هي وثيقة توجيهية أون فان دو كونت، لكن هذا ما يمنعش الكون نقوله في علاقة بالمسؤوليات هنالك على الأقل ثلاثة جهات تتحمل مسؤولية. الجهة الأولى التي تتحمل مسؤولية هي الوزارة المعنية بهذه الوثائق وهي وزارة الاقتصاد والتخطيط، فهي من وضعت هذه التوجهات 26-30. إذن هي على الأقل أدبيا سيدة خيرة أدبيا أقول جيدا تتحمل مسؤولية. المسؤولية الثانية هي الحكومة. الحكومة بمعنى أنه كل وزارة عندها مجال معين باش تتدخل فيه، إذن ستتحمل مسؤولية هذا المجال. مثلا السياسة المتعلقة بالتعليم ستتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتفصى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هذه المسؤولية. المسؤولية الثالثة هذه تدخل فيها زوز مجالس اللي هما مجالس نيابية، المجلس النيابي الأول مجلس نواب الشعب، والمجلس النيابي الثاني واللي مجلس وطني والجهات والأقاليم. وإن كنت وهذا رأيي سيدة خيرة وهذا رأيي من خلال قراءة دستور 25 جويلية 2022، ألاحظ أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو كيشابوت، هو اللي يقود، هو اللي عنده ضمان أكثر من مجلس نواب الشعب. وإن كانت الحكومة قد قدمت كلا المجلسين بهالوثائق هذه.
0: نرجع معك مسير الأستاذ نجاح حسين باش توصل فكرتك، لكن مباشرة بعد أذان صلاة الظهر خليكم معايا في المتابعة.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. إذن مستمعينا الكرام نرجع نواصل معكم في لقانا من برنامج حدث ورأي. كما قلت وكما كنتوا تسمعوا معنا واللي يلتحق بنا توا نتحدثوا على المخطط التنموي 2026-2030. نرجع معك أستاذ نجاح سالم. كنت توقفت أنه المشروع وصل من المفروض المجلس النواب باش يتم معناتها النظر فيه في مجموعة من المحاور. نخلي لك تواصل فكرتك لأنه من بعد باش نتحدث على أهمية الواقعية اللي لابد أنه تتوفر في المخطط التنموي. تفضل أستاذ.
1: هو في حقيقة الأمر صحيح وصل لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم, لكن راهو في قراءة للدستور سيدة خيرة بين قوسين فقط وبعجالة. أقول اللي كونه راهو الفصل 84 من الدستور يقول لك تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع مخططات التنمية, وما تحدثش على وجوبية عرضها على مجلس نواب الشعب لأنه المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو المختص رقم واحد في كل ما هو تنمية. والدليل كون الفصل 85 من الدستور 25 جويلية 2022 هو الذي يوكل صلاحية مهمة مراقبة الحكومة في علاقة مخطط التنمية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نرجع لتحمل المسؤوليات. تحمل المسؤوليات جاء على القلب بطريقة غير مباشرة في علاقة بما يسمى بالأهداف الاستراتيجية التي وضعت في المخطط 26-30 واللي كان رو أنا نتصوره في جزء كبير منه كان الحديث متاع المجلس الوزاري مؤخرا, وراو حضور الولايات هذية فيها مسألة أو السبب متاعه هام جدا, لأنه ما يسمى ب التمشي وإلا التنمية المجالية ولا السياسات المجالية ولا سياسة التنمية المجالية كما سميها المشروع هذه تتدخل فيها الأقاليم وتتدخل فيها الجهات, والجهات أو على رأس كل جهة على الأقل مجلس جهة وعلى رأس كل جهة ثم والي. لذلك السبب حضر السادة الولايات 24 في هذا المجلس الوزاري سيدة خيرة.
0: نعم.
1: بمعنى أوضح هذا في تناسق مع المشروع الذي نحن بصدده. في علاقة بالمسؤوليات أيضا راهو في يمكن حوصلته لأن الوقت مزازينات التوجهات الاستراتيجية للمخطط التنمية, وراهو هذا ما يتضربش مع ما تفضل به أستاذي الكريم ومتفضل بها الدكتور وليد العقوبي أيضا أنه عندنا تنمية اجتماعية عادلة, عندنا تنمية مجالية متوازنة, تنمية مجالية متوازنة معناتها ما بينك الخمسة أقاليم التي كنت بصدد الحديث عنها وحضور السادة الولايات أيضا في علاقة بالجهات التي تنتمي لهذه الأقاليم, وتعصير النسيج الاقتصادي تحدث عليه السيد وليد بطريقة غير مباشرة, وتحقيق الأمن الطاقي لأنه ما نجموش نتكلموا على تنمية بدون أمن طاقي اللي يضمن لنا هذا الأمن الطاقي ما يسمى ب وسي وليد أكثر مني تجربة ومختص أكثر مني في هذا لدور الأمن الطاقي في كل ما هو اقتصاد وفي كل ما هو تنمية اقتصادية. أخيرا نجاعة المرفق العام, ولعل نجاعة المرفق العام هي التي تحيلنا بطريقة غير مباشرة إلى تلك المسؤوليات, أي المسؤوليات التي يتحملها السادة والسيدات الموظفين التابعين للدولة السمين وغير السمين في تنفيذ السياسات العامة التي وضعتها الحكومة وخاصة تلك السياسات المنصوص عليها في مخطط التنمية 26-30. ومن بين المسؤوليات هي الإسراع في الإنجاز. أتفق مع سي وليد اليعقوبي في هذا, أتفق مع الأستاذ خير الشارني في هذا أنه هنالك العديد من المشاريع مع الأسف في تونس هي تستاهل 3 شهور, النجم في تونس عادي جدا يشدوه 10 سنين. أنا نتذكر الرومبوان تاع بندحة من اللي بديت نقري في الكلية وأنا ماشي فيه باش ندخل للتروس مثلا تعمل بعد ما يقارب 10 سنين 12 عام لمجرد قنطرة في الوقت اللي في بلدان أخرى قنطرة تتعمل في شهر وفي شهرين وفي 3 شهور ما ينفع. اللي حبيت نقوله لك كونه هنالك العديد من المشاريع وخاصة المشاريع الكبرى تحتاج إلى حوكمة في تنفيذها. سيدة خيرة تفضلي.
0: نعم أكيد باش نحيل الكلمة مباشرة لسي وليد. كان عندك دكتور بطبيعة الحال تعليق في بالنسبة لتحميل المسؤوليات والمتابعة اللي كنا نتحدث فيه, ونمشي معاك من بعدها مباشرة المخطط التنموي الأهمية متاعه والأهمية خاصة في الواقعية متاعه. سي وليد تفضل.
2: شكرا. الإضافة اللي نجم نقدمها في علاقة بالمسألة متاع التوزيع المجالي وهي فرصة جديدة معناها بالنسبة لتونس, والأول مرة الحقيقة معناها تصير معناها في علاقة بالسلطة التشريعية والتنفيذية. ولكن أنا أختلف بعض الشيء مع الأستاذ ناجح في علاقة بلا ديسنتراليزاسيون أني با ريالمون كونكريتيزي بور لو مومون في السنتراليزاسيون معناها دو فينانسمون تبقى ديما راهي عندك لجنة المالية
0: المركزية تحط هنا على
2: طبعا طبعا وزارة المالية الحكومة البرلمان لجنة المالية ديما راهوش نرجعوا غادي الأقاليم ما عندهمش ميزانية خاصة بهم راهو مش واضحين. وبالنسبة للحضور نتاع الولاد سلون لي بيزوا نتاعهم هما باش يديكلار معناها لي نيسيسيتي ولا ديرجونس في الجهات نتاعهم وهذا طبيعي هو يمثل الدولة غادي يمثل السلطة ويمثل معناها مرجع بالنسبة لهم هما لتحديد الخطوط العريضة. ولكن عندما ندخلوا في التنفيذ الفعلي رانا بالضرورة باش نرجع للسنتراليزاسيون ما نسهر بين منها راهو الحقيقة راهو معناها للأسف أنا راهو معناها مع التشريك وفرحت كي سمعت تشريك المجالس المحلية معناها فما لابروش بارتيسيباتيف معناها
0: مقاربة تشاركية
2: دي لاباز معناها هي صحيحة معناها الحكاية راهي كي تكون بمنظور علمي ودراسة معناها واقعية قادرة تتحول إلى معناها مشاريع نباركها نحن لسنا ضد هذا التوجه ولا هذا التمشي بالعكس مع التشريك أكثر ما يمكن من التونسيين في إعداد الخطط وتنفيذها. تبقى المسألة في في في الأولويات.
0: نعم.
2: الأولويات هو تفضل الأستاذ ناجح ديجا بذكر الخطوط العريضة معناها خاصة في علاقة بالسيادة الطاقية والأمن الغذائي والتحول الرقمي وخاصة معناها التنمية الجهوية وتقليص الفوارق. حتى واحد ما ينكر تقليص الفوارق اللي هو ولا معضلة حقيقية والعباد الكل ولا تمتع منها معناها وتحرج أحيانا البعض معناها حتى في التوجه إلى عملها. مختي العزيزة أنا أصلي من الشمال الغربي في كبرت راني نعرف الطب معناها في جندوبة المستشفى الجهوي معناها يجوا مصريين على كيف فما دي تونيزيان يرفوز معناها لافكتاسيون تاعهم في مستشفى في قصرين ولا في جندوبه ريان كو خاطر ولد في المنزة ولا في المنار ولا في النصر ولا الله اعلم بالريتم دو في ولا نيفو دو في اللي تعود به. وهذا معناها نتاسف له معناها تشوف المعضله معناها نتاع الانفراستركتور ونتاع المراكز على الاقل
0: البنيه التحتيه
2: الضروريه لل... اي معضله تسال انت معناها ان جون توا الامنيه نتاعو يهجر علاش؟ على خاطر هو معناها مخه وتركيبته بالعوالم الجديدة معناها كي تشوف معناها الفضاء معناها الرقمنا معناها ولا افتراضي خلى الشباب يعيش في في في في في وهم معناها نتاع لا بارادي اني با اون تونيزي مي بلادنا احسن بلاد في العالم.
0: اي
2: بلادنا رائعة جدا بلادنا كي تشوف انا نعيش توا في الكابون نعيش معناها في منطقة سياحية نشوف اصدقائي ونشوف اصدقاء اصدقائي واللي يجي عاود يرجع واللي يجي وقت معناها باش يعمل لي ريزيرفاسيون معناها انا بحذايا الثروة بحذايا الجنة والعباد تجي تصرف فلوس باش تجي تتفرهد فيها البلاد هذيا ونحن اولادنا يحبوا يهجوا منها معناها سامحني في المصطلح للاسف هذه حقيقة هذايا واقع كل متخرج كل اللي ماهوش متخرج معناها العباد علاش اون نو بو با كري ان موديل économique et financier qui englobe tout et intègre tout.
0: أنا نموذج اقتصادي
2: الإدماج المجالي كيف حكي الأستاذ هو جزء من الحل لتمكين الجهات الداخلية من تحقيق معناها العيش الكريم في في في في في, في المناطق التي ولدوا فيها ونشئوا فيها وتكونوا فيها وترعرعوا فيها. رفع مع بيت توا ديارهم فارغة أختي خيرة يمشوا ريان كوب يشموا الريحة متاع البلاد يخدموا في في في في في الليزون معناها متاع الكوت مي عندهم ديارهم وعندهم أهلهم وعندهم يمشي بشي شم الريحة بشي بيت غادي أنا بيرسونيلمون نعمل هكا برفوا على غالب بابا الله يرحمه توفى معناها بقات الجذور ما نجموش نتخلوا عليها وكي تعمر البلاد راك تحمي بن قردان من الإرهاب كيف ما صار وواجهت للمواطنين وفي القصرين كيف كيف راهو كي تفرغ الجهات هذية راهو يطيح من نسبة النمو ونسبة القدرة على الصمود.
0: هذيك علاش دي وليد أنا نقول اليوم المخطط التنموي وأكيد يحمل رؤية استشرافية وهو نابع معناتها بالعملية التشاركية اللي صارت وسمعنا معناتها الآراء على مستوى المحلي. مهم جدا أنه يكون واقعي المخطط هذية بمعنى أنه يحمل تطلعات الناس أنه يكون قابل للتنفيذ. رو رزيدة اليوم رو سي وليد وسيد نجاح حسين وانتم تعرفوا يعني راي حتى المشاريع التنموية، وإلا ساعات وين ديما نقولها يمكن يعرفون الولادة متاحة تكون مشوهة مش قابلة باش تتنفذ راهو واقعيا. مهم زادة أنه مخطط تنموي يكون يحمل استشراف، ياخذ بعين الاعتبار التغيرات اللي صايرة هذه الكل على مستوى العالم، ياخذ بعين الاعتبار أنه زادة اليوم رو ما نجموش نتحدثوا على استثمار من غير ما نتحدثوا على بنية تحتية يلزمها تكون موجودة، وبالضرورة يلزمها تكون موجودة، لأنه المستثمر اليوم راهو عامل الزمن بالنسبة لي مع تدقيقة بحسابها ثانية بحسابها. هذي زادة مهم أن ناخذوه بعين الاعتبار سي وليد هكا ولا ما نعرفش، راهو هذي لابد أنه يتجسد فعليا ويكون قابل زادة للتنفيذ على أرض الواقع. تفضل سي وليد.
2: كله مربوط بالإرادة أختي العزيزة. أي بالضبط. مربوطة بالدراسات العلمية التي يمكن تحويلها إلى مشاريع حقيقية وملموسة بعيدا عن منطق الشعارات وبيع الأوهام. راني قادر باش نعمل مشروع نعمله 80% دون 10 ولا 5 صور أختي العزيزة، معناها برفوا نحكي على نفس المشروع لمدة 7 أو 8 سنوات، راهو عيب راهو فضيحة راهو.
0: والاعتمادات راهي تبدا موجودة ساعات سي وليد، اليوم كلفته بكذا معناتها مبلغ معين، راهو بعد التأخير اللي يصير نولوا عاجزين باش ننفذوه المشروع. تفضل سي وليد. نحب نتفاعل فقط.
2: هو الغياب التقديري التفصيلي للمسألة المالية في الأعداد والبرمجة والإنجاز للمشاريع سلون لي كالندريي من أكبر النقائص حتى في المشروع هذا في حد ذاته. راهو كي جو نحكوا على النقائص فيه برشا نقائص، راهو إذا كان مش نحكوا معناها في العموميات أوكي، العناوين ممتازة وفيها التشريك وفيها معناها إعطاء أهمية للجهات الداخلية والتقليل من التفاوت الجهوي معناها ودعم المناطق الداخلية اللي المفروض يتحول لها أكثر من 60-70% من البورسنتاج نتاع البيدجي الوي بور لانفستيسمون، بيسكو هما ديجا عايشين الاختلال بطبيعتهم دوبوي اكس تان اختي العزيزه اكثر من 70 سنه ونحن نحكوا في نفس لو ميم ديسكور لو ميم دياغنوستيك اللي ميم اناليز اللي ميم سوليسيون
0: نفس التشخيص ونفس الخطاب ونفس
2: اؤكد ذلك لان المساله متعلقه بترشيد الموارد وتوظيفها لخدمة كرامة المواطن. كل مواطن عنده الحق في التنمية، كل مواطن أي نقطة في الجمهورية راهي مهمة في البلاد هذيا، وكل جهة عندها الثروات نتاعها وعندها الكفاءات نتاعها، وأنت هاك تشوف معناها توا الحمد لله معناها النتائج اللي بتاع أثبتت أن لما تتوفر الظروف أي شاب في أي جهة قادر يبدع وقادر يتميز وقادر يقدم الإضافة وقادر أنه يصنع الثروة ويحمي ويخدم بلاده بالطريقة الأنجع والطريقة العلمية الأنسب. نحن كي نحكو ديما على الشباب يجب إدماج الشباب وتحسيسهم بأهمية الانتماء للوطن والغير على الوطن، ومهما يكون حتى كانت عدنا وتمرمدنا فيه وصار معناها دي ديفيكولتي الفياندرا لجور، أي واحد ياخذ حظه الفياندرا جور. نحن توا مثلا حتى في المرحلة الحالية معناها فما شوية أمل، فما مكافحة الفساد موجودة
0: صحيح،
2: طبعا بيت تحكي على ظلم الله أعلم القضاء عنده يتحمل مسؤوليته، ولكن رأى وين كنا وين أصبحنا أختي شير. رأي كانت شراء الذمام أمام أعين الجميع، رأى كان البيع على الأوهام رأى أمام أعين الجميع وبمباركة الجميع، رأي السلطة في حد ذاتها منها في يوم الأيام معناها أصبحت محل، سمحني في الكلمة معناها محل شبهة. إذا كان أنت تقول معناها أنا أطراف الفساد والسلطة أطراف الفساد ويشكمش حد الفساد، المفروض أعلى هرم السلطة يكون حازم في المسائل هذه في محاربة البيروقراطية، محاربة الفساد معناها بأنواعها وأشكالها والرشوة والمحسوبية والتدخلات بكل أنواعها، باش تبقى توصل الإمكانيات قادرين نعملوا ناس مختصة تقترح حلول وبرامج وكيفية تحويل البرامج إلى معناها أفعال ملموسة.
0: صحيح.
2: والأنجع هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار المفروض لمصلحة تونس. نورمالمون تولي كاسكيت تولي ايدونتيك مفروض، حتى كان فما اختلافات توضع جانب أمام الراية الوطنية والمصلحة الوطنية ومستقبل الوطن ومستقبل الأجيال، يلزم ترفعوا والنخب يلزم تتصالح مع شعبها وتكون واضحة في خطابها وتكون معناها اكسيسيبل معناها تكون عندها الاكسبتاسيون. راه فما نخب عندهم فما حياة شعبية مش يدخلوها، لا يعرفوها، سامحني في كلمة معناها كذبوا عليهم وهك تشوف أنت الساحة كيف كانت وكيف أصبحت، أين القدامى من الفاعلين السياسيين والذين تحملوا مسؤوليات ولم يحترموا هذا الشعب وإرادة هذا الشعب وانتظارات هذا الشعب وتطلعات هذا الشعب.
0: هذا هو لأنه اليوم رو حتى نمشي معاك أستاذ نجاح سالم، والوقت بدا يدهمناها باش ناخذ بعين الاعتبار الوقت. أستاذ نجاح سالم، فما إرادة كما كان يحكي سي وليد أنه اليوم باش نكافحوا الفساد، راو هذه المعضلة الكبيرة البيروقراطية اللي موجودة، راو اليوم حتى تعطيل كيصير بسبب أنه فماش تمويلات، بسبب أنه اليوم المركزية اللي موجودة واللي ساعاتنا نعطلوا بيسأل، لكن زادة فما أسباب أخرى اليوم معناتها وتحدثنا فيها سابقا أنه اليوم داخل الإدارة راي فما مشاكل، هذيك علاش نتحدثوا على أصلاح الإدارة اليوم باش نجمو لانه اليوم التوجيهات بضروره الاسراع والانجاز، لكن الحقيقه نلقاها حاجه اخرى وكانه ناس تخدم ضد الاراده اللي موجوده باش نجمو نصلحوا باش نجمو نسرعوا باش نجم ناس تستفيد معناتها من التنميه ومن حظوظها في التنميه، وناس تخدم وتكون فما مشاريع يعني موجود. اذا للاسف الشديد اللي اليوم نعانوا منه زاده من ناحيه اخرى. استاذ نجاح سالم تفضل. خليك تفاعلي
1: ما تفضلتي به أستاذ خيرة هو موجود في مشروع أقول جيدا مشروع مخطط التنمية 26-30 مشروع مخطط التنمية 26-30 من بين المحاور الموجودة مثلا في السياسات التنموية هي تكريس نجاعة المرفق العام، ومن بين المحاور أيضا الموجودة في التوجهات العامة نجاعة المرفق العام، أي تكررت على الأقل في وثيقتين اثنتين متعلقتين ب 26-30 كمخطط التنمية. هذا واحد. اثنين، تحدثنا في حصص فارطة على الإدارة وتحدثنا في حصص فارطة على البيروقراطية. أنا حبيت نقول اللي كونه راو في علاقة بالإدارة والبيروقراطية، لا أتصور أن الدولة التونسية عندما تقرر إرساء إحداث إنشاء مشروع ما تكونش مرصودة ليه الأموال. المشكلة وين في تونس أن الأموال موجودة والتعطيلات موجودة أيضا، بمعنى أوضح نقرفك الإشكالية اللي أثرتها اللي كان المشروع يتكلف توا بمليار، بعد مدة بحكم التعطيلات بشوية نزوز وثلاثة وذاك ممكن تتحملوا المجموعة الوطنية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية تمت إثارة العديد من المشاكل في علاقة بالتنفيذ متاع المشاريع هذه، من بينها هي الرقابة المراقبة. المشروع متاع المخطط 26-30 أثار مسألة ما يسمى بهياكل الرقابة وضرورة تعصيرها. سيدة خير، إذا تعصير هياكل الرقابة من شأنه أنه يخلي هالمشاريع هذه تتنفذ في وقتها، لكن هذا ما يمنعش لكونه الاستعداد من الأول وبالذات من طرف الهياكل المشرفة على هذه المشاريع يكون علمي، أي أني راني باش نخصص 5 سنوات لهذا المشروع، بمعنى أنه بعد 5 سنوات اللهم تجيش قوة قاهرة أو أمر طارئ، وهذيك حتى قانونيا نجموا نتحدثوا فيه، أن يلزموا يتنفذ في 5 سنوات. مع العلم ومعلومة أخيرة أتوقع في علاقة بالمشاريع الكبرى، عادة المشاريع الكبرى ما يتم إحداثها إنشائها إنجازها في سنوات متعددة، لذلك السبب يتم إسناد كل سنة في كل سنة بموجب قانون المالية جزء من هذه الأموال. إذن يتدخل أيضا مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تحمل جزء من المسؤولية عند ممارسة عملية الرقابة في الإنجاز.
0: ما عادش عندي برشا وقت دكتور وليد اليعقوبي باش نخلي لك كلمه الختام، شنو نجمو عمليا، لانه كيما قلت راهو يظهر تجاوزنا مرحله التشخيص، اليوم مهم ان نقدمه وندخل في مساله الحلول ونشتغل عليها خاصه. تفضل دكتور.
2: اي عايشك يعطيك صحه كثيره. هي اهم المرحله تقتضي ايجاد الحلول الاستعجاليه والاستراتيجية والمستقبلية، معناها في ريا مزير. أنا مرة أخرى أزيد نفسي أختلف قليلا مع الأستاذ سي ناجح في مسألة التمويلات. مش بالضرورة التمويلات راهي ديما موجودة، سامحني، لي بزوان دي فينونسمون تاع ليكونومي تونيزيان إل ديباس بوكو لي كاباسيتي أكتويل بوكو. شاك بروجي، شوف جينا مش نحلوا مشكلة الطاقة وحلنا، جينا مش نحلوا مشكلة الماء وحلنا، معناها شاك فوا ريسورس ما فماش اختي العزيزه كي نعطيك
0: موارد
2: 39 ولا قرابة 36 انتر 36 39 ماشي معناها الفينانسمون تاع ليديت والقيم معناها 40% ماشي للاجور اي شبقى
0: الاجور ولا والقروض
2: اي شوف لي ما يحلولكش مشكله جامي اذا كان تعمل 100% راهو ماشي بروجي واحد اللي هما فاليدي نعطيك بعجاله بعض الارقام في علاقه بالبحث اللي انا على الاقل توصلت في في في في الموضوع نتاع الاصلاحات الهيكليه
0: اي بسرعه سي وليد ما عادش عندي وقت اي
2: نعم. البنية التحتية تفترض على الأقل معناها كلفة تقديرية بين 30 و 35 ألف 30 مليار دينار. الأمن المائي اللي هو معضلة كبيرة واللي أنت تعرف اللي توا نحن معناها عشنا 5 سنين معناها قاهرة متاع الشح المائي وتوا الأمن الغذائي يفترض أنك تعمل محطة تحليل مياه في كل الجهات وكل الولايات وبدون استثناء هذه راهي ما قلش معناها في البريود القادمة على الأقل تتطلب قرابة 20 حتى الأكثر في مليار دينار ديما مليار دينار. الطاقة بالطبيعة والتنمية الجهوية والتعليم التكوين والصحة الرقم وما أدراك ما الرقم اللي هي باش تحد من الفساد وتحد معناها وتعمل
0: نعم أكيد
2: باش ندخلوا شوية موارد الدولة من العباد اللي تهربوا من دفع الضرائب واللي هي جريمة زادة ذكرية ما تسمعش معناتها أنت ما تدفعش معناها حق المفروض عليك معناها وكيلك يدفع.
0: واضح سي وليد نعم واضح سي وليد أي الوقت لا غالب أما إن شاء الله نرجع راهو هو أي
2: والحديث معك أنت
0: عايش
2: يتحمس أكثر
0: بارك الله فيك سي وليد أما إن شاء الله نرجع راهو مثلا مسألة الأمن الغذائي والأمن الطاقي بارك الله فيك عايشك سي وليد شكرا ليك. أنا فقط راني نحب نختم بموضوع يهم برشا موظفين خاصة ويمكن غدوة نتحدث عليه في برنامج الاقتصاد. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تقر وتعلن رسميا أنه بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين تقول تجد نفسها مضطرة لتنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 24 و 25 جوان الجاري يعني بداية من غدوة وبعد غدوة وحتى نهار الخميس يتواصل الإضراب هذية البلاغ اللي أصدرته الجامعة بسبب رفض الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 ورفض تطبيق الفصل 412 من الفقرة الثانية من القانون عدد 41 سنة 2024 من المجلة التجارية على موظفي البنوك. للأسف تتزامن الإضراب هذية مع صرف الأجور العديد من القطاعات للأسف. هذايا اللي نختموا به لقاءنا لليوم في حدث ورأي. شكرا ليك استاذ نجاح سالم شكرا ليك دكتور وليد اليعقوبي ان شاء الله في مناسبات قادمه. زميلنا فوزي العثماني لحظات على راس الساعه ونشرت الاخبار. شكرا صلاح الشيرني ألفة بوعشة زميلنا علي اليونسي زملائنا في الغرفه الرقميه المركزيه تحياتي لكم الناس الكل دمتم في امان الله وحفظوا والى اللقاء.
3: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل

0: الكاف.
1: الواحدة ظهرا هنا على موجة إذاعة كاف. طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشر: انطلاق اختبارات منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية استيزيان بمشاركة أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة. تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدي التجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. افتتاح موسم تقليع اللفت السكري بجندوبة وسط توقعات بزيادة في الانتاج ودعوات إلى مزيد الاهتمام بهذه الزراعة. انطلق 62,450 تلميذا وتلميذة بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات التكريبية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام لسنة 26 و2000 والتي تتواصل إلى 24 من جوان الجاري. ويتنافس المترشحون لمناظرة سيزيام على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها في 10 من جويلية المقبل. وبولاية الكاف يجتاز 1,167 مترشحا ومترشحة مناظرة سيزيام يتوزعون على 12 مركز اختبار كتابي. وقد انطلقت اليوم المناظرة بمعهد فرحات حشاد بمدينة الكاف بمادة العربية في ظروف طيبة وفق المندوب الجهوي للتربية لطفي الفرجاوي.
2: عدد المترشحين اللي تقدموا المناظرة 1167، 1,111 عمومي و56 خاص، يتوزعوا على 12 مركز بالمدينة والمبقية المعتمدين. انطلقت اليوم تحية العلم في المعهد فرحات حشاد حضور السيد الوالي والسيد المعتمد، وكانت الأجواء طيبة، فما أريحية سواء في التعامل، مراقبين متواجدين، الاحتياط متواجد، الأمور تسير بشكل عادي. ترتد على 3 أيام، اليوم يعديوا 200 هي العربية والإنجليزية، وغدوة يعديوا الفرنسية ويعديوا مع الإقابة العلمي، واليوم الثالث هو مخصص للرياضيات. تم تكوين السادة رؤساء المراكز في هذا الجانب قبل انطلاق هذه المناظرة. قمنا مع عملية بيضاء، نتمنى للتلميذ كل التوفيق والنجاح.
1: وبولاية جندوبة شرع اليوم 1,723 مترشحا ومترشحة في اجتياز اختبارات مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام يتوزعون على 8 مراكز اختبار كتابية وفق المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي.
3: ولاية جندوبة انطلقت ب 1,723 مترشحا لاجتياز هذه المناظرة، منهم 175 مترشح عن المدارس الخاصة والبقية القطاع العمومي. 1,723 تلميذ يتوزعون على 8 مراكز اختبارات كتابية، منها 2 في مدينة جندوبة والبقية في معتمدية وادي مليز وغار دماء وفرنانة وعندرام وطبرقة وبوسالم. منذ الحصة الأولى، حصة مادة الامتحان العربية، التحق جميع المترشحون بمراكزهم في ظروف وفي أريحية وفي استعداد تام، خاصة وأن مراكز الاختبارات هي ذاتها التي احتضنت إما امتحان البكالوريا أو امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. هذا يعني أن عناصر النظافة والعناية وتهيئة المركز كانوا في استعداد تام. تمنياتنا لتلاميذنا بالنجاح والتفوق.
1: تولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال زيارتها اليوم إلى ولاية الكاف تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدي التجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. مديرة شؤون المرأة بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حنان البنزرتي تتحدث عن هذا الفضاء في متابعة للزميل رفيق الجسمي.
4: فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بجزة، والفضاء هذية هو يمثل آلية من بين الآليات اللي تعتمدها الوزارة لدعم الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية. فضاء هذية جاء في إطار زاد كيف كيف الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الجهة، توفير مناخ يدعم النساء وتشغيليتهم في ظروف لائقة. كيف كيف هو محطة باش نجمو نرتقيه من إنتاج والتكوين فقط إلى مرحلة التسويق بتمكينهم مختلف الفرص على غرار المشاركة في المعارض وأيضا قريبا التسويق الإلكتروني.
1: هذا وطلعت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة على مشروع مركب طفولة بمعتمد تتويرف، كما تشرف الوزيرة بدار المسنين على اختتام اليوم الدراسي حول التوعية بشأن سوء معاملة كبار السن. انتظمت اليوم حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف في الزراعة والتربية الماشية لفائدة تلاميذ مستويات دراسية مختلفة. منسقة المركز راضية المناعي:
0: أما المركز التكوين المهني الفلاحي مستوى تكوين أساسي مستوى مؤهل التقني المهني في زراعة وإنتاج الأشجار المثمرة، معنيين بهذا التكوين هم التلاميذ مستوى على الأقل سنة ثانية منهي، سنة فوق يعني سنة ثالثة ثانوي وسنة رابعة ثانوي للي ما همش متحصلين على شهادة البكالوريا، خاطر كي تحصلوا على شهادة البكالوريا الولي بتي. والتكوين المستمر موجه لخريجي التكوين العالي بالأساس ولا أقل مستوى اللي هما سنة رابعة ثانوي بكالوريا. ثم اختصاص مسؤول مؤسسة فلاحية في الانتاج النباتي يقرأ أشجار مثمرة مع زراعة خضروات كيف كيف وحديد تصرف، وانتاج حيواني يقرأ تربية أبقار تربية أغنام وتربية نحل كذلك وحديد في التصرف، يتحصل على شهادة رغب الانتصاب للحساب الخاص في آخر التكوين اللي يتخول له الحصول على قروض عقارية وبعض مشاريع فلاحية في الغرض نظرا للامتيازات اللي توفرها الدولة في هذا الإطار.
1: تمكنت صباح اليوم مختلف الأطراف المتداخلة من السيطرة على الحريق الذي نشب ليلة البارحة بغابات قرية ببوش من معتمدية عين درهم، والذي أتى على مساحات هامة من الغطاء الغابي بالجهة. وتسبب هذا الحريق في احتراق حوالي 6 هكتارات من الغابات ونفخ عدد من الحيوانات وتضرر مسكن بصفة جزئية في حصيلة تقديرية أولية، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة وعدد من المتطوعين الذين شاركوا في عملية الأطفاء لصحف وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ووفق ذات المصادر، فقد قامت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بإجلاء عدد من السكان تحسبا لتوسع دائرة الحريق قبل أن تستخدم مروحية عسكرية شاركت في عملية الإطفاء، فيما يواصل عوان الحماية المدنية تعقب الجيوب النارية المشتعلة والمحتمل اشتعالها للسيطرة التامة على الحريق. ومع تسجيل حرائق في المساحات الزراعية والمناطق الغابية بولاية جندوبة خلال هذه الأيام، تتواتر الدعوات إلى تكثيف التدابير الوقائية والحذر واليقظة للحد منها وحماية المتساكنين والمحاصيل الزراعية والغطاء الغابي. هشام الصغيري:
5: يقول رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة شكر الترخاني أنه لابد من تكثيف الجهود بين مختلف الأطراف لحماية الثروة الغابية بالجهة من الحرائق خلال موسم الصيف،
6: خاصة بالمناطق المتاخبة للجبال وبالحوض الغابي. من المفروض التكثيف من حملة التحسيس والقرب من المواطن، العناية أكثر بهذا الجانب حتى نتمكن من الحد والتقليص من الحرائق التي تمثل كل صيف هاجس كبير وخطر كبير على الأهالي والحوض الغابي. عون الغابة هو تقريبا الدرع الأول لحماية الغابة، المواطن عليه التحلي بالمسؤولية، مثلا سيجارة يمكن أن تستسبب في كارثة، أيضا للمواطن إمكانه يكون هو العين الساهرة على حماية الغابة.
5: من جهته أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطف الجمازي أن وضع استراتيجية عمل واضحة من شأنه أن يساهم في حماية المحاصيل الزراعية والغطاء الغابية الذي تضرر كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب الحرائق.
7: الحماية هي مسؤولية الناس الكل بدون استثناء، كل حتى المواطن العام. دور درجات الحرارة معناها المرتفعة لنجم أقل خطأ نجم تكلفنا حاجة كبيرة. الفلاح يلزم هنا يحاول بشي أمن المحصول بتاعه، كلنا مساحات كبيرة وبالتالي لابد هنا حان الوقت نضع خطة استراتيجية في المستقبل باش على الأقل يكون عندنا رؤية وخطة واضحة باش نحدوا من الحرائق.
5: هذا ونذكر أن منطقة ببوش من معتمدية عين درهم قد شهدت ليلة البارحة نشوب حريق أتى على مساحة هامة من الغابات قبل أن تتم السيطرة على النيران ومنع انتشارها صباح اليوم.
1: تشارك غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي بداية من اليوم وحتى 27 من هذا الشهر في فعاليات الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية، وذلك بهدف دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وإرساء الشركات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي شريف اللشناني:
8: هذا معرض كبير في عاصمة الجزائر ويزوروه كل العائلات، وتونس كالعادة متواجدة عن طريق جناح واللي هو يضم حوالي 30 مؤسسة تونسية من مختلف الأنشطة، فرصة باش تتعرف بالإمكانيات نتاع الاقتصاد التونسي في الصناعات المعملية في الصناعات التقليدية وفي مخص السياحة، وهذا ما كنا معناها يخدموا ويصبوا في خانة أنه نقترب أكثر من السوق الجزائرية، نعرف بإمكانياتنا، نفتح أبواب الشراكة، نساهم في بناء اتحاد المغرب العربي الاقتصادي.
1: افتتح اليوم بولاية جندوبة موسم تقليع اللفت السكري وسط توقعات بزيادة في الانتاج ودعوات إلى مزيد الاهتمام بهذه الزراعة، وفقا لرئيس الجمعية التونسية لمزارعي اللفت السكري بجندوبة شرف الدين تواتي.
9: منظومة اللفت السكري في المنطقة السقوية بوهارتما وجودها إجباري وضروري للفلاحة وللتداول الزراعي وللإنتاج السكر وإنتاج الأعلاف بالنسبة للعام السنة، يسمى موسم رائع من ناحية الأمطار ومن ناحية الزراعة ومن ناحية خفت برشا أمراض برشا إشكاليات خفت شوي الحمد لله يا ربي، طال مطر ما استحقناش برشا ما أنا زقيت البتراب مرتين معناها في الأخير خلاص. تقليع اللفت السكري بالآلات ماهيش باليد العام، جاء احنا بدينا تو يوم معناها بدايه تسمى بيا يخدموا بدي شونتيه لوتوموتريس، هذه معناها تنحي وتقلع وتنحي الاورق والوحدات كلها وتصب في الكماين، بدايه حسب ما نشوف احنا تو البدايه باهيه، المعمل البارك ماتريال نتاعو حسنها بالكدي وزاد الات، معناها هذه الزراعه اندستري معناها
1: ضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصد. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن هذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب المجترات نتيجة التغير المفاجئ في النظام الغذائي أو الإفراط في استهلاك الحبوب المتناثرة في الحقول بعد الحصاد، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية حادة وتكاثر بعض الجراثيم المفرزة للسموم داخل الجهاز الهضمي، مما قد يتسبب في حالات نفوق مفاجئة وسريعة. وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن الوقاية من المرض تستوجب بالأساس الاتصال بالطبيب البيطري الخاص المتابع للقطيع من أجل تلقيح المجترات ضد التسمم المعوي قبل توجيهها إلى الرعي في الحصيدة.

0: كوري أتم معنا الكلمة، حيث سجلنا منذ بدايتنا إلى 20 جوان الحالي أكثر من 2100 حادث، انتج عليه 580 قتيل و2730 جريح. الحملة هذه بشكون في 24 ولاية، بشتشهدها خاصة محطات الاستخلاص للطرقات السيارة، المناطق السياحية الكبيرة اللي تشهد كثافة مرورية، مهرجانات والتظاهرات الصيفية، تنظيم العديد من الدورات التكوينية لفائدة السواق المحترفين، وإقامة الملتقى الوطني الأول حول الشباب والعمل التطوعي والسلامة المرورية. الجمعية دعت وزارة النقل إلى وجوب تفعيل اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات، إلى جانب العمل على تسريع إدراج المراقبة الآلية والذكية ومراجعة الإطار القانوني والتشريعي الخاص بالدراجات النارية.
1: مع حلول فصل الصيف تتجه أنظار العائلات التونسية نحو الشواطئ والوجهات السياحية، غير أن ذلك يصطدم بضعف المقدرة الشرائية وتردي الوضعية الاجتماعية والمادية لعدة أسر. فتنتجان والنقل التالي.
2: يشكل فصل الصيف فرصة للكثيرين لأخذ قسط من الراحة والاستجمام وموسم عمل للبعض الآخر.
3: فور لو مومون اللي مازلت مانيش بروغرامي، باش خاطر عندي حاجات تحكم فيا، قراية وخدمة.
4: بالنسبة للعطلة الصيفية بالنسبة لي احنا ما عندناش وقت، نسرقوا شروحنا في نهار من نهارات في الصيف.
5: بالطبيعة ماذا بيا نتفرهد، أما واحد الظروف تولي تحكم فيه، يبجل صغار ويبجل برشا حاجات على أنه باش يمشي صيف.
6: نحب نتفرهد ونحب نحوس أمام مبرمج ليش جيكك
7: كأي مواطن تونسي نستناه وأكيد مبرمجو لها.
2: وأمام غلاء الأسعار يجد المواطن نفسه في موسم للحسابات الدقيقة والميزانية المضغوطة.
3: الكري دائر غالية بارابور للأماكن الأخرى، بتبيع الأماكن الساحلية مش تلقاها غالية أكثر من الأماكن الداخلية. بروغرام ولي لما لها الفلوس وأنا مشي،
5: ما نجمش نوفر الفلوس باش نصيف بها على خاطر ولادي، شهرية واحدة ما نجمش نفضل.
6: كل مرة كيفاش، مرة نكري دار عاملة شقيقة وعندها برشا زيادة باش نتفرهد بها. لاهي الكريم مش غالي برشا باهي. بالنسبة للوت لها عاملين برومويت، نبدا نتبع في البرومويت.
7: بيان سور لازم بيدجي ومصروف كبير اكيد، احنا باش نمشوا نتاع نهار ولا نهارين، واحد يعمل تنفيسه وكاها، الدنيا غالية برشا. ونتشاركوا احنا كفامي معناها كعائلتنا، كل واحد يعطي نصيب اللي كتب، دوب ما جينا كالشهرية ديريكت.
2: بين ايام معدودة يمضيها المواطن مع عائلته في اماكن سياحية، وبين من يتخلى عن الفكرة من الأساس لأسباب مادية، أضحت السياحة الداخلية رفاهية لا يقدر عليها إلا البعض.
1: ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن اليوم الاثنين 22 من جوان الجاري يمثل آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونياً. ودعت الإدارة المطالبين بالأداء إلى عدم انتظار الساعات الأخيرة للقيام بالإجراءات المطلوبة. وتندرج هذه الدعوة في إطار حرص الإدارة العامة للأداءات على تسهيل الامتثال الجبائي وتعزيز استخدام الخدمات الرقمية بما يضمن احترام الآجال القانونية لإداء التصريح وتسديد الأداءات المستوجبة. في أخبار الشرق الأوسط، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة اختتمت بنجاح في سويسرا. وذكر في منشور على منصة إكس جرت المناقشات في أجواء إيجابية وبناء، وأسفرت عن تقدم مشجع بما في ذلك الاتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما. وقال نائب الرئيس الأمريكي اليوم في سويسرا إن تقدما أحرز في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد مع احتمال بدء مناقشات بشأن عملية التفتيش في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي ملي تذكير بأبرز عناوينها: انطلاق اختبارات مناظرة الدخول للمدارس الاعدادية النموذجية سيزيان بمشاركة أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة. تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدة التجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. افتتاح موسم تقليع اللفت السكري بولاية جندوبة وسط توقعات بزيادة في الانتاج ودعوات إلى مزيد الاهتمام بهذه الزراعة. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة، نلتقي في تمام الثانية ظهرا، إلى اللقاء.

تعطيني المواعيد الرياضية على موجات إذاعة الكيف. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. البداية بألعاب القوى، البطولة العربية في الإسماعيلية في القاهرة، 17 ميدالية لتونس منها 6 ذهبيات، والحصيلة كما ذكرت مشرفة جدا، حصيلة النخبة التونسية المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة اللي تحتضنها الإسماعيلية إلى غاية 24 جوان الجاري. 17 ميدالية 6 ذهبيات خلال اليوم الثاني من المنافسات. نذكر أنه أمنة شوشان في سباق الألف متر وعبير زعفوري في القفز الطويل كانوا أهدوا تونس المعدن الذهب، بينما أحرز يحيى بوقرة الميدالية الفضية في سباق الألف متر. وعلى خطاه كذلك نسج زميله ياسين العنيزي لتوج بالميدالية الفضية في 1500 متر موانع. وفي نفس السباق فازت مريم اللاشابي بالميدالية الفضية في صنف الفتيات، وكانت التونسية ياسمين الغويبي توجت في وقت سابق بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز، كما أحرز يوسف أحسن الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز ضمن منافسات البطولة. وكذلك تألق عداء تونس لينا المكني وإريج الحمراني في سباق 80 متر حواجز، وأحرزت لينا المكني على الميدالية الذهبية وإريج الحمراني على الميدالية الفضية. مايا مسلم تحرز الميدالية الفضية في مسابقة القفز الطويل، وكذلك ملك بن زيد في مسابقة دفع الجلة، ومريم الورغي أحرزت كذلك لبارح الميدالية الفضية في سباق 3000 متر لفئة الفتيات تحت 16 عام. نذكر مريم الورغي كانت قطعت المسافة في زمن قدر ب 15 دقيقة و 37 ثانية و 47 جزء من المئة بعد المصرية بسملة ماهر. هذا بالنسبة للمشاركة التونسية في البطولة العربية في الإسماعيلية اللي مازالت متواصلة حتى 24 جوان الجاري. برافو لكل عناصر المنتخب الوطني في مختلف الأصناف. إياد السكوحي ملاكم من مستقبل نفزة هو بطل تونس لرياضة الملاكمة في وزن 90 كيلوغرام. نذكر كذلك دائما مع تتويجات الفرق الشمال الغربي، وبرافو لفريق مستقبل جريسة لكرة القدم النسائية اللي فاز بكأس الرابطة بعد انتصار أمام ترجي جرجيس بركلات الحظ 4-3، ومقابلة انتهت في الوقت القانوني بالتعادل دون أهداف. هذا بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بالجريسة لكرة القدم النسائية. ألف مبروك هذا التتويج، وألف مبروك كذلك النجاحات بالنسبة لهذا الفريق في امتحان البكالوريا. إلى أخبار المونديال، ونذكر بمقابلات هذا اليوم الاثنين 22 جوان 2026. نذكر بالنسبة للمقابلات اللي تلعبوا البارح، وبرافو للمنتخب المصري، المنتخب المصري اللي يحقق إنجاز وانتصار هام من منتخب نيوزيلندا 3-1، ومنتخب إيران تعادل أمام بلجيكا 0-0، تعادل دون أهداف بين منتخب إيران ومنتخب بلجيكا. نذكر البارح منتخب الكافير تعادل 2-2 مع الأوروغواي، ومنتخب العربية السعودية انهزم أمام منتخب إسبانيا 4-0. هذا بالنسبة لكأس العالم على الأراضي المكسيكية الأمريكية وكذلك الكندية. بالنسبة لمقابلات نذكر اليوم الأرجنتين النمسا، فرنسا العراق، غدوة النرويج السنغال، الأردن الجزائر، البرتغال أوزباكستان، ومنتخب إنجلترا يتبارى مع منتخب غانا. هذا بالنسبة للمواعيد المنتظرة بالنسبة لبطولة العالم لكرة القدم. هذه أخبار الرياضة. شهية طيبة للجميع.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم انتوا حتى للثلاثة مع الموسيقى مع كلمتكم زيدة توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: إشهار
2: الكراسي في سنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على المتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
1: إشهار.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل. مازلنا واصلين معكم مشوار اكيد بعد الاغاني الشرقيه وكوكتيل انغام الشرقيه. نمشيو مع ريتم داير اللي اخترناكم فيه كالعاده كوكتيل من الاغاني الغربيه, وكما عودناكم اما يكون حاضر معنا اختيار مع واحد من الاسماء نحكيو عليه شويه ونعديو له كوكتيل, والا يكون هكا كوكتيل منوع. اليوم اخترنا لكم تايلور سويفت في كوكتيل, ان شاء الله ينال عجبكم الناس الكل. بطبيعة نحكيو عليها شوية. تايلور أليسون سويفت هذي اسمها الكامل, هي مغنية وكتبت أغاني بوب ريفي وممثلة ممثلة أمريكية بطبيعة من مواليد 13 ديسمبر 1989. وبالنسبة للموزيكا بتاعها فيها برشا أنواع متاع موزيكا, كيما حاز أسلوبها زيدا سردي في كتابة الأغاني اللي مستمد غالبا من حياتها الشخصية على ثناء نقدي وتغطية إعلامية. تولدت في ويست ريدينغ الواقعة في بنسلفانيا, لكن تقلت لناشفيل في عمر 14 عام. من وقتها أصبحت فنانة موسيقى الريف, ووقعت صفقة لكتابة الأغاني مع شركة كبيرة عام 2004, وعقد مع البيج ماشين ريكوردز في 2005, وهذه كانت انطلاقتها الفعلية مع الموسيقى. 2006 أصدرت أول أغنية منفردة لها بعنوان تيم ماجرو, وبعدها أول ألبوم لها واللي يحمل اسمها اللي اصدر بعده زي استيوانات بلاتينية في أمريكا, وهذا اللي خلاها تترشح لجائزة أفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز غرامي الخمسين. من بعد تولت الألبومات من بينها نحكيه على أغنية منفردة اللي كانت عام 2022 أنتي هيرو, اللي كانت زيدا ناجح برشا وقتها وحقت به زيدا نمبر ديو كبير برشا على اليوتيوب. كيف كيف من الألقاب اللي اخذتها, اخذت لقب شخصية العام في 2023, وهذا كان من في مجلة تايم بعد ما شكلت جولة حفلتها حدث استثنائي في الصناعة الموسيقية, وتكرمت بألقاب كيما فنانة العقد وامرأة العقد. هذه فنانتنا اليوم واختيارنا في ريتم داير, نحكيه على تايلور سويفت.

تحياتنا لكم الناس الكل. هذا كان اختيارنا بالنسبة لليوم في ريتم داير مع تايلور سويفت. من تايلور سويفت نرجع هكا لغاني الشرقية مع إعادة متأكدة باش تنال عجيبكم. هي إعادة للعندليب الأسمر باش نسمعها بصوت وائل جسار في جينا الهوام. لغاني جميلة برشا. نجدوا تحية كل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف انتم زيدا كان تسمعوا فينا أول مرة. مرحبا بكم معنا الناس الكل في بين كلمة ونغمة اللي مازال متواصلة معكم حتى للثلاثة. إذا كان عندكم هكا اقتراحات، إذا كان عندكم حاجة تحبوا توصلوها عن طريق إذاعة الكيف، مرحبا بالناس الكل. عنوان واحد هو باج راديو الكيف. نمشي مع جينا الهوى مع وائل جسارة.

0: الكاف.
1: الثانية ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. انطلق 62,450 تلميذا وتلميذة بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام لسنة 26 و2000، والتي تتواصل إلى غاية 24 من جوان الجارية. ويتنافس المترشحون لمناظرة سيزيام على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 10 من جويلية المقبل. تولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية خلال زيارتها اليوم إلى ولاية الكاف تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدية تجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. كما اطلعت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة على مشروع مركبة طفولة بمعتمدية تويرف. انتظمت اليوم حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف في الزراعة وتربية المشية لفائدة تلاميذ مستويات دراسية مختلفة. افتتح اليوم بولاية جندوبة موسم تقليع اللفت السكري وسط توقعات بزيادة في الانتاج ودعوات إلى مزيد الاهتمام بهذه الزراعة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الراعي في حقول بقايا الحصاد. اقتحم عشرة المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة في مدينة القدس المحتلة بدعم من شرطة الاحتلال الصهيونية. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة اختتمت بنجاح في سويسرا. وذكر في منشور على منصة إكس جرت المناقشات في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن تقدم مشجع بما في ذلك الاتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

تحياتنا لكم الناس الكل من جديد، مرحبا بكل أصدقائنا. توقيتنا ساعتين و14 دقيقة ديما على مرشيد إذاعة الكيف. وصلنا مع بعضنا لسيني كافي. سيني كافي لليوم اخترناكم فيه فيلم بالرينا. بالرينا هو فيلم إثارة وحركة أمريكي، صدر في 2025 من إخراج لين وايزمان وتأليف شاي هاتون، ويعد الفيلم الجزء الخامس في سلسلة أفلام جون ويك، ودور أحداثه بين وقائع فيلم جون ويك الفصل الثالث وبارابيلوم في 2019 وجون ويك الفصل الرابع في 2023. يقوم بطولته كل من أنا دي أرمس وأنجيليكا هيوستون وجابرييل بيرن والاس ريدريك في آخر ظهور لي على الشاشة، ونورمان ريدريس وإيان ماكشين وكيانو ريفز. في الفيلم تسعى إيف ماكرو وهي راقصة بالي، تحولت إلى قاتلة باش تنتقم المسؤولين على وفاة والدها، فتواجه جيش من القتلة. هذه فكرة الفيلم، مغرومين بأفلام الإثارة والأكشن. مدة العرض 125 دقيقة، وبتبيعة باللغة الإنجليزية، فما فيه بتبيعة نسخة اللي فيها المصاحبة لها ديما يكون أكيد الترجمة. هذه بالنسبة لاختيارنا لليوم. نعود نذكركم بالرينا هو فيلم اللي اخترناه لليوم في سيني كافي. من سيني كافي نرجع معكم للجواء الموزيكا ديما على موجة إذاعة الكافة.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. مازلنا واصلين مشوار معكم بطبيعة في بين كلمة ونغمة، ومازال عندكم شوية وقت باش تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف. كان عندكم موزيكا معينة تحبوها تكون موجودة وتتبرمج معنا ولا اقتراح علينا في مختلف الأركان، مرحبا بكم معنا الناس الكل. صابرين اليونسي تقول مساء الورد والياسمين، تحية طيبة ليك أختي مين وكامل الفريق برنامج اللي عامل معك، بالتوفيق للجميع وتحية عطرة المستمعين إذاعة الكيف. تحيتنا ليك يا صابرين. مروان برجة الحويجي يقول أحلى تحية لصوت الشمال إذاعة الكيف، مرحبا بيك أكيد، ومرحبا بكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف، احنا معاكم. وصلنا مع بعضنا الحنين، حنين لليوم، حنين تونسي من عداد زميلنا نجح الورتيني، نسلم عليه برشا ونقول له مبروك مبروك أكيد نجاح ولده في امتحان البكالوريا، وبقيت الزملاء نحيوا زيدا زميلتنا سندس مسعاوي وكمال زديري بمناسبة نجاح بنتهم فاطمة، آسيا رويسي زيدا زميلتنا نحيوها بمناسبة نجاح بنتها، وعادل الخمناسي كيف كيف نقدموا له تحية بمناسبة نجاح ولده. إن شاء الله ألف ألف مبروك لكل الناجحين. نسمع بعضنا كوكتيلنا التونسي مع حنين وراجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل من حنين. نمشي مع بعضنا الترب في ترب ديما كما عودناكم نختاروا فيه مع أغنية وإلا زوز من أغاني زمن الجميل. اليوم محظوظين خاطرش نسمعوا زوز أغاني. الأغنية الأولى باش تكون صوت نسائي مع الفنانة نجاة الصغيرة. نسمعوها مع بعضنا وراجعينا.

تحياتنا ليكم من الناس الكل، اكيد حبينا ومستمعينا الكل. هذا كان الجزء الاولاني من ترب لليوم. الجزء الثاني حبيناه يكون مع العندليب الاسمر في نغم جميل برشا، مقطع من رساله من تحت الماء، اخر اختياراتنا بالنسبه مشوارنا معكم لليوم في بين كلمه ونغمه. لقاء اكيد يتجدد غدوه في نفس التوقيت مع باقه اخرى من الانغام اللي ناخذوا فيها اكيد بعين الاعتبار زاد اقتراحاتكم اللي ديما توصلنا في باج راديو كيف. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية وين ما انتم موجودين. هذا كان لقاءنا معكم، اكيد كيبا كامل تسلم عليكم الناس الكل. اصلاح في التكنيك، هاجر في مراقبة البث من غرفة فنية مركزية، كانت معكم ميكروفونيا نيمان حناشي. باي باي.

0: الثالثة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلق 62,450 تلميذا وتلميذة بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام لسنة 2026 لتتواصل إلى غاية 24 من جوان الحالية. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 10 من جوان المقبلة. تولت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال زيارتها اليوم إلى ولاية الكاف تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدي التجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. كما اطلعت وزيرة المرأة على مشروع مركب الطفولة بمعتمدي تطويرف. انتظمت اليوم حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف في الزراعة وتربية الماشية لفائدة تلاميذ مستويات دراسية مختلفة. تسبب الحريق الذي اندلع ليلة البارحة بغابات قريتي جميعية والمباركية من عمادة ولاد سدرة معتمدية منطقة ببوشة التابعة لمعتمدية عند راهم من ولاية جندوبة، تسبب في احتراق حوالي 6 هكتارات من غابات الصنوبر والعليق والجندول بالإضافة إلى نفوق عدد من الحيوانات وتضرر مسكن بصفة جزئية في حصيلة تقديرية أولية وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة وعدد من المتطوعين الذين شاركوا في عملية الأطفاء لصحف وكالة تونس إفريقيا للأنباء. عبر عدد من الفلاحين بمنطقة الخروبة معتمدية قعفر ولاية سليانة عن استيائهم من انتشار ظاهرة التفرقة في حبوب القمح الصلب خلال الموسم الفلاحي الحالي جراء التقلبات المناخية الأخيرة. هذا وطالب عدد من الفلاحين وزارة الفلاحة والمصالح المركزية بديوان الحبوب بمراجعة سلم التعيير واعتماد مقاربة أكثر مرونة بصفة استثنائية خلال الموسم الفلاحي الحالي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرا، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد. حذرت وزارة الفلاحة كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن، وذلك في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومات الفلاحية الوطنية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان الشهر جوان 2026 بداية من اليوم بالنسبة إلى التحويلات البنكية. وأضاف بلاغ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه سيتم بداية من يوم غد صرف جرايات التقاعد لشهر جوان 2026 بالنسبة للتحويلات البريدية. قال رئيس الوزراء الباكستاني اليوم إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد اختتمت بنجاح في سويسرا. هذا وذكر في منشور على منصة إكس جرت المناقشات في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن تقدم مشجع بما في ذلك الاتفاق على خريطة الطريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف

0: مرحبا بكم مستمعينا في مرايا الجهات. هذا اللقاء اللي تعودتوا بيه ديما يجيكم في نفس التوقيت من 3 للأربعة، اللي نهتم فيه بولاية الكيف في كل نقاط في كل يعني القطاعات. واليوم بطبيعة مرايا الجهات تعكس النجاحات الجهة وتعكس كل ما يخص التنمية ولا الثقافة. موسم صيفي إن شاء الله مليء بالأفراح والمسرات، أكيد حبينا في ركن الافتتاحية نتحدث على الاستعدادات الخاصة بفصل الصيف، وحدث تعليق نهتم بالنجاحات، النجاحات وليداتنا تلامذة، ألف ألف مبروك لكل الناجحين سواء كان المتفوقين وإلا حتى المتوسطين العاديين. المهمك الفرحة دخلت في كل البيوت التونسية، إن شاء الله يا ربي ينجح زيدا المؤجلين وينجح زيدا المنجحوش السنارة وينجحوا العام الجاي ويأخذوا التوجيه اللي يحبوا عليه. في عود باش يخسروا عام في الجامعة، لا، تنجح بمعدل باهي متميز متفوق وتأخذ الشعبة والاختصاص اللي تحب تمشي فيه وتحب يعني مستقبلك يكون فيه. شوية صبر، شوية عزيمة وإرادة قوية بحول الله، وكما يقولوا لكل جواد كبوة، الواحد يطيح ويقوم ويواصل الطريقة متاعه بقدرة ربي توصلوا لبر الأمان. مرحبا بكم مستمعينا، معكم ليكيب تكنيك سليم الرزقي في الأخراج الرقمي، هاجر المناعي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مولدي شعباني في التأمين الهاتفي، وتحييكم عوض في اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر مرايا الجهات. إذا نمشي للركن الأول الافتتاحية، شارة الركن وراجعينا.
1: الافتتاحية.
0: إذن تركيزنا في الافتتاحية طبعا بمناسبة حلول فصل الصيف وما يشهد من ارتفاع لدرجات الحرارة وكثرة الاستهلاك أكيد في هذا الصيف لموسم الأفراح وكل المناسبات السعيدة والاستهلاك اليومي. سيد الوالي تحدث في اجتماع على تكثيف المراقبة على منتوجات الاستهلاكية وعديد الأنشطة الأخرى اللي يلزم يكون فيها المتابعة، كما تطور الأسعار وضمان انتظام السوق وتزويده بكل المستلزمات الاستهلاك والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية، وكذلك على التركيز على السلامة الصحية للمنتجات الغذائية باش يكون استهلاكها في ظروف طيبة ونقلها وكذلك ترويجها في ظروف طيبة. هذه أهم المحاور الجلسة العمل اللجنة الجهوية اللي أشرف عليها والي الجهة، كذلك الحديث عن عملية المتابعة البيطرية يعني الحملة الوطنية للتلقيح القطيع لسنة 2026 واللي تنجز بصفة مجانية. دعا سيد الوالي إلى مواصلة عملية تلقيح القطيع من المشترات بكافة معتمديات الجهة، ذلك بالتنسيق مع خلايا الإرشاد الفلاحي والقيام بحملات توعوية لحث المربين على الإقبال على التلقيح لدورها الأساسي في حماية صحة القطيع وانعكاساتها الإيجابية على الأمن الغذائي وعلى الصحة الإنسانية، باعتبار أنه وقت تكون فما صحة إنسانية حيوانية يعني حشيكم كالأمراض والكل ذيك راي باش تنتقل للإنسان، وقت اللي تكون فما صحة حيوانية أكيد يكون الإنسان في صحة جيدة ويستهلك استهلاك يعني صحي وبيولوجي. كذلك التركيز على مسألة تجديد الرقابة الصحية البيطرية من خلال التفقد الصحي البيطري بالمسالخ مع الالتزام بقواعد حفظ الصحة والتصدي للذبح العشوائي اللي ريناه يعني عديد المرات ما ترتب عليه من تعكرات صحية. ولهنا ردوا بينا وقت لنستهلكوا خاصة المياه المعلبة، خاصة المشروبات الغازية وكل ما يهم زيادة المثلجات والحليب ومشتقاته تكون يعني في مخزنة في وسائل تبريد جديد، وتكون زيادة نقلها تكون محفوظة من أشعة الشمس ومن ارتفاع درجات الحرارة. هذه الافتتاحية اليوم اللي حبينا نركزوا فيها على صحة وسلامة المستهلك بولاية الكاف وكل ما يهم زيادة الصحة الحيوانية والصحة الإنسانية. لقانا نزل متواصل معاكم بعد شوية، يكون ركن حدث وتعليق. نمشي الفصل غني.

ليك يا أماني، وألف مبروك لكل الناجحين. نعرفوا يعني نقولوا تلميذة ولي الطالبة، ألف ألف مبروك ليك ولكل الناجحين. نمشي فاصل غنائي، فانتظار يكونوا حاضرين معنا.

0: حدث وتعليق.
1: إذن أبرز حدث هو النجاح في بلادنا، ونعرف العائلة التونسية اللي تقدر التعليم برشا وتعطيه قيمة كبيرة من تضحيات

0: ماديا ومعنويا ونفسيا باش تشوف وليداتها في أعلى المراتب. حدث وتعليق اليوم نستضيف أمين جبالي شعبة الأداب معهد 20 مارس 56 بالسرس، المحرزة على معدل 14.77 هي الأولى على مستوى ولاية الكيف شعبة الأداب. ألف مبروك أماني.
1: وشكرا
0: لمستمعي
1: كل
0: إذاعة
1: كيف.
0: مرحبا.
1: مبروك للناجحين الكل.
0: ألف مبروك ليك ولكل الناجحين أكيد أماني. أكيد أماني، قبل ما نحكو على المسيرة متاعك ونتحدثوا على مجهود الكبير اللي بذلته سنة وخلال السنوات السابقة، نعترفوا بالجميل أكيد ونحيي كل الأساتذة وكل الإطار التربوي وشبه التربوي الإداريين. حاضر معنا سي ياسر الفريحي أستاذ تربية بدنية وعضو بالمجلس المحلي بالدهماني. سي ياسر مساء النور.
2: مرحبا. مرحبا بالأخت عواطف.
0: أهلا وسهلا. وهذه بنتك أماني اللي درستها.
2: أماني تلميذ.
0: أي شو الأستاذ والتلميذ هكا باش نعرفوا لثمرتك المجهود الكبير.
2: بارك الله عليها، تلميذة ممتازة أخلاقا وخلقا، ويعني ممتازة منضبطة ياسر، تلميذة مقسمة وقتها، تلميذة يعني تخدم على روحها. إن شاء الله مبروك عليها، توا ولينا نقولوا طالبة معاش نقولوا تلميذة.
0: صحيح.
2: إن شاء الله حظ موفق في مسيرتها الجامعية.
0: أمين يا رب.
2: إن شاء الله بالتوفيق لها.
0: إن شاء الله.
2: شكرا لكم أنتم أخت عواطف، شكرا لكل الفريق التقني العامل معكم. أنتم اليوم يعني مسيتوا قطاع مركزي هام ياسر. هو قطاع تربية وبالتحديد المؤسسة المدرسة العمومية.
0: ايه هو سياسة رحنا تباعا باش نتحدث على مؤسستنا والمدرسة العمومية اللي بالحق عندها فضل كبير على التوينسة الكل وعلى الناس اللي تخدم وعلى الناس بالحق للدرس واللي مهاجرة بالحق. مدرستنا شابو ليها بالحق. حبينا
2: المدرسة العمومية. أنا أستاذ تربية بدنية بمعهد 20 مارس السرس، كنت قريت في المدرسة العمومية في المعهد العمومي في الجامعة العمومية. الحمد لله كيف آلاف المتخرجين توا مهندسين وإطارات وطب ما شاء الله يعني.
0: هو راهو سي ياسر كي تدخل الليسي وتتذكر أياماتك ونجاحك في البكالوريا، يعني بالحق ترجع سنوات وسنوات وكل فرحة كبيرة.
2: تحبيب بورقيبة بالدهماني اللي متميز عن شكون يعني حتى في البكالوريا الدورة هذه شكون جاب 17 يعني تلميذة نور الإيمان الهدى سعد باك تكنيك 17 فاصلة لغير حبيت تتصل بها بشكون معاكم.
0: والله اتصلنا بمندوبية التربية وحبينا ناخذوا الأرقام الهواتف. نحكي على بالنسبة لولاية الكاف باعتبار أنه برنامج مرايا الجهات اليوم نعنوا بالولاية، الناجحين من ياسمين اليعقوبي، آدم حناشي، محمد علي جلالي، أماني الجندوبي، إيمان العصيدي، ابتهال حمودة، وأماني بطبيعة أماني الجبالي اعطيتنا رقمها. نرجع لك منى، ألف مبروك النجاح يا للا. وانت تستنى في النتيجة كالسماس هكا وكل انتظار، شنو قبل ما تظهر النتيجة شنو الإحساس اللي حسيته قبل هكا؟ حسيت اللي تي باش تنجح مونسيون هكا معدل متميز حطاته هكا في بالك وإلا جاء أكثر من المتوقع؟
1: الحمد لله هو نجاح محطوط في بالي أكيد. ووقت نستنوا في النتيجة برشا غصرة برشا
0: صحيح.
1: توقعت نجاح، توقعت خطر معدل متميز خدمت عليه. عفيت التوقعات الحقيقة، ما توقعت 14.77.
0: أماني لهنا يعني يلزم التلميذ يحط الهدف قدامه اللي هو باش يخدم على معدل كذا وكذا يوصل له، يعني لهنا وقت يحط البيوت يوصل له راه
1: من أول نهار في السنة الدراسية لازم يكون فما هدف واضح، هدف موجه التلميذ يخدم عليه بشوي بشوي تدريجيا ويوصل له أكيد إن شاء الله.
0: أماني إن شاء الله. أماني يعني أنت مراجعة يومية، نعرف باك ليتر، منهجية، خدمة، تركيز، كيفاش تعمل بالضبط يومية؟
1: المنهجية والمعلومات، يحبوا الخدمة أجور، الدروس دروس تتراكم على بعضها، خاصة من المواد كما التاريخ والجغرافيا، دروس طوال ومحاور طوال شوي. لازم الدرس ما يباتش، لازم يتحضر بالوقت. بعد في الامتحانات تبدا اسهل، جست روتوش صغيره ليله الدفوار، والمعلومات بعد تجي اسهل كي يبدا التلميذ محضر قبل.
0: اكيد يعني مراجعه خفيفه بالنسبه زاده لماده الفلسفه، المواد الادبيه ديما خدمه اجور، واحد ما يخليهاش تتراكم.
1: خدمة ايه. أجور تسهل كل شيء.
0: ايه ما تخليش واحد يكون مضغوط نفسيا ايه. يعني في ال
1: يبدأ يخدم مرتاح.
0: ايه وبالنسبة ايه. للتفرهيد أماني يعني تقرأ ديما وإلا عندك هكي أنشطة تقوم بيهم هكي تفرهد على روحك؟
1: نقرأ ديما ونتفرهد شوي حتى الراحة عندها دور. عندها دور تسميك ايه. يرقد بالكدي ويتفرهد بالكدي ويتواصل حتى مع المحيط والمجتمع عندها دور في القراية خاطر البكالوريا تتحقق تركيز صحيح اما التركيز ما يخليش الواحد منعزل على المحيط نتاعو حتى التواصل يساهم في النجاح.
0: ايه اماني برشا توا نقولوا احنا في البكالوريا برشا تلامذة يستعملوا التليفون هكا ويضيعوا وقتهم انت كيفاش تستعمل الهاتف شنو تعمل بالضبط يعني تحسوا اللي هو يضيع وقت وإلا عادي واحد يستعمله هكا مشوار و...
1: الهاتف ما يضيعش الوقت في الحاجات الإيجابية إذا كانت تستحقوه في القراية
0: في القراية
1: أما مواقع التواصل الاجتماعي برشا والإدمان عليها بطبيعة يضيع الوقت ويخلي التلميذ مشتت أما حتى اللي يحب يستعمله باش يقرأ أما يستعمل برشا مصادر مختلفة عقله يتشتت لازم يعرف كيفاش يستعمل التليفون في أوقات الفراغ باش يرفع على نفسه ساعة بعد ساعة ميسالش أما الإدمان الاستعمال المفرط الحقيقة ما يساعدش في النجاح.
0: أماني يعني أنت مع المنصات الرقمية المنصات يعني اللي فيها مراجعة هكا خاصة يعني تعتمد عليها وإلا تركز على قراية الأستاذ في القسم؟
1: الحقيقة لا الدرس في القسم كهو فقط.
0: ايه تحس اللي ايه. واحد يكون يعني نقولوا احنا على خط واحد ما يحاولش يشتت ايه. ذهنه ايه. مع برشا أساتذة هذي يخليه يركز ايه. أكثر ويراجع ويكون أجور نرجع ايه. للأساتذة وفضلهم كبير أكيد على التلميذ وعلى لهنا كيفيه علاقتك بالأساتذة كيف ترجع لهم في المراجعة تعمل يتود شنو ايه. تعمل بالضبط؟
1: أولا نشكر أساتذتي الكل وبالأخص ياسر الفريحي وقف معايا برش خاصة في الباكسبور
0: ايه
1: وجهني وعاوني شنو نختار شنو نلعب شنو كذا عاوني برشا وأساتذتي الأخرين زادة في معهد 20 مارس الكل حتى ما قراونيش في الباك من الأولى ثانوي
0: ايه
1: والإطار التربوي والإداري زادة مدير المعهد سي عبد الصيف صالح يعطيه الصحة
0: حيوهم الكل
1: كل شيء كان ممتاز ظروف طيبة عادينا فيها الاختبارات حتى من أول العام السير العادي للدروس كان ممتاز وأنا كان اللي درس معناها درس القسم كيفي نحب مصدر واحد باش ما ندخلش بعضي
0: هذا
1: ومعلومات يكفوا البكالوريا صعيبة صحيح وتحب تركيز أما مش بالطريقة المبالغ فيها إنه برشا دروس خصوصية ولا برشا منصات رقمية مش صحيح الخدمة والتحضير في الدار زاد عندهم دور مع درس القسم
0: هذا
1: الكل كان بيناتنا احترام وتقدير متبادل ونرجع لهم في كل شيء
0: ايه هم يوجهوا
1: حتى بروف نتاع ديماتير سيونتيفيك عاونوني برشا مش كان لي ماتير ليتيرير ونحترمهم الكل ونشكرهم الكل
0: يعني انت كيفاه ماخذ لي زوبسيون سيونتيفيك والا يعني
1: تل اوبسيون سيونس
0: سيونس ايه
1: ايه
0: ونرق قبل ما نحكو على أفاقك المستقبلين نتحدثوا على والديك الأم والأب اللي عندهم دور كبير أكيد عاونوك أماني ونفسانيا كيفاش بالضبط كانت هكا
1: عائلتي أمي وبابا
0: ربي يفضلهم لك
1: قدموا لي دعم إيجابي دعم نفسي ومعنوي كبير ياسر خليني عندي يكون ثقة في روحي أنا ما يشتوش علي ضغط الحقيقة خلوني نخدم مرتاحة ديما يخلوني عندي كونفيونس حسسني اللي أنا باش نجيب معدل به وباش ننجح أكيد الكل عاوني باش ننجح
0: هذا هو يعني الثقة بالنفس وباعتبار أن واحد طريق يمشي فيه صحيح وبقدرة ربي وفقك أماني أماني هكا البوصلة وريتك وين باش تمشي بالضبط في التوجيه ولا مزلت شوية هكا مزلت
1: الحقيقة أنا نحب ندخل لدار المعلمين العليا بريباراتوار انتجري أي اختصاص لغات انجليزية فرنسية أنا نحبها ومازلت بطبيعة سلون سكور وكتاب التوجيه باش يهبط
0: تركز أمورك إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق ليك في مسيرتك الدراسية الجامعية بالتوفيق ليك وألف مبروك ليك يا أمونة وألف مبروك لوالديك زيدة بالحق يعطيهم الصحة على التربية الجيدة هذه والأخلاق الطيبة شكرا لك أمونة إلى اللقاء بسلامة
1: إلى اللقاء
0: ألف مبروك نرجع لك سي ياسر
2: وي حاضر.
0: كانت اماني تحكي شويه على الباكسبور اللي بالحق راهو ماده اساسيه وتحضير من اول العام هكا ولا لا؟ وانت اكيد بروف سبور.
2: هو بكالوريا رياضه تربيه بدنيه. هو ثمره لمجهودات سنين يعني. صحيح. هو يتوج في السنه يعني في البكالوريا يتوج بالعمل يعني طيله سنين. انا من هذا المنبر نوجه يعني شكر لاساتذه التربيه البدنيه بولايه الكيف خاصة وتونس عموما، كذلك مندوبية الشباب والرياضة اللي ما خلت حتى صغيرة وكبيرة، وعلى رأسهم سي عزين الشابي اللي ما خلوش حتى حاجة أيامات الباك سبور يعني، زاروا المعاهد الرياضية كلها ومراكز الاختبار، وما خلوش كذلك السلطة المحلية والجهوية يعني كلهم وكلهم
0: بالحق
2: يعني
0: ناس كلها مجندة لإنجاح السنة الدراسية.
2: ورغم يعني السنة الدورة هذه متاع بكالوريا تربية بدنية كانت تفكر بيريود جات فيها أمطار يعني.
0: صحيح. أي. وفما شكون ما عندوش
2: رغم الصعوبات هذيك المناخيه، ان انا يعني رفقه يعني متفقدين مشكورين زاد يعطيهم الصحه من هذا المنبر، انه يتم نجاح يعني بكالوريا تربيه بدنيه، وهذا ما اللي كان، والحمد لله يعني توج مجهود كامل يعني بالنجاح
0: إن شاء الله.
2: الحمد لله.
0: هو سياسه التحضير للباك سبور يبدا من اول العام يعني، يلزم مع بروف هكا وخدمه دي مع ما يبقاش الوقت اللي يوصل للباك سبور يعني.
2: هو الباك سبور السنه النهائيه اللي هي عامه الباك هي راي هذيك ما عادش تنجم انك تصلح.
0: ايه.
2: يزم تحسن، يزم تعمل ديفلوبمون يعني نتاع لونشينمون نتاع يعني ليفالواسيون يعني. انت لهنا سي ديجا التلميذ ما عادش تنجم تصلحه، تحاول لو ماكسيموم تحسن له في المستوى نتاعو، فهمت؟ لانه زو يعني قرا هو دوزيام اني ترويزيام اني حتى لو وصل للباك يعني، فما زملاء عداو لي تاش هذوما كلها، فهمت؟ ما وصلوه ليك هو الباك الا انت باش تحاول تطور له يعني فينيسيون
0: اي تحسينات.
2: هو راني قلت لك هو راه مجهودات سنين ماهوش عامل الباك بركه، فهمت؟ يتوج بالباك سبور.
0: الف مبروك اكيد لكل الناجحين. الحمد
2: يعني لله عندنا برشا تلامذة تميزوا يعني ويعني مواهب يعني حتى في كل الاختصاصات.
0: صحيح.
2: احنا كي نجيب بكالوريا عندنا مواهب بالحق، راهو يدخلوا معاه التربيه البدنيه من بعد مواهب يعني حتى
0: ما شاء الله. احنا بطبيعه سي ياسر من بعد شويه في ارقام ودلالات باش نعطي يعني بالنسبه لقائمه الناجحين وكل يخص المعادلات، وكما ذكرت حتى شعبه الرياضه من بينها ايبن العسيدي شعبه الرياضه. معهد 2 مارس 34 بالكافه الغربيه المتحف لها 18.10، الف مبروك ليها. وهذا يبين كما قلت يعني تحضيرات مسبقة سنوات وسنوات، وبش واحد يبدأ في الفورمة متاعه ويتميز زيادة في شعبة الرياضة هكا ولا لا سي ياسر؟
2: صحيح. حتى لو إيش نقول لك، لو حتى تو عنا بار إكزامبل احنا في معهد 20 مارس، لو معهد 20 مارس متميز الحق، لو عنا فيه يعني يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
0: صحيح.
2: عنا تو بار إكزامبل زيادة
0: اي القاتري
2: باك ليتر، هي متحصل على معدل ممتاز ياسر، زيادة قراءة 14 في بالي هكا. وهي يعني موجودة يعني من ضمن أبطال كرة السرعة.
0: إيه ما شاء الله يعني ناشطة في
2: يعني حتى على مستوى أبار كوتي إدوكاتيف، فما كوتي آخر يعني في رياضة مدنية وناجحة فيها،
0: وهذا مستقبل يعني من بعد.
2: بفضل سي رفيق القاتري والدها يعني نوجه له تحية يعني اللي هو مؤثر وما شاء الله عليه،
0: إن شاء الله.
2: فهمتي يعني موجود برشا مواهب رغم يعني يتراوح العمل ما بين الرياضة والدراسة وناجحة
0: أمورها وحابين. وسي ياسر نرجع لمنظومة التعليم العمومي اللي بالحق اللي الباز اللي كسبته لسيذة من أول، والمتفقدين وكل الإداريين والناس اللي بالحق هذوكم خلوا يعني واصلوا يحملوا المشعل ويقروا التلامذة اختيوة اختيوة، ونقولوا واحنا تو يصبوا الدالة الباك هكا ولا ليه يعني بالحق. هذيك فرحة كبيرة بالنسبة للسيذة، وفرحة كبيرة بالنسبة للوالدين والناس الجيران والناس الكلها. لهنا نتحدث على التعليم رغم النقاص الموجودة، لكن راهو مكسب كبير بالحق، شهادة بكالوريا يعني بالحق واحد ما ياخذها من قاري في القطاع العمومي مهم جدا انه يكون التركيز ويعطي الثقه في روحه ويعني وينجح بتميز وتفوق زيادة.
2: هو مدام رغم الصعوبات اللي يعرفها القطاع، هو من نقص مثلا في البنية التحتية، في الموارد البشرية، ساعات نلقوا اكتظاظ في بعض المؤسسات، لأنه التعليم العمومي مازال يمثل المصعد الاجتماعي الحقيقي لأبناء خاصة الطبقات المتوسطة والضعيفة. فهمت؟ أنا نقول لك يكفي أن كل سنة نشوف، كل عام نشوف نتائج البكالوريا واللي متفوقين على التوكين. نشوفوا احنا ياسمين اليعقوبي اللي هي نوجه لها التحيه الاولى على مستوى المعهد النموذجي بالكيف، يعني 20 فاصل، يعني هي يعني جات من رحب المناطق هذه.
0: بالضبط، ياسمين اليعقوبي، رغد عشي، شعبه الاداب، المعهد خميس الحجري بجندوبه، ملكه،
2: ادم الحناشي، ابتهال، ايمان، يعني امان الجندوبي، كلهم هذوما يعني اولاد الكيف من المناطق هذه. يعني تشوفي الشمال الغربي، تشوفي انت على مستوى هذوما، على مستوى جهه يعني على مستوى وطني، عندنا سليانه وجندوبه
0: المراتب الاولى يعني والكيف
2: الاولى وطني. دونك اغلبهم من ابناء المؤسسات العموميه، وهذا يدل فان يدل على المدرسه العموميه ما زالت قادره على صناعه النجاح والتميز.
0: هذا هو، وديما برشا تحديات، واكيد الوزاره ديما تسعى لتقديم المزيد من التحسينات من اجل يعني خلق ظروف طيبه للنجاح والتمزيد زاد.
2: هو لكن في المقابل مدام المكسب هذا لازم نحافظوا عليه
0: بالطبيعه.
2: وكيفاش باش نحافظوا عليه؟ باصلاحات جديه. نحافظوا عليه بعديد الاصلاحات، اهمها اصلاح المنظومه التربويه. اللي في بالي انه وزاره التربيه تعمل عليها من خلال احداث خطه استراتيجيه، وكان سياده رئيس الجمهوريه اذن بذلك. يعني تحسين البنيه التحتيه للمؤسسات التربويه. تو نحن كي نجيو نشوفوا في وسط المدن، تو احنا في الدهماني والا في كيف سونتر، في تجروين، في فما يعني المؤسسات التربويه تعاني برشا من البنيه التحتيه، فما بالك في الارياف.
0: هذيك علاش يعني بنيه تحتيه وفي نفس الوقت الافكتيف نتاع الاساتذه يكون متوفر من معلمين ومن اساتذه.
2: هو مؤخرا وزير التربيه كان موجود في ولايه كيف اقل من اسبوع، وكنت تحدثت معاه انا شخصيا، يعني جاء الدهماني زار ولايه كيف وقف على عديد يعني المؤسسات التربويه، وكنت حكيت معاه انا شخصيا بخصوص عديد يعني المؤسسات التربويه. يعني الموضوع شنو؟ بنيه تحتيه.
0: هذا هو
2: بنية تحتية، أقسام يعني بشتية
0: وضعية
2: يعني ظروف. نزيدك من جانب آخر، الإطار التربوي يجب دعم الإطار التربوي. فهمت؟ يعني ثم مؤسسات توا حاليا، يعني جل المؤسسات في على مستوى وطني. ثم نقص في الإطار التربوي، بينما البطالة عندنا برشا احنا.
0: هذا هو يعني الاشكاليه المطروحه اللي بالنص.
2: وضعيتهم احنا نطلب من الوزاره انها تصفي وضعيه العباد اللي قاعده يعني اون اتونت، اللي قاعده تستنى باش تسوي وضعيتها.
0: صحيح.
2: فهمت؟ هذا راهو مؤشرات هذه راهي تعطي دافع معنوي كبير ياسر للاستاذ باش يعطي ما اكثر وللتلميذ باش يعطي ما اكثر. فهمت؟ وبالتالي تصير العمليه التربويه تصير ناجحه. كذلك فما موضوع مهم ياسر لازم تخدم عليه وزاره التربيه، اللي هو تطوير المناهج التعليميه.
0: المنهج التعليمي اللي يخلي بالطبيعه الارتقاء يكون يعني التعليم يكون سلس، وفي نفس الوقت ما يكونش فما ضغط على التلميذ وضغط على الاستاذ باش يكمل البرنامج نتاعه السنه.
2: صحيح. لازم يكون مربوط زاده بمتطلبات سوق الشغل. والتكنولوجيا الحديثه. الدنيا ماشيه وتتطور. يجي نقول لك تو انت نجيك للتعليم الابتدائي، هل يعقل انه مراجعه التوقيت المدرسي خاصه في التعليم الابتدائي
0: زمن المدرسه
2: التلميذ سنه اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي يقرا في 5 سوايع على بعضهم وفي 6 سوايع على بعضهم؟
0: الطاقه ما يحب يلعب، يحب بالحق
2: سوايع ونكملوا في الساعه الاخرانيه بس.
0: فما بالك هو صغير يحب يلعب ويحب يروح لوالديه. سي ياسر، هو الحديث راهو بالحق ذو شجون، والحديث بالحق عده محاور في المنظومه التعليم العمومي. ان شاء الله في قادم الايام تكون حاضر معانا وزيد نحطوا اصبعنا على موطن الداء ونحاولوا فما يكون فما اصلاحات على قليله في مستهل السنه الدراسيه الجديده 2026 2027.
2: باش نوصل رغم هذا كل رغم هذا كل والصعوبات والتحديات هذه كل، نقول لك راهي المدرسه العموميه ماهيش مجرد مؤسسه التعليمية هي نعم. ركيزة من ركائز الدولة الوطنية
0: أكيد.
2: والاستثمار فيها هو استثمار
0: التنمية.
2: في مستقبل تونس هذوما يعني غدوا بشي يولوا كفاءات في تونس إطارات وطب وأساتذة وجامعيين
0: نعم تحقيق التنمية البشرية يعني لهنا نردوا فما عدة مهارات وعدة جوانب اللي هنا نردوا بينا ونهتموا بها باش تكون يعني بالحق هذيك نفتخروا بها بين الدول ثروتنا البشرية وكفاءاتنا والأدمغة
2: أكيد هي مدرسة الشعب وصناعة نعم. النخب المدرسة
0: نعم.
2: العمومية
0: نعم.
2: لازم لازم لازم الإحاطة لازم الإحاطة الكاملة من قبل وزارة الإشراف على النقاط خاصة في المناطق
0: نعم.
2: الداخلية المناطق
0: نعم.
2: الداخلية تعاني من تعاني برشا من يعني قلت البنية التحتية موارد
0: رغم الظروف الصعيبة لكن فما نجاحات وفما امتيازات وفما تفوق سيسر تبارك الله يعني بالحق كما قلت كيف يعني بالحق نجاحات ناس متميزة وتبين اللي رغم الظروف الصعيبة رانا ننجحوا فيما بالك وقت اللي تعملونا يعني أرضية ملائمة للتعليم وبنية تحتية وكل ما يهم لسيدة وكل ما زاد الاهتمام بالزمن المدرسي والبروغرام والرياضة والمهارات والنوادي هذوم الكل هم تكون حلقة يعني بالحق حلقات متكاملة باش نحقوا تنميتنا البشرية ونحقوا زيادة يكون تعليم بالحق ديما عنده سمعته الطيبة في العالم
2: أكيد
0: وفي
2: أكيد
0: تونس
2: أكيد
0: شكرا ليك جزيل الشكر ليك أستاذ ياسر
2: مفريحي
0: بارك الله فيك
2: لكل الطاقم العامل معك وكل التقنيين ألف مبروك
0: ألف مبروك لكل الناجحين
2: اللي نجحوا ويعني وبالتوفيق لدورة الأبطال الكنترول
0: ربي نجحهم إن شاء الله وتكون نسبة كبيرة من الناجحين
2: واللي ما استحفوش الحظ السنة هذه ما زالت الفرص قدامه وقولوا ثابر ثابر ثابر وإن شاء الله بإذن الله
0: ينجحوا مونسيون إن شاء الله إن شاء الله شكرا ليك سي ياسر هذا هو شكرا وإلى اللقاء إلى اللقاء سلامة مراي الجهات مازال متواصل بعد شوية ركن ناس ومشاغل مرحبا بكم الناس الكل أكيد يكون حاضر معنا سي شاكر وسليتي ناشط المجتمع مدون على صفحة تلفزة نبر وأستاذ فيزيك نحيي كل الأساتذة أكيد بعد هذا النغم

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومواصلين معكم المشوار في مرايا الجهات ونوصلوا الرك الناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حاضر معنا الأستاذ شاكر الوسليتي، ناشط بالمجتمع المدني ومدون على صفحة تلفزة نبر. هذه الصفحة اللي يبين فيها واقع هذه الجهة، وخاصة ما الأضرار الأخيرة اللي صارت في المنطقة السقوية بنبر جراء تنفيس السد وكل ما ترتب عليه من أضرار، وكان يعني الأسبوع الفارط تحديث الناس الكل. مساء النور سي شاكر، اهلا وسهلا. مرحبا بك، اهلا وسهلا، شرفتنا سي شاكر، اهلا وسهلا. اكيد نحييك ونحيي كل اهالينا في نبر، وحبيت يعني من خلالك بطبيعه انت صوتنا في نبر، وتبارك الله يعني ديما ناشط وديما تنقل واقع هذه الجهه المنطقه الفلاحيه. حبينا اخر الاخبار فيما يخص الاضرار اللي صارت في المنطقه السقويه بنبر جراء يعني السد ملاق وتنفيس السد وما ترتب عليه من اضرار. تفضل.
2: يقولون اختي عوض، فنحب نترحم على المرحوم بالقاسم السبتي الله يرحمه.
0: الله يرحمه، نعم، بالطابية
2: معتمدين السجيتيس، وربي وإن شاء الله ربي يصبر عائلته وكل.
0: أمين يا رب.
2: بالنسبة لسد ملاق المنطقة الساقوية نتاعنا في نبر ما تمذرتش التوى، معناتها الماء قاعد يمشي عادي.
0: أيوه.
2: الضرر الكبير هو الحق بالبحارة كما يسموا روحها في سد ملاق. اللي كما تعرف اللي هم يزرعوا في الحوت، ياخذوا ورقات ويزرعهم ويسنوهم هكا العام باش
0: مورد رزق.
2: فما برشا ناس ماخذ كريديات وبرشا ناس قطع الفلاح تاع البر يزرع ويسنوا السبب.
0: هذوما في البحيره، بحيره نتاع السد.
2: اكيد برشا حوت والاضرار كبيره برشا، والبحاره الكل يسنوا توا انه الدوله تتلفت لها، مع الاقل تعاون
0: تعويضهم
2: تعويضا في الزراعة. وأكثر حاجة قاعدين نتباهوا إنه في أقرب وقت يتصلح البيت، يعني لو كان يتصلحش البيت معناتها مشكلة كبيرة.
0: إيه لهنا سي شاكر نفهم من حديثك الباب هذا مازال ما تصلحش، يعني الماء مازال يخرج بالسد، مازال فما ضياع كميات كبيرة من الماء.
2: مش كميات كبيرة، معناتها الماء في المستوى الباب كله قاعد يخرج، معناتها الماء قاعد يتحسر ماشي للقنطرة. توهم قالوا فما مجموعة معناتها قاعد تصلح جروب جسم تصلحوا وإن شاء الله ربي سهل، لأنه لو كان يصلحش الباب الماء مش يجي مش يخرج كله.
0: الجروب هذي من الإدارة العامة للسدود،
2: والله ما دام باش نعطيكش معلومه غلطه، فهم يقول انها مش ناوي اللي يخدموا في السد ملاق العلوي.
0: اي
2: هم اللي يجوا
0: قايمين
2: بالواجب هذا، معناتها المعلومه ما فماش الصراحه، ما فماش
0: واضح. يعني لهنا كانت خدمة صحيحة فيما يخص السد، تنظيف السد مك الرواسب والطمي، وباش يكون فما نسبة يعني ثروة مائية تكون موجودة في السد وما فماش أضرار على تكون فما صيانة دورية، وهذا خلينا نربح برشا كميات من المياه الشرب ومن المياه بالحق المستفادين منها أهالينا في نبر. كيب البحيرة هذه فيها ثروة سمكية، مشاريع بالحق نستخدم، وهذاك هو مورد رزقها. لهنا نقطة استفهام كبيرة، على كل السلطات المعنية تنظر في الأمر وتحاول يعني بالحق الإصلاح الفوري للباب هذية، ومحافظة على الثروة المائية ربي اعطانا بخيره، نحافظوا على نعمة ربي. أكيد سي شاكر فما زيادة فما إشكاليات أخرى في الجهة هكا ولا لا، يعني تخص التنمية.
2: مدام خلينا في السد الساعة هو احنا في نبر وفي ملاك فما وجاعة كبيرة من مواطنين
0: طبيعة
2: ملاك، خاصة بعد التصريحات على المسؤولين كما إدارة السدود وزارة الفلاحة يحكوا على أنه ما فماش خسارة العطب اللي صار، كأنه الماء ومشى المجرد ومشى الخد سيدي سالم. الإدارة مثلا بعتها لوزارة الفلاحة ولا إدارة السدود ما تعرفش اللي ملاق ماهوش حكاية ماء بالنسبة للمنطقة. رمزية.
0: هو راهو اللي يعرف قيمته اللي يسكنوا في الجهة، رمزية يعني من الرومان واحنا جايين، راهو مكسب الرومان وقت اللي حطوا فميكا يعرفوا أهمية الماء والزيتونة والثروة المائية اللي بالحق تتبني عليها بلاد كاملة.
2: صحيح. ماهوش معناتها نحن نطلع ونعطي تصريح نقول ما عندناش خساره، لا فما خساره كبيره في ملاق وفي نبر
0: ولا سد كبير، يعني
2: جندوبه منطقة سقوية كلها في جندوبة محسوب ما تتسلت مع بوسيلة من كلها من ويد مليك.
0: هذا هو هذا هو ايه مربوطة بعض.
2: إن شاء الله في أقرب وقت يصلح البيت
0: إن شاء الله
2: ويرجع مليك كما كيف. وهالمدة كان أنت قاعدة تسمع معنا معناتها رجاع الحديث على العمر الافتراضي سيد مليك. فهمتني سيد مليك أول ما افتتحوه شنو يهز أكثر من 250 مليون متر كوب.
0: ايه
2: لليوم نحكوا بين 20 مليون و 30 مليون.
0: اي الخطر كل الطمي وكل الرواسب اللي تخلي المنسوب المياه يطلع الفوق ويبقى يعني فمش فما خساره كبيره لهنا نورمالمون هكا يكون تخزين اكبر نسبه من
2: علاش علاش تم فتح الباب هذاك ما تبيش فتح البيبان السفليه كما العاده فهمتني ما تفهموا برشا اسئله.
0: ايه الباب السفلي يعني باش يخرج هاك الميلوسي نقولوا احنا وقت الطمي هذاك باش تنضاف هكا تقصد ايه
2: صحيح هذيك
0: واضح.
2: وبالنسبه للسد هو ربي سبحانه في كل شر عمل الخير هو لعلها العطب اللي صار في البيت تاع مليك توا مش يرفع الستاره لبرشا معاناه تعيشها معناتها بدي تنبر سواء من الماء سواء من مسالك ريفيه اللي ايه. معناتها ان شاء الله تعمل بحذانا زياره وتصور وتعمل ريبورتاج
0: ان شاء الله هي ان شاء الله هي ان شاء الله وان شاء الله رئيس الدوله يزور نبر ويشوف هل المنطقه الفلاحيه
2: هي من صفحات الكيف كل أول مرة تتوحد في دعوة رئيس الجمهورية إنه يزور ولاية الكيف
0: إن شاء الله
2: لأنه كما قال هو بلغ السيل الزبية معناته في ولاية الكيف البنية التحتية بين كل حفرة حفرة في كياس تلقى حفرة الماء قاس في الكيف الولاية في الوسط المدينة قاس نحكوش على المعتمديات وعلى الرياض اللي يحتاج التوى يزيد من حول الترقية مدام
0: هذا هو هذا هو يعني تكون مشاريع جدرية بالحق مشاريع يعني تخدم تخدم الجهة سواء كان في نبر وإلا في الدهماني نتحدثوا على لفابريكا وفما عامل بالضبط بالضبط كل جهة كل معتمدية في الولاية راه فما عدة نقائص وفما معامل يلزمها ترجع تخدم وفما مؤسسات يلزمها ترجع تخدم باش تحرك الجهة وتكون يعني بالحق في المراتب الاولى علاش لا كيما كنا قبل
2: من 2017 مبني وتكريه كريال تو ما نفس ما نعرفش كيفاش تكريه للمعمل هذاك
0: هذيك علاش احنا هذيك علاش احنا ندعو رئيس الجمهوريه باش يشوف برشا قطاعات وبرشا امور بالحق
2: اتصلنا حتى بالنواب النواب الجهه اتصلنا بها مطلبنا منهم انهم هم في البرلمان هم اقرب منا للسلطه انهم يدعوا المجلس الوزاري مخصص لولايه الكيف اليوم ولايه الكيف تعاني العطش تعاني الغرق تعاني التهميش تعاني
0: برشا برشا اشكاليات برشا اشكاليات
2: لو كانت نشوفوا في جندوبه وربي يزيدها وربي ينعم عليهم ويزيدها معمل الكابل وصلوا يهزوا في بنيات من جندوبه من دشره من نبر من الطويله من بلايص كلها
0: يعزوا بها
2: نحن شفينا في
0: بالضبط بالضبط
2: فهمتني نتمنوا نحن انه يكون مواطن الشغل نتاعنا في الكيف
0: هذا هو.
2: اليوم نسمع انه معمل الكابل في سوسه الجاي مش يهز بنات من الكيف ويمشي عليه نعم اخي نعم
0: عليه وينه معمل الكابل علاش الناس ما تخدمش لهنا في بلادها علاش تبقى كاريه وماشي البلاد يعني بعيده عليها والكل على كل برشا برشا حديث شكرا ليك سي شاكر يعطيك الصحه شرفنا بالحضور بارك الله فيك بارك الله فيك واحنا نستدعوك ان شاء الله
2: نداء انه ان شاء الله عائله المرحوم بالقاسم السبتي سمعنا انه ظروفها الماديه صعبه شويه ان شاء الله الادارات الجهويه والمحليه تلفتوا لهم ويعاونوهم ويسهلوا
0: ان شاء الله ان شاء الله احنا ان شاء الله نهار الخميس بحول الله مع المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه نشوفوا الموضوع هذا بحول الله ان شاء الله ما فما كان فيه شكرا ليك يعطيك الصحه ربي يوفقكم انتم وان شاء الله ديما يدلكم للخير شكرا والى اللقاء
2: الله يبارك
0: يعيشك الى اللقاء بالسلام عليكم السلام نمشي للركن ارقام ودلالات
1: ارقام ودلالات
0: مرحبا بكم في أرقام ودلالات أرقام ودلالات باش نركزوا على قائمة المتفوقين على المستوى الجهوي بولاية الكيف بكالوريا 2026 الدورة الرئيسية المتميزين أكيد حبيت نعطيكم بعض الأرقام والمعدلات اللي عندها أبعادها ودلالاتها أنه جهتنا أكيد تقدر برشا التعليم وتحب تتميز وأبناء الجهة سواء كان في الكاف وإلا في تونس. نعطيكم أكيد أكثر تفاصيل. المتميزين أكيد المتفوقين على مستوى الجهة وبولاية الكاف ياسمين اليعقوب يعطيها الصحة، شعبة الرياضيات، تدرس بالمعهد النموذجي بالكاف، معدل 20.01 ما شاء الله. نحيي والديها سي محسن اليعقوبي والدتها بالحق والإطار التربوي بالمعهد النموذجي بالكاف، يعطيهم الصحة على مجهوداتهم. آدم حناشي شعبة العلوم التقنية بالمعهد النموذجي بالكاف، ألف مبروك ليك آدم، 18.95 ما شاء الله. محمد علي جلالي شعبة علوم الإعلامية معهد تجروين، يعطيه ألف صحة إن شاء الله بالتوفيق ليك في مسيرتك الجامعية، المعدل ما شاء الله 18.84. أماني الجندوبي شعبة العلوم التجريبية بالمعهد النموذجي بالكيف، 18.72 ألف مبروك. إيمان العسيدي شعبة الرياضة من معهد 2 مارس 34 بالكيف الغربية، 18.10 ألف مبروك أمونة. ابتهال حمودة شعبة اقتصاد وتصرف معهد نهج أحمد عمارة بالكيف، معدل 17.54 ألف مبروك ليك. أماني جبالي شعبة لديب معهد 20 مارس 56 بالسر، 17.77 كانت حاضرة معانا على المباشرة، ألف مبروك ليك يا أمونة. نتحدث زيد على قائمة المتفوقين على المستوى الوطني بكالوريا 2026، رغد عشي شعبة الأداب بالمعهد خميس الحجري بجندوبة، 17.29 ألف مبروك يا رغد، وإن شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك الجامعية. ياسمين اليعقوبي بتبيع شعبة الرياضيات اللي هي الأولى وطنيا في شعبة الرياضيات بمعهد النموذجي بالكيف، معدل 20.01. ملكة لوحيشي العلوم التجريبية بالمعهد معهد النموذجي بنابل، 19.76 ما شاء الله. أمل الكوكي شعبة الاقتصاد والتصرف من المعهد الخاص تينيجر تشيب، 18.70 ألف مبروك. محمد الورتيني العلوم التقنية شعبة العلوم التقنية من المعهد النموذجي بسليانة، ألف مبروك ليك يا محمد الورتيني ما شاء الله، 19.72. محمد أمين شوشين شعبة العلوم الإعلامية من المعهد ابن سينا بالمهدية، 19.54 ألف مبروك ليك. أحمد المذيوب شعبة الرياضة بالمعهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس، 19.02 ما شاء الله. شوفوا زادة في صفاقس المراتب الأولى، نعرفوا يعني مقارنة نقولوا احنا بالكيف سلينا جندوبة، يعني بالحق النمو الديموغرافي نسمو نسبة قليلة وما شاء الله ناجحين ومتميزين تبارك الله. يعني تحدثوا على تونس أولى وتونس اثنين، وتحدثوا زيدا على صفاقس واحد وصفاقس اثنين، ما شاء الله نسبة كبيرة من التلامذة. المهم ألف ألف مبروك لوليديتنا تلامذة في كامل تراب الجمهورية. لقانا مازال متواصلة معاكم مستمعينا، حبيت نختم لقانا بركن بلاغات وانتدابات. فاصل موسيقي سليم.

0: بلاغات وخدمات.
1: بلاغات وخدمات. بلاغ لول حول ترشح الأساتذة للتدريس بالمدرسة الأعدادية النموذجية بالكيف على إثر تقاعد أساتذة في مادة علوم الحياة والأرض، وفي إطار تسديد الشغورات للسنة الدراسية 2026-2027 بالمدرسة الأعدادية النموذجية بالكيف، المطلوب من الأساتذة الراغبين في الترشح لتدريس مادة علوم الحياة والأرض أنهم يقدموا ترشحهم حسب النموذج المصاحب دون سوى في أجل أقصاه يوم 26 جوان 2026، وفق الشروط التالية: أن يكون المترشح حاملا لشهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية على الأقل أو ما يعادلها في اختصاص مادة التدريس، أن لا تقل الأقدمية العامة في التدريس عن 7 سنوات، وأن لا يحتوي ملف شخصي على أي عقوبة تأديبية. البلاغ الثاني يرد علينا من وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عن فتح باب الترشح للعمل بصفة مرسمة موسمية من غرة تجويلية حتى 31 ديسمبر 2026 في حملات لتقليع الأعشاب وأشغال متأكدة بالمواقع والمعالم الأثرية، ويتوزع العدد الجملي للمطلوبين والمقدرة ب 80 خطة على 7 ولايات وفقا لحاجيات كل ولاية، اللي هي تونس الكبرى 35 خطة، المهدية 14 خطة، القصرين 10 خطط، بن عروس 6 خطط، سوسة 6 خطط، نابل 5 خطط، والمنستير 4 خطط. وحددت الوكالة شروط الترشح أن يكون المترشح تونسي الجنسية، لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يتجاوز 35 سنة في تاريخ غرة جان في 2026. شكرا للجميع وإلى اللقاء.
0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: تمام الرابعة.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. انطلق 62450 تلميذ وتلميذة بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام لسنة 26 و2000، والتي تتواصل إلى غاية 24 من شهر جوان الجاري. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3850 مقعد بالمؤسسات الإعدادية النموذجية، ومن المنتظر يتم الإعلان عن نتائجها يوم 10 جويلية المقبل. قال وزير الصحة مصطفى فرجاني خلال جلسة عامة انعقدت اليوم بالمجلس الوطني جهة والأقاليم أن وزارة الصحة تنكب حاليا على إعادة تهيئة البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيل الأقسام والتجهيزات والمرافق المعطلة بالتوازي مع إنجاز مشاريع ومؤسسات صحية جديدة، وذلك في إطار مقاربة تقوم على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحقيق مزيد من العدالة بين الجهات. انتظمت اليوم حملة تحسيسية لتعريف الاختصاصات التكوينية التي يوفرها مركز التكوين المهني الفلاحي بالكف في الزراعة وتربية الماشية لفائدة تلاميذ مستويات دراسية مختلفة. تشارك غرفة التجارة والصناعة الشمال الغربي بداية من اليوم حتى 27 من هذا الشهر في فعالية الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي، وذلك بهدف دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وإرساء الشركات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص استثمار والتعاون التجاري. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الماشي التي خاض جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطيعهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد الحصيدة. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لانطلاق صرف جريات التقاعد بعنوان شهر جوان لسنة 26/2000 بداية من اليوم بالنسبة للتحويلات البنكية، وأضاف بلاغ للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه سيتم بداية من يوم غد صرف جريات التقاعد لشهر جوان الجاري بالنسبة للتحويلات البريدية. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعينا، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
5: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: هذا البرنامج إعادة.
7: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: راديو كيف اف ام
2: الاضطرابات المعوية اللي احنا العلامات نتاعها اللي ما ذكرناهمش، اللي هي اول حاجة القلب قيء، اثنين ديكريز دو بلوغ الصغير يشدوا الفترات نتاع بكاء، سورتو الوليد والرضيع اللي ما يصيرش يتكلم، هما مواجع في كرشه يبدا يتعصب، يبدا الكرش توجع فيه، يبدا يبكي من غير سبب، والا يكون عنده اسهال مش امساك، بالعكس يكون اسهال. والاسهال في انواع، فما الاسهال اللي يكون معاه افرازات مخاطيه حتى النص ونلقاو فيه تاع التراس نتاع الدم، وفما الافرازات اللي تكون الاسيد معناتها تعمل له تهريه كبيره للصغير، وتكون بدرجات كبيره معناتها يعمل مره بركه وتكون كونتيتي ماء، والا يعمل اكثر من مرتين وثلاثه على عادته على الافرازات العاديه نتاعو. عاده عند الوليد وعند الرضيع اول حاجه نشكو فيها هي التحسس، التحسس سواء من الحليب عاده سيرتو يكون يستعمل في الحليب الاصطناعي، والا يكون التحسس من ماكله دخلتها الام في الريجيم اليمونتير. احنا نعرفوا اللي فما برشا ماكله ما نجموش نعطيوها للصغير، كيما الفرميكزوتي، كيما الفاكهه، كيما برشا حوايج، هذيك تنجم تكون سبب الاضطرابات المعويه عند عند الرضيع وعند الوليد. كي تكون لكن الاضطرابات هذه ديما تكون من غير ارتفاع في درجات الحراره. إذا توجدت اضطرابات معوية ومعها ارتفاع في درجة الحرارة، نعرف أن الجهاز الهضمي تعرض إلى فيروس وإلا إلى جرثومة، هما المتسببين في الاضطرابات هذه مع ارتفاع درجة الحرارة، واللي أكثر معناتها فيروس نعرفه سي لوغوتا فيروس، هو اللي يعطي برشا سيرتو بريود الصيف، هو أكثر واحد يعطينا هالاضطرابات المعوية عند الرضيع وعند الطفل. عند الطفل بعد العنين تختلف الأمور. علاش تختلف؟ لانه يولي مربوط بنظام غذائي، ياكل من الشارع، ياكل الماكله المتواجده
3: اللي عاده تكون الكبار تقريبا. ها
2: فوالا، اللي عاده في الصيف نفتقده الى معناتها حفظ الى ظروف صحيه لحفظ الماكله دي تكون الصحه، الاستعمال المفرط لماكله الشارع، الالتجاء الى ماكله الشارع مفرط، الماكله المعطى المعروضه في كل بلاصه، دونك هذا الكل يخلي الماكله عرضه للتخمرات، عرضه انها تكون حامله برشا جراثيم، واللي ينتج عليها انه الصغير يعمل اضطرابات في الجهاز الهضمي نتاعو. هنا تكون ديما والا معناتها الماكله نتاع الغله اللي في غير وقتها، الغلة اللي ما عرفناش ننظفوها بالكدا، لانه نعرفوا انه الغلة كي تبدا في شجرتها تكون مداوية، دونك فيها نسبة دواء كبيرة. كي تتنحى من الشجرة واحنا ما ننظفوهاش بطريقة صحيحة.
3: اي بطريقة صحيحة.
2: بطريقة صحيحة، الأدوية هذيك تضر ياسر الجهاز الهضمي عند الصغير. والصغير ما يعرفش مصلحته، معناتها وقت اللي يحل يلقى

0: الجدار ولا يحل يلقى فوق الطاوله باش ياكل اوتوماتيكمون، معناتها ما عندوش هكا الريفلكس نتاعك بدنا نحن الكبار باش نغسل.
1: ليه بعد دكتوره حتى انت ذكرت حاجه يكون يعني تنظيفها بطريقه صحيحه، مش كيما جيسه حتى تحت السباله تغسل، لازم تتحط شويه في الماء باش يتنحوك لي برودوي شيميك هكا ولا ليه دكتوره؟
0: فوالا معاها خل والا معاها
1: شويه خل سورتو،
0: معاها شويه خل سورتو ونخليوها باش نحيو منها المبيدات اللي موجوده اللي اخذتها الثمره الغله وهي في الشجره نتاعها. واللي تكون مضارها اكثر من منافعها، ما فيهاش منافع هي جمله، تولي تخلي هيك الغله هذيك ما عادش تفيد البدن، تولي تضره. وهذه اللي احنا قاعدين عايشينه في الفتره هذه بصفه كبيره.
1: هل انه ثم العوامل النفسيه عندها دور هنا نجموا نحكيو يعني تتغير صحه الامعاء بشكل كبير؟ ثم شكون يقول بشكل كبير من خلال محور الدماغ والامعاء بسبب التوتر والقلق، صغير كيبدا متوتر وقلق هل هذا ياثر على صحه الامعاء؟
0: صحيح، هذه نحن فترة الامتحانات نلاحظوا انه برشا صغار يجيونا يجيبوهم وديهم لانه عنده اضطرابات معويه، ما يحبش ما ينجمش ياكل، عنده القلب، عنده الزعاف، كرشه توجع فيه.
1: اي برشا صغار يمشيو باش يعديو يقول لك كرشي توجع فيه، ماهوش ماهوش يعني يتسبب، ماهيش تسبيبه صحيحه، حاله نفسيه.
0: هي حاله نفسيه واحنا نعرفوها عن
1: وتاثر على الامعاء.
0: بطبيعه لانه من الصغار هما لو سونتر دو لونيفير هي كرشو. مرات وجيعه الكل عند الصغير موجوده في صورته. ديما الوجيعه غادي، هذيك هي الوجيعه خاصة ثم نحن دي دولور فونكسيونيل مربوطة بنفسية الصغير، سورتو الصغير اللي يكون مضغوط برشا في القراية، في ريتم القراية، في الامتحانات، في الامتحانات هذه سورتو سنة سادسة ابتدائي مازالوا صغيرين مش مؤهلين باش يعدوا للكونكور، دونك ضغط الكل الصغير اللي اكسبري اترافيغ الجهاز الهضمي نتاعو. هنا اللي يفرق على الاضطرابات المعوية المرضية هي ارتفاع درجة الحرارة في اللي هي ما عندناش اسهال. وكونتر الصغير باش يكون عنده امساك، يكون ديما متقلق، لما يشم ريحة الماكلة يتقلق، ديما عنده الزعاف، مرات ما يردش في الكل، والا مرات يرد على الصباح قبل ما يقوم. هذوما لكن الوجيه عن الاضطرابات هذه تختفي بمجرد انه الصغير يخرج من نطاق المدرسه، معناتها كي يبدا في الدار الوجيه
1: يبدا لاباس تنحى يدخل للاطار هذاك يتوتر ويتقلق، وهذا فعلا ياثر على الامعاء نتاعو يتولي توجع فيه.
0: قديش من الصغير يجيبوهولي الصباح ماشي يعدي خرجت المعلمه من القسم شدته كريز نتاع وجيعه وتردان وتقلق، الورك هي كلها سي ليكسبرسيون اللي دو لا سوفرونس دو لانفون اللي هو يعيش في ظرف نفسي صعيب ما نجمش.
1: توتر وقلق.
0: توتر وقلق والاوجاع هذه في الليل تتنحى. انا فسر للوالدين كي يجيني عندهم
1: يرجع التوتر والقلق وكل الاطار هذاك يرجع هو يرجع للوجيع
0: يرجع لحالته الطبيعيه نتاعو.
1: هل الاستعداد الوراثي دكتوره عنده دور؟ التاريخ العائلي للطفل يعني فيما يتعلق بامراض مثل مرض ما يسمى بالسيلياك هكا والا
0: مرض الابطال.
1: اي مرض الابطال
0: هو فوالا هما لا بريديسبوزيسيون جينيتيك نتاع الصغار. إذا عنده واحد من والديه عنده مرض الأبطل وإلا عنده في الفاميليا نتاعهم مرض الأبطل، مرض الأبطل هو معروف أنه سيت اون اتروفي بيولوجيتيغ. إحنا باش تقع عملية الامتصاص فما في المسران نتاعنا في المسران الدقيق فما أغوفيتمون فما غلاف نسموه نحن المخاط، هذاك عند الملدي السيلياك ما فماش. نحى علاش؟ لأنه البدن عنده لي زونتيكور أنتي جليادي باش ينحوه، دونك ما تقعش عمليه الامتصاص. الصغيرات هذوما عرضه اكثر باش يعملوا لنا الاضطرابات في الجهاز الهضمي نتاعهم. عمليه الامتصاص ما تتمش بصفه عاديه. واحد اثنين الفيروس اللي كيما لوغوتا فيروس ولا الفيروس ولا الجراثيم اللي موجوده اللي تدخل للجهاز الهضمي واللي متسبب في الاضطرابات سو اغريسيف، معناتها باش يكون طريقة تعاملهم مع المسرانة طريقة قوية برشا أقوى من أن تتعامل مع مسرانة عادية، لأن المسرانة العادية باش تتصدى ليهم. اللي فيروزيتي لاباس عليهم. alors que بالنسبه للمالاديسيليات لا لي فيلوزيتي ما فماش دونك باش تلقى اجريسيون ديريكت للغلاف الداخلي للمفرنه دونك باش تكون اجريسيون كبيره اي دونك باش تكون العلامات افظع وجيعة كبيرة برشا تنلقوا الدم في الفرازات نتاع الصغير فهمتني مش كيما تكون على مفرنة عادية
1: ثم شكون يحكي على العدوى في الأمعاء يعني سابقة يعني تاريخ إصابة الطفل بالتهابات الجهاز الهضمي يزيد ثم شكون يقول لك يزيد بشكل كبير من خطر إصابته بألم متكرر في البطن
0: الحكاية هذه سبيان باش تطرحتها يمين علاش لأنه احنا عندنا ليزادينوباتي والفيسات الصغير كي يمرض فما والفيسات كي كرون كي يتنفخوا هذوكم سي لا بخوميييغ باغييغ اللي تدخل تدافع على البدن عندنا نفس موجودين في المسرانة سكون ابيل لا بلاك دو بيير وقت اللي يستبرد الصغير مرات تجي الام تقول لي راه شدت وجاعة في كرشو سي نورمال لانه وقت اللي يتنفخوا الوسيسات اللي في كرومتو نفسهم يتنفخوا في المصرانه دونك تشدوا جيعه في كرشو. سموها نحن لي زادينو لانسيت ميزونتيريك. كي يعمل هو سبق له الصغير وعمل له التهابات في الجهاز الهضمي والسيرابات الوسيسات اللي عندنا هذوكم ديجا دخلوا اون جو وتنفخوا قبل لكن ما يتفشوش 100% يقعدوا منفخين شوي. اقل اضطراب جديد يخليهم يتنفخوا في ساعة اي دونك تعطي وجيعة كبيرة مرات الوجيعة اون لا كونفون حتى مع نصرانة زايدة تلمو صغير يجي دون ان ايتا دو كريز وبكي وجيعة كبيرة ونبعثوه للليكو معناتها فريمون كي نشوفوه نقولوا انت بلو دا بانديسيت الور كو هي ما عندهاش حتى علاقة بالنصرانة الزايدة هي في الاضطرابات المعوية اللي وقعته في الفترة هذه النهار ديجا عنده تاريخ معاها دونك الوسيسات نفخوا برشا يتنفخوا ما يخلوش المسرانه تتحل وتتسكر في لو بيريستال كيزم باش تعدي الماكله وتعدي الافرازات دونك كيما لوبستاكل يحس هو الوجيعه اشاك فوا يبدا متقمط بالوجيعه ما ينجمش حتى يتحرك وماذا بيه ما ياكل حتى شيء لانه كي ما ياكلش ما تقعش لو بيريستال كيزم انتستينال باش يعدي الماكله دونك يبدا مرتاح يشوف فيه انه كلا صغير باش يدخل في حاله هستيريه نتاع وجيعه دونك صحيح تذكر سبق له وعمل التهابات والا اضطرابات في الجهاز الهضمي باش تكون معناتها المرضى جديده باش تكون لانتونسيتي اقوى في الوجيعه.
1: هني دكتورة نحكيو على التشخيص بطبيعة أنت كطبيبة مختصة في طب الأطفال التشخيص كيفاش يتم هل يتم عن طريق تحاليل تصوير بالأشعة تصوير بالمنظار كيفاش بالضبط يتم التشخيص
0: هو كي نحكيو على الأوجاع والاضطرابات المعوية العرضية عادة الإكزاما كلينيك معناتها التشخيص السريري مسوه بيدي بمسوه معناتها ليكزام نتاع الكرش نتاع لي زيرغونغليون هير غريج مو ايتترا نخرة السخانة عادة نصنفوه يا اما يكون اضطرابات داخلة في نطاق نظام غذائي معناتها داخل بعضه معناتها ماكلة مسخة ايتترا والا فيروس والا جرثومة والا ندخلوا في مجال التحسس الغذائي معناتها ماكلة عمل اون اليرجي اللي جدا عادة العلامات نتاعها تظهر ما بين ساعة واربع سوايع بعد ما كلا الماكلة هذيك تشدوا ردان تقيء كبير 16 17 مرة سونز اغي يبياض بكل موجع في كرشو يوصل حتى معناتها حتى لفقدان الوعي هذوما الاضطرابات المعوية اللي تكون ناتجة على تحسس كنا بلا سيبا ونشوفوه في كل عمر هذا عادة كي ياكل مثلا الفوت معين والا ياكل كسكروت معناها ما نعرفش انا من الشارع في كومبوزونت هو متحسس منها والا كلا مثلا فاكية والا كلا جاتو هذايا كي تكون مكون من مكوناته هو بدنه متحسس منه يعطينا العلامات هذه اكثر علامه تبهت انه يحل فمه للردان سون فاغي ردينا على بعضه ما يقصش وموجع في الكرش من غير سخانه يا مينا
1: من غير سخانه
0: من غير سخانه احنا في الحالات الكل نشخصوه سريريا وبعد لورينتاسيون تكون مربوطه دي دوني دي لانتيغوغاتوار وجي لتينا لهم تقول مثلا راهو خرج مع اصحابه وكلوا مثلا البرا والا تقول راهو شرا مثلا كدينا خرجنا كلها تعشينا البرا والا راهو كلا ماكله جديده والا راه يغلى اول مره نعطيه له والا راه يفاكي اول مره ياكلها صغير ولا قدو اول مره ياكلو فهمتني دو والا كلا غلى دونك لهنا مربوطين بالظروف اللي ظهرت فيها العلامات هذيا. الا تكون وجيعه كبيره واضطرابات كبيرة ونشكوا مثلا لأنه أول حاجة ديما احنا نشكوا فيها هي المصرنة الزايدة وإلا مصرنة معقودة لانفاجيناسيون يكون نتجهوا ديريكتومون بالليكوغرافي أكثر إكزاما فيابل هو ليكوغرافي اللي باش تقول لينا كان فما أنبوبة لانفاجيناسيون مع طاري مصرنة داخل جوف مصرنة وإلا فما علامات تدل اللي فما مصرنة زايدة بمالك وإلا تقول لنا راه فما وانفسات النسخين تأكد لنا اللي الاستيرادات المعوية هذه معناتها جرثومية وإلا فيروسية والمصرنة أنا غياجي بمالك وما فيها حد شيء وقتها وارتفاع كبير في درجة الحرارة نخاف من حالة التسمم اللي هي السلمونيلا اللي ياكلوا مثلا في عرسك العظم والا الحم والا مش محفوظ بالكداء وقتها ندخلوا في تسكية تحاليل تاع دم بما كنا خارجين عن نطاق تزاول وجيعة كبيرة وصغير بقي متقلق فما تحليلة جديدة دخلت لتونس وديجا قاعدين نستعملوا فيها سي لاكيل بروتيكتيف فيكال هي التحليله نتاع تطير الماء لفرز تاع الصغير مش باش نلوجوا بها على الدود والا باش نلوجوا بها على فيروس لا هي تقول لي لا كيما التحليله نتاع السير تي نحن باش نعرفوا البدن يقاوم في فيروس ولا في جرثومة نعملوها باش نعرفوا اسكو الوجيعه هذيا ناتجه على التهاب موجود في الجهاز الهضمي ولا لا. إلا تكون مرتفعه نعرفوا اللي ثم مرض عضوي في المصرانة ندخلوا في أمراض كيما الكرون والأغشياش إلا هي نيجاتيف نعرفوا اللي راي هذا الكل ناتج على الاضطرابات الموسمية اللي على ماكلة مش نظيفة وإلا على سورتو نحنا كي تتعاود هو كي تجي أول مرة ومع سخانة نعرفوا اللي هو كلا في عرس ولا كلا في كسكروت في الشارع وإلا كلا متقلقش أما كي تتعاود مرتين وثلاثة في نفس الفترة نخافوا فماش عوامل كيما حكيتي انت عوامل جينيه تخلي المصرانه قاعده تحضر الامراض احنا مازلنا ما فقناش بها وعلامه من علاماتها هي الاضطرابات هذه المتكرره نتاع الجهاز الهضمي عند الصغير.
1: بالطبيعه بعد ما حملنا التشخيص باش نحكيو كيفاش تنجم تكون المضاعفات باش نحكيو على العلاج والوقايه نعملوا استراحه غنائيه دكتوره ثم لنا عوده نواصلوا نحكيو على المضاعفات العلاج والوقايه.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتم تستمعوا في إذاعة الكيف. مستمعينا ومستمعاتنا، برنامج صحتك مع دكتورة جال ميمي. حكينا على اضطرابات الأمعاء والجهاز الهضمي، عطتنا شنية أنواع الاضطرابات هذه، شنية الأسباب متاحة، شنية علاماتها، التشخيص كيفاش يتم كطبيبة مختصة في طب الأطفال دكتورة جال ميمي. نرجع معك دكتورة نحكيه على المضاعفات، يعني كيفاش تنجم يعني تكون المضاعفات يعني تنجم تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي. هذا معروف يعني تؤدي إلى حاجات تنجم خطيرة كما الجفاف، برشا حاجات، سوء التغذية، مشاكل في النمو. أنت كطبيبة مختصة في طب الأطفال كي تعطينا أكثر تفاصيل عن هذه المضاعفات دكتورة، تفضل.
1: صحيح، أنا المضاعفات ثم المضاعفات دون الميديا عند الفوري، وفما اللي باش تجينا معناتها الديفيري معناتها من بعد شين. الاكثر حاجه احنا في الاضطرابات مناش نخافوا، تخافوا كيما قلتي انت يمينا من الجفاف. الجفاف اللي هو معناتها متسبب في نسبه وفيه عاليه في العالم الكل، وعلاش؟ لانه نعرف اللي خاصه الطفل والاشخاص معناتها كبار السن ديما معرضين للجفاف. بالنسبة لكبار السن هذاك لأنه ما ينجمش معناتها مثلا يشرب برشا ماء ولا ما حدش يحس
0: بالعطش، يفقد الإحساس بالعطش الكبير في السن.
1: عكس الطفل، الطفل أول حاجة مربوط بولديه في الماء وإلا في السوائل، سنين مكوناته من الماء كبيرة برشا، مرات يشوفيه إنه يعمل يرد برشا ما معناتها يرد أربع خمسة مرات ويعمل إسهال باش يطيح في الجفاف، يعني الجفاف درجة واحد اثنين تسعة الخطورة نتاعه تمشي وتعالى حسب الدرجة نتاعه. الجفاف يهدد حياة الصغير، الشيح من الماء معروف، شخلى الواميس عاملة توت ان بروغرام باش دلوت كونتخ لديهيدراتاتيون. الديهيدراتاتيون هذه اللي هو حالة الجفاف تخلي الصغير في معناتها معرض حتى لحياته في خطر، لأنه يفقد الماء والألاح
0: اي مع بعضهم اللي اي
1: بطبيعه الردين يفقد بيه برشا
0: برشا برشا صغار يوصلوا حتى للاقامه بالمستشفى. اي
1: صحيح، احنا من درجه 2 الاقامه في المستشفى واجبه، والا حتى درجه 1 بروميي دوغري ويكون دي فوميسمون انكويرسيبل، معناتها الردين على بعضه ما يقصش، لانه احنا بنيت كلها باش نعدي له عن طريق الفم. اذا هو فمه ما يقبلش وما يقبل حتى شيء، دونك البالانس باش يكون في النيجاتيف، معناتها يفو اغيتي لي بيرت هذوما، اذا نقصوهم نوقفوا السيلان هذايا نتاع نضيع الماء والاملاح، لانه اكثر من ضياع الماء الاملاح. الاملاح هي اللي تعمل الشيح في الدم، هي اللي تخلي الصغور يوصل مثلا يخدم.
0: يوصل
1: لي ديسناتريني، الصوديوم هو مكون من مكونات الدم، وقت اللي يتيح برشا والا يتيح برشا يوصل الصغير يعمل انكوما، ينجم يوصل حتى يخدم. يكون مصاحب ليه الجفاف هذا ارتفاع في نسبه السكر في الدم. تكون لما توصل اللي نعمله حتى انا في زون غنال، معناتها الكلي توصل حتى ما عادش نجم يتبول، لانه الكلي ما عادش نجم تخدم برشا.
0: يعني مضاعفات خطيره هذه.
1: طبيعه مضاعفات كبيره برشا تنجم تؤدي بحياه الطفل. هذيك علاش احنا اكثر حاجه اصلا نركز عليها هي تسكيني اضطرابات في الجهاز المعي نتاع الصغير والجهاز الهضمي، كسوسوا خاصه الردان، لانه اوموا كي ذاك الردان ما فماش وعندنا اسهال اوتوماتيكمون باش نعوضوا بالماء. اما اذا كان الصغير عنده قي كبير ما ينجمش ما يقصش القي حتى بدون مرات ما يقبلوش، تجي لما تقول لي راني درت عليها دويه الكل راني نعطي الدواء هو يبدا يرد. هذه حاله عاده سيد لاغ، معناتها راي تشعل اللمبوبه الحمراء نقول لهم، لانه معناتها الصغير اذا ما يقبلش الدواء عن طريق فمه ويرد وقتها يلزمنا نقصوا على تسكين ماكله ونعوضوا متطلبات البدن واللي يضيعوا الكل من الماء والاملاح عن طريق الترفيزيون، معناتها عن طريق السيروم، وقتها يستوجب انه يقيم بالمستشفى. اللي هي الاضطرابات اللي نخافوا منها واللي هي اكثر حاجه، لانه ريتي يمينة مثلا شفتوا الرضيع، الرضيع لو مرات في ظرف ساعه من زمان
0: تقع له كومبليكاسيون خطيره برشا.
1: اي ديهيدراتاسيون ستاد 2 3 معروف. اكثر نقولوا احنا الصغير يبدا يفوت 3 ولا 4 سنين اخف شوي، انا الرضيع ليه الربيع يرد في ظرف ساعه، ينجم من يكون بيان يضغطي يهبط يضيع 10% من ميزانه.
0: وساعات تقع توصل حتى تقع تغيرات في سلوكه الصغير من المضاعفات.
1: يا سير، هي علامه من علامات الشيح من الماء هي لو كومبورتمون تاع الصغير.
0: أي.
1: يكون يا اما اجيتي يبكي يبكي يبكي من غير حتى سبب وما قابل حتى شيء لا رضا على حتى شيء، والا او كونتخيغ يكون عاطي لنا.
0: اي اي
1: ما يهزش راسه بالشاكل. هذوما معناتها لي ديزيكستخيم. هذوما الكل إن احنا ديما داير علامات الشيح من الماء ديما نقريها للعباد ونفسر ونقول راهو كذا عينيه تحوق، كي عينيه تدخل للداخل، كي من غيرته تولي مشي مبسوطه، تولي داخله شويه، كي ذاك لسانه يتلصق، ذاك جلدته كي نشدها بين زوج صوابعنا توقف، وقتها نعرفوا كي ذاك النفس نتاعو يكون سريع برشا، يكون متبدل الكاركتير نتاعو. هذوما العلامات اللي نحسبوا عليها احنا لو سكور دو لا ديزيدغاتاسيون، معناتها قداش الديزيدغاتاسيون نتاعو، اسكو ونذوبوا هاستاد واحد ولا مرحله واحده واحد ولا مرحله اثنين ولا مرحله ثلاثه. هما الكل يدخلوا فيهم مكونات الصغير.
0: دكتورة، هنا نجمو نحكيو انه مشاكل يعني كيما هكا في الامعاء وفي الجهاز الهضمي يأثروا على نمو الطفل وتطوره.
1: هذايا لي كومبليكاسيون ايغو لي ميديا. احنا الصغير كي يعمل برشا اضطرابات ويقع اسهال، معناتها الغلاف الداخلي يعني المخاط نتاع المصرانة تنحى، دونك هو اللي تلقى فيه عملية الامتصاص نتاع الفيتامينات وعملية الامتصاص نتاع البروتين اللي جاسيد أميني اللي جاسيد غرا، هي اللي تلقى فيه عملية الامتصاص الكل اللي باش بها تلقى البنيان نتاع البدن والنمو نتاع الصغير. إذا الصغير يعمل برشا مرات التهاب في الجهاز، معناتها تعكرات واضطرابات في الجهاز المعوي، باش يأثر على النمو نتاعو بالطبيعة. دونك هو ديجا يوصل يضيع 10% من ميزانه، دونك شوفي معك كيفاش باش نرجعوه الميزان هذاك، واللي باش يزيد ياثر اكثر ياثر على الطول. دونك نحسوا اللي تجي فتره، مرات احنا كي نشوفوا نراقبوا النمو نتاع الصغير نشوفوا اللي فتره لا تقني مع تجمد لا زاد لا في طول لا في ميزان. هذاك يكون عادة في فصل الصيف، ولا يكون عادة مصاحب للاضطرابات المعوية اللي تصيب الصغير، واللي تخلي اللي عملية الامتصاص ما تكونش بصفة باهية. هذاك علاش
0: دكتورة
1: النمو نتاعو.
0: دكتوره، معاش عندنا برشا وقت، لو نحكيو على العلاج، انت كطبيبه مختصه دكتوره قلمامي في طب الاطفال، كيفاش يكون العلاج في مثل هذه المشاكل يعني في الجهاز الهضمي وفي الامعاء؟ تفضل دكتوره.
1: نحن بالنسبه للعلاج هو احنا باش نعوضوا اللي خرج من الصغير، مش معناتها نقضيو على الجفاف،
0: وخاصه
1: مرحله الجفاف اللي تمثل خطر على حياته. اثنين، نحاولوا ديما معناتها نعطيو دويات اخرى مصاحبه باش نطيحوا بها الحراره وباش نقصوا بها من الالم، باش نحاولوا نقصوا من الاسهال، دويات القي، دويات باش نخلوا الغلاف نتاع المصرانه معناتها يرجع في سعفسه، ومعناتها في فتره وجيزه مش فتره طويله، باش ما ياثرش على النمو نتاع الصغير، وتكون ديما الوقايه خير من العلاج. في الوقايه ديما نركزوا على الوالدين، كان بالنسبة للوليد وللرضيع ركزوا ديما على الرضاعة الطبيعية اللي هي ديما راهي تكون أحسن حاجة نعطيوها للصغير حماية ليه وتخليه ما يتعرضش للالتهابات هذه والتعكرات هذه. نحاولوا ديما ما نتبعوش معناتها التوسكي فيسبوك، وما فماش اللي قنوات اللي تعطي معناتها كنظام غذائي صحيح للصغار، كل مره برا جرب له هاي عصيده او غله معينه او غله ما نعطيوهاش احنا في تونس جمله، وعصايد احنا ما نعملوهمش، دونك نعرضوهم للتحسس المبكر الصغير. نحاولوا ديما نمشيو بالنظام الغذائي اللي مستانسين به واللي ناخذوه من عند الطبيب المباشر والا من رعايه الام والطفل. نحاولوا دينا في الفترة الصيفية نجتنبوا ان نقلوا الصغار الماكلة المعرضة للشارع والماكلة السريعة والماكلة الغير معناتها محفوظة. نحاولوا دينا الغلة نعطوها في وقتها، نظفوها بطريقة صحية باش ما تكونش البيستيسيد نتاعها والمبيدات تأثر على الجهاز الهضمي للطفل. نحاولوا دينا في الصيف نعطيه بزيد ماء للصغير، عندنا لي سوليسيون دو ريدغاتاسيون اللي موجودين ديما فك القرن نتاع الصغير اللي هو الماء اللي هو الماء والملاح في صوره ماء صغير بدا في القي والا في الاسهال، نحاولوا ديما نجتنبوا الماكله الغير محفوظه خاصه في الصيف، وديما نحاولوا نتبعوا النظام الغذائي اللي منصوح به لكل فئه عمريه من الطفل يمر يعني يتعدى بها الطفل. ثم انفاكسا يمينه ديما نشير ليه واللي مازال ما دخلش عندنا في الكالندري فاكسينال تونيزيا واللي نحفظوا لو يدخلوه لنا لانه برشا فاكسينات الحمد لله دخلوا، هي لوغوتاريكس اللي هو سيت انفاكسا شربان نعطيه للصغير في الشهرين وفي الثلاث شهور نحافظوا به نحميوه من الغوتا فيروس اللي هي اكثر فيروس يعطينا الدياري يعطينا تو دو مورتاليتي كبير، نحاولوا نحمي به الصغير من الفيروس هذايا اللي متسبب في اضطرابات وفي الجفاف عند الرضيع خاصه.
0: في الحالات هذه كما كنت تحكي لي الدكتورة الوقاية خير من العلاج. مشكورة شكرا لك دكتورة قلمامي على النصائح اللي قدمتهم اليوم. دكتورة قلمامي مختصة في طب الأطفال والحساسية، شكرا لك مرة أخرى رغم التزاماتك، وخير باش تكون معنا وتقدم النصائح للسادة المستمعين والمستمعات. شكرا لك دكتورة.
1: شكرا
0: يعيشك. مشكورين الناس الكل على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الخامسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلق 62450 تلميذا وتلميذة بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام لسنة 2026 لتتواصل إلى غاية 24 من جوان الجارية. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج المناظرة يوم 10 من جويلية المقبل. تولت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال زيارتها اليوم إلى ولاية الكاف تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدية تجروين، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. طلب عدد من الفلاحين من منطقة الخروبة معتمدية جعفر ولاية سليانة وزارة الفلاحة والموارد المائية والمصالح المركزية بديوان الحبوب بمراجعة سلم التعيير واعتماد مقاربة أكثر مرونة بصفة استثنائية خلال هذا الموسم، وذلك بعد انتشار ظاهرة التفرقع في حبوب القمح الصلب خلال الموسم الفلاحي الحالي جراء التقلبات المناخية الأخيرة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرا، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد. حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن، وذلك في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومات الفلاحية الوطنية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان بداية من اليوم بالنسبة للتحويلات البنكية. وأضاف بلاغ للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه سيتم بداية من يوم غد صرف جرايات التقاعد لشهر جوان بالنسبة للتحويلات البريدية. تشارك غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي بداية من اليوم وإلى غاية 27 من الشهر الجاري في فعاليات الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية، وذلك بهدف دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وإرساء الشراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. شكرا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: أمرة الحب سكنيها، أما قلبي تنسيني. أمرة الحب

0: ثمرة الحب اسقنيها قلبي تنسني عيشة الله.
1: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، نبذ المساء ينطلق من الآن متواصلين مع بعض إن شاء الله إلى غاية الساعة السابعة من هذه الأمسية، أمسية الاثنين 22 جوان هر السبت اللي تعدى. استقبلنا وإياكم فرحتكم وفرحنا معكم الحقيقة، مع وليداتنا، مع شبابنا، مع العائلات التونسية. استقبلنا معكم وفرحنا معكم بنتائج البكالوريا، إن شاء الله ديما ناجحين وإن شاء الله ديما متفوقين، وإن شاء الله كل عائلة عندها صغيرها عندها شكون في العائلة نجح في البكالوريا إن شاء الله دائما متفوقين، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق. بالنسبة لي مشي لي دورة التدارك اللي هما توا يسموها دورة الأبطال، ميسالش عنا فرصة أخرى وأنه باش ندارك. أنا نحب التدارك من صغرتنا، لو كونترول، دورة التدارك بالحق، واحد يدارك يعني يدارك الهفوة الصغيرة ربما اللي صارت. ميسالش عنا ينطخ شانس، عنا فرصة أخرى باش نختمه وباش ننشه بقدرة ربي. بالنسبة لي ما نشهوش سنة، ماهيش نهاية العالم، سي با لا فان دو موند، بالعكس هذايا فرصة أنه باش نتعلم من الأخفاق متاعنا. قدرة ربي فما النجاح ينتظر فينا، وإن شاء الله نجاح لكل حليفكم، مش النجاح في الدراسة، نجاح زادة في حياتكم اليومية. ميسالش لا يأسى مع الحياة، اللي منجحش السنة ناخذوها بكل يعني رحابة صدر، والعام الجاي أبرك، والعام الجاي زادوا نخدم على روحنا وناخذوا الباك متاعنا. إن شاء الله ربي يفرح على العائلات الكل، وإن شاء الله ربي معكم وليداتنا. وكما قلت كانت فرحة الحقيقة، والباك في تونس نعرف القيمة متاحها ونعرف قيمتها عند أولادنا، ونعرف كل وقعها متاحها زادة عند العائلة التونسية. الله لا يحرمكم من فرحة، وإن شاء الله ديما فرحانين. أنا حبيت نبدأ معكم مشواري المسائي بإحدى القدود الحلبية للفنان الرائع الراحل صباح فخري، هيت نسموها مع بعضنا في انتظار وإنه بعدش ندخلوا لي ما حضرته لكم من أخبار اليوم، باش نتحدث كالعادة على أخبارنا الثقافية.

من التراث القديم المتوارث جيلا بعد جيل. موشح يا صاحي الصبر وها مني وشقيق الروح نأى عنه.

0: انه تكون حاضره معايا. ما نعرفش اسكو سي اون بروميير فوا اللي هي على موجات اذاعه الكيف، والا تعديت معنا قبل توتلي فاسون حتى نسهلوها. حاضره معنا سيده وفاء الشعري، عندهم اون لارج اكسبوزيسيون في لاغورا في المرسى، ونفرح برشا هو انه فما هاك الحيويه الثقافيه، فما كل التنوع الثقافي من سينما من مسرح من فنون تشكيليه. ونحن على ابواب الصيف، وابواب الصيف نعرفوا انه مش فقط بحر، انه زاد مثالش وانه نعطيه قيمه كبيره للفنون التشكيليه في تونس. سيده وفاء شعري، مرحبا بك على موجاتنا، موجات اذاعه الكيف.
1: يعطيكم الصحة على الاستضافة، بارك الله فيكم على الاهتمام متاعكم بالفن وبالمعارض الفنية، وميرسي بوكو. دونك هذه أول مرة نشارك فيها في إذاعة كيف.
0: مرحبا مرحبا مرحبا سيدة وفي شعري. هو الحقيقة راهو ريتك اترافير اون امي الحقيقة على الانستغرام، وهي اللي حكيت لي على سير ميلي وعلى الاكسبوزيسيون ان شاء الله اللي باش تكون حاضرة ا بارتير من الجمعة الجاية، او بيان عندكم 3 اكسبوزيسيون اكسبوزون الحقيقة في لاغورا في المرسى مع سي حكيم.
1: استوديو الفن،
0: استوديو الفن،
1: استوديو الفن في
0: لاغورا. داكور، استوديو الفن في لاغورا. وي هذه هي معلومه ذكرها لي سي حكيم الارميلي، وذكرتها لي انت اليوم وقت اللي حكيت معك. اعطينا اكثر تفاصيل على ليفينمون، على الاكتواليتي اللي باش تكون في استوديو الفن في لاغورا.
1: باه دونك ساسخا من 25 جوان هذا الخميس هذه على الساعة الخامسة يكون الفرنيساج، ويدوم المعرض حتى لنهار لحد 28 جوان.
0: اي
1: نكونوا احنا ثلاثة موجودين، اللي هما احنا جيرال جوفاني
0: وي
1: وحكيم رميلي وفي الشعري. وفي الشعري
0: ولا.
1: المعرض سميناه سمركاند.
0: اي علاش سميتو سمرقند؟
1: اكزاكتومون، اللي هو ملتقى حضارات وثقافات مختلفه. الفكره هذه موجوده في الاكسبو زاده. كما كنت نقول لي احنا ثلاثه فنانين، كل واحد فينا عنده مقاربه مختلفه. جيرال جوفاني حب يوصل صوره انسان خارج من الزمن، يتبع على الفتره معينه ولا مكان معين، يخدم على الاختزال على اللومبري لوميير. حكيم عنده جانب شاعري وحالم، وانا نخدم على الهويه والجذور، على البيرسوناج بلوتو. فوالا، دونك اللي يجمعنا هو الانسان وكيفاش كل واحد فينا يشوفه ويعبر عليه بطريقته. مش مجرد دي بورتري نروهم، يعني ثلاثه رؤى مختلفه تتلاقى في نفس الفضاء. وان شاء الله الناس تجي وتشاركنا الافتتاح وتكتشف الاعمال عن قرب. على خاطر مشاهده اللوحات مباشره يعطي احساس مختلف على الصور.
0: صحيح مش كيف ما تشوفها مثلا شوغ انستغرام، مش كيف ما تشوفها في الريزو سوسيو،
1: ولا تحسها اكثر كي تراها منك ليها.
0: دونك
1: ان شاء الله يا ربي لو ميساج يوصل ويزورونا الناس في فضاء استوديو فن بلاغورا في المرسى. دونك من 25 جوان حتى 28 جوان نكونوا موجودين.
0: الهوية والجذور، سي حليم الحكيمي،
1: حكيم
0: شو اللي عنده حاجة هكا فيها الحلمة، فيها التسكي فيرتويل بتاتر. يعني هل الثلاثة لي تخوا ميساج اللي تحبوا توصلوهم اترافير لي تخوا بيرسوناليتي، لي تخوا بيرسوناج اللي باش تكونوا حاضرين ان شاء الله في استوديو الفن نهار ابارتيغ من نهار الخميس، كيف ما ذكرت انت ربما ميساج حلو تحبوا توصلوه مش فقط اللي يعشقوا الفنون الجميلة، اللي يعشقوا العروض هذه، لكن لعامة الناس. هي دعوة راهي لعامة الناس انكم باش يمشوا تحضروا هل لي تخواز اكسبوزون هذوما، وكل واحد كيف ما قلت ربما انت عندك البارتي نتاع الهويه ولا الجذور، وكل واحد الحلمه نتاعو متصوره مش فقط في بورتري، لكن في ربما في
1: لوحات فنية
0: أحلوة تعبر على ما بداخليكم، وكل واحد وشنو تابع متاعه، وكل واحد شنو شخصية متاعه اللي سختن ما مش نلقاوها في البورتري هذوما.
1: فوالا معناتها تو كومبخي هذا هو لو ميساج اللي حبينا

0: نوصله واخترنا الاسم سمركاند اللي هو لورون بوان كولتوريل كارفور الحضارات. فوالا
1: يلي لا موافقي سيدة وفاء الشهري،
0: يعيشك محليك بارك الله فيك.
1: العفو يلي لا ويعطيك الصحة، انت محليك وبارك الله فيك، وميرسي بوكو على قبولك دعوتي. انا وقت اللي كلمت رميلي بعثني ليك الحقيقه، يعمل لي وفاء هي اللي تنجم تحكي. دونك ان شاء الله نشوفوا الزيدة الحديث الحلو هذايا اترافير فو بورتري، ان شاء الله نكونوا حاضرين في الاستوديو الفنون. ان شاء الله
0: تكونوا موجودين معنا، حضوركم يشرفنا برشا.
1: هي لله طول لو بليزير بور نو، وحنا لينا زادة الشرف. وهذه هي تونس الجميلة، تونس المزيك هذه اللي فيها برشا حاجات مزيانين. ميرسي بوكو سيدة وفاء الشعري، موافقين ان شاء الله. هيت نعاودوا نذكروا ان استوديو الفن تابع لاغورا في المرسى ابارتيغ من نهار الخميس الجاي العشية هكا ولا لا سيدة وفاء؟
0: ابارتيغ دو 17
1: 17 5 كيما توقيتنا احنا توا، اي ابارتيغ دو 17 المعرض يبدا مفتوح حتىش لنهار لحد 28 جوان. سمرقند الكارفور نتاع الحضارات، مفترق الحضارات على ذمتكم في استوديو الفن. ميرسي بوكو سيده وفاء الشعري.
0: ميرسي
1: يعيشك. شكرا. اجودي ان شاء الله. الى اللقاء. مواصلين معكم مستمعينا الكرام، مواصلين مع مختلف هذه العروض. بدينا بالاستوديو الفن في لاغورا، بدينا بالفن التشكيلي، مازلنا باش نواصلوا معكم رحلتنا اكيد باش نتحدثوا في مواضيع اخرى اللي تهم كالعادة الثقافة وتهم الفن. مرحبا بكم انتم اللي مازلتوا معنا واللي باش تبقوا اكيد معنا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. هيت نغيروا شوية من إيقاعاتنا، نمشيو من القدود الحلبية من صباح فخري كبير آخر في عالم الموسيقى وعالم الفن، باري وايت، Let the music play على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف، 5:26 دقيقة.
2: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

وسهلا بكل السادة المستمعين. ما زلنا على وقع الاحتفالات بنتائج البكالوريا. انا شنو اللي شد انتباهي انه للعام الثاني على التوالي انه الكيف ولاية الكيف تحتل المرتبة الاولى. فينالمون خرجنا مك البوتقة متاع انه احنا نكونوا في اخر الصفوف بالنسبة للنتائج، وكأنه الاية تعكست واصبحنا احنا عامين التوالتيلي عامين في جورة بعضهم، يعني نتحدث عن الامتياز بالنسبة لجهة الكيف. لو كان تتذكروا عمناو اللي معايا شوية، عمناو اللي كان زادة فازت الفتاة من تونس بالنسبة بالكيف تحديدا، يعني نتحدث على الكيف في الامتحانات، وجيت هي الأولى هنيئا لها. بالنسبة للعام هذايا كيف كيف، العام الثاني على التوالي كيف كيف، إنه تفوز بنية من الكيف، وهذايا ما هوش غريب، وهنيئا للبنات وهنيئا لكل اللي فرحوا بامتيازاتهم. عمناول كنت تذكروا لقاية هذايا احتفلنا مع ياسمين بن زويتا اللي كانت الأولى وطنيا في امتحان البكالوريا شعبة رياضة، واللي احتفلنا لكلنا الحقيقة بتفوقها. السنة كما قلت العام الثاني صدرت التلميذة ياسمين، أو كهم نقول ياسين، وسنة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكيف تصدرت قائمة المتفوقين وطنيا في امتحان البكالوريا دورة 2026 بحصولها على أعلى معدل عام قدره 20.1 في شعبة الرياضيات. شملت قائمة المتفوقين على مستوى الوطني حسب الشعب شعبة الرياضيات ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكيف، كما قلت معدل 20.01، شعبة العلوم التجريبية ملكة اللوحيشي من المعهد النموذجي بنابل بمعدل 19.76، شعبة العلوم التقنية محمد الورتيني المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 19.72، ونرجو مرة أخرى للشمال الغربي شعبة علوم الإعلامية محمد أمين شوشان معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19.54، شعبة الرياضة أحمد المديوب بمعدل 19.02، شعبة الاقتصاد والتصرف آدم الكوكي من تينيجر سكول معهد خاص بمعدل 18.70، شعبة الأداب رغد العشي من معهد خميس الجبري بجندوبة بمعدل 17.29. يعني وقت نقولوا شعبة الأداب راو تقريبا صعيب برشا باش نتحصلوا على هالمعدل هذية 17.29. هنيئا لهم، وهذية تشرف تونس هالمعدلات هذية، وإن شاء الله ديما نبقى وإحنا كبرنا وعشنا وكبرنا على فكرة وإنه البكالوريا في تونس هي الحاجة ثابتة، هي الحاجة اللي بالرغم المعدلات إنه حاجة قوية في العالم، حتى حد ما ينجم يشكك في البكالوريا التونسية مهما صار، مهما كيتت العبيد، مهما قلنا انه فما اوكا شويه ربما لخبطه، لكن في فينالمون البكالوريا التونسيه تبقى من اقوى لي باك في العالم، جو دي بيان في العالم. فما حدث زاد في مدنين، اربع فتيات تويمه نجحوا في مناظره البكالوريا، ربيب عتيقي، مرام عتيقي، مريم العتيقي، رحاب عتيقي، شعبة العلوم التجريبية. فما ربيب في شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بمدنين، وفما مرام عتيقي بمعدل 15.97، مريم عتيقي معدل 13.99 شعبة العلوم التجريبية، رحاب معدل 13.75 شعبة العلوم التجريبية بمعهد مدنين. ألف مبروك ليهم لعائلاتهم على هذا النجاح الباهر، وربي يحفظهم. يعني هذه هي تونس، وكما قلت إن شاء الله غدوة خير، وإن شاء الله تونس غدوة تكون خير بالجيل الصاعد هذية، بالجيل المتفوق، بأبنائها، ببناتها، بشبابها، هما اللي باش يغيروا تونس، وهما اللي باش يحركوا القاطرة، قاطرة التنمية نحو الأمام. إن شاء الله ديما ناجحين، بارك الله فيكم،
وما ننسيش وانه اللي ما نجحش السنه ما يسالش العام الجاي ابرك وتجيبوا لنا نتائج. وديما ديما كما قلت ديما تونس بالتميز نتاعها. احنا راهنو ما عناش ربما حاجات موارد ربما طبيعية كبيرة برشا باش تخلينا نتصدروا العالم، لكن نتصدروا العالم بالموارد البشرية بالطاقات البشرية الهيلة نتاعنا بشبابنا بشاباتنا. هذه هي تونس اللي نحبوها. 38 دقيقة بعد الخامسة مساء، مواصلين بعد شوية باش نهزكم ونتحدثوا عن في اللقاء فما معرض جماعي في المركز الثقافي ريفيام في الوطن القبلي من 26 جوان إلى غاية 10 جويليا، وفما الأغاني التونسية. البارح عشنا على وقع يوم الموسيقى الأغاني التونسية الأصيلة بأصوات الناشئة في عرض موسيقي بفضاء المنزل السادس. بعد شوية تو نتحدث عليه ونعطيكم أكثر تفاصيل عن هالأصوات الناشئة اللي بشتغني لكلها للأصوات التونسية الأصيلة.

ظلمك يا فرحتي.

0: مهداة لكل الناجحين في المناظرة والمسابقة الوطنية لامتحانات البكالوريا، وإن شاء الله بإذن الله نزيد نفرح في دورة التدارك. واللي ما فرحش السنة العام الجاي أبرك راهو ما يفوتكم حتى شيء، العام الجاي إن شاء الله نزيد نفرح معاكم. بربي تحية لسي محمد نجيب الكحلاوي اللي ابعت لي على الخاص ويقول ان نسمع في ذات الكيف، وانا عملت غلطة، معذرة عملت غلطة وجل من لا يسهى. رغد العشي من معهد خميس الحجري، انا أفهمون قريتها خميس الجبري، دونك تهانينا مرة أخرى الرغد العشي من معهد خميس الحجري بجندوبة، تفوقت في شهادة البكالوريا شعبة الأداب بمعدل 17. ميرسي بوكو سي محمد نجيب، ميرسي إنك صلحت لي وسي تري جونتي. وهذوما المستمعين اللي أنا نحبهم لأنه نغلتوا صحيح، خاصة في الأسماء نغلتوا، وسي بيان إنه فما مستمعين منتبهين وإنه يصلحونا. باش نهزكم أنا بكري أعطيتكم يعني مقدمة إنه الأغاني التونسية الأصيلة بأصوات ناشئة في عرض موسيقي بفضاء المنزة السادس، هذا بعد شوية باش نتحدث عليه، هذا في إطار الحركية الفنية بمناسبة عيد الموسيقى. احنا زادة في الكيف عنا مسرحية غنائية وتواكبها المركز الفنون الدرامية بالكيف اليوم مساء، هذا اليوم على الساعة 7 مساء. انا يحضر معي الأستاذ عادل بوعلاق باش يعطينا اكثر تفاصيل عن العمل المسرحي الغنائي الايطالي، هو تونسي ايطالي. سي عادل مساء النور.
1: مساء النور ومرحبا بجمهور إذاعة الكاف.
0: شكرا لك ومرحبا بك انت سي عادل، وشكرا على قبولك دعوتي من اللي كلمتك في الكواليس تسفيت، يعني ما خذتش منك يعني التفكير تسفيت.
1: بكل سرور.
0: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك. يعيشك. وهذا ما هوش غريب عليك سي عادل بوعليك، دونك عمل مسرحي غنائي إيطالي اليوم بمركز الفنون الدرامية بالكاف.
1: هو جاء في إطار اختتام يعني جملة من التربصات اللي قاموا بها بعض من شباب الكاف ونساء الكاف، وأيضا شباب جونا من ولاية سليانة. هذه التربصات جاءت في إطار مشروع كامل اسمه أبجدية حب، يختتم اليوم بعرض مسرحي موسيقي ويواكب اليوم العالمي للموسيقى. هذه المسرحية عنوانها فيميني وهي إيطالية، باش يكون فيها جانب من الغناء من الموسيقى وأيضا التمثيل المسرحي. الفكرة بتاع المسرحية هي أنه ثم فنانة إيطالية صوتها جميل جدا، هي حاضرة معنا في الكاس تو عندها أسبوع. هذه الفنانة عملت بحث في مجال الغناء النسوي اللي موجود في منطقة ليتشي أو جنوب إيطاليا. هذه الأغاني اللي تشبه للأغاني الكافية في الأصل، معناها تحس أنه ثم جوانب مشتركة خاصة عند المرأة. فعالم المرأة الذي تترجمه بالأغاني مش تحاول هذه الفنانة الإيطالية أنها تخدم عليه في عمل مسرحي من إخراج فابيو توليدي اللي هو مخرج معروف حتى عالميا. وفابيو توليدي هو مخرج هذا العمل الفيميني اللي يبدأ اليوم 7 العشية. ماذا بينا الجمهور يكون موجود بكثافة لأنه بش يشوف شيء يشبهه في ضفة أخرى من المتوسط في جنوب إيطاليا. فيميني هو عمل مسرحي موسيقي غنائي اليوم باش نشاهدوه يعني 7 العشية في مركز الفنون الدرامية والربحية بالكاف. هذا المركز العريق واللي عنده تاريخ مهم جدا في تاريخ المسرح التونسي وأيضا الأعمال الفرجوية التونسية، فأتصور أنه هذه الثروة اللي موجودة في الكاف مركز الفنون الدرامية والربحية بالكاف لازمها ترجع الحيوية متاعها. وهذا مش غريب لأنه هذه الكاف كيف شفناهم مواكبين التربصات طيلة 10 أيام، وقدموا أعمالهم البارح والبارح واليوم شوفوهم مع جمهور الكاف في مواكبة هذا العمل الإيطالي للمخرج فابيو توليدي في إطار مشروع كما قلت اسمه أبجدية حب. والأبجدية هي لهنا ABC، الآ هي الآر الفن، البي هي البورت يعني الحدود، والسي تعني الكوميونيتي هي التجمعات السكانية كما نعرفوا الكوفية لهنا. استقبلوا أهالي من مدينة لاتشي في تربصات مشتركة طيلة 10 أيام، واليوم باش نشوفوا اختتام لهذه التظاهرة اللي تدخل كما قلت في مجال أبجدية حب.
0: نعم بالتوفيق لكم سي عادل، ونعرف أنه مش غريب عليكم كيف ما كنت تحكي، يعني الكيف دائما على موعد مع هذه العروض ومع اللي تتنوع العروض من موسيقى من مسرح من سينما من مسرح غنائي كيف ما هو الحال بالنسبة لهذه الأمسية. إن شاء الله الجمهور اللي كان أنا ريته البارح كان متواجد بكثافة في بما يخص الحفلة اللي صارت البارح في المركز الفنون الدرامية بمناسبة عيد الموسيقى، إن شاء الله يكون زيدا اليوم موجود بكثافة حتى يكون حاضر على هذا العمل المسرحي الغنائي الإيطالي. نعود نذكر سيد المستمعين أنه بيش يكون بمسرح الفنون الدرامية هذه الأمسية على الساعة 7 مساء نمشيو، لأنه تنتظر فيكم مسرحية أكيد بشكون هيلة برشا. وكان سي عادل يعني بلورلنا السود خاصة متاع الفنانة الإيطالية، شوقنا أنه بشكونوا حاضرين سي عادل.
1: مرحبا بكم.
0: شكرا بيكم. شكرا يا سيدي.
1: سبعة في مركز فنون درامية والربحية بالكافي.
0: بارك الله فيك، شكرا ليك، موفقين في الأعمال بتاعكم. مرحبا بكم سي عادل. سي عادل بو عليك. بعد شوية كما قلنا باش نمشي ونهزكم زيدا للحديث عن دائما بمناسبة عيد الموسيقى اللي وافق 21 جوان يوم أمس، باش نتحدث عن الأصوات الناشئة في عرض موسيقي بفضاء المنزة السادس. هيت نعملوا وقفة مع النغمة التونسية وبعدش نرجع نعطيكم أكثر تفاصيل على الحدث الموسيقي هذا.

0: نبض المساء. نبض المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
3: إشهار
6: السادسة مساء.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، وفي أبرز عناوينها: انطلاق اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيان بمشاركة أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة. تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزام معتمدي التجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. افتتاح موسم تقليع اللفت السكري بجندوبة وسط توقعات بزيادة في الإنتاج ودعوات إلى مزيد الاهتمام بهذه الزراعة. انطلق 62,450 تلميذا وتلميذة بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام لسنة 2026 لتتواصل إلى غاية 24 من جوان الجارية. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 10 من جويلية المقبل. وفي هذا السياق انطلقت المناظرة اليوم بولاية الكاف بمشاركة 1167 مرشحا ومترشحة موزعين على 12 مركز اختبار كتابية، وفق ما أفاد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوية.
8: عدد المترشحين اللي تقدموا المناظرة إلى 1167 1111 عمومي و56 خاص، يتوزعوا على 12 مركز بالمدينة والمواضقية المعتمدية. انطلقت اليوم وكانت الأجواء طيبة، فما أريحية سواء في التعامل، مراقبين متواجدين، الاحتياط متواجد، الأمور تسير بشكل عادي. تمتد على 3 أيام، اليوم يعديوا مادتين هي العربية والإنجليزية، وغدوا يعديوا الفرنسية ويعديوا معها الإيقاظ العلمي، واليوم الثالث هو مخصص للرياضيات.
6: تولت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال زيارتها اليوم إلى ولاية الكاف تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزام معتمدية التجروين، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. مزيد التفاصيل عن هذا الفضاء مع مديرة شؤون المرأة بوزارة شؤون المرأة حنان بنزرتية.
9: فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بجزة، والفضاء هذية هو يمثل آلية من بين الآليات اللي تعتمدها الوزارة لدعم الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية. فضاء هذية جاء في إطار زادة كيف الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الجهة، توفير مناخ يدعم النساء وتشغيلاتهم في ظروف لائقة، كيف هو محطة باش نجمو نرتقي من إنتاج والتكوين فقط إلى مرحلة التسويق بتمكينهم مختلف الفرص على غرار المشاركة في المعارض، وأيضا قريبا التسويق الإلكتروني.
6: انتظمت اليوم حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف في الزراعة وتربية الماشية لفائدة تلاميذ مستويات دراسية مختلفة، وفق منسقة المركز راضية المناعية.
10: أما مركز التكوين المهني الفلاحي مستوى تكوين أساسي، مستوى مؤهل التقني المهني في زراعة وإنتاج الأشجار المثمرة، معنيين بهذا التكوين هما التلاميذ مستوى على الأقل سنة ثانية منهي، سنة فوق يعني سنة ثالثة ثانوي، وسنة رابعة ثانوي للي ما همش متحصلين على شهادة البكالوريا. والتكوين المستمر موجه لخريجي التكوين العالي بالأساس، ولا أقل مستوى اللي هم سنة رابعة ثانوي بكالوريا. ثم اختصاص مسؤول مؤسسة فلاحية في الإنتاج النباتي، يقرأ أشجار مثمرة مع زراعة خضروات، كيف كيف وحدات تصرف، وإنتاج حيواني، يقرأ تربية أبقار، تربية أغنام، وتربية نحل، كذلك وحدات في التصرف. يتحصل على شهادة رغب الانتصاب للحساب الخاص في آخر التكوين، اللي يتحول له الحصول على قروض عقارية وبعض مشاريع فلاحية في الغرض، نظرا للامتيازات اللي توفرها الدولة في هذا الإطار.
6: تشارك غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي بداية من اليوم وإلى غاية 27 من الشهر الجارية في فعاليات الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية، وهو ما من شأنه أن يساهم في دعم المؤسسة التونسية للانفتاح على الأسواق الخارجية وإرساء الشراكات والتعاون التجارية. رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي شريف اللشناني ومزيد من التفاصيل.
11: هذا معرض كبير في عاصمة الجزائر ويزوروه كل العائلات، وتونس كالعادة متواجدة عن طريق جناح، واللي هو يضم حوالي 30 مؤسسة تونسية من مختلف الأنشطة، فرصة باش تتعرف بالإمكانيات تاع الاقتصاد التونسي في الصناعات المعملية، صناعات التقليدية، وفي مخص السياحة. وهذا ما كنا يخدموا ويصبوا في خانة أنه نقترب أكثر من السوق الجزائرية، نعرف بإمكانياتنا، نفتح أبواب الشراكة، نساهم في بناء اتحاد المغرب العربي الاقتصادي.
6: افتتح اليوم بولاية جندوبة موسم تقليع اللفت السكري وسط توقعات بزيادة في الإنتاج ودعوات إلى مزيد الاهتمام بهذه الزراعة، وفق رئيس الجمعية التونسية لمزارعي اللفت السكري بجندوبة شرف الدين التواتية.
12: منظومة اللفت السكري في المنطقة السقوية بوهارة موجودها إجباري وضروري للفلاحة وللتداول الزراعي وللإنتاج السكر وإنتاج الأعلاف. بالنسبة للعام السنة يسمى موسم رائع من ناحية الأمطار ومن ناحية الزراعة ومن ناحية خفت برشا أمراض، برشا إشكاليات خفت شوي، الحمد لله يا ربي. طال مطر ما استحقناش برشا ماء، أنا زقيت البتراب مرتين معناها في الأخر خلاص. تقليع اللفت السكري بالآلات ماهيش باليد العام، لا احنا بدينا تو يوم معناها بداية تسمى بيه، يخدموا بالديشونتي لوتوموتريس، هذه معناها تنحي وتقلع وتنحي الأوراق والوحدات الكل وصب في الكماين. بداية حسب ما نشوف احنا تو البداية باهية، المعمل ماتريال متاعه حسنها بالكده وزاد آلات، معناها هذه الزراعة اندستري.
6: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الماشية لاتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن هذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب المشترات نتيجة التغيير المفاجئ في النظام الغذائي أو في استهلاك الحبوب المتناثرة في الحقول بعد الحصاد، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية حادة وتكاثر بعض الجراثيم المفرزة للسموم داخل الجهاز الهضمي، بما قد يتسبب في حالات نفوق مفاجئة وسريعة. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم أن كل مواطن تونسي سيتحصل قبل موفى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطن. واستعرض وزير الصحة خلال جلسة عامة عقدت اليوم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سلسلة من المشاريع الصحية المنجزة والجاري تنفيذها في جل ولايات الجمهورية، منها ولاية باجة، حيث يتواصل استكمال تهيئة المستشفى الجهوية بمجاز الباب وإصلاح جهاز المفراسة، إلى جانب التحذير لأحداث وحدة للقسطرة القلبية واستكمال إنجاز المستشفى المحلي بتبرسق وتهيئة عدد مراكز الصحة الأساسية. وتتواصل كذلك مشاريع تطوير البنية التحتية الصحية بكل من ولاية جندوبة وسليانة، سواء من خلال إحداث وحدات لتصفية الدم وتطوير أقسام الاستعجالي أو توسيعة المستشفيات الجهوية
13: المحلية ومراكز رعاية الأم والطفل، بما يعزز تقريب الخدمات الأساسية والمتخصصة من المواطنين. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026 بداية من اليوم بالنسبة إلى التحويلات البنكية. وأضاف بلاغ الصندوق أنه سيتم بداية من غد صرف جرايات التقاعد لشهر جوان 2026 بالنسبة للتحويلات البريدية. في مستجدات العالم، قتل 13 شخصا وأصيب العشرات في انفجار بمجمع رأس لفان الضخم للغاز الطبيعي المسال في قطر، والذي وقع في أثنائه إعادة العمال تشغيل العمليات. وعزت السلطات الانفجار إلى حادث فني وقع في منشأة إمداد الغاز المحلية في برازان مساء أمس، وأنه لا يوجد تهديد للسلامة العامة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم إن طهران لم تبحث برنامجها النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة خلال محادثات أمس مع الولايات المتحدة في سويسرا. وأضاف ذات المصدر أن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفقا للإجراءات المتبعة رهنا بموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. انطلاق اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيان بمشاركة أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة. تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدية تجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. افتتاح موسم تقريع اللفت السكري بجندوبة وسط توقعات بزيادة في الإنتاج ودعوات إلى مزيد الاهتمام بهذه الزراعة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
14: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokif.tn

0: نبض المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا بكم، جاءناكم في الجزء الثاني من نبذ المساء أمسية هذا الاثنين 22 جوان 2026. قبل ما نمشي مع الأنغام اللي اخترت لكم الجزء الثاني، نذكر أنه زاد في الجزء الثاني عنا يعني الغبريك اللي تعودت بها كتاب الأسبوع، وبين اللحظة والأخرى تكون نريم حاضرة بحذية، حتى أنه قدموا لكم اليوم كتاب آخر من الكتب. ونعرف أنه نستناو في العطلة الصيفية إن شاء الله نكملوا هكا شوية الامتحانات، وفرصة لصغيراتنا، فرصة حتى للكبار للكل، وأنه باش نتعلهم. سلام عمري، مساء النور، يقول لنا مساء الخير لمن يطيب بهم المساء. منيا بتقول لنا مساء الورد والفل والياسمين. غنية تحب تسمع غنية من التراث الكافي، إن شاء الله نسمعك يا منيا. سعيدة بن عمار تقول مساء الفل الأحلى الليلة، مساء الحب الدافي، تحية للجميع، خاصة تقول أولادي أحبابي وكل من يعرفني، ومبروك لكل من نجح في البكالوريا، وأمسية طيبة للجميع. صابرين مساء النور، تحية عطيرة لك أنت زادة أنت، شكرا لك. أم أسلم تقول مساء البركات والمسرات، مساء النور والسرور، حظ وافر لتلامذتنا اليوم في اجتياز بعض من مقاعد المدارس الإعدادية النموذجية، حظ كبير ليهم جميعا، تقول يا رب في مساء إذاعتنا الجميلة اليوم الاثنين تمتزج تقول فيها الاستفادة مع مادة إذاعية راقية، وهذا المطلوب إن شاء الله. إن شاء الله أنه تكون إلى حد الآن راضين على المادة اللي نقدمه فيها، حتى يتجلى جمال المساء ورقة مقدمتها. مرسي بكو يا أم أسلم، شكرا ليك لله، دمتي مستمعة وفية. تليلي نعيمة مساء النور يا نعيمة، تقول مساء الورد ليلوتا، تحية ليك لكل عمال الإذاعة، وتطلب أغنية عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه، تقول نهديها البنتي نوران اللي نجحت في امتحان البكالوريا. إن شاء الله ألف مبروك يا نعيمة، وإن شاء الله دائما من نجاح إلى نجاح. إيسيا نموشي مساء النور يا إيسيا، شكرا ليك يا لله. أمل الورغي مساء الخيرات، رفيقة الورغي مساء النور، نجاح المنصر يسعد مساك. محدي يقول بنتي تحصلت على دكتوراه ديتا دانجينيور ان فيزيك اي ان بوليتكنيك اباري، شاء الله ربي يهنيها وكل التهاني. رفيقة الورغي مساء النور تقول نغم للطفي بوشناق، تحب تسمع ليلى، اهداء خاص ليك، شكرا ليك يا ليلى، بارك الله فيك، ميرسي بوكو. ان شاء الله تنعدوا لكم اغنيه لطفي بوشناق ليلى. اون اتوندو الاغنيات هذوما الكل، انا حضرت لكم مقطع من عايزه معجزه ديال الفنانه الراحله ورده الجزائريه، 6:15 على موجاتنا، موجات اذاعه الكل.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بصديقتي وصديقة أمسية الاثنين السيدة ريم الكيفي. ريم خديتك على الطائرة، مرحبا بك. مرحبا
1: عايشك ليلى، مرحبا بك وبكل مشاهدي ومستمعي بليتو إذاعة الكيفي.
0: نو فعلا مشاهدين، لأنه توا يسمعونا ويشوفونا لما ريتش لي تخوا كاميرا ينجموا.
1: هو محلاها على باش يعيشوا الحدث بأكمله صوت وصوت، وان شاء الله ديما الامسيه نتاع اذاعه الكيف ديما منوره، وان شاء الله ديما يا ربي عندها الارق الدائم يا ربي.
0: يا عايشك وباش تكون منوره بالاختيارات الحلوه اللي انت باش تقدمها لنا. ساحه المنزه في ولايه ريان احتضنت احتفاليه فنيه بمناسبه عيد الموسيقى، واقيم عرض موسيقي احياء منتخب المعهد العمومي للموسيقى والرقص باريانا. هذا كان باشراف المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه اللي ألقت فيه أصوات ناشئة في أداء باقة من الأغاني التونسية الأصيلة، وكان بساحة المنزة السادس، واللي شاركوا هما مجموعة من المواهب الشابة من المعهد العمومي للموسيقى والرقص بأريانا، والمحتوى كانت الأنغام والأغاني التونسية التراثية الأصيلة. وشهدت التظاهرة هذه مهرجان الموسيقى أو عيد الموسيقى، كان يعني حضور جماهيري تفاعل مع إبداعات الأطفال والشباب في قلب الفضاءات العامة لهذه المدينة. نمشي معاك، وقبل بربي ريم قبل ما نمشي معاك، فما موضوع حبيت وأنه نثيره مع بعضنا، لأنه هذايا يهم الحقيقة، يهمنا احنا كاعلاميين، ونحب نقدمه لانه فيه تابع انساني قبل ما انه تكون فيه ربما الغناء والمتعة، لانه فما جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام عفى الله الجميع، تنظم يوم تنشيطي للاحتفال بنجاح أبنائنا من مرضى السرطان والأيتام وذوي الاحتياجات الخصوصية. هذية باش يكون نهار 26 جوان، اللي هو نهار الجمعة، نهار 26 جوان، فوالا 26 جوان باش يكون بالجمعة، اي 25 هو
1: الخميس.
0: الخميس فوالا 26، دونك فما برنامج النشاط نتاعو اللي باش ينطلق بتحيه العلم، انطلاق التنشيط بمهرجان او بمهرج لتنشيط الاطفال العشرة، تقديم كلمه من رئيس الجمعيه اللي هو سي نبيل البوكيلي، وتوزيع الالات الشبه طبيه على مستحقيها، كما الكراسي المتحركة، كما جريري الهواء، كما آلات قيس السكري والدم، وباش تكون في المساء انطلاق حفل السهرة المبرمجة بالمأوى الخلفي للقصبة. ونحب إن الحقيقة علاش حبيت نحكي فيه مع بعضنا ريم، لأنه هذه راهو أكثر حاجة هو عمل خيري،
1: هو خيري وأيضا إنساني،
0: إنساني
1: هو يلامس النبض، لأن هذه الفئة هي فئة هشة، رغم شوفوا قوتها ورغم شوفوا نجاحاتها ورغم شوفوا تحديها للعالم، إلا أنها بين وبين الذات تكون هشة وتكون أكثر حساسية وتكون أكثر تأثر بما يدور حولها. لذلك تكون معناها هذه الأنشطة وهذه الأمسيات دعم لهذه الفئة. وديما نقولوا ليلى، هي الإعاقة تكون في الذهن وفي العقلية وفي طريقة التفكير، ولكن الإعاقات الجسدية هي ليست عائقا حقيقيا للتحدي وليست عائقا حقيقيا للنجاح، بل ما من تكون له العزيمة يكون له النجاح أيضا
0: إن شاء الله. وانا ذيك عليش حبيت أنه نأكد، وأنه هذية مساعدة مرضى السرطان الأيتام اللي بش يكونوا حاضرين صلب هالجمعية، هذية جمعية أمين الخيرية، كما قلت هذية راهو عمل خيري، عمل إنساني بحت، يليت نهار 26 جوان، ناس الكل نكونوا حاضرين، ولأنه هو حتى زاد معلومة الدخول بسيط 20 دينار. 20 دينار شوف انت شنو باش تفرح ايتام، باش تفرح مرضى، باش ربما تساهم.
1: هو مبلغ رمزي صراحه، انت ما يجيبش بيتزا بالحق،
0: رمزي بالكل، رمزي بالكل.
1: اما كي تشوفي القيمه نتاعو تلقى القيمه نتاعو كبيره برشا. نحن ماشيين اللي باش يمشي باش يمشي اليد في اليد مع الفئه هذه، على خاطر ليست هي عن في عزله عن المجتمع، بل هي مندمجه في المجتمع، وايضا اعطت للمجتمع. يعني قريت برشا على برشا رسامين وبرشا شعراء وبرشا مش حتى لطه حسين الظاهرين، مش البرشا ناس كانت عندهم اعاقه جسديه ولكنهم تحدوا العالم وتحدوا هذه الاعاقه الجسديه ولهم اثرا في الحياه سواء الادبيه او الفنيه والاقتصاديه والاجتماعيه، وخير حتى من ناس معناها ربي سبحانه عطيهم كل شيء وهم ما هم ما عندهمش حتى تاثير في المجتمع. لهنا ليلى تدخل العزيمه، تدخل طريقه التفكير، يدخل التحدي، وتدخل زادة حسن اختيار الدرب الذي سيواصل عليه هذا الإنسان مسيرته سواء العلمية ولا الثقافية ولا الاقتصادية، باش يكون فاعل في المجتمع، في المجتمع يكون له أثر وارف في المجتمع.
0: هذيك علاش أنا نهول على المواطنين أنه باش يكونوا حاضرين بكثافة نهار 26، حتى أنه كل واحد راو بحضوركم، راو كل واحد يساهم بهذا العمل الخير.
1: هي مش مساهمة دي فقط ليلى، هي مساهمة معنوية أيضا، على قد ما تكثر معناها يكثر العدد نتاع اللي باش يجوا غاديك، باش تكون عندها المعنويات مرتفعه للناس هذوما، باش يندمجوا اكثر في المجتمع، باش نرسموا البسمه على ثغورهم، باش يكون التحدي اكثر، باش يكون العطاء اكثر. اكيد
0: اكيد به هذيا. انا غدوه ان شاء الله باش يكون حاضر معايا رئيس جمعيه امين الخيريه 7:15 نتاع الصباح، باش نزيدو نتحط فيه اكثر الموضوع هذيا، ونعول كيف ما ذكرت ريم، نعول على الحضور المكثف، مش فقط نمشيو للفنانين. هذيا انا نعتبره يعني تمشي
1: أكثر حرص نكونوا في هذه لخطر
0: هو بالحق. هو راه هو عمل فما
1: فن ليلى إنساني.
0: فما أبارامون خليني نتذكر شكون هو فنان من
1: رؤوف ماهر؟
0: لا لا مش رؤوف ماهر، فنان ولد الجهة ولد الكيف باش يكون حاضر في هذا العمل، وإن شاء الله إن شاء الله وأنه هل العمل هذايا يلقى الصداء الواسع ويلقى الاستحسان مع عند الناس الكلها، والناس الكلها تكون حاضره نهار 26 جوان. الشيخ عبد الرحمن الشيخ،
1: عبد الرحمن الشيخ، تحيه كبيره لي وتحيه لكل فنان رفع علم تونس عاليا، كل فنان حمل رساله موجهه لكل الفئات الاجتماعيه، لكل فنان يساند هذه الفئه من المجتمع، على خاطر عمرنا ما كانت الفئه هذه منعزله، بالعكس هي مندمجه اندماج كبير مع المجتمع، والدليل انها حاضره باعمالها بنجاحاتها بفعاليتها في المجتمع وبمصبتها المزهرة عبر الدروب. لذلك من تلقاء أنفسنا يجب أن تكون المساندة فاعلية ويكون الحضور كثيف جدا، باش نحاولوا باش تكون الفئة هذه رسم الابتسامة ورسم الفرح داخل بين ثنايا النبض، على خاطر هما يستنوا فك العدد الكبير باش يجيه مساندة لهم، مساندة معنوية وروحية وإنسانية كذلك.
0: إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. هيا ريم، أنت عندك مستمع وفي، انت عندك مستمع كل اسبوع يستنى فيك سلعمري، يقول يا ريم المثقفة، ريم المكتبة المتجولة، ريم المرغبة في المطالعة، يقول لك شكرا على تنويرك العقول.
1: الشكر لله،
0: اكثر شيء من هذا المدح.
1: الحمد لله،
0: اكثر شيء من هذا المدح.
1: الحمد لله، ان شاء الله. والله نتمنى بالحق، على خاطر تونسنا الغالي، على شكون معامله على الايادي الغضه، الانامل الغضه، معامله على الفئه المثقفه، كما ديما نعودها كما قال جرامشي، المثقف العضوي هو اساس الذي باش يدفع بالانسان العادي نحو الثقافه. ديما نحبوا بلادنا في الرقي، هي الرقي الادبي والثقافي باش يهزنا اكيد للرقي الاقتصادي الاجتماعي السياسي، كل شيء باش يهزنا ليه، على خاطر ديما الانسان بالمطالعه باش يكتسب وعي كبير، سواء وعي ادراكي ولا وعي وقائي، باش يكون فاعل في المجتمع، واذا كان فاعل بالطبيعه بالطريقه الايجابيه، المجتمع نتاعنا الكل باش يكون معناها مجتمع دائما خطواته واثقه الى الامام، دائما مجتمع باش يربي اجيال تحمل المشعل في القادم الجميل ان شاء الله. ديما وليداتنا هي فرصه العطله توا، حلوه باش الوالدين يتلهوا بصغيراتهم يعطوهم معناها الخطوه الواثقه نحو الغد افضل باش نعطوه الخطوه هذه بالقراءه. نبعدوا عليهم شويه التليفونات ديما نشوفوا القدوه من اللي نجحوا في البكالوريا. تحيه كبيره لياسمين اليعقوبي، تحيه كبيره للي شرفوا تونس وشرفوا الشمال الغربي، وهي راهي مع جهوية بالعكس تونس كلها راهي فرحانه بما حققه التلاميذ من رقي من ثقافه من علم من معادلات. اكيد الناس كل سمعت بها، وان شاء الله وليداتنا يمشوا على منوال الناجحين في البكالوريا العاقبه للتاسعه والعاقبه للسدال السادسه. وماذا بينا ديما نحن فرحتنا الكبيره كي نشوفوا اولادنا مثقفه، نشوفوا اولادنا تحث الخطى نحو قادم جميل، بهذيك يقل العنف، يقل البرشة حاجات معناها خايبه في مجتمعاتنا، ونكونوا فئه شبابيه مثقفه هي اللي باش تحمل المشعل وتدفع بتونسنا الغاليه دائما نحو الافضل. أكيد.
0: ان شاء الله ان شاء الله. هاي ايش حضرت لنا اليوم من العنوان؟
1: اليوم كتابنا والله كنا نحكوا على الفئة الهشة، مش كان اللي عنده إعاقة جسدية، على خطر هذيك راهي حاجة من عند ربي سبحانه، والعزيمة هي التي تقوض أسوار هذه الإعاقة وتتحدى العواقب العقبات عفوا الاجتماعية ولا النفسية والكل لتحقق النجاح، وهذا بالدليل اللي رينا نجاحات من قبل هذه الفئة الهشة. عندنا اليوم ألبرتو مورافيا الكاتب الإيطالي المولود عام 1907 والمتوفي عام 1990 عن عمر يونس 83 سنة. هذا أحكي برشا على الوضعيات الاجتماعية، أحكي على الطبقات الاجتماعية، أحكي على الطفولة، كيف أستطيع أن أحافظ على براءة الطفل ولا أجعله في منطقة رمادية بين براءته وبين العالم الذي ينتظره، وكيف أهيئ هذا الطفل حتى يستطيع أن يعبر جسر النضج بسلام، وكيف يعبر النضج بوعي وقائي يعبر هذا الجسر ويكون مستعد لمواجهة العالم، خاطر العالم ما هوش خير 100% وما هوش شر 100%، لذلك يكون الطفل مستعد لمواجهة هذا العالم الخارجي. قصتنا اليوم هي اسمها المراهقون، تحكي على وليد اسمه أوغستينو. الوليد هذايا كان يعيش، هو من طبقة أرستقراطية، كان يعيش مع أمه وكان يشوف فيها الأمان، يشوف فيها الحزن الوفي الدافئ، يشوف فيها القداسة، يشوف فيها برشا حاجات، والأم هذه أرملة. ولكن هذا الطفل عندما كان في عطلة صيفية مع أمه، تعرفت هذه الأم على رجل قوى هذا الحصن المنيع أمام هذا الطفل، فأصبح يعيش الاغتراب، كان يحس في أمه هي العالم الكل، ولا يحس في أمه غريبة عليه بما أنها عرفت واحد آخر، ولا الطفل من كان هو الرجل الوحيد في حياة هذه المرأة أصبح معناها شبه ظل في حياة المرأة بما أنها تعرفت على هذا الرجل. شنو يعمل وليد هذا؟ يتعرف على أطفال شوارع على الشاطئ، يعلموه برشا حاجات، يوروه العالم على حقيقته بقسوته بألمه بخشونته بكل ما يراه هذا الطفل الذي خالط مختلف الفئات الاجتماعية، ما كانش يعرفهم هذوما الكل. تعرف على الفئة هذه من الأطفال، عرف العالم الخارجي، وبقى يعيش المعاناة بين براءة الطفولة وبين النضج السريع، أو هو النضج المملوء بالألم وليس نضج واعي الذي يستطيع أن يستعد للعالم الخارجي، وبقي بين بهذا البينين. هنا شنو عمل الوليد؟ حاول أن يعيش حياته بما تمليه عليه القواعد التي رآها في الشارع من تسيب أخلاقي أدبي، من برشا حاجات عرفهم، حتى الكلام البذيء عرفه، عرف برشا مواقع اللي الطفل ما يزموش يمشي لها ومشي لها. هنا باش نشوفوا المراهق في ظل العائلة، وكيف هذه الأم التي جعلت هذا الطفل يعيش في بوتقة من المثالية، الطرف المالي، الطرف الاجتماعي، ولم تفكر يوم في علاقتها بابنها حين تتعرف على رجل آخر أو حين تريد أن تعيد أن تبني حياتها من جديد. هذا الجسر يجب أن يكون بين سواء معناها الأم في مختلف وضعياتها أو الأب في مختلف وضعياته، يجب أن يبني جسرا بين ابنه وبين العالم الخارجي. لا يجب أن يكون هذا الطفل مغلف بالقطن، يجب أن يكون حوار مبني على المنطق، مبني على الأخلاق، مبني على المعرفة، مبني على العلم. هذا الطفل الذي خطفته تلك الصدمة التي رأيها مع أمه حين تخلت عنه ولو جزئيا لتعيد بناء حياتها، هو بقى مذهول في باله. الأم هذيك كانت عندها قداسة معينة في نظره، أصبحت معناها بشرا عاديا، يستطيع أن يحب، يستطيع أن تكون له علاقات أخرى خارج معناها العائلة. هو تقبلها بكل ألم، ومعناها انساق لأطفال الشوارع. لهنا باش ما نخلوش وليداتنا ينساقوا نحو الجريمة، أطفال الشارع، نقولوا الأخلاق البذيئة، الدروب السيئة التي يمكن أن تكون نهايتها سيئة أيضا. لهنا الحوار ليلى اللي يزمو يكون بين الأب والأبناء أو بين الأم والأبناء في مختلف الحالات. نمشوا للموضوع والمغزى متاع الرواية، شنو هو كيف أتعامل مع المراهق. قديما كنا حتى كي مش نرجعوا في العهد في الإسلام، عنا برشا شباب كيما معاذ بن جبل، أسامة بن زيد، سعد بن أبي وقاص، زيد بن ثابت، كلهم تقلدوا مهام صعبة وهم في سن المراهقة، في الخمستاش وفي الستاش وفي السبعتاش وفي العشرين. لهنا الإسلام كيف يتعامل مع المراهق؟ يتعامل معه بتحمل المسؤولية، حتى يقولوا رو ربي سبحانه يبدأ يحسب في الجزاء وفي الإثم، رو من سن البلوغ يجب أن يكون هذا الطفل على دراية تامة شكرا ليلى، على دراية تامة بهذا السن الحرج الذي تتشعب فيه الطرق أمام هذا المراهق. الحل الوحيد هو الحوار، الوعي الوقائي، ننتشل الطفل من ذلك الضياع ونعرفه برشا دوره بهذا البهي وهذا الخايب، وكيفاش نتعامل مع العالم الخارجي، ورغم ماهوش كله 100% خير ولا 100% شر، يزمو يعرف شنو فما. ما نعيشوش أكل مثالية ولا لفيون غوز، لا راهي الدنيا فيها البهي والخايب. لهنا ديما نقولوا ليلى نرجعوا للسن المراهقة كيف كان قديما، وكيف معناها المستوى الذي نراه عليه المراهق حديثا. المراهق حديثا خرج من براءته بطريقة مرعبة عبر التواصل الاجتماعي، اللي يوريه برشا حاجات عن عالم الكبار.
0: المراهق نتاع اليوم صحيح. ما تعرفش حتى كيفاش تتعامل معه.
1: هو شاف في تيك توك، في الانستغرام، وفي كل شيء، شاف عالم الكبار كيفاش، وشاف عالم البراءة كيفاش. معناه خرج بطريقة غير طوعية لهذا العالم، ومازلت عنده الضبابية كيف سيواجه العالم. لهنا يلزم تدخل الأسر، تدخل المؤسسات التربوية، تدخل الوعي الوقائي، باش الجسر هذاك يكون مبني معناها على حاجات صحيحة، على لبنة معناها جيدة الصنع، حتى يستطيع هذا المراهق أن يجد ذاته، أن لا يتيه وسط الدروب التي رسمها ربما له الآخر. على خاطر نحن الإنسان مدني بطبعه، كما قال ابن خلدون، ما نجمش يعيش معناه خارج المجموعة، ولكن نعرف نحن الإنسان خاصة في السن هذيك يتبع عاطفته أكثر من اللي يتبع عقله، يمشي وراء الحاجات المغريات أكثر من اللي يتبع عقله، وينجم يذيع. علاش نشوفوا برشا شباب توا دخل عالم الإجرام، دخل لطف عالم المخدرات، دخل البرشة حاجات خيبة. علاش كنش نشوف ونلقوا البيئة الاجتماعية اللي عاش فيها هي بيئة لم يكن الحوار هو الجسر الذي اللي يربط بين الجيلين، الوالدين والأبناء. نلقوا ما فماش وعي، ما فماش مراقبة للوسائل الاتصال الاجتماعي، ما فماش مراقبة حتى للخلطة متاعنا، ما فماش مراقبة حتى المستوى الدراسي متاعنا. لقينا برشا إهمال في الأسر. بما أنه فما إهمال، أكيد باش تلقي شباب ضايع، باش تلقي شباب العقل متاعنا وما هوش بش يكون ناضج بالدرجة اللي نجم يواجه بها المجتمع، اللي زي يستعمل القوة يستعمل الذراع بدل أن يستعمل العقل. لهنا نحب شبابنا المثقف فرصة في العطلة للقراءة، فرصة لمخالطة الآخر الذي يستطيع أن يرتقي به نحو بر الأمان. نبعدوا على الخلطة اللي ما هيش باهية، نبعدوا على التيك توك والإنستغرام اللي تعطينا حاجات ما هيش باهية. المراقبة واجبة نحو نظرية التسلط نتاع الام والاب على الطفل، على خاطر ما عادش الطفل يقولك حاضر وما يسالش وباش نعمل
0: ولا الطفل المطيع الطفل الوديع.
1: لا ما عادش عنا، ما عادش عنا. لذا هو من قبل راهو ليلى، راهو غير قبل كنت عندك السلطه نتاع الاب والام ناخذوها، ولكن ناخذوها بطريقه واعيه، نقول ايه ميساج هو عنده طريقه تفكير وهكا، وديما ماشيين للسونس بوزيتيف مش ماشيين للسونس نيجاتيف. توا بالمغريات بين ثقافه الغرب بين العادات والتقاليد مسقطة على الجامعة،
0: الانفتاح هذية الكم الهائل من الصور اللي تجينا، الكم الهائل من الفيديوهات اللي يشوفوها اليوم، هي ربما اللي لخبطت شوية ودخلت المفاهيم لبعضها.
1: إفكتيفمون هذاك هو. لذا يلزمها تكون مهما كانت انشغالات الأم ومهما كان انشغال الأب، راهو اللبنة الأولى تكون من الأسرة، اللبنة الثانية المؤسسة التربوية اللي هي تكمل اللي بدأت الأسرة. على خاطر نحن شو اسمها وزارة التربية والتعليم، راهو المدرسة والمعهد والليسيات الكل راهم هما يكملوا في الخطوة اللي بداها الأب والأم اللي صغير عمره عام وعامين وثلاثة واربعة وخمسة. هذيك راهي اللبنة الأولى للأسرة اللي لازمها تكون فيها صغيرها. وكما قال تولستوي راهو الأسرة تنجم كما تصنع طبيب وأستاذ ومهندس، نجم تصنع لص وتصنع مجرم. على خاطر إذا كان لم أحط ذلك الطفل بكل اهتماماتي، الطفل الذي لم يجد الدفء العائلي سيبحث عنه خارج العائلة، خاصة للفتاة إذا كان ملقتش المحبة من والديها وملقتش الحوار وملقتش الإحاطة، بسم الله، وملقتش الإحاطة اللي يجب أن تكون ستبحث عن تلك العاطفة خارجا، ومش باش توظفها في محبة البو والأم، لا باش تمشي بطرق أخرى وتنجم تضيع البنية وهي تضيع ومشي في بالها، في بالها اللي وجدت ولقت الحب متاحها، ولكن هي قاعدة تمشي في متاهات. على خاطر كما كنا نحكوا ليلى توا، العالم راهو مليء بالشر كما هو مليء بالخير، وهنا معناها تكون خطوات الوالدين وخطوات المؤسسة التربوية وخطوات الطفل في حد ذاته عندما يقتنع بأن الكتاب هو من سينقذه من هذه الضروب التائهة، من س معناها باش نقولوا نحن باش ينحي تلك الغشاوة الضبابية من على عينيه، ويدرك قيمة الكتاب وقيمة الثقافة وقيمة المعرفة وقيمة العلم وقيمة الأسرة وقيمة المؤسسة التربوية، تو يعرف يرسم لنفسه ذلك الدرب السليم الذي يظل ربيعا دائما بإذن الله. وراهي مش سهلة، راهي مش مجرد كلام، لا راهي ديمومة كاملة، راهي مسيرة كاملة فيها التعب وفيها التنرفيز وفيها راحة البال وفيها الخطاب باللين كما القصص النبوية اللي نعرفوها مع قصة إبراهيم، قصة نوح مع ولده، قصة برشا برشا والله قصص ضاعت علي توا. كي نرجع من الإسلام ونقارن بين ما نعيشه اليوم وبين الشخصيات الإسلامية التي سلكت لنفسها دربا مزهرا، تو نعرفوا بالحق قيمة القراية وقيمة العلم وقيمة المطالعة. وديما الوالدين ما نخلوش وليداتنا يذيعوا منا مهما كانت وضعية الأم، سواء أرملة سواء مطلقة سواء متزوجة سواء عندها طليق صامت سواء برشا حاجات مشاكلها، نفس الوضعية للأب راهو الوليد خارج عن المشاكل هذه الكلها، ما عنده حتى ذنب في المشاكل هذه الكلها. هذيك أمانة أعطاها لنا ربي لازم نستحفظ عليها، ونستحفظ إذا كان استحفظت على ذلك الفرد راني استحفظت على رقي بلادي واستحفظت على رقي ذلك الطفل، على خاطر هو إذا كان راقي وإذا كان مهتم بالثقافة.
0: شو بنجرنا الحديث عن المطالعة فقط بالكتاب فقط بأنك تقرأ، شو بنجرنا الحديث؟ حكينا على الأسرة، حكينا على التلميذ اليوم المجتهد، حكينا على العقل المتنور، هذا الكل بمجرد وإنك تشد بين يديك كتاب وتقراه يليت يلي هو الحقيقه مع بعضنا في الصيف هذيا
1: اليد في اليد الوالدين الكل. ايجا خصص نصيف ساعه لولدك ولبنتك، ايجا اختار له كتاب يناسب عمره، ايجا نقرا انا وياك الكتاب هذايا وراه نوريه المغزى من الكتاب، مش مجرد قراءه سطحيه. عندما يغوص الطفل بين تفاصيل وسطور وثنايا هذا الكتاب، هناك وعي وقائي قاعد يتشكل داخل ذهنه.
0: هذا بقدره ربي باش نخدموا عليه السفيه
1: على خاطر ليلى اللي قاعدين نشوفوا فيه تو من عنف في المدارس حتى الابتدائيه الإعدادية الثانوية، منين جاي العنف هذايا؟ من قلة الحوار، من قلة المطالعة، من الخلطة الماهيش باهية. يلزمنا من زادة النضج اللي ما يحضروش الوالدين ولادهم الجسر هذاك بين البراءة وبين العالم اللي يستنى فيه. يلزم نبني صغير يعرف يمر وبي معناها فوق هذا الجسر بأمان. كيفاش باش نخليه يمر بأمان؟ بالحوار، بالوعي، بالمطالعة، بكيفية تعامل الام والاب مع هذا الطفل. بهذوما الكل كما كنت نحكي ليلى ماهيش سهله، راهو ماهوش مجرد حبر على ورق، ولكن يجب ان يكون هذا الكلام فاعلا في اسرنا، في مؤسساتنا التربويه، في شوارعنا، على قد ما ننصح صغيراتنا وشويه، على قد ما نعرفهم بديننا وشويه، خاطر هما قاعدين عايشين تو في ضبابيه بينما اسقط على العالم المجتمع الاسلامي وبين عاداتنا وتقاليدنا وطقوسنا الدينية. وديما الإنسان على قد ما يطالع وعلى قد ما يقرأ زاد القرآن، يقولك مش لفيدة نقرأ القرآن فقط، لكن عاملني بآيات القرآن من صدق وأمانة ودماثة أخلاق، هذيك اللي باش تقودنا إلى جيل واعي، جيل يعرف كيفاش يتصرف، جيل يحمل المشعل نحو قادم أجمل بإذن الله.
0: شكرا لي، يعطيك صحة، بارك الله فيك على كل ما تفضلت بيه. وكما قلت لك مع بعضنا إن شاء الله باش نكملوا هالمشوار هذية، وإن شاء الله احنا إذاعة الكيف كلنا عزم. وبصراحة في الميشن بتاعي نبدأ المساء اليوم الخميس، نذكر سيد المسلمين وأنه انطلاقا من شهر جويليا باش نكونوا حاضرين مع بعضنا من الخمسة حتىش للثمانية تاع العشية، باش نطولوا شوية إن شاء الله، نطولوا لهم في الحصة هذية في الركن هذية ونعطيهم برشا أفكار، وكما نتاو باش تخدم عليهم أنه الأفكار باش تكون في الركن هذية، ركن كتاب الأسبوع. هنيئا لوليداتنا اللي نشحوا في البكالوريا اليوم، بدأ وليداتنا صغار في المنادرة
1: سنة سادسة والله، وداخلين ريتهم الصباح تعدي تعمل طلع محليهم، داخلين بأمل كبير باش يمشوا للنموذجي. ونحن ديما نقولوا راهو الصغيرات الكل ينجموا يوم يعيشوا النموذجي حتى في الليسيات العادية. راهو النموذجي ماهوش حكر على فئة معينة، راهو النموذجي في مخي يعطيك الصحة. هذا منين يجي ليلى؟ من الإدراك، الوعي الوقائي، الحوار، الثقافة، المعرفة، تسطير درب المستقبل معناها بوضوح. ما نخليش نعيش اللحظة باللحظة، لا عندي معناها مخطط للغد، عندي كيفاش نفكر، نستشير والدي، نستشير أصدقائي اللي نعرفهم عندهم رأي معناها سداد الرأي لهذا التخطيط. وبإذن الله كل صغيراتنا راهو مش معناها معهد نموذجي معناها الآخرين، لا، راهو الناس الكل يسموا ناجحين، الناس الكل راهم عندهم الطاقة وعندهم العزيمة اللي نجموا يكونوا متميزين حتى في الليسي العادي.
0: نعم، شكرا لك ريم، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. شكرا لكل السادة المستمعين اللي كانوا حاضرين معنا. برشا غنيات طلبتوهم، شنو باش نقدم شنو باش نخلي، والكلهم تصب في الأغاني نتاع الفرحة نتاع النجاح، عبد الحليم حافظ من الثانوية للكلية، وحياة قلبي وأفراحه، طلبتوا أغاني تراثية، أوكي أنا تعرف باش نخرج منها الحكاية هذيا، باش نخلي المسؤولية عند سليم، هو اللي باش يعمل لكم هالكوكتيل هذيا من الأنغام. أنا نعطيكم موعد إن شاء الله يتجدد غدوة في الماتينال من 6 تاع العشية.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام السابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. انطلق 62450 تلميذ وتلميذة بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية من نظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لسنة 26 و2000 وتتوصل إلى غاية 24 من الشهر الجاري، وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم 10 من جويلية المقبل. تولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري خلال زيارتها اليوم لولاية الكاف تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدية تجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. كما طلعت الوزيرة بالمناسبة على مشروع مركب الطفولة بمعتمدية الطويرف. افتتح اليوم بولاية جندوبة موسم تقليع اللفت السكري وسط التوقعات بزيادة في الانتاج، وفق ما أكده رئيس الجمعية التونسية لمزارعي اللفت السكري بجندوبة شرف الدين التويتي داعيا إلى مزيد الاهتمام بهذه الزراعة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي المشي لاتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرة، وذلك تزامن عن انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد. هذا أكدت الوزارة أن هذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة قد يتسبب في حالات نفوق مفاجئة وسريعة. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان لسنة 26 و2000 بداية من اليوم بالنسبة للتحويلات البنكية حسب بلاغ للصندوق، وسيتم بداية من يوم غد صرف جرايات التقاعد لشهر جوان 26 و2000 بالنسبة للتحويلات البريدية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي اليوم أن طهران لم تبحث برنامجها النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة خلال محادثات أمس الأحد مع الولايات المتحدة في سويسرا. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
3: من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء مستمعينا في كل مكان، ونتواصل معكم في هذا العدد الجديد من برنامج دليل الفلاح. انطلاقا من الآن كالعادة معنا الأستاذ شدي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف. إن شاء الله باش نحكيه في تفاصيل وأيضا إرشادات فنية في كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي. نمشي النغم ثم نعود.
4: رزق الله

0: مستدامة.
1: إذن نجدد التحية لكل مستمعينا في كل مكان، وكالعادة نتواصل معكم فيما تبقى من الموسم الفلاحي وكل ما يتعلق بموسم الحصاد، ومتابعة للتوصيات الفنية اللي تنجم تخدم في إطار الري، عمليات الإرشاد الري وأيضا التسميد في الأنشطة الزراعية المتتالية اللي نحاول نواكبوها عبر الفصول وعبر المواسم. إذن سيشادلي نعود نرحب بك مرة أخرى. شكرا. موضوعنا لليوم اللي احنا طبيعي مخصصينه معناها للحصة باش نواصله في إطار الآفات الزراعيه،
2: مش نختموا موضوع الافات الزراعيه، حكينا على المرفات وان كان هو الموضوع طويل وعريض برشا وما نجموش معناتها في حصه واحده نلموا بالجوانب الكلها، ولكن حكينا الاسبوع اللي فات على الافات الزراعيه خاصه من الحشرات والقراديات او الاكاروسات اللي هي تجي في السخانه برشا. فقلنا برشا معناتها حشرات، برشا انواع تاع حشرات، ثم اللي هي تعطي حتى جيل وزوز اجيال في موسم واحد، وثم اللي هي على طول العام تعطي اجيال معناتها زوز ثلاثة اجيال معناتها في على طول العام. وثم اللي هي معناتها الضرر ما يكونش من الحشر الام ولكن من اليرقات اللي تخلفها، البيوض واليرقات اللي تخلفها في على الغلال. وبالتالي كيف معناتها نتعامل مع هذه الافات، معناتها مش لخصوا معناتها اربع نقاط تقريبا باش نحاولوا نلموا بالموضوع. وذكرنا أنه للتذكير فقط معناتها ماذا بين كل الخير الفلاحة، كل واحد كل في اختصاصه، معناتها ما نعرفوا للتصنيفات تو فلاح زراعة كبرى، فلاح أشجار مثمرة، فلاح زيتين، فلاح خضروات، كل في اختصاصه. على الأقل يكون كل فلاح ناشط في اختصاص معين، مثلا أشجار مثمرة وإلى تربية ماشية، وإلى واحد يكون عنده الحزمة الفنية اللازمة لممارسة هذا النشاط، ويكون ملم بكل الجوانب خاصة الفنية للتعامل مع الوضعيات المختلفة في هذا النشاط. وبالتالي معناتها كما قلنا تو بالنسبة للأشجار المثمرة والخضروات مع والأفات الزراعية هذه الحشرات في الصيف والواحد.
1: هو رجعتني سيشادلي رجعتني الموضوع ما عندوش برشا المندوبية الجهوية للفلاحة بسليانة، إدارة حفظ الصحة بسليانة، بلدية الروحية، توجه لهم عديد يعني الأهالي من منطقة الحميمة وكيفة المناطق اللي تجاورها، معناها منطقة الحميمة والمناطق المجاورة على انتشار غير عادي للحشرة القرمزية، والمنطقة تقريبا يعني أصابت يعني التين الشوكي بالكل، وحاليا معناها قاعدة تنقل لهم إلى المنازل وعاملة معناها إشكاليات حتى في إزعاج يعني على مستوى الحياة الطبيعية. هما ينادوا بإزالة بؤر الإصابة باستعمال الآليات المناسبة بطريقة معناها تكون بشكل شامل، تكثيف حملات المداوات ومقاومة البعوض اللي ناتج على الحملات معناها على في إطار معناها مكافحة الحشرات الطائرة معناها
2: اللي لا الحشرة القرمزية هي ما تطيرش معناتها،
1: أما هي آفة من الآفات،
2: من الآفات الكبيرة كبيرة برشا، ربما انتقالها ما نعرفش كيفاش يصير من معناتها، ولكن هي تعمل في شكل عش وفي على خاصة على الظلف نتاع الهندي تعشش فيه وتنتشر بسرعة على الظلف الهندي. التعامل معها في معناتها في حالات صغيرة، معناتها الواحد عنده شوي هندي قدام الدار الواحد سهل راه معناتها فقط
1: كيفاش يعمل معناها إذا كان معناها طلع قدام الدار يلزمك بالضرورة تقضي عليها تماما تردمها، شنو تعمل بالضبط؟
2: شوف يا إما تو كيما تعاملوا معها في السابق معناتها في أول ما ظهرت، يا إما ينحي الهندي مرة واحدة
1: يقلعوا
2: ويردموا واحد، ولكن إذا كان عنده شوية بركة مش برشا ينجم يتعامل معها، معناتها ينجم باليت صغيرة معناتها معدنية، بالات معدنية ولا حاجة قوية شوية يمسح بها الظلفة متاع الهندي، لأن هي تعمل عش تسكر على روحها، يمسح بها الظلفة باش يكسر لها كل العشوش متاعها كل، وبالتالي يخفف منها. ومعناتها بحاجة كم ما نعرفش كل سبونتيكس خشينة ولا كذا، معناتها بماس معناتها الفيسيل متاع الفيسيل متاع صابون متاع المعون
1: أي.
2: ويمسح الظلفة متاع الهندي ذيك بشوي بشوي،
1: يعني مواد متاع تنظيف عادية متاع المعون العادي في الكوجينة تنجم تنظف به
2: تنظف باش يقتل ما تبقى، لأنه مسكر على روحه ما يوصلش له الدواء. علاش معناتها الدواء معناتها المداوات بالمبيدات معناتها باللمس هذه الخارجية المبيدة نتاع اللمس ما تفيدش فيها، لأنها عاملة كوك، عاملة قشرة، معناتها ما ينفذش لها الدواء بسهولة.
1: وهي هل يعني معناها قادرين على أنه نسيطروا عليها تماما؟
2: على مساحات كبيرة تولي، على مساحات كبيرة تولي معاملة أخرى. ما نحكوا على معناها بحدة الديار طابية، بحدة الدار شوية فيها شوية هندي نجم بشوي سيطر عليها. أول ما تظهر في الظلفة الأولى الثانية ثلاثة عشر ظلفات
1: أنت تحبسها،
2: يمسحهم بالباليتك معناتها معدنية، لأنه الهندي فيه الشوك وكل شيء معدنية، يمسح يكسر لها كل العشوش نتاعها كلها، وبعد يمسحها بالسبونتكس وصابون الاواني هذايا معناتها غسيل الاواني.
1: وعلاجيا معناها هكا نحن نحكوا جانب علاجي، لكن فعليا هل فما مدويات معناها تقدر انها تحط لها حد؟
2: انا قلت لك صعيب شوي، لانه المبيد لازم يدخل ينفذ لها الداخل بصعوبه، معناتها صعوبه شوي
1: لازم التدخل،
2: والا لو كانوا سيطروا عليها في اماكنها من الاول. صعيبة شوية.
1: واضح بي علاش احنا حكينا عليها، لانها آفة من الآفات اللي هي ولينا نحكوا عليها برشا،
2: مقلقة وباش تتقدم معناتها نحو الشمال.
1: معناها ولاية سليانة، معناها سليانة عندك بها تقرب شوية،
2: اكيد معناتها سليانة والكيف كيف كيف معناتها موجودة ديجا في كسرة وفي مكثر، في قعفور، انا شفتها في قعفور موجودة في برشا اماكن، ماشي تتقدم نحو الشمال. الحقيقة معناتها الجهات هذه سليان وكيف وجندوبة وباجة هذه ماهيش مناطق متاع فلاحة في الهندي، ولكن الفلاحة الكبيرة في الهندي هي التالة والقصرين والجهات هذيك. الضرر الكبير هو هذيك، لابد معناتها تكون معالجته معناتها بأكثر جدية وأكثر إمكانيات. لهنا كل شوية طوابي معناتها الاستهلاك المحلي وفقط، ماهيش حاجة كبيرة، ولكن مع هذا لابد معناتها من أخذ الاحتياط والحد من تقدمها على الأقل، باش ما تقدمش معها مناطق أخرى. حبيت باش نختم الموضوع نتاع الجمعة الفاتت، كما قلنا منها كل في اختصاصه من الفلاحة يكون ملم بالحزمة الفنية الخاصة بالنشاط نتاعه، باش معناتها يتفادى بعض معناتها الحاجات الغير متوقعة، معناتها تفادى حتى الكوارث الطبيعية. كما قلنا يكون ملم بالنشاط نتاعه وأجور في نشاطه الفلاحي، وملم بالجوانب الفنية الكلها، ومتابع كما قلنا يتابع ديما بانتظام معناتها النشرات الجوية باش يتفادى بعض الكوارث الطبيعية. باش قلنا الحشرات هذه أضرار متاعها مختلفة، ثم حتى حشرات معناتها تأكل الأوراق متاع السجر ولا متاع الغلال، ثم حشرات تأكل الثمار فقط، وثم حشرات تخرج في الليل فقط كما حشرة يسموها بوبزيزي ولا الكورتيليير ولا يسموها بقراض حاجة كيمكة، حشرات تخرج كم في الليل بركة، ثم حشرات معناتها تحفر أنفاق فقط وإلى غير ذلك، معناتها أنواع وأشكال من الحشرات. باش نعالج الموضوع متاع الحشرات خاصة اللي هي أخطر، اللي هي الحشرات كيما الذباب المتوسطية اللي هي تبيض وتمشي
1: بالضبط،
2: ما تنجمش تشوفها ما تشوفهاش، تفيق بالضرر كان بعد ما تحضر الغلة، خلت
1: الأثار
2: معناتها تطيب الغلة كل تجي تحل تلقى الغلة ظاهرة بها، وتحل تلقى الغلة من داخل خامرة، معناتها تصير في التفاح، تصير في الرمان، تصير في الواحد. وهذه مش كانت ذباب المتوسطية، ثم ذبابة الزيتون، ثم البيرال نتاع الخروب نسموها أو دودة الخروب. فالحشرات هذه باش نحصلوها ولا باش كيفاش باش نعالجوها، ما تنجمش تقعد ترصد تستنى وقت تجي باش تداوي، ومعناتها تبدا جاهز باش تداوي، ما تنجمش تشوفها. اما نعملوا مصائد لقياس اولا درجه الاصابه، مصائد فيرومونيه، ثم مصائد فيرومونيه، ثم مصائد منزليه استعمال معناتها استعمال محلي. مصائد منزليه كيفاش نعملوها؟ شويه ماء معناتها نقولوا اطر ماء، فهم غرفه نتاع خل التفاح، وشويه سكر معناتها لانه السكر ماشي حل
1: للمذاق،
2: يجبد معناتها الذباب خاصه الذباب والحشرات هذه. هذايا ونحطوه في اناء مغطي بالبلاستيك ومنقب شويه، باش معناتها هي الريحه تجبدها نتاع الخل والسكر والخليط هذايا، الريحه تجبدها وتجيبش كي تغطس في وسط الاناء ما تخرجش. وبالتالي معناتها الاناء هذايا معناتها حكه صغيره ولا اناء صغير مغطي بالبلاستيك وفيه ثقوب، كيف تدخل ما عادش تخرج، وخاصة ونجم نحطوا فيه شوية زيت باش لأنه الحشرة إذا كان غصت في الزيت معناتها جناوحها ما عادش تنجم تضرب جناوحها، ما عادش تنجم تطير، كي نحطوا فيه شوية زيت معناتها نحصلوا اللي تدخل تحصل معناتها.
1: واضح.
2: فإذا الإناء هذايا نحطه في مكان معناها مساحة 100 متر مربع 10 متر على 10 متر ونلقوا معناتها في نهار ولا في نهارين حصل برشا فمعناتها رو ثم قاعد الحشرة قاعد تدور برشا وبالتالي لابد نداوي الشجر حتى ولو ما نشوفوش الحشرات. إذا كان معناتها شد معناتها المصيدة هذه شدت شوية برك خمس كعبات في ثلاثة أيام ولا في أربع أيام معناتها ما ثماش خطورة كبيرة. الحاجة الأخرى هي المداوات نجم نداوي بها خاصة في معناتها في حوالي معناتها البساتين والحدائق العائلية
1: والمحيط
2: معناتها نتاع المنازل والواحد ماذا بينا ما نستعملوش مبيدات اللي هي مضرة مبيدات كيميائية مضرة نجم نستعملوا مبيد بيولوجي موش غالي برشا اللي هو المادة الفعالة نتاعو.

0: صابون معناتها الاواني هذاك غسيل الاواني ومعها ونجم حتى نزيدوا شويه زيت باش نجم تحصل الذباب خاصه اللي يطير هذايا ونقيسوا به درجه الخطوره. اذا كان وصلنا عتبه معينه كما نقولوا 10 حشرات في النهار ولا 15 حشره معناتها نجم نعملوا تدخل بالمداوات.
1: سي شاد اللي احنا المفروض انه معناها كل مرحله من مراحل الموسم ديما عندها الافات نتاعها. حكينا ربما على بعض معناها وكل حتى اختصاص من اختصاصات الفلاحه خاطر كما كنت تحكي كل واحد والمجال نتاعو فما اشجار مثمره فما زراعات كبرى فما اعلاف فما تربيه ماشيه كل واحد وكيفاش ينجم معناها ينتج وحده والا يختار المجال اللي باش ينتج فيه فلاحيا. فما في فتره التخزين والتجميع والتخزين نتاع الحبوب هل تظهر افات في الفتره هذيك وشنو الحاجات اللي تتوافق وتتزامن مع الفتره هذيك اللي يلزم ينتبه لها الفلاح والا يجمع؟
0: فقط لو تسمح السيده رفيق نكمل نقطتين فقط لمعالجه الموضوع هو جمع الثمار اللي مصابه يظهر تظهر على اصابه جمعها واتلافها في الابان يعني باستمرار معناتها باساج معناتها كل اسبوع لكل ثلاث ايام اربع ايام يجمع الثمار المصابه ويتلفها يبعدها بعيد لان فيها اليرقات فيها البيوض
1: البيض نتاع
0: واخر حاجه ممكن استعمال ما يسمى بالليفيليد بروتكسيون معناتها الشباك للحمايه في لي معناتها منقبه لازم معناها باش تكون مهوية
1: اللي تتحط على العنب
0: تحط على العنب وتحط على برشا انواع نتاع الثمار يحب يغلف حتى الشجره كامله احيانا تكون مكلفه شويه ولكن لابد منها باش لتفادي معناتها الاصابات. هذا حل من الحلول. هذا من نقطتين فقط. نرجعوا للموضوع
1: الافات اللي تتزامن مع
0: عمليه التخزين. هذيك علاش ناكدوا معناتها ديما ناكدوا الناس الكل تعرف حتى الاخرين الفلاح يعرفوا انه عمليه التخزين ما تكون مش من تحت تهز تخزن هذه متفاداها الواحد التخزين.
1: وعلاش سالتك السؤال لانه اليوم مطلوب انك تغطي وتحمي
0: ثم تخزين وقتي ثم تخزين وقتي. اليوم مثلا فلاح كبير يحصد مش كون باش يهز باش يخزن ولا باش يهز اليوم يهز للمخزن
1: الديوان
0: يخزن تمبورير معناها وقتي يحط في اماكن مؤقته لكن الاماكن هذيك محميه خاطر المطر ما تعرفش علاه وقتاش تجي
1: بالضبط
0: يلزم محمي يحط فيه هنجار ولا يغطي بالبلاستيك ياخذ احتياطاته ويحط انه احتمال ثم مطر ثم واحد خاطر كان صبت على المطر وهي في الشكاير والا فراك معناتها مصبوبه صبة صعيب شويه صعيب برشا معناتها باش بعد معناتها يعاود يجففها من جديد وكذا تولي العمليه مكلفه برشا وبالتالي يحصد حتى لين يكمل الحصاد عنده نهارين ثلاثه اسبوع وهو يحصد اللي يحصله معناتها اللي يطيح من عمليه الحصاد يجمعه ويغطيه في اكداس معناتها منظمه ويغطيه ويحميه من احتمال تساقطات معناتها الامطار هذه نتاع الصيفيه باش معناتها عمليه التخزين لازمها تصبر شويه تعاود معناتها نعاود ونقيسوا بعد نسبه الرطوبه في الحبوب يلزم نسبه الرطوبه الحبوب تهبط الى ما دون ال 12% باش وقتها نخزنوا وقتها تكون معناتها تقريبا مضمنه عمليه التخزين.
1: يعني ما تعملش على انه المرحله الاولى نتاع الحصاد انه كملت هذيك
0: لا ما زالت
1: يلزم تزيد تقيس
0: خاطر كي تحصد عاده مراهم يحصدوا عاده تكون الحبوب اكثر من 12% نسبه الرطوبه 13 14% ساعه معناتها تجي رطوبه في الليل يصبح الحبوب معناتها نسبه الرطوبه اكثر انت تقيس اليوم وفي الليل تبرد شويه ولا ثم رطوبه ولا ثم نسمه بارده واحد نسبه الرطوبه ترتفع شويه حتى ولو درجه واحده وبالتالي معناتها نحصدوا ونخلوا الحبوب تجف شويه في الاكياس نتاعها والا في الاكداس نتاعها نعاودوا نقيسوا قبل ما نخزنوا معناتها في العقل معناتها قبل ما نخزنوا وحتى هذه معناتها ربما المؤسسات اللي هي ممكن لها التخزين وكما ديوان الحبوب والكوسبلي والشركات الاخرى هذه معناتها تعمل بالعمليات هذه معناتها عمل روتيني نتاعها تقيس الرطوبه يومين معناتها الرطوبه نتاع الحبوب وبعد تخزن معناتها ما نخزنوا الحبوب نتاعنا كان ما تكون نسبه الرطوبه اقل من 12% وبالتالي معناتها يلزمنا ناخذ حذرنا في عمليه التخزين. بطبيعه الحال تم احتياطات اخرى في اماكن التخزين، معناتها نظيفه مهويه بطبيعه الحال، ما فيهاش

0: عقوب لمن عملتها تسرب القوارض والا تسرب حتى مياه سيلان. ناخذ الاحتياطات هذه كلها، معناتها ندهنوا بالجير على الحشرات اللي هي متنقله، وواحد كيف ما نخزنوا كان حاجه نظيفه ما فيهش، لانه نعرفوا اللي مثلا خاصه السوس كي تخزن 100 قنطار وتبدا فيه معناتها حشره واحده ولا اثنين، في ظرف شهرين ثلاثه الكل تولي معناتها بالسوس.
1: واضح. استشهد لي نمشيو الفاصل غنائي ونذكروا مستمعينا رقمنا 78 227 700 دليل الفلاح لهذا العدد، وبعد نرجعوا للاجار المثمره ونشوفوا ايضا اهم التوصيات لهذا اللقاء.

0: إذن نمر معكم طبعا لفقرة الإرشاد الفلاحي فيما يتعلق بعملية التطعيم بين التطعيم الصيفي أو العين النامية والعين النايمة. سي شادي، شو الفرق ما بيناتهم؟ معليش هذيك تكون في فترة الخريف وهذه في الصيف، وكيفاش تصير العملية بالضبط بالنسبة للأشجار المثمرة؟
1: إذا عملية التطعيم هي معناتها هامة، فين الأهمية نتاعها؟ أنه معناتها أحيانا معناتها بعض الأصول من الأشجار معناتها تثمر ثمار غير معناتها غير جيدة، لا في الشكل ولا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة إلى آخره، فنجموا نلقموها
0: باش نحسنولها،
1: نحسنوا جودة الثمار، باش نحسنوا جودة الثمار ونحسنوا حتى المردود نتاع الشجرة. كانت تجيب في 4 كيلو 5 كيلو نحبوها تجيب 20 كيلو. فهذا هو الغرض من عملية التطعيم. الغرض الآخر هو كيف أنه بعض الأصول، بعض الأنواع نتاع الأشجار أنها ما تتأقلمش في جهة معينة، نظرا مثلا ولا في تربة معينة، نظرا مثلا لوجود مثلا الكلس النشيط برشا في التربة، نظرا لمثلا لوجود حموضة، نظرا لوجود مثلا حشرة معناتها في التربة، معناتها دودة في التربة، معناتها خاصة الديدان الخيطية النيماتود اللي يتقلق له، ثم أنواع أخرى تقاوم هذه الأمراض، وبالتالي مضطرين نعملوا عملية التطعيم هذه، ونحطوا الأصل اللي هو حامل اللقم في الأرض هذه اللي هي معناتها واللي هو يقاوم، يا أما يقاوم الكلس النشيط، يقاوم الجفاف، يقاوم بعض الأمراض الأخرى كما قلنا النيماتود الديدان الخيطية، هذه صنف مقاوم نحطوه هو حامل اللقم، ونلقموا عليه صنف آخر اللي هو ذو معناتها جودة في الثمار وفي المردود، معناتها يعطي مردود باهي وثمار جيد. هذا الغرض من عملية التقليم أو التطعيم، تلقيم معناتها التلقيم. كذلك معناتها كي نختاروا حامل اللقم بطبيعة الحال نختاروه لهذه الأغراض، مقاوم للجفاف أو مقاوم للمرض معين،
0: في شروط معينة
1: أي بطبيعة الحال، وهذاك هو معناتها هي شروط، ولكن هي دوافع أصلا باش نختاروا حامل اللقم، ولكن نحبوا الغلة الأخرى، نحبوا معناتها صنف يعطينا غلة به، وبالتالي حامل اللقم لازم يكون معناتها مقاوم ويتحمل معناتها المحيط اللي موجود اللي انت عندك فيه ارض، ما تنجمش تبدل ارضك باش تزرع حاجه اخرى، معناتها عندك ارضك هذاك هو ما عندكش وين تمشي، دونك تزرع حاجه اللي تمشي في الارض نتاعك في المكان نتاعك في المناخ في الجهه نتاعك، تقاوم مثلا كان تقاوم البرد، كان تقاوم الكلس النشيط في التربه، كان
0: باش نسالك هنا هل هي عائلات معناها تختاروا لها معناها عمليات
1: لا في نفس العائله في نفس العائله او في نفس النوع في نفس العائله النباتيه وفي نفس حتى النوع تلقى اصناف مقاومة وأصناف لا. الأصناف المقاومة أحيانا أصناف طبيعية، معناتها هي مقاومة موجودة ومقاومة طبيعيا، ولكن ثم أصناف أخرى محدة معناتها محسنة ومهجنة باش تولي تقاوم تولي تقاوم الحاجات هذه.
0: مثلا سي شادي، شنو الحاجات اللي تجربت معناها في جهتنا في الشمال الغربي في إطار معناها التطعيم وتحسها نجحت معناها؟
1: هو نشاط عادي، مثلا تولي منابت مثلا اللوز، اللوز اللي يجيبوا فيه هو ملقم على صنف اسمه قرنام، ولا اسمه عنده ثم اسامي اخرين معناتها اسامي تجاريه، اصناف هذه ثم حتى اللي جاي من الخارج معناتها او معناتها ابتكر مستنبط في الخارج، ولا وقع اكثاره لهنا ونلقموا عليه اللوز، انواع نتاع لوز باهيه باش
0: يعطينا منتوج باهي،
1: باش يعطينا منتوج باهي، ولكن الصنف هذاك مقاوم لحشره معينه او مقاوم للكلس اللي موجود في التربه، عندنا بلايص برشا بلايص فيها الكلس النشيط معناتها كاير في التربه اللي معناتها الاصناف الاخرى ما تمشيش فيها، دونك هذا يمشي في البلايص اللي فيها الكالكير، اصناف مقاومه حتى للجفاف، لقم عليها الاصناف اللي حاجتنا بها اللي نجيبوها، خاصه هذه صارت معناتها الاصناف اللي يجيبوا فيها من برا مثلا باش يلقموها، مثلا تصير في التفاح في الخوخ، معناها ما نسموش الاسامي معناتها، ولكن اصناف تاع خوخ اللي هو خوخ بدري، ما كانش عندنا خوخ يحضر في ابريل، جابوا اصناف معناتها من الخارج، اللي الخوخ ينجم يحضر في ابريل في سيدي بوزيد وفي الجنوب، يحضر في ابريل الخوخ على بكري، يكون نعرف عن الخوخ يحضر في اوت.
0: والتطعيم هذا ما يعملش ربما اخلال معناها في نوعية الغذاء وفي الواحد، ما عندوش تأثيرات على
1: لا ما عندوش تأثيرات، لأنه هذا كصنف نباتي عادي وهذا كصنف نباتي عادي، تبقى هذا يقاوم وهذا ما يقاومش، هذا معناتها هذا عنده خاصية المقاومة مقاومة الوضعيات المختلفة، ما الحموضة وإلا مثلا
0: ملوحة التربة،
1: ملوحة التربة وإلا الجفاف وإلا مقاوم للبرد وإلا واحد. وهذا الخاصية نتاعو أنه الثمار نتاعو باهية جيدة، معناتها كما وكيفا، معناتها الرائحة، اللون، الكاليبر، معناتها الحجم والمردود، معناتها كل واحد عنده خاصيته.
0: كيفاش تصير
1: نحبوا نجموا نحن الخاصيه الباهيه نتاع هذا مع الخاصيه الباهيه نتاع الاخر
0: باش نخرجوا
1: في شجره واحده، باش في شجره واحده نحبوا شجره مقاومه للامراض ومقاومه لحاجات معينه وفي نفس الوقت تعطينا مردود باهي. هذا هو اللي باش نجموا خاصيه باهيه منه وخاصيه باهيه منه. هذه هي عمليه التحسين او التحسين الوراثي او التطعيم معناتها في الاشجار المثمره. اذا بطبيعة الحال كما قلنا هذه هي معناتها الدوافع باش نختاروا انا هو الصنف اللي باش نلقموه على الاخر. كما مثلا اللي قاعد يصير معناتها عاده لهنا نلقموا في خاصه في جهه الساقيه والطويرف والجهات هذه في الكاف يلقموا برشا لنزاص وصفرجل على الزعرور. على الزعرور لقموه برشا لانه الزعرور مقاوم بطبيعة الحال، ينبت وحده
0: هنا
1: مقاوم وما عندوش عنده اقل امراض، معناتها ما عندوش امراض برشا. وبالتالي تلقم عليه لنزاس باش كعبة لنزاس ما تجيش كما مثلا انواع اخرى نتاع انزاس او اصناف اخرى نتاع انزاس، ربما تجي ناقصه شوي لانه الزعرور مش عطاها الخاصيه نتاعو، هي اللي كعبة الزعرور صغيره وكل شيء. ربما حتى المطعم يتبدل شوي لمحاله، اما مش يعطيك ديما يعطيك ثمار وانك تضمن انك الشجره زاده مقاومه للجفاف، مقاومه للامراض الى اخره.
0: على فكره معناها الأنصاص معناها نقص برشا معناها في بلادنا
1: شيء نقص برشا
0: بعد اللفحة النارية.
1: بعد اللفحة النارية ذاك الإشكال الكبير هو ذاك اللفحة النارية، لأنه أمراض بكتيرية دي ما فيهاش علاج. هو العلاج نتاعها
0: هو أصلا ما كانش موجود في بلادنا، جينا معناها
1: يمكن معناتها هي حديثة العهد بالأشجار المصر اللي عندنا لهنا، ربما دخلت معناتها بطرق لا اعلم، معناتها خطر بكتيريا. بكتيريا ما تنجمش
0: بالضبط،
1: صعيب شوي باش تحصرها في حاله معينه، ربما تدخل حتى في ثمار معناتها جاي من برا، ولا في عود نتاع لقم، ولا في حاجه اي حاجه، ولا حتى في اغراض معناتها
0: حتى في تجهيزات
1: والا تجهيزات واغراض نتاع مسافر،
0: معناتها حتى في عجله سياره ولا جرار ولا
1: هذا نقولوا اذا كان دخلت معناتها على حسن نيه، اذا كان ماهيش معناتها العمليه متعمده. فان شاء الله معناتها
0: خاطر تلاحظ انه اسواقنا يعني فيها قل برشا معناها لانزاس، كان معناها الانتاج بتاعها محترم معناها يبدا موجود في الاسواق نتاعنا، تو ما عادش موجود.
1: اي لانه برشا بساتين معناتها برشا اشجار مثمرة خاصه،
0: وخايفين تو على التين الشوكي معناها بعد
1: اي مشكله كبيره. التين الشوكي خاصه انه صعوبه المعالجه، ذيك الاشكاليه في صعوبه المعالجه، كما تو الحشره او الحشره القرمزيه والا البكتيريا، هذه البكتيريا ما فيهاش علاج، الحشره القرمزيه معالجتها صعيبه برشا.
0: ولا السبب نتاعها اختلال معناها في التوازن البيئي.
1: اي بطبيعه الحال. نحب نكمل معناتها عمليه التطعيم. نحكوا على المواعيد التلقيم، معناتها عندنا التلقيم اللي يكون تلقيم اخضر كما هكا، عين ناميه توا يبدا من اواخر ماي في الفتره هذه حتى الجوان. عين ناميه ايش معناتها؟ هي النموات الخضريه نتاع الربيع وقت اللي تنمو، سبوله جديده تزيد في اي شجره، في الزيتون ولا في واحد، كل معناتها النموات الخضريه الاوراق الجديده هذيك تحتها عين. تحتها عين معناتها العين هذيك او برعم، تحتها برعم هذاك يكبر شويه، وقت يظهر البرعم هذاك النجم هو نحوه ونلقموا بها، معناتها نهزوا نحطوها على شجره اخرى. البرع معناتها هي البراعم اللي ناميه، معناتها ماشي وتكبر تو، معناتها في الفتره هذه البراعم هذه موجوده على النموات الخضريه نتاع الربيع اللي صارت في الربيع، الاغصان اللي زادت جديده هذيك تحت الاوراق نتاعها ثم براعم، نحو باش نحو البرعم ونحطوها على شجره اخرى. حامله اللقم، الشجره حامله اللقم اللي مش نلقموا عليها نحضروها كيف كيف، لازمها تكون معناتها اولا تصير عمليه ري وسقي قبل باسبوع، تكون شاربه بالقداء، والكيف كيف اللي مش نحو منها الأغصان متاع النموات الخضرية دي اللي مش نحو منها اللقم
0: أي.
1: البراعم لازم تكون كيف كيف راوية باش علاش كي تبدأ الشجرة راوية باش اللي حاي في ساعة تفصل على الـ على الـ على العظم
0: يبدا طري لين اي
1: اي اللي حاي لانه البرعم صغير برشا باش نحوه ب معناتها آلة حادة معناتها صغيرة برشا معناتها هي مسكينة صغيرة برشا وواحد والا حتى باللام باللام مش نحو البرعم هذاك ما يلزمش نحو مع البرعم يلزم كان اللحاة فقط ما نحوش معاه الحطب نحوش الحطب اللي تحته بنتنحش به كان اللحاة فقط والبرعم ونجو نحلو فتحة في الشجرة الأخرى حاملة اللقم فتحة في شكل تي نحلو هكا بالطول وواحدة بالعرض هكا شكل تي تي بالفرنسية ونحلو نحلو اللحاة هكا ونحطه في وسط البرعم البرعم ونربطه بحاجة معناتها خاصة الرافية تو إن كان تو الرافية ما عادش ما عادوش يجيبوها الرافية هي كل خيوط كل خيوط معناتها المصدر نتاعها نباتي معناتها من خل ومن الواحد كما اللي يصنعوا به المظلات والكفاف والواحد هذيك كما السعف ولا الرافي المصدر نتاعها هذاك تو ما عادوش يجيبوها لانها كانت حتى هي سبب في تقريب في نقل بعض الامراض وبالتالي نجم نربطوا معناتها اللقمه اللي عملناها التطعيم اللي عملناه نجم نربطوه باي خيط معناتها كتان ولا
0: سبول يكفي انك تعزله معناها
1: البلاستيك تربط معناتها بكله باش يلتحم مليح مع اللحاء نتاع الشجره الجديده الاخرى اللي حطيناها عليها
0: قداش تاخذ العمليه نتاع معناها التطعيم قداش تشد وقت باش تظهر تحسها ناجحه العمليه
1: باش نستنوها هاي باش نستنوها به هو قلنا برعم نامي اللي في الوقت هذايا هو برعم نامي او معناتها برعم نامي كيف نحطوه في البلاصه هذيك نذكر بانه كيف نربطه ما نسكروش عليه بكله لازم نخلو البرعم ظاهر شويه ونسكروا كل حله حليناه باش يلتحم معاه فقط وقتاش نعرفوا نجحت العمليه ولا لا بعد مده بعد شهر نشوفوا كان ثم نمو خارج عمل هو غصن جديد خاطر هو برعم هذاك مش يعمل غصن مش يعطينا غصن جديد كان شفناه خرج وعمل غصن وبدا يعمل في الاوراق واحد راه نجحت العمليه
0: واضح ما تستناش اكثر من شهر معنا.
1: تقريبا شهر يعني في الوقت هذا في الخريف بالعكس مش تستنى اكثر لان هو بعد ما تلقم هو مش يدخل في سبات يظهر كان في الربيع
0: واضح سيشيد لي احنا وصلنا لختام مشوارنا اليوم في دليل الفلاح ان شاء الله نكملوا اكثر تفاصيل الاسبوع المقبل باذن الله في نفس التوقيت واجمل تحيات كامل للفريق شكرا لكم الى اللقاء

دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث. مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة

0: مساء الخير، تمام 8 هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انطلق 62450 تلميذا وتلميذة بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لسنة 26 و2000، والتي تتواصل إلى 24 من جوان الجارية. تولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال زيارتها اليوم ولاية الكاف تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة بمعتمدية تجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. كما طلعت الوزيرة بالمناسبة على مشروع مركب الطفولة بمعتمدية الطويرف. افتتح اليوم بولاية جندوبة موسم تقليع اللفت السكري وسط توقعات بزيادة في الإنتاج، وفق ما أكده رئيس الجمعية التونسية لمزارعي اللفت السكري بجندوبة شرف الدين التويتي، الذي دعا إلى مزيد الاهتمام بهذه الزراعة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانه من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موفى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزدة للمواطنين. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جراية التقاعد بعنوان شهر جوان الجاري بداية من اليوم بالنسبة إلى التحويلات البنكية حسب بلاغ الصندوق. وأضاف بلاغ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه سيتم بداية من يوم غد الثلاثاء صرف جريات التقاعد لشهر جوان بالنسبة للتحويلات البريدية. في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان اليوم، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج محمد علي النفطي لقاء مع نظيره الجزائري أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. قتل 13 شخصا وأصيب العشرات في انفجار بمجمع رأس الضخم للغاز الطبيعي المسال في قطر، وذلك إثر حادث وقع عند إعادة العمال تشغيل العمليات. وعزت السلطات الانفجار إلى حادث فني وقع في منشأة إمداد الغاز المحلية في برزان، ولا يوجد تهديد للسلامة العامة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن طهران لم تبحث برنامجها النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة خلال محادثة أمس الأحد مع الولايات المتحدة في سويسرا. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستوافق على إجراء عملية تفتيش رئيسية عن الأسلحة لضمان الشفافية النووية على المدى البعيد. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 9. إلى اللقاء.

كلثوميات.

你是

Assalamualaikum.

ما بحكيها يا

0: كلثوميات.
1: تمام، التاسعة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انطلق 62450 تلميذا وتلميذة بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، والتي تتواصل إلى 24 من جوان الجاري. ويتنافس المترشحون لمناظرة سيزيام على 3850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 10 من جويلية المقبل. تولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال زيارتها اليوم ولاية الكاف تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدية تجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. كما طلعت الوزيرة بالمناسبة على مشروع مركب الطفولة بمعتمدية طويرف. افتتح اليوم بولاية جندوبة موسم تقليع اللفت السكري وسط توقعات بزيادة في الإنتاج، وفق ما أكده رئيس الجمعية التونسية لمزارعي اللفت السكري بجندوبة شرف الدين التويتي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرا. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان بداية من اليوم بالنسبة للتحويلات البنكية حسب بلاغ الصندوق، وسيتم بداية من يوم غد صرف جرايات التقاعد لشهر جوان بالنسبة للتحويلات البريدية. مثلت متابعة تنفيذ نتائج اللجنة العليا التونسية المصرية محور لقاء جمع في عمان وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بنظيره المصري. قال المتحدث باسم جهاز السلامة المدنية في فرنسا إن 13 شخصا غرقوا منذ يوم أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين في الوقت الذي يسعى فيه السكان للتخفيف من وطأة الحر، فيما توفي 3 مسنين نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام 10. إلى اللقاء.
3: بين ثنايا الذاكرة.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في هذا الموعد الجديد، هذا الموعد المتجدد معكم مع برنامج بين ثنايا الذاكرة. إذن نخوض غمار الصيف بكل معناها ما أوتينا من جهد ومن قوة. بدأ الصيف قوي دكتور، بدأ بقوة توا معناها، وحسب معناها اللي جاء في تقرير المعهد الوطني للرصد الجوي أنه الأسبوع هذا الكل تقريبا باش يكون سخون شوي، وفما درجة انذار عالية في أوروبا تو. معناها يظهر لي حتى التعليم حبسوا معناها الفترة هذه، التنقل عبر القطارات، معناها فما برشا إجراءات تخذتها دول أوروبية لتفادي معناها ما يمكن أنه
1: جاءت مرة كل الباك هذيك تشالورك فيها الشياب كله ساعتها على بعض الدجاج برشا ما ماتوا فك
0: الدجاج دكتور
1: ما يحملوش، هو مش كيفنا نحن موقفين بالهم
0: اي نحن مستنسين اي فرق معناها البيئة تحكم
1: قلت له نطلعك فالقيلة قال لي نيفو زنزن نزيد وقت اللي تصعد نزيد نعيش
0: اصفر واك حليوالي وزنزل ايه
1: صعب انا
0: هي البيئه تحكم معناها في كل الاحوال معناها
1: هو ثم تحولات كبرى
0: معناها هو شوف نحن تحدثنا مره وقلنا انه دور البيئه مهم في صقل شخصيه البشر وتحدثنا على الادب مثلا وعملنا مقارنه بين ادب الاندلس وادب الجزيره العربيه حتى بعد الجاهليه الجزيره العربيه انه كيفاش الشاعر يحكي على البيئه نتاعو وابن زيدون كيفاش معناها كان تهز ابن زيدون تحطه في نجد في حين انه كان تهز معناها واحد من الشعراء نتاع الجزيره العربيه تحطه في الزهراء ولا في قرطبة
1: اي اذا يقول شو روح ما يقول كانت دخلت للجنة صحيح
0: اما الصيف ديما عنده رونق الخاص
1: صحيح وبالنسبة لنا نحن الكيف ونحن قاري ايش معناتها يعني جينا لا بحر لا صحراء يعني جينا منا
0: يتميز بشتاء شديد البرودة وصيف شديد الحرارة
1: وذاك
0: هذاك يعني المناخ القاري
1: هذاك علاش حتى القمح والوحدة كل شيء يناسب اكل
0: الزراعات تناسب البيئة
1: فهمت تبقى
0: الأقلمة
1: وقت اللي كانت الدنيا الصيف الصيف كان بالنسبة لي نحن السهريات والملوف ونبدل ونلبس الجبة وكان
0: من الصغر من اللي وانتم صغار
1: كان مشهورة يعني البلدية تبيض يسمى تبيض يبيض وبيض وحتى الواحد بتاع الزبان يعني يقول بتاع يغطسها في الواحد باش تتبعد الزبان والحشرات ويداو برشا مداوات طاقة
0: اي تصير برشا مداوات
1: اي وكانوا سي كمال اسمع مليح كل عشية معناتها يرشوا البلاد تبدأ البلاد فرشك والقهوي الكل تبدأ حاطة أم كلثوم وجو الناس قاعدة معناتها ثم حضارة
0: الناس تبرد في الدلاع
1: أي رأس العين هذه كانت ما تنجمش تحبط يدك في الماء
0: موقود من البرودة
1: معناتها الكيف كان فيه معناتها محيط وجو متاع كما القرى اللبنانية معلقة في الجبل الفوق يعني كلها خضار ما تلقاش متر مربع ضربة فيه الشمس وكله ما تظل هذيك أهم هي هذيك يعني متعلقة بنا نحن يعني التشجير متعلق بنا نحن إرادة بشري تقول لي الطقس والتحولات المناخية الكبرى وكذا هذه أمور تفوتنا ولكن عصعيد محلي أخوي أنا معناتها في فترة معينة ونحن في القصبة الرب في القصبة الفوق معناتها ساعتها سي محمد سعد هو الوالي قلنا له مش نعملوا المرة هذه فكرة كل عيلة تجيب أولادها ويتبنوا شجرة فك المنطقة وغرسنا كل الواد بن صميدة غرسنا فيه 26 ألف شجرة
0: أي مش حاجة سهلة
1: أي
0: لكن بعد تولي سهلة وقت اللي تولي معناها
1: إيديد هل موجودين تو شجرات سنوبرات واللي غيظك سي كمال التوى يجوا ناس يطيشوا حشاكل مزابل الأجناس غاديك وبعد
0: في عوض يجوا
1: في عوض يعطيك صح في عوض يجوا يرفعك الشيء ذاك الشعب يدزوه بالبلدوزير يغموا هك السجر يعني توى السجر أنا ما عادش فاهم حد شيء يا سي كمان رانا قاعدين
0: نجوزوا النقطة ذي تو نرجعوا لها تو نرجعوا لها معناها وقت اللي نتحدثوا على برشا حاجات تتعلق بالتشجير لأنه مهم جدا مسألة التشجير هذه تو كيما الطريق
1: هكا في السنة الأولى ابتدائي في السنة الأولى ابتدائي وقت اللي يجي عيد شجرة يطلعوا المدارس الكل ونطلعوا للدير هذاك الكل ما كانش هكاك الدير هكا الغابة اللي يقصوا فيها
0: تو فما برشا اعتداءات على
1: يقصوا فيها
0: مجال الغابي معناها
1: تبدا ماشي وتسمع في المناشير وكان وحدات فهمت هذاك نقشعر له نقول كان جت عندي القوة
0: في حين معناها في بعض الدول اللي القوانين فيها صار مع الحكايه هذه معناها
1: ونحن هنا
0: شكون ينجم
1: هنا مصلحه الغابات برا شوف الجزائريين يسموه شومبيط الجارد فورستي صعيب ياسر حارس الغابات
0: صحيح
1: صعيب
0: المفروض هكاك
1: فهمت يعني عندنا جماعه في سيدي رابح يتفاجئوا منه ما يتفاجئوش من الحرس ما يتفاجئوا من الجيرد يقول لك الجيرد
0: المفروض انه
1: خاطر الشجره
0: شجره بالضبط
1: فهمت
0: خاطر شكون يحماها
1: تحميها قبل كل شيء صح القانون بالقوه وبالعقاب الصارم اخوي دائما على الوحده يمشي يغرس 10 شجرات
0: اعتداء هذا
1: خطر ما شوف نحن تحت خيمة واحدة ثمش واحد يجي بكريك اللي يبدو راكبين في سفينة واحد يجي يقول كذي متاعي نيه البلاصة ذي مش نعمل فيها نقبة لا باب يتعمل انت نقبة فاك الوحدة تغرق السفينة الكل
0: بيه دكتور خرجنا تو كنا في جو محلية معناها اكثر شريشة اكثر شريشة بتاع العشية بتاع التركتورات بتاع البلد ام كلثوم في القهاوي وكذا شفتك المشموم محلية
1: تتذوق الوحدة والظلم وكان الظلم
0: اي كان الظلم صحيح نرجع للشجر المهم دكتور معناها ما يلزمني نسألك شنو احوالك كذا
1: لاباس لاباس بدنا نضحك الحمد لله
0: تعدت من الاسبوع لاسبوع وقت اللي نجدوا معناها السؤال
1: لاباس لاباس نبدا نستنى في الموعد هذا لخاطر برشا اصحابي وناس يسمعوني وبرشا ناس
0: يتبعوا في البرنامج
1: يتعدى مع الكوفيد كل ما يثبت ويرسموا
0: خاصة البريود معناها نتاع الكوفيد
1: تعدينا بفترات يقولوا تفشل على حيين شيء كبير
0: لا هي معناها الناس كل خاف ترى كي صغير كي الكبير كي صغير كي الكبير الناس كل خاف ترى الفترة نتاع كوفيد
1: صفتك الناس اللي سرتو تتكيف والممرضة وكل
0: اي صحيح
1: هو لا محالة يقول لك الطبيعة معناتها تعاود التوازنات ولكن يبدا واحد عنده عزيز عليه وكذا
0: اكيد اكيد
1: مرض وتعب صحيح معناتها تغيظ وكل شيء
0: المهم مازلت تعمل في المارشة نتاعك تمارش كل يوم كذا
1: ديما نقولوا شوف صحة الأبدان كمال وهذه هي المناسبة باش نزيد نعاود نأكد راهو مش وتلقاها ليل صلال راهي تبدا من الصغر
0: اي بالضبط اي
1: ابدا ناحية ما تكيفش ما تمشيش للحوايج اللي هي تضر الصحة فهمت السمنه ولا ما نعرفش انا برشا اشياء معناتها تعمل امراض
0: الحلويات
1: تقعد
0: مبالغ فيها
1: على الطب لما حاله ما يساعدهمش مش يتكلم هكا
0: فهمت هما عارفين جايينهم جايينهم معناها
1: كيف كيف لي فارماسيان هي انت تشوف توا لما حاله ربي يزيدهم وربي يعاونهم وتشوف انت معناتها القطاع الصحي معناتها كيفاش والخواص
0: منتعش
1: شيء كبير
0: ما لا يمنع عنهم كفاءاتنا ذم معناها نفتخروا بهم
1: احنا نفرح ونتمنوا لهم كل خير
0: اي هذاك هو معناها تو كيما قلت انت انه الانسان راهو اكل مرحله نتاع 70 ولا 80 سنه اللي باش يشوف فيها روحه واقف وينجم يمشي على رجليه راه خدمه من الصغرى دي
1: بالضبط. يعني
0: هذا الخدمه نتاعها تبدا من الصغر.
1: يعطيك صح هذا يعني
0: يمارس رياضه
1: خير
0: يمارس
1: من العلاج. الوقايه خير
0: اكيد اكيد.
1: الوقايه تبدا من الصغر في كل شيء في كل شيء
0: أكيد.
1: التربيه الاولى هاك المول هذيك اللي تتحط فيها في كل شيء في التربيه في الاخلاق
0: بالضبط.
1: كل شيء ذاك علاش نحن تو مهدين حتى في التربيه نتاعنا صغارنا وكل شيء نعيشوا هشاشه معناتها يلزمنا نعرفوا كيفاش والامور هذه الهشاشه معناتها نتاع الصحه سي تري تري زامبورتون خاطر ثم عائلات ما عندهاش يبدا يمرضوا وما ينجمش حتى
0: فهمت
1: يعني
2: الميكرو دكتور
1: ايوه هكا مسموح فهمت الهشاشه هذه معناتها ولت قضيه كبيره ياسر معناتها كيما نخافوا لا يولي التعليم ثانا بالمناسبه خل نباركوا للناس اللي نجحوا وخاصه الوالدين اللي معناتها ضحوا اللي تعبوا في جر ولادهم ان شاء الله معناتها تكون معناتها المسيره تواصل بنجاح
0: ان شاء الله.
1: هام جدا خاطر
0: اوفر للناس اللي باش تعاود معنا في الكونترول.
1: انا انا انا تربيت في بيئه اللي معناتها اهم حاجه كيما يقولوا تجوعوا الحرة ولا تأكل بثيدين هو التعليم. التعليم التونسي على الأقل مهما كان تونسي ديما عنده التعليم مقدس ويقري ولاده وسورتو بناته
0: اهتمام تشوف معناها قدام المدارس توكي تحدى تشوفك نساء ورجال والناس معناها تحس انه فما اهتمام معناها بالتعليم.
1: يعطيك صح يعني ذاك الاصل ذاك الاصل
0: هذا هو
1: أك التعليم والتربيه والتكوين ذاك هو اللي يعمل لك الحجره الصلبه اللي تتبنى بها الامم. بس شوفوا نحن في امم تو كيفاش شجع في البحث العلمي وكيفاش معناتها قالبين الدنيا وتو الحروب الجايه حروب نتاع التكنولوجيا نتاع علوم شكون اذكى من الاخر شكون فهمت تشوف يعني
0: عجبوني الوليدات اللي ناجحين بمستوى بمعدلات متفوقه جدا
1: في معناها
0: ايه اغلبهم معناها تو معناها من الكهف من جندوبه من سيديان من مهدي وغيره معناها عجبوني انهم يقولوا انهم يحبوا يقروا لهنا ويبقوا لهنا فما الفكره وهذه مهمه دكتور.
1: هذيك هي التحدي الحقيقي انه معناتها غدوه معناتها الاكسلانس يعني هو تناسب البقاء هنا لان انا للاسف معناتها تربيت في انه اللي يبقى هنا معناتها ما يفشل
0: كانه معناه ضيع
1: خطا كبير لان ذاك هو اللي خلى النخب نتاعنا تمشي وكي تمشي النخب نتاعنا كما التربه الصالحه هذاك هو اللي ينبت فيه كل شيء يعني تجذب الامور وتولي معناتها عباره عن ارض
0: جذبه
1: ايه بالضبط ما تجيب شيء وخيرنا يمشي لغيرنا
0: بالضبط
1: فهمت
0: تستفادوا منه
1: هكا ولا لا شوف الدوله وش تصرف على التعليم وش تصرف على الصحه وش تصرف على الثقافه وش تصرف على الوزير و و و كل بعد الكل يمشي للغير يعني
0: تفكر البكالوريا نتاعكم
1: وي البكالوريا
0: شنو المميز فيها وقتها
1: معناها
0: انا عامل البكالوريا نتاعي
1: انا عام 69 هكا بيغتك كان يقول لك في الكيف الكيف المدينة بتاع الكيف نحن هونيتي تروا سيكسيون سيكسيون لتر مودرن يعني أداب فرنسي
0: التسمية تختلف
1: وني أداب كلاسيكية عربية فلسفة وعنا سيونس بكلهم من الكيف الكيف المدينة ما عملوش ستة
0: شو ستة ناجحين
1: ستة ناجحين في السيكسيون هذه بتاعي ثلاث نسميهم
0: عليه التلاميذ الاخرين منهم
1: شويه نحن اللي يوصل البكالوريا نحن 14 في القسم بتاعي فيه ثلاثه ولايات الكيف وسليانه وجندوبه جندوبه تقرا مع
0: 14 تلميذ
1: منهم اربعه من جندوب
0: 14 تلميذ
1: اي 14 تلميذ
0: القسم بتاعكم فيه
1: 14 يعني
0: معناها مازال العدد صغير الناس اللي توصل البكالوريا وقتها
1: اي شو سهل وتعدي اون دو بارتي ماهوش
0: اي كانت هذه موجوده
1: يعني كانت صعيبه الى بعد درجه مش فهمت وكانت فرحتها البكالوريا بعد حاجه
0: كانت تخرج في الجرائد النتائج وفي الراديو
1: سيزيام
0: سيزيام
1: يخرج في الجرائد
0: في الجرائد وفي الراديو ويعنوا عليه في الراديو.
1: اي اي اي وبعد ولوا عيطوا في الساحة.
0: اي في الساحة بعد.
1: بتاع المدرسة الى اخره. ولكن مش يكثر الشيء. فهمت وذاك بهي.
0: اكيد
1: تبقى كنا نتمنوا انه مع الكثرة تبقى مع الجودة.
0: الجودة
1: هذا وذاك علاش بعد تهلهل القطاع ذايا. ولا معناتها مش يعاون في اكثر لما حال القطاع الخاص به. اما كما انا ولد التعليم العمومي. وشوف كندا قوتها الكل في التعليم العمومي. ولا السويد ولا البلدان. التعليم العمومي لانه ثميك حظوظ الطبقات الكل. مش والخاطر قليل ما عندكش من كذا لا
0: صحيح
1: يبدا ولدك جيني ويلزم يلقى حظ يلقى حظ انا اللي تضمن له لوحده هي المدرسه العموميه
0: الدوله
1: مش يعطيك صح مش خاطر وقديش شو سي كمان انا نعرف صحابي بحكم مع امكانياتهم الماديه المحدوده ما نجموش يواصلوا فهمت توا ما نجموش يقروا فهمت وهما ديبتي جيني يعني كانوا يطلعوا منهم المهندسين ويطلعوا
0: صحيح
1: منهم. ولكن ثم اللي تقلب يبقى بك الرونكر بك الحقد ويعني ولي ما يحبش فهمت تعرضنا لهذا نعرفه
0: فكر ونعرفه. نهار النتيجه نتاعك دكتور
1: اي اي اي يا ابني الحاجه الباهيه بعتك لي شوف يا سي كمان كنقول لك ما تصدقش انا في الحكايه ذي نعتبر
0: قول لي تو نصدق مسيج
1: باهي تو نحكي لك تو هو عندنا يسموه البروباتوار امتحان بتاع كروسان كمالي نعمله كما هما كانوا بكري بريمير بارتي ودوزيام بارتي بتاع الباكالوريا
0: الباك
1: هما قدموه نحو عام مع سبعة ولو ستة
0: ستة
1: دونك بالخسان كمالي اكزامان بروباتوار يعني كما باكالوريا مش سهل اللي ينجح فيه يعني يتعدوا كان كعبات معينة نقول لك 14 يعني
0: ومن ثلاثة ولايات
1: ومن ثلاثة ولايات باهي

0: يكونش
1: مصاب تاع القراية شنية يعني.
0: هي مسرما ما وقعت لي سما عندها اسم تكنيك يعني نخزر الحروف نقرأ مثلا تاو اللي ذاع غاديك نعرف هذاك ألف وذاك كذا وذاك كذا وذاك ولك ما نجمش نربطهم مع بعض ما نطلعش منهم حاجة فيها منطق وغريبة بعد
1: في غريبة
0: يعني حاب يقول يعني تعطبت وبقيت معناتها أمبا قال له لمدة معينة بون نمشي ونجي على الوحدة ما نيش بانيكي الحاجة الباهية
1: يكتبوا لك ولا في الدروس
0: أوجيك
1: هذا مهم زيدا
0: أوجيك لا لا ما ثمش أصلا أنت كأنك مهي روح كذلك يسموها أني بلوش يعني مش تعدى لا تعدي ولا حد شيء ضيحة كأنك كروكت
1: ثلاثة شهور
0: لا يبقى ثلاثة
1: شهور اي معناها قالك ثلاثة شهور ثلاثة شهور صحيح
0: ذكري ثلاثة شهور تبني فاهم كل شيء
1: مين جبتها كروكت ذي وعليش يقولوا من من حضره من عندنا برشا استعمالات لو كان نرجع معناها
0: اي كروك
1: كان نرجع للاستعمالات نتاعها
0: كي يجي راس العاب نبدو مشيعينك اللي كروك كروك كروك كنا ميشون
1: باه هاي برا نفوتوها هذه هاي هاي نفوتوها كامل احكينا على البكالوريوس
0: سرمن صعب دير معناتها الموتور يعني تبلانتا كيما اورديناتور ما عادش فيني قعدت هكاكا ولكن الحاجه الباهية قبلتك الشيء هذاك براحه يعني ماهوش با بانيكي نحب ديما انا هكاك حياتي بكلها ما نحبش نبان فيها كان هذاك هو لنا وهذا كلام نوجهه للي ما نجحوش هام جدا لان مجتمعنا سي كمان يلز الشاب مثلا اللي ينتحروا
1: ايه للاسف الشديد
0: ويخلقوا له مركب هي برا ما نجحش وبرا وكذا هذه راهي نقطه هامه بقدر ما نفرحوا للي نجحوا
1: اي صحيح
0: ردوا بالنا لكن ما نجحش
1: راهو فما عوامل فما ظروف فما برشا عوامل
0: وتقضي عليه وتعب منه حاجه اخرى ردوا بالنا
1: امبارح نتحدثوا مثلا في فما حاله انه فما بنيه في وقت ما معناها تقريبا اواخر التسعينات تكرمت على مستوى وطني وتاخذ الجوائز الاولى وطنيا وين وصلت البكالوريا ما نجمتش
0: هي
1: عملت اربع سنين حبسوها الطب كما كنت تتحكي معنا ثلاثة شهور حبسوها الطب اربع سنين
0: شربت
1: بالضبط وقالوا لي ما عادش تمسي حتى ستيلو معناها
0: بالضبط
1: بعد رجعت وحتى كي رجعت ما رجعتش لمستواها اللي كانت عليه ومعناها وخذت البكالوريا ولكن ما رجعتش
0: هو المخ مو يستهلك كالوريات راهو اي انت وقت تحرق يقول لك حرقت مخ
1: وبالمناسبه دكتور معناها الناس اللي باش نحيوا الوليدات اللي باش يعاودوا معناها تو دوره
0: المراقبه اللي هم ما نجحوش
1: اللي داخلين على دوره المراقبه نقول لهم راهي دوره الابطال
0: بالضبط اي
1: يلزم يفهموا
0: اي بالضبط يعني يلزم ديما تاخذ بيديهم وخاصه الاولياء ما تمزوش ما تبدلوش رجيم هكا وكذا وكذا مشو به مشو به لان هو برا ما نجحش العام هذاك والعام اللي بعده فهمت كيف؟ راهي هامه جدا النقاط هذا يلعبوا دور في خاصه في سن كيما هكا نتاع حساسيات
1: مراهق مراهق
0: ثم قلت لك اللي ينتحر لغاتر الناس الكل يستنوا منه باش يكون هكا بطل وكذا عاد قلت لك ارتحت شك ثلاثة شهور حسيت اللي بديت الامور ترجع بطبيعتها كيما حاجه هكا استرجعت الواحد هيك هو قرر
1: كان تقييم صحيح من الطب معناها كي قالوا لك ثلاثة شهور جت ثلاثة شهور بالضبط
0: بعدك ثلاثة شهور حسيت اللي بديت الامور
1: وليت تشوف
0: وليت تشوف نفهم نسمع كذا سي تري زامبورتون الملكات تاع القدرات تاعي الذهنيه لكل شيء ترجع ثميك في قررت باش نعدي البكالوري افيك روتار دو تروا بوا
1: ثلاثة شهور
0: واش عملت؟ نمشي كل ماده نعرف فلان قوي فيها نقول له قداش عملنا من درس مثلا لحد سته دروس اعطيني فهم ملخص يعطيني الملخص قويين هو كنا قويين لو يجوا لنا في التاريخ ويقولوا لي مثلا اعطينا سي محمد اهم الوحده نعمل له كل درس في 10 صفحه 10 اسطره باهي ياكاو ختمت هكاك بكفيشات كل واحد وسط معناتها ما عملتش يمكن يا سيدي جمعتين مع اصحابي

0: رجعت عادي جدا يعني مواكب الركب معناتها كذا عديت هبا
1: مع إرادة
0: مع إرادة خذيت أعلى معدل فك الوقت ذاك 17 في تونس
1: 17
0: في الفلسفة عندك الفلسفة تاريخ 20 على 20 والفلسفة اللي يصعب باش تفوت 15 أخذيت
1: 18
0: في الفلسفة يعني تبارك الله
1: تبارك الله بالحق
0: روح تبارك الله عليك مانيش كيما قلت لك سي كمال هذا راهو نقول في الكلام هذا باش اللي يسمع
1: اللي يسمعونا مهم جدا معناها دكتور
0: هاي تجربتي
1: شهادات هذه
0: يعطيك الصحة راهو فو با بانيكي فو با بانيكي راهو الانسان ما يلزمش من حبة يعمل قبة وكذا وتولي ترايح والكفوف وكذا
1: لا غلط
0: شو باهي
1: كيفاش تعامل معك معناها الأسرة كيفاش تعاملت معك الوقت هذاك عادي جدا
0: أنا بابا كان ديما مدللني من ناحية يقول لي تقرا روحك حسابنا هو في النتيجة جيبني النتيجة ماهي راني نحترمك جيب الواحد كذا ندور عليك بابا كان كوريكت تري كوريكت كل ما لا شكرتم لا زيدنكم بابا ليه كان عنده بيداغوجي معناتها بتاع
1: فطرية
0: اي الاكسيلونس كل ما تكون كيما تو مع ولدي كل ما هو نحس به راشد ماخذ الامور بزمام الامور كذا كذا نتعامل معاه بك المستوى ذاك ما تجيش فهمت كيفاش وبعمري لنهار عدلته تعديل هكا قوي ياسر لانه هو خلقت فيه روحك الاكسيلونس اللي يتجاوز يعني قدراته نقول له راك انت تو مثلا هاو مستواك تنجم تمشي لقدام شوي ديما يمشي لقدام شوي فهمت هانو تبارك الله ما انت
1: هاي ما شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: وهم جدا خاطر هذاك هو الراس الراس مال الوحيد اللي عند العائلات هذه على قدها المتوسطين هذا بكلنا نحن
1: ربي يوفقهم الكل
0: وليداتنا وبنياتنا وربي ينجحهم
1: يا دكتور هذه الدخلة متاعك معناها اليوم خصصتها للحديث خاصة معناها للتعليم وأهمية التعليم وعطيتنا لمحة للتجربة متاعك كي خرجت النتيجة فرقت الجازوز ولا
0: اي واي ونسيت ما قلت لك شرا ما نعدوش كل شيء في الكيف مال نعدو كل الكريم في الكيف نهبطوا لتونس بعد
1: فما ورال
0: هي الورال نعدو في مون فلوري نهبطوا الليسي بتاع مون فلوري فهمت اك الجماعة اللي نجحنا يمكن بالكيف الكل يمكن قلت لك 6-10 من الواحد كذا هبطنا لتونس عرفت افطرنا مع بعضنا ولا بريمي دي الناس كلها كملت الصباح الا انا معناتها مأجل ساعتها كنت صفر في الماتيماتيك ما نعرفش نحسب
1: ايه احسن انا كل كيف كيف
0: افطرنا ونجتني النعسة بتاع بعد الفطور عرفت
1: مجيال
0: هزوني نعدي في الماتيماتيك ساعات فهمت من ربي معناتها الواحد
1: زدت النعسة
0: ولكن في عشية اعطونا النتائج النهائية في تونس غاديكا اي اعطونا
1: ثم على
0: بس ثميك فرحنا غاديكا يعني نحن الواحد كذا روحنا فرحين مسرورين القواعدين فهمت
1: بكالوري عبر الزمن تختلف الدنيا
0: اي شوف كيفاش معناتها التلمو كانت عبارة عن ملحمة ملحمة ماهيش
1: معركة ماشي
0: وتخلق لك ميراث معين خاطر ثم برشا مش سهل لو تهبط لتونس وفي وسط
1: بالضبط شوف شكون عنده حق التنقل ولا
0: تقول انت معناتها
1: كانوا الولاد باش يبعثوا اليابان
0: بالضبط كانت بالحق الاشياء كانت عندها معنى خاص
1: صحيح.
0: وكانت كانه تحدي وكان ديما معناتها مطروحه علينا ونحن هذاك مهما الامتحانات هذاك مهما اللي خلونا ديما نتقدموا ديما نتطوروا لان محطوطين في وضع ديما نشوف نحن الجيل بتاعي خلقنا جبدونا من تحت الردم اش معناتها ما كانش الامور سهله فهمت كل شيء كان صعيب لا محاله الاساسيات موجوده والناس قنوعه وكانت التربية والثقافة والتبادلات الاجتماعية وكذا، ذيك هي الرأس مال. معلش بعد دخلنا فك الرأس مال المتوحش
1: صحيح منا يعني. انتم الولا متاع البكالوريا في تونس؟
0: لا لا لا
1: بلكم أجيال؟
0: قبلنا قبلنا لا لا لا, لا, لا. أنا في يعني قبل يمكن سبع ثلاثة أربعة جيل بعد ستدير عديت عام 69 يمكن من 65 بديت البكالوريا في الكيف، خاطر بكري كان البكالوريا عندها في تونس يعني طول تونس يقرأ في تونس في يعني سوغون سيكل يعملوا هنا جوست البرومي سيكل إضافة معناتها السوغون سيكل في الكيف وليسي الكيف رد بالك رو كان ثلاثة ولا أربعة في تونس الكل الليسيات كانش فهمتوا، وكي تبني الليسي جديد ذاك كان تحفة
1: هو تحفة معمارية
0: أي وعاملينه الإنجليز عاملينه الإنجليز
1: الإنجليز
0: ايوه يعني شيء كبير بعد
1: اللي انت حطه على ليسي تكنيك قبل اللي هو ان معهد احمد عمارة تو
0: هذاك هو كل الكومبلكس اللي يبدا بالكياس وعم تحط اللوتو فهمت كنت عنده حتى محطه بتاع رسكله بتاع كل الشكل الواحد بتاع يعملوا منه الجافيل كل نعملوا الجافيل
1: باهي دكتور هذه الدخله نتاعنا اليوم نحيي الفريق العامل معنا الليلة هشام بن سحابة في الهندسة التقنية، محمد أمين بوبكري من القاعة الفنية المركزية، من أمام الميكروفون دكتور محمد تيلي كامل الزيري يرجواني لكم متاع واسعة الأوقات. ننطلقوا مع نغملون وبعد نرجع الموضوع حصتنا باش نواصلوا فك المتحف متحف العادات والتقاليد وبعد نشوفوا وين باش نتنقلوا الليلة إن

0: يا مولا بوكناس يا ساكن البير والزيتونة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نواصل في لقانا. تقبل الله صلاة الجميع، بيوفر الأجر والمغفرة والثواب. نرجع معك إذن دكتور، نرجع نواصل في اللي كنا بدينا من حصتين تعادوا تقريبا، حديثنا على المتحف العادات والتقاليد، مشينا في بعض الغرف متاعه، الفضاءات متاعه المفتوحة، شنو اللي تحتوي، وصلنا للفلاحة يظهر لي.
1: اي الاشغال الفلاحية.
0: اشغال الفلاحية.
1: لا ودخلنا وصلنا حتى للبوتري يعني
0: الخزف
1: القروي يعني بتاع كل ما هو كما قرى نبر مثلا ولا كسرة ولا البرامة ولا فهمت، ولا عندنا هنا بلاصة اسمها التارجة لقوا فيها حتى نوع متاع فخار قديم قديم ياسر فهمت، يعني الفخار بيزان يعني يسموه لابوتري بيزان يعني هي الأدوات يعني شوف الفكرة الأساسية سي كمان لما تعيش هالشيء هذا وتعرف انت كالملاسة، وانا عشت في حومة الملاسة سيدي بو مخلوف كان فيه نهج خاص بالنسان يملسوا كل يوم وثم محمى وجو وكذا
0: يملسوا زيد بسطة
1: يملسوا كل شيء كل شيء
0: الناس اللي تسمع
1: ثم شذايا الاتفال ولا
0: اي شنو اللي يعملوا اللي يملسوا
1: يملسوا الكوانين الطابونة الطاجين حتى
0: ما هو المصطلح غاب توا كلمة الملاسة غاب المصطلح لازمنا نذكروا الناس بيه
1: الملاسة شوف
0: هو يجيبوا الطين
1: وشيحوا ويخبوه وبالتفون وكذا تفون هو بقية القديمة ذاك يهرسوه يرحوه ويعاودوا يعجوا كل خميرة فهمت يعطوا به النوفيل كونسيستونت ويعملوه ثم يقول لك البرا مثلا بكل الكوكية ذاك والحضارات كلها
0: هو دليل حضارة
1: هام جدا ويبدأ من حين الإنسان اكتشف الفلاح مربوطة بالفلاح البوتري وهي تعطي مسيرته مؤشر يدل على مسيرته يعني في التقدم وخاصة مؤشر عليه هو راحل أو قار. يعني لما نعمل الحفريات تحنا وكذا نشوفه نفهمه من خلال وهي أكل الفخارة ذاك يتأثر بطيارات فنية مرات تبعد البعيد فهمت كيفاش
0: يعني شو معناه تأثر بتيارات فنية
1: مثلا ما هوش الموك البلاصة ذيك اللي تكونت فيها كالفورمة ذيك ولا التقنية ذيك ولا كالديكوراسيون ذيك ولا فهمت كيفاش هذيك تلقاها جيت من بلاصة بعيدة ونبدو نتبعوا فك الطيارة ذاك مرات جاي غادي من البحر لا جاي من مصر جاي من فينيقيا جاي من اليونان جاي فهمت كيفاش حاجة خارق العادة ما شيء كبير عالم كبير يعني مؤشر حضاري
0: واللي نلقوه تو في المتحف العادات والتقاليد
1: هذاك بيزون حاضر يعني تو ما هوش قديم
0: قديش تو مثلا 50 سنة
1: لا أكثر
0: أكثر
1: 200 سنة لهنا هنا احنا وقتاش بدينا تتصنع يعني لهنا ثم الناس تو مازال طيب على الكانون وكذا والمجمارة
0: طاجين
1: ولكن الحاجة الباسي كمان صناعات محلية يدوية إيكولوجية تنجم تقول رخيصة ما فهمت كيفاش
0: تكلفش برشا على
1: معناتها بتاعك المجتمع هذاك معناتها فهمتوا وثم صحية في
0: صحية بالضبط هذا اللي حبيت نقولوا لك معناها انه
1: القدرة وجو القدرة وكذا وفهم الطاجين وتبدا جيعان في العشية ويطيبوا لك الواحد وثم واحد اخرى هكاك الكسكس مقلوب ذاك يعمل به الغرايف الغرايف قبل الكريب
0: تو البلاصة هذه معناها اللي هي الكيف معناها حتى في التنوع متاع الخبز برشا في
1: بلد القمح هي انتاج قمح يعني
0: او معناها فما مدن اخرى تنتج القمح والشعير وغيره لكن التنوع متاع الخبز في حد ذاته موجود هنا بكثرة
1: طبيعي
0: انواع برشا معناها في الخبز
1: شوف ديما انت راو فين القمح في كانت بكري ملتقى الشعوب
0: اي صحيح
1: لان نحن جينا على ابواب ما يسمى عالم الرحل عالم يعني كلهم يدخلوا على الكيف وعلى فهمت ويطلعوا الباجة ويطلعوا الماطر فهمت باش كيف يعني بوابة
0: ملتقى
1: كبرى
0: ملتقى
1: اي بوابة كبرى
0: بوابة كبيرة و... باب محطة كبيرة
1: باب فريقة فريقة اي فريقة الحنينة وما ما تجوعش فريقة ولا تخلي مولاه عطاشة
0: فريقة الحنينة
1: فهمت لا تخليها معطاشة لا تخليها مجوعة
0: يسموها فريقة الحنينة
1: اي فريقة الحنينة الجماعة الجنوب يعرف اللي 100% مش يطلع يجيب خبزته
0: اي بالضبط اي
1: ما يجوعش
0: يجي يلقى الظل
1: الظل والماء
0: يلقى الهواء يلقى القمح والشعير
1: هذه فريقة الزيتون. اللي ماشيين ونفقدوا فيها الامور هذه
0: وان كان فما عوده معناها دكتور
1: نوعا ما
0: معناها خاصه على مستوى التشجير تو اطلقت وزاره الفلاحه معناها من مده
1: اي
0: برنامج للتشجير
1: شو مازلنا ثم حريق مشبوح انا شفنا البارحه في كبوش
0: ببوش جهه ببوش الحمد لله تم السيطره
1: كبوش بيت حركة كبوش كبوش بتاع
0: هذه اي تحرق
1: اي ما شوخ تشوفك الجبولات معناتها
0: اما الحريق تاع البارح الحمد لله تم تسيطر عليها
1: رزبه
0: الحمد لله
1: ولكن فهمت الحريق هذه بتاع قمح وبتاع كذا
0: اي بالضبط
1: واحد وهدار
0: قوت
1: موارد بيعيه
0: جهد
1: وهذه كله ما ثم امور ما تعجبش شوف سي كمال انت كلامك قلته صحيح ثم كل العودة ولكنك العودة هي تجي من خلال حتى برامج كيفنا نحن هنا تثمنك الشيء ذاك تعطيه قيمة
0: أي صحيح.
1: يولي الإنسان يفهم اللي ما هوش الفايدة فك الكم وفي كل التراكمات والذهب والفضة في نوعية العيش
0: أي صحيح.
1: هكا واحد كي يكبر ويوفى وكهو بزل تايمات معدود يولي يتحسر على كنا ما عملش هذيك
0: ما فرط
1: ما تهملش هيك الحريه هيك الحريه فما ثم اشياء تو كنا نحكوا على القرايه قرايه معناتها مقابلها الهبله
0: افلاس
1: الافلاس اكل يقول لك معناتها فيلس او هابل او هارب او مدري شو وينو ثم زمنا نعاود ونرطبوا هذم الفلاسفه بتاعنا والمنظرين مفكرين مثقفين يوصلوا مع طاقتنا الحقيقيه نجموا نتعايشوا معاك الامكانيات هذيك ونعيشوا بالكدا فهمت؟
0: باش نواصلوا في جزء البرنامج الثاني بقى معنا دكتور بقى معنا مستمعينا الكرام مازلنا في متحف العادات والتقاليد بالكيف نواصلوا في الحديث هذا بعد نشرة أخبار الساعة 10 بإذن الله بقوا معنا.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام والعاشرة ليلا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم، أهلا بكم لأخير نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. ضمن عناوينها انطلاق واختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام بمشاركة أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة. تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدية التجريد بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. وافتتاح موسم تقليع لفت السكري بجندوبة وسط توقعات بزيادة في الإنتاج ودعوات إلى مزيد الاهتمام بهذه الزراعة. إلى تفاصيل النشر، انطلق 62,450 تلميذا وتلميذة بداية من اليوم في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية السيزيام للسنة الحالية والتي تتواصل إلى غاية 24 من جوان. ويتنافس المترشحون لهذه المناظرة على 3850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 10 من جويلية المقبل. ضمن أنباءنا الجهوية، تولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أسماء الجابري خلال زيارتها اليوم إلى ولاية الكاف تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدية تجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. مديرة شؤون المرأة بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار السن حنان البنزارتي تحدثت عن هذا الفضاء.
3: فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بجزة، والفضاء هذية هو يمثل آلية من بين الآليات اللي تعتمدها الوزارة لدعم الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية. فضاء هذية جاء في إطار زادة كيف الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الجهة، توفير مناخ يدعم النساء وتشغيليتهم في ظروف لائقة، كيف هو محطة باش نجمو نرتقي من إنتاج والتكوين فقط إلى مرحلة التسويق بتمكينهم مختلف الفرص على غرار المشاركة في المعارض وأيضا قريبا التسويق الإلكتروني.
1: انتظمت اليوم حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف في الزراعة وتربية الماشية، وذلك لفائدة تلاميذ مستويات دراسية مختلفة. منسقة هذا المركز راضية المناعي تضيف:
4: يأمن مركز التكوين المهني الفلاحي مستوى تكوين أساسي، مستوى مؤهل التقني المهني في زراعة وإنتاج الأشجار المثمرة. المعنيين بهذا التكوين هم التلاميذ مستوى على الأقل سنة ثانية منهي، سنة فوق يعني سنة ثالثة ثانوي وسنة رابعة ثانوي للي ما همش متحصلين على شهادة البكالوريا. والتكوين المستمر موجه لخريجي التكوين العالي بالأساس ولا أقل مستوى اللي هما سنة رابعة ثانوي بكالوريا. ثم اختصاص مسؤول مؤسسة فلاحية في الإنتاج النباتي يقرأ أشجار مثمرة مع زراعة خضروات كيف وحدات تصرف، وإنتاج حيواني يقرأ تربية أبقار، تربية أغنام وتربية نحل، كذلك وحدات في التصرف. يتحصل على شهادة رغب الانتساب للحساب الخاص في آخر التكوين اللي يتخول له الحصول على قروض عقارية وبعض مشاريع فلاحية في الغرض نظرا للامتيازات اللي توفرها الدولة في هذا الإطار.
1: تشارك غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي بداية من اليوم وحتى 27 من هذا الشهر في فعالية الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي، وذلك بهدف دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وإرساء الشركات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي الشريف اللجناني يضيف:
5: هذا معرض كبير في عاصمة الجزائر ويزوروه كل العائلات، وتونس كالعادة متواجدة عن طريق جناح واللي هو يضم حوالي 30 مؤسسة تونسية من مختلف الأنشطة، فرصة باش تتعرف بالإمكانيات تاع الاقتصاد التونسي في الصناعات المعملية، الصناعات التقليدية، وبخصوص السياحة، وهذو من كلها يخدموا ويصبوا في خانة أنه نقترب أكثر من السوق الجزائرية، نعرف بإمكانياتنا، نفتح أبواب الشراكة، نساهم بناء اتحاد المغرب العربي الاقتصادي.
1: افتتح اليوم بولاية جندوبة موسم تقليع اللفت السكري وسط توقعات بزيادة في الانتاج ودعوات الى مزيد الاهتمام بهذه الزراعة، وفقا لما يتحدث رئيس الجمعية التونسية لمزارعي اللفت السكري بجندوبة شرف الدين التواتي.
6: منظومة اللفت السكري في المنطقة السقوية بهارتما وجودها إجباري وضروري للفلاحة وللتداول الزراعي وللإنتاج السكر وإنتاج الأعلاف. بالنسبة للعام السنة يسمى موسم رائع من ناحية الأمطار ومن ناحية الزراعة ومن ناحية خفت برشا أمراض برشا إشكاليات، خفت شوي الحمد لله يا ربي طال مطر ما استحقناش برشا ماء، أنا زقيت البتراب مرتين معناها في الأخر خلاص. تقليع اللفت السكري بالآلات ماهيش باليد العاملة، احنا بدينا تو يوم معناها بدايه تسمى بيه يخدموا بدي شونتيه لوتوموتريس، هذه معناها تنحي وتقلع وتنحي الاورق والوحدات كلها وتصب في الكماين. بدايه حسب ما نشوف احنا تو البدايه باهيه، المعمل الماتريال نتاعو حسنها بالكدا وزاد الات، معناها هذه الزراعه اندستري.
1: دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجة الحرارة. وكشفت المعطيات المقدمة خلال الجلسة التي خصصت اليوم لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية، كشفت أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي الفارط إلى غاية 22 من جوان بلغ 396 حريقا، وبينت الإحصائيات أن المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى خاصة القمح والشعير و43 هكتارا من الغابات والأشجار الغابية، إضافة إلى أضرار محدودة أخرى طالت 15 هكتارا من الحبوب وخمسة هكتارات من البقوليات. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرا، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد الحصيدة. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن هذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب المشترات نتيجة التغيير المفاجئ في النظام الغذائي أو الإفراط في استهلاك الحبوب المتناثرة في الحقول بعد الحصاد، وهو ما قد يؤدي لاضطرابات هضمية حادة وتكاثر بعض الجراثيم المفرزة للسموم داخل الجهاز الهضمي، بما قد يتسبب في حالة نفوق مفاجئة وسريعة. في أخبار العالم مستمعينا الكرام، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي اليوم إن طهران لم تبحث برنامجها النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة خلال محادثات يوم أمس لحد مع الولايات المتحدة في سويسرا. وأضاف بقايا أن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفقا للإجراءات المتبعة رهنا بموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي اليوم أن طهران لن تبحث هذا البرنامج ولم تقبل أي التزامات جديدة خلال هذه المحادثات. ختاما قال المتحدث باسم جهاز السلامة المدنية في فرنسا أن 13 شخصا غرقوا منذ يوم أمس الأحد وحتى صباح اليوم، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه السكان للتخفيف من وطأة الحر التي تعيشها في فرنسا، فيما توفي 3 مسنين نتيجة الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. إذا أصدرت سلطات أوروبية تحذيرات من موجة الحر، في حين توقع خبراء الأرصاد في بريطانيا أن تتجاوز درجة الحرارة أعلى مستوياتها المسجلة في شهر جوان مطلع الأسبوع المقبل، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا أن تتجاوز درجة الحرارة في بوردو بجنوب البلاد 42 درجة مئوية اليوم، فيما أعلنت تحذيرات باللون الأحمر من موجة حر قد تجتاح 49 منطقة أخرى. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي مالي تذكرون بأبرز ما جاء فيها: انطلاق اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام بمشاركة أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة. تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدية تجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. وافتتاح موسم تقليع اللفت السكري بجندوبة وسط توقعات بزيادة في الانتاج ودعوات إلى مزيد الاهتمام بهذه الزراعة. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى. اللقاء.
7: بين ثنايا الذاكرة.

0: نواصلوا مستمعينا الكرام في جزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور. كنا نتحدثوا في قبل العشرة معناها كنا نتحدثوا على متحف العادات والتقاليد باش نكملوا معها الليله ان شاء الله بحول الله.
1: ان شاء الله.
0: اي قلنا انه معناها القاعة الموجود فيها الفخار تعطينا حاجات على 100 و200 سنة التالي معناها وجود الفخار وجود الإنسان الاستقرار عدم الاستقرار وغيره. والفخار ديما دليل حضارة دكتورة معناها
2: حضارة مؤشر, يعني مؤشر على الاستقرار على التحت فهمت. خاطر اللي يعمل فخار هو وذاك علاش
0: مستوى عايش معين مثلا يعطي دليل
2: لا لا, لا لا لا استقرار أكثر منه لأنه هو بحكم يطلب الاستقرار يعني وسمى الحواج اللي هي تتهز كما يقولوا تتنقل هذيك عندها خصوصيات عندها منين يشدوها وهذه تكونت من الحضارة القبسية بدأت

0: خذوا الحوايج اللي هما خاصه بها اللي هو تتحمل بهكا بشبكه يعني كيما نقولوا احنا كيما الصناج مثلا يهز حاجه كيما معينه فهمت هذيك هي يفهموا بها وشنو الحاجه اللي هي معموله للاستقرار والحاجه اللي هي معموله للروح
1: للروح
0: فهمت
1: هذا باختصاص كيما باه نتعدوا القاعة اخرى من القاعات
0: تاعنا بعد ندخلوا نحن شوف بعد هذا من القاعات الأربعة اللي هما تقليدية قاعة الزواج والحلي والكسوة بتاع العروسة إلى آخره وتواليت بتاعها وكل ما هو معناتها خصوصية والمجوهرات معناتها المرأة المرأة بكل يعني خصوصيتها ثم مشينا للقاعة بتاع الفلاحة الفلاحة وكيف كيف ثنا معناتها الترحال والأشغال اليومية في الفلاحة في الحصاد في الحرث في كذا في جاروشة ثم جاروشة في الحصاد فهمت ثم بعد نمشوا للقاعة بتاع الفروسية الفروسية ونعرفوا اللي معناتها جهة الكهف يعني مختصة وفيها العديد من القبائل اللي كانت قبائل معناتها محاربه وفهمتوا عندها معناتها خصوصيات في الفروسيه وفي
1: ارجع حتى العهد النوميد معناتها
0: بالضبط فهمت ثم بعد القاعة الأخرانية هي قاعة الفخار والفخار تقول القروي مش هو بدوي ولا كذا ثم اضافت له جناح كبير على الحياة اليومية
1: شو معنى الحياة اليومية؟
0: اليومية يعني كل الأشياء اللي هي ما تبانش لنا يعني ذات قيمة ولكن بعد وقت اللي غادروها اللي عندها قيمة
1: أكيد
0: أهمها العولة
1: العولة
0: ما تشوف بالضبط وشنو مجالات الادخار والاقتصاد وكيفاش وكذا معناتها عالم كامل معناتها بتاع حياتك العائلة ولا كلها كيفاش قايم على النظام ذاك بتاع العولة
1: التعويل
0: التعويل بالضبط التعويل على النفس
1: التعويل على الذات بالضبط
0: بالحق معناتها كانت العائلات تقتصر جانب كبير يعني وقت الله سواء على اثر معناتها ما يسمى بالحصاد وما يتبعه من عمليات كما يقولوا للرحي ومن رحي كذا الى اخره هذه كلها معناتها عشناها الانساق هذه حلوه ياسر لأن تدخل فيها الطحون وتدخل فيها قبل الحصاد
1: وكذا كل المشيه للطحونه ساعه وكل الجو كالروائح
0: جو الصيف الصيف هو الحصاد
1: اي بالضبط
0: فهمتوا
1: اي معناها تو مساله العوله هذه هو ادخار
0: ادخار
1: ادخار كالنمله معناها تدخر تدخر النمله قوتها للشتاء لانه في الشتاء فماش قمح فماش عير كذا ندخر نتاعي باش نحضر نلقى ما ناكل معناها خبز وغيره معناها وشني تدخر معناها العائلات
0: يعملوا الكسكسي والمحمصه ولا والدقيق والخبز ولا كل المكونات ولا معناتها معروفه معناتها العلا
1: الزيت يعني يدخروا الزيت
0: الزيت هذاك يجيبوه من برا معناتها وكانت الكيف عندها المعاصر كانت عندها ثلاثه ولا اربع معاصر ومشهوره وزيتها مشهور و ثم خاصة عندك كيما الطماطم الشريحة
1: الشريحة
0: وكذا وحتى من الكرمون
1: الشريحة
0: وكالغلال اللي المشمش الكبير كانوا يعملوا منه الفرماس
1: فرماس اي
0: فرماس هذا معناتها يتحل في كل ما هو مرقة ولا حاجة والمحمصة ولا
1: في مطعم بنين؟
0: اي ممتاز فهمت كعبة تبدا شيحة كامل وما تتحل تولي ما انت ترجع كانها كعبة الوحدة
1: تعطي مطعم في المأكل
0: شيء من القروسية كامل الوحدة ولكن حلوة
1: حلوة صحيح
0: فوي بي عندك هي يا ذويق
1: هي ذويق عملية شو كيفاش متنوعة معناها المدخرات متاع الإنسان
0: وندخلوا للقديد عاد مدراك قديد قديد سنة هيب جدا يعني حاب يقول يعني الزيوت
1: اللي
0: والعسل
1: والعسل
0: فهمت
1: كانت تدخر العائلات العسل
0: فلفل الهريسه وكذا
1: العائلات كانت تدخر العسل
0: اي طبعا
1: كان موجود معناها متوفر
0: بكثره ولباس والغيب وكذا
1: ناس كل معناها ناس كل متاح لها
0: اي لا لا العسل كان حاجه عادية وشهد ولا كذا. سيدي رابح وعييت نخرج

0: برا يجيب لك خبزه شهده
1: شهده
0: عاديه
1: فما حاجات ما كانتش لوكس عند كانت متاحه للناس كل
0: بالضبط بتاعتك الصحه
1: في حين تو انه العسل معناه لتر ب 80 120 الحليب خاصه
0: هي هذيك البل كله والحده فهمت يعني حب يقول يعني كانت عندنا عادات وتقاليد معبدين ارواحنا معولين
1: هذا هو شو معناه العلا
0: خليك اولا تقتصد اكثر من 3/4 بتاع
1: المعيشه
0: ونحن هنا تكلمنا على الماء قلنا يا ولدي وعملوا له ماجل راهو الماجل هذاك كيف تصور انت تولي في الميزانيه بتاع العيله كي 3/4 معناتها يمشوا ما بين الماء وما بين العول وما بين وفهمت هما كانوا اذكياء يختاروا وقت للطيح لسويم ولا مرات حتى تطيش طماطم تتخلط كذا فهمت فلفل كل شيء معناتها كان ثم ذكاء وهذيك كانت بما انه المرأة هي المربوطة النملة كان عندها ذكاء خاص في الاقتصاد هذا
1: التدبير عندها هي
0: المدبرة التدبير الشؤون الواحد كذا فهمت وكنت
1: اكل العلا هذيك دكتور معناها كانوا يتلموا الهنساء معناها باش يكسكسوا
0: اي طبيعي
1: مرة الكسكيس
0: هذيك كيما اكل عندهم
1: يجوا الصبح بكري هكا
0: اكل يعملوا كيما مثلا التويزه في الحصان تمشي النساء كلها صف واحد ويبدو غنوا وماشيين لقدام ويعملوا جبهه معناتها ويعاونوا اكل قليل اللي ما عندوش
1: صحيح
0: ويدرسوا ويصفوا وينقوا كذا وكل شيء معناتها العمليات لين يوصلوا قمح قمح بعد يتهز للطاحونة يعني إذا مرحلة أولى ومرحلة ثانية
1: مرحلة كل
0: تجي العولة معناتها وشنو هي حملة يعملوها تجي الحراير يقول هكا وذا الغناء وجو
1: زغريت
0: فهمت يعني حلوة ياسرك الجو هذا كان عندي تصور على والدتي كيفاش كانت معناتها وتلمهم كل واحد وجو فهمت امك فلان وامك كذا
1: والتخييط يقولوا مخيط
0: يدخل
1: من العادات والتقاليد هذه يدخل واحد خاصه الاب يعني
0: الاب والخال الاولاد الكبار
1: هذه عنده دخل
0: كل حاجه عندها
1: رونقها
0: رمزيتها
1: عندها رونقها وعندها النكهة متاحة
0: البيل الفايدة يبقى الخير والفرحة والبهجة فك العائلة ذيك ما تبدأش كيما توا الكبي والتعاسة والكذا
1: تتلم أنا
0: تتلم الناس وكل المرأة شو أنا اللي نعرفه كيما غسيل الصوف كيما المنسج كيما ثم نسي ما تاخذش قيمتها كي تشوفها تو في في الطبقيه الجديده
1: صحيح
0: قليله مزبر
1: صحيح
0: اما تاخذ قيمتها بالعمل بتاعها الشريف نهار
1: الجاي
0: ويستدعاها باش معناتها تخدم معاهم الصوف ولا تولي يمك فلانة ويمك فلانة تلقى خدامة بالقدا ولا
1: ذكية
0: ولا
1: معناتها تحترم
0: شفت توا معناتها نوعية العمل هذا الجماعي
1: كل الاحترام
0: بصراحة يخلق منظومة بتاع بثل عليا
1: قداش
0: يحترم بعضها لا على الثروة ولا على شكون أغنى من لا على
1: التكافل
0: التكافل
1: والتكامل بين المهن
0: بالضبط
1: لأنه مش الناس كل تنجم تكسكس
0: مش الخاطر أمك فلانة قليلة
1: يدوها
0: للعالة وللمنسج ولا ما نعرفش أنا حتى الأفراح في ديما مجتمعنا الذكي اللي اليوم حيرة فيها الطب والشؤون الاجتماعية والصحة وكذا كيفاش الإدماج
1: تاع
0: السن والكبر
1: صحيح
0: كانت نحن حتى من يقولوا نحن مهبل ومجانين كانوا يتبركوا بهم ومدخلينه في الوعدة ويعطوهم بهواهم ووكلوهم ولبسوهم فهمت ما ثمش فهمت أنا مرة
1: بالنية
0: مرة في يارتي ساعتها أو مش نعدوا تجربة فريدة من نوعها في إيطاليا على هالناس هذم اللي اعتبرهم يعني
1: المجاذيب هذم
0: تلقعت نستنى مش يطلعوا بالجديد وشي الحكاية تكون يسيبوهم في البلاد في النهار يمشوا ثم اللي يقعد في القهوة ثم اللي يقابل الناس عادية جدا نحن
1: عايشين معنا بل بالعكس معنا
0: بطبيعتهم فهمت يعني المجتمعات
1: قوتهم. فما ناس توصل تتخاطب معاهم من الناس هذا.
0: اي اي اي.
1: من الناس معناه يتمنوا لهم وما وتحدثوا معاهم وتباركوا بهم.
0: يعني حتى باللي هو مجذوب عنده مكانته. يعني فك المنظومة ذيك الكل. هذه المجتمعات المتزنة، المجتمعات اللي هي أقرب للإنسانية.
1: ما تقصيش الآخر.
0: بالضبط كل شيء ما أنت. فهمت شين بلاش.
1: شكون من المشاهير اللي تعرفوا في الكيف مثلا من
0: نوعين؟ وكت ربي يرحمها الزهر محزمين مشهورة ذي برا برا. فهمت وكانت سما حتى برا نقيلة معناتها ومحزمين
1: يعني. اي معناها قوية.
0: قوية فهمت برشا كانوا سما بالحق بالحق نساء في الكيف كانوا مشهورين يعني فهمت وكانوا ديما معروفين وسورتو في الصوف
1: يغسلوا الصوف اي بالضبط اي الاعمال الشاقه بالحق معناها اي هاك تحب الجهد وتحب في الرجال شكون مثلا
0: وفي الرجال كانوا بالخاص البنية واللي يخدموا المرميات المرمجية واحد كذا والنقالة كانت عندنا النقالة
1: اي
0: تعلم شجعان يعني تصور انت كل يوم هاب طالعة في الدروج
1: اي دروج طويلة
0: ومدين واحد كذا ومش سهل يعني خدمة متعبة
1: صحيح
0: فهمت والحيوان بينه ثم قصيدة عملها طليان شاعر في كيفي هو
1: اي
0: بسمي روحو سيكا فينيري بينو بينو
1: اي
0: برناردو بينو كاتب من جملتها كاتب على بهيم نقال كيفاش مدبر عندك الدبر نحقروها ولكن هو تأثر لها ياسر لأنه حيوان يعني فهمت
1: صحيح
0: اي ما كانش ذا الوساط بتاعنا كان صعيب يعني فهمت
1: الصعوبية منين جي معناها
0: معناش التكنولوجيا اللي مسهلة لنا الوحدة ذي
1: الحياة معناها
0: صرنا توا باش يقول لك اقعد غادي توا الذكاء الاصطناعي توا يتولى بكل شيء
1: ايوه هذا هو متولي بكل شيء فعلا
0: اي يعني ما نحن كل شيء معناتها نعملوا ارواحنا نعملوا ارواحنا انا وانت يقول لي بابا بدي بدي نشرب هكا على متر ونص صح علي عطاك الوقت انه انا فهمت سبان او جو وكذا انا بكري بابا باش يسيبني سبان يعني بعد ما قايلو يلزم نهبط للراس العين نطلع طريق زوز اطرق يعني الطريق فيه زوز اصلة اربع اصلة
1: أربع أسطة تنقل أربع أسطة
0: نجيبهم من رأس العين ونطلع من اللوط
1: البومخلوف
0: البومخلوف
1: شوف يوصلوا معبين زام
0: لا يوصلوا معبين بقى هو يبدأ ردبين فهمت وهو يحاسبني قديش يعطيني عليه بسيتي
1: 20 فرنك
0: كل استل يعطيني عليه دور
1: دبرتها وش كنت تجيبك العشرين فرنك وش نجم تشتري بها الوقت ذاك
0: اهم حاجه لو بلو غرو لوكس هو كاسكروت كاسكروت بثلاثة دور يبدا كاسكروت ويعمل فيه كعبه سردين يولي بستة دور يعني
1: عليه اللي هو شنو اللي فيه كاسكروت لول طرف زيت
0: ربع خبز هكا يحلها بس كده يعمل لها هكا مسحه بالهريسه شويه زيت زيتونه كعبتين يعني
1: زيتون
0: زيتونه كهو هذاك هو
1: ثلاثة دور
0: هذاك بثلاثة دور بالديلوكس يعني هذا بستة دور ولكن
1: فيه كعبة سردينة
0: فيه كعبة سردينة هذا معاه فيه مجازفة يعني يلزمك تقبل تاكل وانت تجري خاطر صحابتي حاوزوا يشموا كسرت روحك يلزمك تبدا تجري وتاكل
1: في موجز فهذا معناه بعد قديه الواحد ينجم يخطف كاسكروت
0: كاسكروت بستة دور
1: بستة دور وي
0: مرة في الشهر هذا لو كان يعني
1: شكون اللي كانوا يعملوا الكاسكروتات مثلا من الاسامي المعروفة في الكيف معناه
0: استنى
1: ثم قبل روا مستوى
0: شو بكري الاحوال كل حدود
1: كل عطرية
0: تسع حدود عطرية سي لمين الله يرحمه ابو جمعة الله يرحمه يعملوا حاجة عادية يعني بيتوا
1: يا ربي يرحمه ما شاء الله
0: فهمت يعملوا اللي يعملوا الكاسكروتات هذا فهمت كيفاش وبالنسبة للكاسكروتات الكاسكروتات كان مختار الانجليز وما ادراك وهو مازال العادة عند وش اسمه بتاعنا
1: اي تو غير ما نذكره الاسامي بتاع تو
0: فهمت هذاك يعملوا الكاسكروتات كاسكروتات
1: يوزن
0: اي كاسكروت معناتها
1: كي تشد الكاسكروت في ديك تلقى يوزن معناها بالمكونات نتاعو
0: الكاسكروت تظن توصل قديش
1: العاديين يظهر لي ب 4500 و 5000 معناها فهمت كي يزيدك شويه فريت
0: الكاسكروت كاسكروت ما يفوتش الدينار هذا لكن
1: اي برشا دينار وقت غلاء معناها تسمى غلاء برشا
0: كل شيء حتى بعد
1: كانت الخبزه بكيلو
0: الخبز انواع ثم كان خبز هكا مدور وطلياني سموه
1: علاش طليان خاطر الطليان كانوا
0: يتفنوا في خاطر يطيبوا في الكوشه هما نحن نعملوا خبزه الكوشه ثم الخبز اللي يطيب في الطاجين
1: على الطاجين
0: كل دار عندها طاجين وعندها حتى ثم اللي يبدا عنده في الواحد عنده طابونه طابونه دونك معناتها ديما ثم المحلي كيما
1: نقولوا
0: وثم وثم حتى هذا نتاع الغرايف هذا يبدو مقلوبين فهمتوا منقوبين فهمت وثم اللي هو جلو يتعمل في في في الكوشه العصريه
1: اي
0: الخاص اللي عرفناه نحن ديت لاين باجيت هذيك والخدمه الكل هذيك وثم كان خبز اخر تو ما عادش تبيع هكا كان ثم على الاقل
1: فما تاثير الوجود الايطالي في الكيف لهنا على تونس الكل ولا الكيف بالذات ولا البلايص هذه اللي
0: هو
1: اللي قعدوا فيها برشا
0: شو شو هما تبعوا ثلاثه اشياء
1: اي
0: تبعوا الفلاح
1: خاصة اي
0: بيزو احنا البياض ذاك عيو ينجو فيه حتى في الريكوتا و وبعدها بريبو خدامة وعندهم برشا
1: تربية البقار تربية الغنم
0: اي بالضبط
1: العنب
0: اي و... وعندهم البني مختصين في البني يبنوا بالقدا
1: اي
0: وعندهم الميكانيك
1: الميكانيك
0: يعني
1: بوكس
0: اي اي كانوا بعدها اختصاصاتهم يطيح بصنايعي بالراس هذه راك تبدا بالطب فهمت التو مازال
1: قاعد اي صحيح
0: عندنا الجوتشي هذايا معناتها مقاول كبير ياسر
1: اي
0: فهمت هذا يبدا بعد حتى لا اظن اظن الانترنا وبدا بنيت بعد معتبره في
1: الكيف انترنالي هو اللي سي بيلوت بل معناها اللي قدام مقر الولايه بتاع الكيف
0: وبناء البلديه
1: المقر ذاك
0: اللي هو
1: ما هو مقر ممتاز ذاك مقر ممتاز متفرد معناها فريد من نوعه
0: فريد من نوعه ومعروف مشهور في الوحده فهمت يعني فهمت كانوا يبنوا يبنوا بداية حاذقين
1: مش عندهم كذلك معناها الساعات المناقل ولا
0: ليه ساعات ثم عندنا المناقلية اللي صلحوا
1: اي اللي صلحوا اي اللي صلحوا
0: اي ليه موجودين يعني كان عندنا اخر واحد اسمه مسيريو الله يرحمه هذايا هذايا عندي معاه قصه نتاع الرفيم نتاع الوالد كان ديما يطيح امبان وما بيجيب ذاك الواحد عندي بعثني ليه المسيريو عاد مره بقلت لي ما تايس منه
1: صيب عاد
0: عاد شحت فيه يقول لي يا محمد كلم بايك يونس قول له يا ما عادش يبعث لي الرفيم
1: لا الرفيم صيب انا
0: فهمت
1: عمره الافتراضي وفاء
0: اكثر من فهمت وفاء اي عاد وكان المناقلية يعني يصلحوا المناقل والى جانب يعني كانت عندنا ثنا عاده باهيه هي المزوله كان كل جامعه تحت السمعه نتاعو رخامه هكايا وفيها الوقت نتاع الصلوات كلها موجوده
1: بالمسطح
0: هي يعني عندنا واحده في المتحف نتاع
1: موجود في المتحف
0: اي في المتحف نتاع الجامع الكبير هذا هزوه الغاديك فهمتوا ثم سيدي احمد غريب كيف كيف فيه وانا عقلت على نتاع الجامع الكبير هذه كنا نطلعوا نحن يعطونا ديما اذن شو اسمه هذاك اظن نصف نهار
1: الظهر
0: الظهر
1: رب عليك الاسم
0: لا تو يجي الشيخ تو اي نطلعوا لك المجهول هذيك نشوفوا الظل هكا نطلعوا للسمعة
1: حسب الظل
0: نطلعوا للسمعة نذنوا فهمت
1: تسميات نتاع الجوامع معناها في الكيف معناها المساجد سيدي احمد غريب، سيدي علي بن صالح، سيدي بكوش، سيدي كذا اولياء معني. والا لا
0: شوف ضروره، لا لا لا شوف انا تبعت الموضوع هذا وننسى ثم ظاهره ما ثمش عليهم معلومات
1: اي
0: قليل، ما يحكوا عليها كيك في بعض معناتها ما يسمى بك يسموه الكرامات نتاعها وفاك الحاجه دي
1: معناها كالروايه الضعيفه نقول
0: بالضبط،
1: روايه ضعيفه
0: وما خلوش اثر مكتوب.
1: اي بالضبط هذا هو
0: اللي لبا الوحيد اللي هو معناتها عندنا السيدي علي بن صالح هذا. هذا تكلم عليه ابن ابي الضياف
1: عنده اثار
0: وعنده برشا معناتها احنا في فتره معينه سي كمال كانت عندنا خطه ممتازه ياسر للاسف انهارت، وان شاء الله شباب مازال تصلح الفكره. في سيرة المدينه عملنا قسم خاص بالمخطوطات
1: اي
0: نعرفوا اللي كل دار وخاصه العريقه منها اللي كان فيها عدل ولا كان فيها امام ولا مفتي ولا كذا
1: قاضي
0: اي مربوطين ديما بالكتاب
1: اي
0: وبالكتابه وبالوثيقه
1: اي بالضبط اي صحيح.
0: وعملنا حملات ساعتها وكان عندنا معانا استاذ عربي ممتاز ومختص في المخطوطات والتحقيق اسمه سي احمد الحمروني، وعيا عنده برنامج
1: في
0: سي احمد الحمروني تحيه ليه كان يسمع فينا فهمت، وكان يحب الكافيه
1: صحيح
0: مغربي
1: الكاف مدن وارياف
0: يعطيك الصح وكتبه كتاب يعني على الوعد وكذا. وكنا ننشره في مجله اسمها مجلة العين وعملنا منها أربع عدد وكل عدد خاصه فيه جانب هو يمشي لدار من الديار المعروفة ويجرد ذاك الكتبة ويجرد ذاك المخطوطات ويكتب يكتب عليها وتمكننا معناتها على كنا سقى ذاك لو كملنا كنا نعملوا حاجة خارقة للعادة معناتها لأن مخطوطات الكاف في فترة معينة للأسف عبثوا به في الستينيات ثم مسؤول كان منتبه لأهميتهم والكيف أنتج الكثير والكثير من المخطوطات وفيه حتى قصة حلوة ياسر يحكي عليها ضابط فرنسي كانت مهمته متابعة معناتها كثوار جزائريين وخاصة اللي هم بيوت علم يبدو هاربين بك مخطوطات ويبدو رحلين وكذا يتبع في جماعة بنور عبد النور هذا مثاله على الفرنسيس وعندنا بقية باقية منهم هنا عبد النور موجود عدوا ويتأسف كيفاش هربوا بقافلة كاملة بتاع مخطوطات للكيف يتأسف لأنه هذا كانوا بكري وقت يجوا بشي
1: هذا الضابط الفرنسي
0: أي فيروم فهمت عد الكيف خزين كبير وقت اللي جاتك الستينيات برشا ناس تفاعلت وقت اللي قالوا اعطونا كانوا يسموها الربعه هي الربعه هذا صندوق فيه يبدو حاطين فيه سواء مصاحف ولا كتب فقه ولا كذا وكل شيء هيك وبرشا ناس سلمت في العديد والعديد من المخطوطات شيء في بين اللي مش يعملوا بهم يعني وعملوا القادريه جامع القادريه الفوق هذاك قبل ما يولي يرجع جامع هو اصله جامع خدم مكتبة جناح منه نعقل عليه كان مخصص للمخطوطات وكانت هكا وبعد هزها شيء استولوا عليه الخواص وبعض المسؤولين وشيء هبط للمكتبة الوطنية
1: استولوا عليه الخواص شو معنى
0: خواص مسؤول عجبك المخطوطة ذاك كذا ومخطوطات ثمينة وهامة فهمت الحصيل وبرشا مخطوطات تهزت مشيات ذابت في الطبيعة وبعضها بلغ المكتبة الوطنية عندنا فيه قوائم فهمت الكيف بلاد علم وكنا نحكو على المدارس بكري وكل المحيط ذاك كل هندش ما شاء الله من
1: نواصلوا في القاعات معناها دكتور
0: زلنا في المونة قلبوا قدام ثم عندهم قاعة كبيرة خاصة بالأعشاب الطبية
1: الأعشاب الطبية
0: والمدوات
1: طب البديل
0: بالضبط وشيء كبير شيء كبير شيء كبير وهذا كيف كيف سنة ذكاء خاص كما فاك معناتها التداوي بالعشب وبالاعشاب وبالطبيعه
1: كليل وزعتر
0: و... وكيفاش حتى
1: طريقه التحضير
0: ولا الادويه
1: طريقه التحضير نتاعها ايه موجود معناها ايه
0: موجود اي موجود ايه يعني معناتها عالم كامل ايه عالم الطب ايه الشعبي وكل شيء بالجهه هنا كلها معناتها الاعشاب هذيك كلها بتاع الجهه وعن جنبه ثم هكا دخله فيها المدب
1: ايوه
0: جو المدب هو
1: القاعة نتاعو اصل معناها
0: هذيك اي لا لا لا هو
1: مش القاعة نتاعو الاصلية
0: هي كانت في الفروسية القاعة هذيك اللي قلت لك فيها
1: القاعة الاصلية نتاع
0: المدب فيها الليكو يعني فيها الصدى هذه فيها معناتها مدب يقري كذا والفلقة بالاخص حكيت لك على الفلقة
1: اي حاجة مميزة معناها عند المدب الفلقة
0: الفلقة عز اختراع ومن اللي خفت خف الوطع بتاعها كانت الفلقة سيدي معناتها أول ما أنت استقبلني أنا المرحوم سي بشير بن جبلي قراني الواحد قريها عمري 4 سنين
1: أي
0: حملني وأعطاني على رجلي هو سايبني منه أنا
1: روحت
0: ليه ضربت بكف وهربت
1: جاب ربي ضربت المدب
0: ضربت بكف وهربت لحق علي الهدوق بتاعه حاوزني ونجري ونعيط في الحوض تحل الوالدة ونقزت الوالدة قال لها راهو مش نقبلوا زي كيما ليفون كليف سور دو بريم راهو مش نقبلوا للمدب راهو ضرب المدب عطات ورا 4 كعبات تمر طفى الضوء
1: ما خلطش علي قلتي ما خلطش نقزت وسلكت انت من وقتها رجعت له ولا ما رجعتش؟
0: رجعت له رجعت
1: اي
0: رجعت له معلو ولا
1: صيع
0: نافهم قادر وابرت وقراني وعلمني واللي علمك حرف يعني
1: صرت له عبدا
0: اي طبيعي
1: قرانا القران اي شنو نلقوا اخر؟
0: قلت لك عندك المدب والفلقه
1: اي
0: وبعد تمشي لقدام شوي كانوا حاطين يعني اورك قديم يعني كان يغنوا يعملوا به المالوف والساريات وكذا هو في الاصل في الاصل في الاصل تابع الكنيسه نتاع الفرنسيس لا علينا نقدموا قدام نلقوا قاعه على اليسار نتاع السديه
1: اي هذه علامه مميزه هذه
0: اي والسديه وكنا نحكوا توا على كل فزعات اللي عملوها في في الصوف وخدمه الصوف وتحضير الصوف شوف انت ثنا بالزلزال وانت جاي ثنا ذاك شوف قديش كانوا يصبروا بكري
1: بالضبط اي
0: يصبروا مراحل وانساق
1: تاخذ وقت
0: اي
1: تاخذ وقت
0: احنا بتاع صوف
1: اي
0: وشوف الوالده كيفاش بعد الزلزال والغسيل وكذا
1: رحله كامله معنا
0: يعملوا كل كذا وشط ومدشوا وحاسين وبعد يبدوا يعملوا يحضروا فوق باش يوصلوا لك الكبه هذيك الواحد كذا وبعد يعملوا البنس جبيد وشيء كبير يعني ياخذ
1: وقت
0: ما قلش من شهرين فهمت شفت هذيك كلها انساق تاع الحياة اليومية
1: صحيح
0: العالة كنا نحكوا على العالة ومواسم تجي وذيك الصوف يجي مع الشتاء اي
1: بالطبيعة
0: ثم جو الشتاء
1: ذيك
0: الحس بتاع الرطيب يبدو يغنوا مع بعضهم ويبدا كيما كل الخيوط هذاك هكا الصوف وجا وش اسمه
1: الصوف والسدي
0: اي كنهار
1: اوتاري وعودي
0: اي اوتاري وعودي هذاك فهمت تبدا تعمل فك الموسيقى
1: بالضبط
0: اي وجبت حتى النوم وكذا
1: اي ويلزم فما قطوس على جنب بريك
0: اي قطوس الوحده وبرتي
1: على كانو
0: اي كانون وجو جو السدي معناتها اللي ما عاشوش وما ونحن كانت الوالده جدتي تسكن في متقاسمة حياتها ما بين ولدها في سيدي رابح وامها في الكيف تمشي ما بين عاد تجيب المناسبات هذه بتاع وتلقى اللي بده وهي حكواتية حلو تحكي ياسر وعندها قصص وخرافات
1: فن
0: لا لا لا, لا راديو ولا تلفزيون ولا
1: تسهر مع الجدة
0: اي نقعدوا مع واحد كذا وجو ضحك
1: ايش نلقوا اخر في المتحف؟
0: قدموا قدام نلقوا الطاحونة
1: الطاحونة
0: الطاحونة كانت
1: عالم آخر
0: كنا نحكوا عن القمح والرحي وكذا وكل شيء وبعد تقدم القدام تلقى الحجاب.
1: خلينا شوي في الطحونة
0: دكتور. الطحونة الطحونة كنا نحكي توا معناتها على القمح والتحولات بتاعه والطحونة الطحونة. وكان عندنا نحن زوج ولا ثلاثة مطاحن معروفة معناتها ونمشوا لهم، يا ما نهزوا البرويطة برويطة كبيرة من لوح ولا نهزوا حشاكل بهين.
1: هذاك هو يلزم باش
0: كنا معناتها مش نباهين خلاص كبير مرة قبلنا للسرك فهمت كيفاش ومشينا للبحث.
1: علاش قبلوا فيه السير
0: هكا كيف سيد ذري ما نعرفش شو نلقوا في الوقت بتاعنا يعني كنا شواطين كنت عندنا
1: حومه وكل الجو نتاع الرحي ما تنساش وكل الريحه
0: يبدا القمح والرحايا يبدا كله بكل
1: الغبره
0: شوف كان شوافر عملاك كقط جو كله تتحطك الشكاير وبك النوامر بتاعهم يرسمها هو كي يعمل واحدة ويصبها ويطلعك
1: الدور
0: ويبدا كل واحد يعطي حصته
1: يبدا حريص انه باش يكون ارطب معناها
0: ما عنده وتروح انت بالرحيات يعني
1: يبدو سخونين
0: يبدا ثم كانوا عالم ولا عالم اخر
1: بثبت
0: باك العالم هذاك يدخلوا مرحله جستما يمشوا يغربلوا حضروا ويطلعوا نبدو نحن نعسوا عنه خيله خاطر مش نهبطوه ونسيت نبيعوه باش نمشوا للسينما النخيل اليوم تتباع في الفارماسي برك النخيل هذيك اعز حاجه هي روح القمح هي الفئه كل الروح تاع القمح.
1: نبقوا لهنا دكتور ما زلنا ما كملناش متحف العادات والتقاليد الاسبوع القادم بحول الله نكملوا. شكرا لك على الحضور المميز وعلى الحصه المميزه الليله. شكرا لكامل فريق العمل معنا الليله. نلتقي باذن الله الاسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. تصبحون على خير.

0: تمام، والحديث عشر ليلا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم لآخر مواد إخبارية لهذا اليوم. تولت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم خلال زيارتها إلى ولاية الكاف تدشين فضائي المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدية التجرين، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية بالجهة. انطلق اليوم بالمركبة الفلاحي بدرونا من معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة موسم تجميع اللفت السكري وسط مؤشرة بتحقيق معدل إنتاج مهم مقارنة بسنوات الجفاف الأخيرة التي شهدتها الجهة. وتكتسي هذه الزراعة أهمية كبيرة خاصة في المنظومات الزراعية، حيث تساهم بنسبة تفوق 15% في تغطية الحاجيات من السكر. هذا ومن المنتظر أن تبلغ المساحة المزروعة الموسم الفلاحي المقبل نحو 4000 هكتار وفق ما ذكرته الإدارة العامة لمصنع اللفت السكري ببن بشير. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة. هذا كشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة في الغرض اليوم أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي ولغاية 22 من جوان الجاري بلغ 396 حريقا. وبينت ذات الإحصائيات أن المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى خاصة القمح والشعير و43 هكتارا من الغابات والأشجار الغابية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد الحصيدة. اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع اليوم تعيين وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلفا لأحمد أبو الغيط لمدة 5 سنوات، وذلك خلال اجتماعه بالعاصمة الأردنية عمان. وختاما، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي اليوم إن طهران لم تبحث برنامجها النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة خلال محادثات يوم أمس مع الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، ليلة هادية للجميع وتصبحون على خير.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم The station. www.radiokef.tn
1: النصوص اللآلية النصوص اللآلية تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر النصوص اللآلئ الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون
2: مستمعين الكرام مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلئ يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف لهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود مستمعين الكرام هذه الحصة نخصصها لشاعرة عراقية مرموقة من جيل الستينات أو السبعينات ربما هي مي مظفر ولدت سنة 1940 مي من جيل إذن شعراء الستينات عادة التصنيف دأب على ذلك تقريبا وإن كان التصنيف لا يعني الكثير فيما يخص الشعر العربي الحديث مي مظفر لها مجاميع كثيرة ولكننا سي المهدي كما اتفقنا نخصص هذه الحصة لمجموعتيها المجموعة الأولى غياب والمجموعة الأخرى التي هي من تلك الأرض النائية هكذا هي من تلك الأرض النائية كتبت قصائد في البحرين كتبتها مي وكانت مع زوجها والراحل الكبير وهو رسام معروف سنشير إليه إذا أردت هو رافع الناصري ثم الديوان الثاني هو غياب هو بعد رحيل رافع الناصري أي قصائد نشرت في الحقبة الأخيرة في السنوات القليلة الماضية هو رافع ضمته في سنة 2013 تقريبا وهذه القصائد بعضها كتب ربما قبل كما ذكرت هي في المقدمة وسأعود إلى ذلك بشيء من التفصيل قبل رحيل زوجها وقصائد أخرى تشير إلى رافع بالفعل إذن نبدأ المهدي إذا أردت الفائدة في أن نخوض كثيرا في تفاصيل سيرتها لكن إذا أردت يمكن أن نشير ولو إشارات وجيزة إلى سيرة هذه الشاعرة التي قد لا يعرفها الكثيرون ولكنها شاعرة قديرة ومتمكنة بحق
3: شكرا سي المنصف على هذه المقدمة وشكرا لأصدقائنا وصديقاتنا المتابعات والأصدقاء المتابعين لهذه الحصة من حصص النصوص اللآلئ كما تفضلت بالذكر حصتنا تخص الشاعرة العراقية مي عباس مظفر الخالدي هذا هو اسمها التام ولدت في بغداد عام 1940 تكوينها هو جامعي درست اللغة الإنجليزية وآدابها وحصلت البكالوريوس يعني الإجازة المنصف هكذا
2: البكالوريوس الإجازة
3: نعم في الأدب الإنجليزي طبعا هذا التخصص في الإنجليزية مكنها من أن تترجم الكثير من الأعمال مكنها من أن تطلع على عدد كبير من الأعمال بالإنجليزية التأليف بالإنجليزية في ميدان الإبداع طبعا
2: وفي ميدان الفنون التشكيلية
3: وفي ميدان الفنون التشكيلية نعم طبعا ميدان الفنون التشكيلية لأن زوجها وهو فنان تشكيلي كبير جدا ولكنها لم تكتفي بترجمة الكتب الإبداعية والفنية إن صحت العبارة بل هي أيضا ترجمت حتى كتبا في غير هذين المجالين مثلا في التأمين وفي غير ذلك يعني تعمل عملها نشرت دواوين شعرية عديدة لعل من أهمها طائر النار عام 85 غزالة في الريح عام 87 ليليات عام 94 في بدء الألفية من 1903 العمل الذي ذكرته سي المنصف وهو من تلك الأرض النائية وفي 2014 صدر لها هذا المجموع الشعري والكتاب الشعري غياب وطبعا غياب هو يحيل على غياب زوجها في الحقيقة
2: هي قالت الغياب الأكبر كما سنعود إليه فيما بعد لكن أنا فضلت أن نبدأ بالديوان الأول تلك الأرض النائية ربما لأنني عندما أقارن بين الديوانين لا أدري معنى أحيانا أجد في نفسي ميلا إلى هذا أكثر من غياب رغم أن المي هي في الحقيقة تجربتها تكاد تكون تجربة متجانسة، عرب دواوينها القديمة، وسبق أن التقيت بها أواخر الثمانينات هي وزوجها رافع الناصري، ولكنني الحقيقة تفاجأت لأن هذان العملان أقرأهما لأول مرة، معنى الغياب وهذا الكتاب الجميل. إذن نبدأ بالقراءة إذا أردت. هي تكتب قصيدة تفعيلة،
3: نعم،
2: وقصيدة مكثفة وقصيرة، قصائدها تقريبا في حدود الصفحة الواحدة أو أكثر بقليل، لا تتجاوز. يمكن نختار أي قصيدة إذا أردت مثلا.
3: نشأت المنصف، نعم، لنقرأ مقدمة
2: صباح الناصري.
3: نعم،
2: وهو ممتازة.
3: نعم،
2: وهو أستاذ بفرنسا بجامعة فرنسا، وهو صباح الناصري، ويبدو من اسمه أنه من أقاربها ومن أقارب زوجها،
3: أنه وصلة بزوجها، نعم، ورافع الناصر.
2: إذن يقولها: عزيزتي مي، لم أتوقع عندما بدأت قراءة قصائدك الدخول في العالم الذي أدخلتيني فيه، وعندما انتهيت من قراءتها بقيت ساكنا صامتا فترة طويلة قبل أن أعود إلى مجرى حياتي العادية. ثم بعد ذلك يقول: وتمر أمام عيني أطياف كل الرجال والنساء الذي يعود وأنت تتصورينه قد عبر إلى الضفة الأخرى، والذين يعودون أشباحا يسكنون غرف البيت أو ظلا أو ضوءا مثل الشمس، أو يسكنون ركنا هادئا من صخرة أو محارة أو قلب نجمة، ويصبح الفقيد ريحا أو سحابا في المساء أو فراشة أو نسمة أو خيط شمس، ويشق صوته الأرض سنابل قمح ذهبية وزنابق من كتب الشعر، والراحل في كل مكان يرقد في الجدران ويستفيق، وفي كل واحد من أحبائه جزء من، إلى آخر هذه المقدمة الشجية
3: جميلة
2: الجميلة،
3: نعم،
2: الحزينة، والتي في الحقيقة ترسم صورة لفاجعة العراق، للمحنة العراقية،
3: نعم،
2: إذا أردنا المحنة، نعم، العراقية التي بدأت ربما مباشرة بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية، وهي حرب بشعة وشنيعة قتل فيها الكثيرون من العراقيين،
3: صحيح،
2: والإيرانيين، ثم بعد ذلك المأزق والنفق الذي دخل فيه العراق،
3: نعم،
2: ونرجو بالفعل أن يكون في هناك ضوء في كما يقال في نهاية هذا النفق،
3: نعم.
2: على كل ذلك نحن تعنينا في أحوال، مثلا هي وزعتها على عناوين في أحوال،
3: نعم،
2: الغربة والتغرب، وكما قلت هي قصائد مكتوبة في البحرين، لأن مي هي انتقلت هي ورافع بعد في التسعينات إلى الأردن في جامعة إربد كان يدرس رافع،
3: نعم،
2: وهي لا أدري ماذا كانت تفعل، ثم بعد ذلك انتقل إلى البحرين وكان لهما شأن كبير في العناية بالفنون التشكيلية في البحرين،
3: نعم،
2: يعني بالفعل في معهد الفنون التشكيلية كان رافع كان له شأن كبير وكان محترما، وهو كما ذكرت منذ قليل هو من كبار الرسامين،
3: نعم،
2: العالميين، وليس العرب،
3: صحيح،
2: فقط الذين يعرفون الرسم والحفر على الخشب وما إلى ذلك. إذا نقرأ
3: هو سي المنصف، هي وزعت عملها إلى أربعة أقسام. عدا المقدمة هناك في أحوال الغربة والتغرب كما تفضلت بالذكر، ثم أينما تكون سلاما، ثم ما بين بين، وأخيرا أوطان مفخخة. هذه الأقسام،
2: هذه المجموعة التي أنا بصددها،
3: نعم، نعم،
2: سأعود،
3: نعم،
2: إلى غياب فيما بعد. إذن مثلا أنا اخترت هكذا،
3: ولم تضع عناوين
2: إلا عناوين القصائد الأقسام،
3: نعم، نعم.
2: أي بالفعل، ويوجد شعراء أحيانا
3: هذا مهم، عنوين. هذا يعني مهم، خط، خط،
2: خط، كما، طيب، نعم، يعني كان بإمكانه تضع عناوين لهذه،
3: طبعا، نعم،
2: ولكن ربما كأنها تشكل وحدة شعرية، فبالتالي هي واضح أنها تعمدت ألا تضع عنوانا لهذه المقطعات، إذا،
3: نعم،
2: جاز لي أن أسميها هكذا.
3: ولهذا يترجح لدينا المنصف حديث سابق من أن الشعراء العرب المعاصرين وكذلك شعراء الغرب هم يضعون أو يكتبون كتابا شعريا،
2: ذكرناها، نعم، ذكرناها،
3: صح، قصائد متناثلة من هنا وهناك،
2: هذا كتاب شعري،
3: هذا كتاب
2: غياب
3: شعري،
2: وهذا كتاب،
3: نعم،
2: شعري ليس ديوانا، هذا،
3: نعم،
2: كتاب شعري، وكما قلت هو الشعر تفعيلة ومحكم بالفعل،
3: نعم.
2: يعلو الليل فأراقب دربا ملتويا بين الأنجم، أتتبع ذيل مجرات شقت أنفاقا في البر الشاسع، أتبين خافية الأسفار وأبصر ما لا يقرأ في صحف الأخبار وما لا يظهر في نشرات مرئية، أفلاكا تزخر بالعسكر وحشودا تغلق باب الشمس وباب الدار. قناصا يوشك أن يحظى بالمسك الخالص دم النسوة والأطفال، والأرض غزال تتقصى عين الرعب ولا تهرب. هذه كتبت سنة 2002 في البحرين. مذ أمست الطرقات فارغة وقام العسكر الأغراب يحمون الشوارع يستبيحون المنازل، ظلت العربات واقفة وساعات المدينة، ودنا المساء فحل ضيفا عند عائلة رهينة. أي قفلة جميلة جدا. على طرف قصي من جنائنهم جلسنا نحن مغتربا ومغتربة، نحاول أن نرمم روحنا ملامحنا التي بدأت تزول، تبادلنا بأيدينا حكايات مهربة، تذاكرنا عن الطرقات عن مقهى وعن جسر ومئذنة وناس فوق كف الماء يلتمسون أوطانا ولا مهرب. صمتنا حين بددنا الكلام سدى وعدنا مرة أخرى نشد على أيادينا، نتفه من مآسينا، نسافر نحو نهر مستبد في أغانينا، فنلقى طائرا عطشا يحوم حول شاطئه ولا يشرب. في ربوع الساحة الوسطى قطيع من ظباء، وعلى الأرض شتاء لبست فيه الشجيرات رداء من وحول، وارتقى في الأفق المجروح غربا هالة قوس قزح. تستنجد الأشجار من هجمة الأمطار من سقطة مباغتة لطائر ثرثار، من قطة تمد رأسها بريبة وتنسحب، فتصرخ الرياح تنتحب من غير أن نعلم ما أصابها وما الذي أثار فيها الرعب والغضب. هزمت بنا الأرض لم تبق السماء لنا رمق، طارت على كل الجهات عباءتي منسوجة بخيوط نار، حملت على ريش الجناحين اللذين تعاند شعبا ينام على ورق. إلى آخر هذه القصائد التي يمكن أن نواصلها، ولكن أنا أحب سلمادي أن تعلق إذا أردت من أي منظور شئت، ولكن من منظور هذه البنية العروضية التي ليس هي قصيدة التفعيلة، ولكنها ليست بنية التفعيلة كما نعرفها عند البياتي مثلا، عند نازك الملائكة، عند بدر الشاكر السيب. معنى تلاحظ هنا التقفية، أحيانا تأتي بطبعها تقفي وأحيانا لا تقفي، وأحيانا تأتي الكلمة ساكنة وتتوقع أن تأتي بعدها ما يشبهها قافية ولكنها لا تأتي،
3: لا تفعل.
2: إذن هي أنا الحقيقة رأي شخصي لي وسقته، وبالفعل وأظن أن فيه مقدارا كبيرا من الوجاهة، هو أن هذه قصيدة تفعيل بشعرية النثر، وأنا الحقيقة أحب هذا النوع من الكتابة. وذكرتنا منذ قليل ونحن نتهي لهذه الحصة كيف أن محمود درويش هو لعله المبرز حقا في هذا النمط من الكتابة الموزونة، ولكن أنا أسميها الكتابة بشعرية النثر. لا أدري على كل هو رأي سوقه، ولكن يمكن أن نفتح قوسين إذا أردت في هذا السياق.
3: بعد إذنك أوافقك تماما سلموس في هذا، لأن معناها يعني إشكال بعض، لا أقول طبعا بعض الشعراء العرب مع الوزن هو إشكال تركيبي ليس إشكالا وزنيا، بمعنى أنهم يريدون أن يجعلوا الجملة بمركباتها وبنظمها وما إلى ذلك، يريدونها أن تكون متوازية في بنيتها التركيبية وفي مستوى مركباتها مع المتواليات المقطعية التي يسميها العروضيون أجزاء الوزن، ويطغى الوزن، تطغى هذه البنية المقطعية فتربك التركيب، ويصبح التركيب حين ذاك يردد متواليات مقطعية ويطفو الإيقاع على درجة كبيرة، بينما يمكن في الواقع أن يكون الوزن خفيا في النص، خفيا. يعني شو الإشكال هو؟ الإشكال هو أنك أنت حينما نقرأ قصيدة ما مثلا خاصة بياتي وكذلك نازك الملائكة، جانب الوزن يطغى كثيرا، يطغى بأي معنى يطغى؟ تو منحبوش نعقده على السادة المستمعين فايل يتحدث على الإيقاع الصاعد
2: والقاع الهابط.
3: نعم مع الوتد المجموع هذا أو يعني مقطع قصير مع مقطع طويل هناك نوع من التنبير العروضي، هناك نوع من النبر العروضي يتحدث عنه فايل. يعني هؤلاء الشعراء يظهرونه كثيرا بينما يمكن أن يكون حاضرا في النص على وجه خفي. نقرأ مثلا قصيدة يظنها البعض لخفاء الوزن فيها لخفاء سريانه قد يظنه البعض نصا نثريا والحال أنه نص موزون، بل إن يعني مثلا أعطيك المنصف بعض الذين يشدون في كتابة الشعر تجدهم يكتبون نصا غير موزون ولكنهم مع ذلك يقفون فيظن المستمع أنه نص موزون،
2: أنه مستفعل. صحيح.
3: مستفعل. يعني العملية معاكسة أيضا لأن الأمر لا يتصل فقط بالوزن بل يتصل بنحو من أنحاء التركيب بوجه من وجوه النظم. فالقضية متعلقة بالتركيب سلمونزوف وبطريقة ربط الكلم بعضه ببعض، ومن ظواهر ذلك القافية. قافية لماذا؟ يعني مثلا السياب، سيب هو أقل من بياتي، البياتي أكثر،
2: بياتي أكثر وسامي مهدي أكثر، هناك حرص.
3: والله سامي المهدي يعني له قافية يعني هو يحرص على القافية
2: يحرص.
3: ولكن الوزن،
2: ولكن لو يكتب شعر موزون ويكتب كتب قصيدة النثر، ولكن
3: كتب قصيدة النثر
2: لكن هو اشتهر بقصيدة تفعيلة أكثر.
3: نعم عرف بها أكثر. بالنسبة إلى البياتي يعني هو طاغي، الأمر عنده طاغ، وخاصة هو يكتب أكيد أقول إن الرجز مع البياتي انتشر على نحو رهيب
2: لكي على كل كي لا نستطرد البياتي وننسى ما يظفر على كل. فقط أنا أشرنا إلى هذا لكي نبين أن المدرسة العراقية مدارس أنا متنوعة. ما يميز المدرسة العراقية هو التي تكتب الشعر داخل شعرية اللغة العربية.
3: نعم.
2: وأقصد هنا شعرية الوزن، هذا ما
3: صحيح.
2: الوزن لا أقصد قصيدة البيت، هنا أقصد قصيدة الوزن وقصيدة تفعيلة كما يصطلح عليه. مثلا هنا رؤن، لا أعرف من كان ولم أره مرأى العين ولم ألمس يده، لكني أعرف أن القادم نحوي كان قتيلا، كان العين السمع الثوب الشفافة على جسد الشمس من بين الأسراب الحيرة في ساحات مدينتنا، وجه صديق فر وغاب، ظننا أن النهر طواه وأن ظلالا منه تكاد تلوح خلف الباب، وجه يترقرق فوق الماء ويسكن قلب الريح فينبض حيا كل مساء. وهي كما قلت هي صورة العراق أساسا. صورة، في الصورة سيدة باص أزرق في دكان أزرق، الصورة تبعث

0: يمكن أن توحي كلها بشيء يشبه السجن، سجن المنفى ربما. يعني هذه القصائد كتبت في المنفى في نهاية الأمر،
1: البحرين
0: هي عراقية وهناك كتبتها في البحرين، وواضح هنا من العنوان المجموعة ومن العناوين التي العناوين التي وسمت بها هذه المقطعات بالفعل أنها كلها تتمثل صورة للحالة العراقية خلال التسعينات وبدايات الألفية، التسعينات من القرن الماضي وبدايات هذه الألفية.

لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. بغداد جئتك كالسفينة متعبة أخفي جراحاتي وراء ثيابي. بغداد جئتك كالسفينة متعبة

0: تأكيدا لكلامك سي المنصف، نص لها في الصفحة 41
1: في نفس المجموعة التي
0: نفس
1: أنا بصددها.
0: نعم.
1: الساعة ظلت هذه.
0: نعم. الساعة ظلت واقفة بعد الظهر. ظلت ساكنة فوق الحائط، تتطلع في وجه المبلول، تتكتم عن قول وتقول: الساعة ظلت واقفة والصمت يفيض ويهطل غيما أبيض. للساعة وجه امرأة نزفت ماء العين، ويداها مرسلتان على جسد مشلول، والوقت يطول. مشهد يعني رغم أن هناك قافية هنا، ولكن مع هذا نشعر أن القافية كيف أقول متمكنة، كما يقول النقاد القدماء. النقاد القدماء يتحدثون عن تمكين، أن القافية متمكنة في محلها غير مستجلبة. ويعني هنا المشهد طريف في المنصف، الحديث عن ساعة لم
1: وقت واقفة
0: لم ترد أن تتحرك، وطريقة التفاعل مع هذه الآلة هي في النهاية هذا الوقت هو آلة.
1: معنى كأنه زمن خارج الزمن،
0: زمن خارج الزمن،
1: الزمن الذي لا يضبط ولا يقاس، ولهذا هي تقول والصمت يفيض.
0: نعم
1: كانوا كان زمن الحلم.
0: نعم.
1: زمن لولا بي كما درجنا على القول عادة. أو مثلا في نفس القصيدة التي المقطع الموالي: شخص ما أغلق باب الحجرة خلفه، شخص لم أره من قبل ولم يرني، فتقدم نحوي حدق في، تطاير من قلب الضوء الخافت ومض كالسكين، أشحت بوجهي امتدت كفاه إلى عنقي، كادت شفتاي ولكن نهضت من قلب الدفتر كلمات، وجه مقبور هكذا تقريبا، وغزال منحور نقش فوق بياض الحجر الصامت. هنا مثلا استغنت نهائيا عن القافية، ذكرتها في بعض في سطرين أو في ثلاثة أسطر، ثم بعد ذلك ختمت القصيدة دون هذه التقفية، وبالتالي يصبح النص كأنه نص مشرع على كل احتمالات القراءة. وما إلى ذلك من هذه، نحن سنقرأ من المجموعة الثانية حتى لا يضغط علينا الوقت. لكن مثلا: هذه الليلة ستغلق أبواب المدن الخشبية، سيسحب ماء البحر، ستفقأ عين الشمس، ولن يسمح أن توقد فيها النار، ستغرق في بحر العتمة كل شوارعها السود، لن يظهر جرم أو نجمة، هذه الليلة سوف ينام الناس وقوفا خلف الجدران وخلف نوافذ مختومة. وهي ربما استحضار للحرب البشعة.
0: نعم.
1: الحرب عندما كانت تقصف بغداد،
0: لنلاحظ أن القصائد
1: لأنه بالفعل لأن
0: قصيرة.
1: الفترة لأن الفترة هي فترة الحرب 3-4 معناها فترة الحرب أو العدوان الأمريكي. على كل إلى آخر هذه
0: يمكن أن نقرأ من الأقسام الأخرى سي المنصف،
1: نقرأ من صفحة 50 الأخرى حتى نمر إلى أقرأ من الأقسام الأخرى لكي نربح قليلا من الوقت.
0: البارحة، هذه من كيف أقول من القسم الثاني المعنون أينما تكون سلاما. البارحة اندس في أذني صوتك فانتفضت، رأيت وجهك يستدير، وكنت في جلبابك الفضفاض مبتل الجبين، ما كادت الشفتان تنفلقان حين دعتك ريح من مدى ناء أتت، فسريت في مرج الضباب حمامة فضية وحمامة بغمامة، متغلغلا في نهر ضوء تاركا فوق البدا ألقا شعاعا متقد. هذا يعني واضح أنه يعني تختلف عن النصوص الأولى. إن شئت ننتقل إلى مجموعتها غياب.
1: غياب، وهي مجموعتها الأخيرة في على ما فيما أظن.
0: نعم.
1: أظن هي آخر مجموعة صدرت لمي مظفر، ونذكر أنها الشاعرة العراقية المرموقة. هذه المجموعة هي أهدتها إلى رفع الناصري، الحبيب، الصديق، الزوج.
0: نعم.
1: كما هي كتبت، وتضم قصائد نقرأ. على كل أنا أحب أن أشير إلى المقدمة. قالت أن الشاعرة المعروفة العراقية بشرى البستاني سألتها عن اسم ديوانها الجديد.
0: نعم.
1: قالت: قلت غياب. شيء من الأسى تفاعل وجهها السمح، وهي تتساءل عن سبب اختيار هذا العنوان المتشائم. ماذا أجابت مي؟ قلت: منذ سنوات ونحن نعيش حالات من الزوال، تتحدث عن العراقيين. الوطن أولا وما تبعه من فقدان الإرث الحضاري، ثم الأمن والبيت والأهل والأصدقاء، أخيرا وليس آخرا فقدان الذاكرة العامة والخاصة. كان ذلك قبل أن يحل الغياب الأكبر، رحيل رافح، وهو الذي عشت معه سنوات طويلة، أكثر من 40 سنة. كتبت قصائد هذا الديوان ما بين 2009 و 2014، إذن كتبت قبل رحيل رافح. هي ذكرت
0: جزء منها،
1: جزء منها، جزء منها، ولدى اكتمال جزء كبير منه. قالت عرضت القصائد على رافع قارئي الأول والأهم. بالفعل أنا أتذكرهما، بالفعل كانت علاقتهما علاقة محبة عجيبة وغريبة بينهما. فلمست مشاعره أول ما لمست بنبرة صوتها الخافتة، وتماهت مع ما يعتمل في وجدانه من مرارة الفقدان. قالت تحمس لها واختار 3 نصوص علقها مكتوبة بخط الثلث. رفع كان متميز، كان
0: تشكيلي، فنان تشكيلي،
1: فنان متميز مع الخط والحق،
0: تشكيلي أصيل يعني،
1: أصيل من تينا. إيه من بالفعل نحن للأسف حصتنا لا تتعلق بالنصوص، مثل ولا كنا خصصنا حصة لرفع نص لأنه جدير بذلك، ولكن لا أعرف له نصوص النثرية، لو وجدت سنعود إليه. قالت على لوحة برامجه القادمة تمهيدا لإنتاج لوحات كما ذكرت هي. ثم قالت بعد رحيلي واصلت العمل على أكمال الديوان الذي غدت فيه فكرة الغياب الشدة تعقيدا على المستويين العاطفي والفكري. ثم بات نقرأ منه إذا أردت على كل الغياب. إذن
0: انشئت سلموس في أصف الديوان أو الكتاب هذا المجموع الشعري، وفيه على المقدمة هناك قسم أول بعنوان غياب، وفيه عدد كبير من القصائد. ثم قسم ثاني بعنوان تجليات الغياب، وقسم ثالث بعنوان طيور مهاجرة.
1: صحيح.
0: وهذا النص يعني حظي باعتناء لا بأس به حينما صدر حتى من بعض الشعراء، لمقال مثلا لمحمد علي شمس الدين.
1: طبعا كتب عنه مقالا جيدا.
0: نعم كتب عنه مقالا.
1: أنا أيضا سأكتب عنه، وخاصة عن الكرسي هذا في الديوان. هو كتب بطريقة، لكن أنا لي تأويل آخر.
0: هو
1: كل فائدة في أن أذكره هنا.
0: ما كتب محمد علي شمس الدين يقول: يحمل غلاف ديوان غياب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر للشاعرة العراقية مي مظفر المقيمة في عمان.
1: في عمان إلى الآن مقيمة في عمان.
0: إذن يحمل صورة كرسي عليها كتاب مفتوح.
1: كتاب مفتوح.
0: كأن هذه الكرسية صنعت ليملأها شخص بجسمه.
1: صحيح.
0: أما أن تكون فارغة فهو إذن الغياب. لكن القصائد سرعان ما تمتلئ بحضور الغائب الذي هو رافع الناصري.
1: صحيح.
0: الرسام العراقي الراحل. فرحيل رافع هو الغياب الأكبر. لقد أمضت مي مظفر مع رافع الناصري 40 عاما ثم رحل عنها إلى العالم الآخر. لذا فإن جوهر قصائد الديوان يدور حول تلك العلاقة الغامضة بين الميت والحي.
1: صحيح.
0: بحيث يمتد الميت في الحي والحي في الميت.
1: معقول جدا.
0: وحول الحياة كسؤال يمر بين الحلم واليقظة.
1: هذا كلام شمس الدين.
0: كلام شمس الدين. فذاك وهو شاعر
1: معروف. نعم. مرموق أيضا.
0: فالذاكرة تمسك بأصداء كثيرة لكنها غربال أو محض خيال عابر، كالطيف يمر يجلس في المقهى يقاسمنا القهوة والحديث، ولكن لا هو مر ولا جلس ولا شرب ولا تكلم. فالغياب الذي تعنيه الشاعرة في قصائدها هو أكثر تعقيدا من أن يكون غيابا بعد حضور.
1: صحيح.
0: إنه التباس الحضور نفسه أو الشك في هذا الحضور وفي إحداثاته وإشاراته، حتى لكأن ما كان لم يكن، أو كأن مياه وتوعى هنا هو يقتبس، أو كأن مياه البحر محت كل أثر، الرمل الناعم لا يحفظ ختم الأقدام، كما في قصيدة طور البحر. نستطيع أن نتابع خط سير القصائد من الحضور إلى الغياب، ومن الغياب إلى إلى ما بعد الغياب، ونلاحظ أن ما يشف من الألم في محطات التذكر أو استعادة ما كان على أنه بقايا جراح محفورة على نفس شفافة لا يلبث أن يصبح في آخر الذكريات حقلا للتأمل أو الحكم. ويستمر مقاله.
1: مقال جيد. نعم. بفعل، وهو قراءة جيدة في هذا الديوان، في هذه الكتاب الشعري.
0: نعم. هذا الكتاب الشعري. نعم.
1: كما اتفقنا،
0: وهو مقال نشره في جريدة الحياة.
1: طبعا. نعم. والكرسي له رموز كثيرة، ليست رمز السلطة، والكرسي له شعر. في في الفنون التشكيلية عن بيكاسو وغير بيكاسو. على كل أنا هذا سأعود إليه في مقال مكتوب يتعلق بهذه المجموعة. ولكن الغياب هو أنا من أجمل ما قرأت في الغياب هو قول لمحمود درويش قصيدته من قصيدة له في موجودة في كتابه زهر اللوز كزهر اللوزي أو أبعد. كزهر اللوزي أو أبعد، ورأيتها في متحفه في رام الله في ضريحه مكتوبة أيضا: قل للغياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك. وهي جميلة جدا، جميلة جدا ومحكمة.
0: قل للغياب نقصتني
1: وأنا حضرت لأكملك.
0: حلو ياسر،
1: جميلة جميلة. محمود درويش جيش
0: جميل جدا،
1: هذه كتبها وهو في الستين يعني في قصيدته الآن في الستين وما إلى ذلك. وكان محمود كما يقول تزعجه سن الستين، سن الستين كان لها شأن في نفسه. على كل ذن نعود إلى مي مظفر في ديوانها غياب. مثلا أنا أقرأ هكذا مثلا أشياء خاصة: لا تقصي لا تقصي ما شهدتي، لن يبالي بالذي مر أحد، جمعي حزنك وامضي بين أسراب من الطير المهاجر، واحملي من بيتك المنهار صورة تؤنس الوحشة في ليل طويل لا مسامر. للدار باب مقفلة وحارس يجلس عند دكة مهدمة، متكئا على سياج هريم، في كفه مسبحة في فمه سيجارة، يصغي إلى صوت تناهى من وراء الأكمة، يتبع ذيل غيمة تلحق شمسا هاربة. ذاكرة: لا أذكر أني وعدت اليوم أحد، لا أذكر أين وهل، فعلام صداه يتابعني كالدق على باب مقفل. هل حقا وعدني أحد؟ هل طيفا كان ولم يرحل؟ هل أعرفه وأنا لا أعرف أني أعرفه؟ هل حقا أني قابلته وشربنا شايا في المقهى وشهدنا دجلة يتبدل؟ هل حقا وعدني بالأمس؟ وهل حقا جاء ولم أفعل؟ وهي مكتوبة سنة 2010.
0: نعم.
1: وتلاحظ هنا المهدي ما سبق أن تحدثنا فيه، وهي عن اللغة الشعرية عندما تكون لغة متوترة بالمعنى صحيح. العميق. نعم. للكلمة شعرية الاستفهام هنا ليست. نعم. الرتابة اللغوية، الشخص الذي يكتب وكأنه يستنجد أو يبحث عن قافية ما أو. نعم. كأنه يستدرج الكلمات، وأحيانا نحن نستدرج الكلمات في الكتابة الشعرية.
0: طبعا.
1: ولكن حين نترك اللغة أيضا أن تستدرجنا ونعرف كيف نكبح من غلوائها ومن جماحها. واصل سلمي دارت عن تقرأ.
0: أنا سأقرأ وسي المنصف نصها الأول من القسم الثاني تجليات الغياب. هذا النص كتبته بحسب ما وقعت في النهاية عمان 31 مايو 2014، يبدو بعد وفاة زوجها.
1: بعد وفاتي هو 14 رفع وفي في
0: 14. يعني لأني لاحظت أن نصوصها في المجموع السابق من تلك الأرض النائية أو في حتى في هذه النصوص التي تفضلت بقراءتها هي نصوص قصيرة سمت.
1: قصير كل شعر وهكذا. من مجامعها الأولى التي تفضلت أنت بذكرها.
0: نعم. هذا لا أقول طويل ولكنه يعني يمتد قليلا. حديث في العشق: في خلوتنا هذا الصباح في العراء الساكن فيه والمسكون بك، حدثتك عن عشق متقد، عن يدين حانيتين، عن صوت مجرح. هذا قصيدة نثرس المصري.
1: هذا
0: أقرأ أسمع معي
1: في أي صفحة؟ هذا
0: قلت لك أنا في 63.
1: 63.
0: في خلوتنا هذا الصباح في العراء الساكن فيه والمسكون بك، حدثتك عن عشق متقد، عن يدين حانيتين،
1: غريبة هذه،
0: عن صوت مجرح، عن قلق خوف وغد لا وجه له، شيء من أشياء نائمة، من أشياء هي كتب نائمة، من أشياء نائمة تحت جفني، حدثتك عن الياسمين الذي أزهر في شرفة مرسمك، عن زيتونتك التي أثمرت في البرية اليابسة حيث ترقد، عن نهرك الغريب، عن كل ما عشقت، عن كتابك المنكفئ مفتوحا، مكانك، هاتفك، ما لمست وما زرعت في شرفة بيتك، أقول وأنا أحتضن شاهدتك وأودع ترابك، وحدتي مليئة برفقتك، تحيط بي
1: أنت.
0: أيوة تحيط بي سلمنصف.
1: أنت أينما أكون.
0: نعم.
1: فضل. صدى ضحكتك في أذني وأنفاسك تبل عنقي غائبة أنا فيك مثلما أنت حاضر فيا. بفعل هو أحيانا كأن هناك أسطر تأتي موزونة وأسطر نثرية،
0: ولكن قصيدة نثرية
1: وقصيدة نثرية هذا تقريبا نسميها. ولكن طبعا نحن لاحظنا دائما أن الشعراء الذين تمرسوا بكتابة الوزن يمكن أن يتسرب شيء من الوزن إلى قصائدهم النثرية.
0: يمكن القسم الثاني هو يقوم على النثر.
1: هذه قصائد إذن حلمك كلها كتبت بعد رحيل رفع.
0: يبدو حتى النص الثاني هو أيضا نص نثري، حينما تقول بيت عتيق وشجرة بملي بمئة حب، واضح لي هو النثر. وماء كان حلمك ذات مساء سألتني حين استيقظت تضيء وجهك البهجة ما هذا الذي رأيت. هذا نوع من الحنين.
1: الحنين طبعا هو طبعا هي كأنها هي مراثي، ولكن بالشعرية المرثية الحديثة. إذا
0: نعم
1: مثلا اللقاء، كلما أردت أن ألقاك أرفع رأسي لعلي ألمحك في معارج السماء في حركة غمام تدفعه ريح رفيقة بك وحانية. وإذ أزور بيتك القائم في البرية، طبعا البيت هنا تقصد القبر.
0: نعم.
1: شاهدتك تقول إنك هنا لا أراك أكلمك، قيل إن الموت يسمعون، أحقا تصغي؟ هل أنت هنا أم هنالك أم أنا من يراك؟ وهي أيضا شعرية النثر هذه بالفعل. صحيح. بالفعل إذن هو غياب بالفعل، إذن يتوزع بين التفعيلة والنثر، ولكن شعرية النثر بالمعنى العميق للكلمة.

0: أيضا مثلا لها نص قصير بعنوان بلا عنوان. اقترب الوقت أوشك الرحيل، ها أنا ألملم ما لدي، أجمعه في سلة ذاكرتي، أركنه فوق سريرك وأرتفع. حلو هذا، يعني كأنها يعني بغيابه تعتقد أنها ينبغي أن تغيب هي أيضا، لهذا تقول اقترب الوقت. وأي وقت أوشك الرحيل يعني
1: ثم بعد ذلك هي هذا تشرع على القسم الآخر، طيور مهاجرة
0: مثل بعض الوقت
1: مثل طائر أسود مثلا. أيوة.
0: تفضل.
1: أقرأ. طائر أسود ظهر مع بدء الخليقة، شهد أول حروب الإنسان وعلمه كيف يتستر على خطاياه الكبرى، سيظل على مدى العصور شاهدا أخرس. طيور نفقت تحت قصف الطائرات، نفقت طيور الحب وظل الناجون منهم ذاهلين. طائر مسافر، أيها الطائر المسرع نحو المجهول، تمهل ريثما أجمع أشتاتي وأتبعك، كلانا معلق بين الأرض والسماء، كلانا مشنوق بفضاء لا متناه. نسر، نسر لا يرهبه التحليق، لا يتعبه التحديق، أرضه السماء وسكنه قمم الجبال، أبدا يتربص فريسته. دجلة، دجلة شريان بغداد، على موجها تتحضر الطيور منذ عصور وعصور، نقية بيضاء، فيا دجلة احتفظي بما تحملين، واكتمي ما تبتنين، واغسلي بمائك آثام الشواطئ.
0: نعم. شمس الدين سلمنصف علق على هذا القسم أيضا طيور مهاجرة، يقول: تكتب الشاعرة في القسم الأخير من مجموعاتها وهي بعنوان طيور مهاجرة شذرات مختزلة ومتتالية عن تحليق طائر أو حديث العندليب أو شبح طائر أسود ظهر مع بدء الخليق أو عن طيور نفقت بنار الحرب، نفقت أي ماتت، أو
1: نفقت أي نفقت،
0: مسافر نحو المجهول، أو نسر متربص في العتمة بفريسته، ولا تبتعد طيور البحر والحمام المطوق وصقر الفرات، عن أن توقع توقيعاتها الأخيرة في دفتر مظفر، وذلك بعدما سبقتها تجليات الغياب كسرد النثري، تأملي في سويعات ما بعد الموت، موت رافع الناصري، وهي تهيؤات ما بعد الموت أو امتدادات الميت في الحي. بخوف كبير وبكثير من البساطة تكتب مي مظفر قصائد ديوانها كتابة غسقية مختصرة ومؤلمة، فلا يحتمل الشعر بين يديها أكثر من أبيات على صفحة واحدة. لاحظ هذا يعني القصر، نادرا ما هي تمتلئ بالكلمات، تظل القصيدة أقصر وأبلغ. هي إذن تكتب المراثي الصغيرة أو شهقات الشعر أو أناشيده المختصرة الحزينة، تكتب كأنها تسجل يوميات الألم والوحدة والغياب، وفي الوحدة تتوالد الأفكار كأشباح ويختلط المظنون به بالحقيقي، ففي كل ظل شبح يمر أو يلوح، وما الشبح وما الطيف وما الظل، في الصمت ظل معتم كما تقول، ووراء هذا الظل ظل، فمن التي مرت وعافت ثوبها ينسل فوق أريكتي في غرفتي، من قصيدتها طيف. أو كذلك ذاك الذي كلمته ونفرت منه أو نفرت منه، رأيته يندس بين رفيف جفني والبصر. لاحظ أخيرا في مثل هذه السوناتات المختزلة، طبعا هي ليست سونات، ليست سونات،
1: لا لا مش سونات،
0: نعم. نقف أمام شاعرة تكتب في وقت الغبش أو الغسق، والغسق هو إما وقت آخر النهار وقبل هجوم الليل، أو وقت أول الفجر وقبل طلوع النهار. وهذه الكتابة الغسقية هي كتابة أنثوية بامتياز، حتى لو كتبها رجل تبقى أنثوية، أعني أنها كتابة خائفة عاطفية حزينة معصوبة الجبين بسبب حمى قوية هي حمى القلق الغامر. أقول إنها كتابة منكسرة أو قابلة للانكسار كآنية موضوعة على طرف مكان عال.
1: على كل هذا معنى يؤكد بالفعل أن تجربة مي مظفر الشعر العراقية تؤكد ما نقوله عادة وأقوله شخصيا، أن الشعر المجلسكي حرف التاج تقريبا، هكذا بحرف التاج شين شين،
0: أنا
1: حرف التاج، أنا لا أدري كيف نترجمه،
0: أنا أترجمه بطريقة أخرى، بلام الاستغراق.
1: لام الاستغراق
0: ممكن لانه الالف واللام هذه عند العرب انواع فما احنا نعرفوا التعريف تعريف تعرف وهناك العهديه وهناك يعني يسمونها الاستغراق التي هي كما قال من الشاعر الشاعر المتنبي يعني
1: قد تكون ترجمتك أدق.
0: انا هذا استعمل
1: على كل اذا الشعر بلام التاج بحرف التاج او بلام الاستغراق
0: نعم.
1: معنى هو فن دائم بالتطور واشبه كما قلت انا في الحقيقه بعمل في حقل التمثل اللغوي معنى وهذا ما تؤكده مثل هذه التجربه الحيه القويه تجربه الشاعر العراقيه نعم. مي مظفر
0: صحيح نعم نرجو أن نكون قد أوفيناها بعض حقها في هذين المجموعين الشعريين سي المنصف مي مظفر نذكر هي شاعرة عراقية ولدت عام 40
1: من جيل الستينات
0: إذن هي من جيل الستينات أصدرت عددا كبيرا من المجاميع الشعرية تجربتها منفتحة على الفن التشكيلي وعلى الأداب العالمية الأخرى الفن التشكيلي بحكم زواجها من
1: قريبا ربما تجربة يوسف الصاغ تجربة نعم. سامي مهدي بالفعل معنا تجربة هؤلاء الشعراء العراقيين الذين برزوا أساسا في الستينات
0: صحيح
1: وأسامي طبعا ما زال يكتب وهي ما أيضا ميم لا تزال تكتب وتواصل إذن شكرا لمستمعينا الكرام ونلتقي في حصة أخرى من النصوص اللآل
0: نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله
2: النصوص اللآل النصوص اللآل تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر النصوص اللآلئ الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

السلام عليكم نساء كل، مرحبا بكل أصدقائنا في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة، والبداية فيه كانت سبيسيال برشا اليوم مع التربيات. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وما أنتم موجودين. سلموا عليكم برشا، نذكركم لكلمتكم توصلنا في باج راديو كيف، وين تحبوا إذا كان عندكم موسيقى معينة تحبوها موجودة في واحد من الأركان اللي استنستوا بهم، زادة كيف كيف إذا كان عندكم تحية على التاير، تعقيب، تعليق، اللي هو مرحبا بكم من الكل في كنف الاحترام ديما بطبيعة في باج راديو كيف. احنا مازلنا معكم مع الموسيقى ومع بقية اختياراتنا، وكما عودناكم من ريبريك الريبريك نمشوا الموندو مختلف من الموسيقى، خليكم مع الشرقية.

ورجعناكم تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا مش شرقي كيما عودناكم في ريتم داير. كل مرة يا ما نختاروا كوكتيل مع موسيقى غربية ما نختاروا واحد من الستار اللي نعديوا له بطبيعة كوكتيل بالإشارة. الموضوع هذا حبيت نفكركم اللي راو انتم زيدا في مختلف الأركان، ربما هكا يكون عندكم فنان تحبوا برشا ما نكونوا سهين عليه وإلا ما عديناهوش حتى التوى، هكا فرصة ليكم زيدا باش تخليوا انتم ستار اللي تحبوا يكون موجود في الربريك هذية في بطبيعة وبطبيعة يكون حاضر معنا بغنياته ونحكي زيدا عليه شوية. اليوم كيما تعودنا اختيارنا هو مع واحد من الستار، مع أفريل لافين اليوم، واللي هي مغنية روك وبوب وكاتبة أغاني كندية من وليد عام 84، ترشحت لثمانية جوائز غرامي. نسمع في دندنية أكيد أغانيها، تعرفت بعدد وقائمة طويلة من الأغاني الجميلة المغرومين خاصة بالروك، وغنت زيدا من أغاني البوب جميلة برشا. زيدا كيف كيف ديما تعتمد على تقريبا الجيتار كإلة، ديما تكون موجودة وحاضرة معها في مختلف الأغاني. أصدرت حتى التوى 5 ألبومات، حقق كل واحد منها نجاح ساحق على الصعيد العالمي، وهي بترتيب إصدارها Let Go 2002، Under My Skin 2004، The Best Damn Thing 2007، وتم بيع أكثر من 31 مليون نسخة من الألبومات هذية، و Goodbye Lullaby في 2 مارس 2011، و Head Above Water إصدار في فيفري 2019. كما نحكيو على الستار متاعنا كي نسمعوهم، وهذه الهدف من الريبريك الأكثر، خلينا نسمعو كوكتيل أفريل لافين ورجلنا.

تحياتنا لكم أصدقائنا من جديد. أكيد مازلنا معكم واصلين المشوار في بين كلمة ونغمة مع كلمتكم ديما لتوصلنا في باج راديو كيف نرجعولها بعد شوية، ومع النغمة أكيد اللي في كل ركن نحاولوا نكون حاضر معنا مات موسيقي مختلف. أكيد لكم إهداء ولكل حبي الموسيقى في كل مكان. هكا نحاولوا شوية بين القديم بين الجديد بين الإيقاعي وبين هكا يكون إيقاعه هكا خفيف في التوقيت هذا اللي تنجموا تقبلوا أي حاجة، خاصة كافة مشكون اللي في الطريق زيدا إن شاء الله ونسوكم مختلف اختياراتنا. احنا مازلنا معاكم ومازالت معاكم بقية الاختيارات شوية وراجعين مع سيني كافي ومع اقتراحنا عليكم بالنسبة لفيلم اليوم.